0: وما كيحددهمش تيوليو تيعطيو امراض بحال امراض الجهاز الهضمي، الامراض الجلديه، تساقط الشعر،
1: ممكن حتى توصل يعني للكريز كاردياك مثلا.
0: اكزاكتومون، ارتفاع الضغط الدموي اللي تيعطينا امراض القلب والشرايين، هادو كاملين تيقدروا يبداو بدي تروبل بسيكولوجيك. الانسان التوتر والقلق اللي ما تيقدرش يركز عليه ويخدم عليه تيولي تيأثر له على الصحة الجسدية.
1: ولماذا البعض يجد صعوبة في طلب المساعدة النفسية؟
0: هذا سؤال مهم مدام رغدة. علاش؟ لأنه احنا كبرنا وتنعرفوا أن كلمة لوبسي سيتان تابو. للإنسان تتسمع بسي تيقولوا راه هذا مريض أو لا عنده خلل عقلي، ألوغ كو المعالجة النفسية هي مهمة، وماشي بالضروري الإنسان يكون مريض باش يلتجأ لأخصائي نفسي. ما تيكون عنده صعوبات جايه من تاثيرات سواء خارجيه او لا داخليه، خصو يعرف انه ماشي عيب الا التجأتي للاخصائي النفسي. العيب هو انك تكمل في المرض النفسي ديالك بدون علاج، اللي تيولي تعطيك عواقب سواء عليك او لا على الاشخاص اللي دايرين بك.
1: سي محسن، كما قلنا انه الاستشاره الذهنيه كذلك لها ضروره في عده مجالات منهم المجال الرياضي.
0: دونك خصنا نعرفوا ان الاهداد الذهني لا يقل أهمية على الإعداد البدني والإعداد التقني. غير هو اللي خصنا نعرفه هو أنه الرياضي إلا كان واجد 100% بدنيا تقنيا وما واجد 100% ذهنيا راه تضيع الخدمة ديالو كاملة كده. ألوغ كو العكس غير صحيح، لأنه إلا كان الإنسان موجد ذهنيا 100% وناقص شي شوية تقنيا وبدنيا، فيقدر يغطي على الضعف البدني او التقني ديالو بالاعداد الذهني الكامل.
1: سي محسن، كما قلنا ان يعني الاعداد الذهني هو ضروره بالنسبه للرياضيين وكذلك للاشخاص الذين يعانون والذين ما كيعانيوش من اي مشاكل يعني نفسيه، ضروري خص تكون واحد المواكبه نفسيه لنفسنا باش ما نضروش اجسادنا وما نضروش اللي دايرين بينا.
0: تماما. فاذا كنتي إلا كان الإنسان تيتعرف على سورتو العواطف ديالو، لأن لي زيطا دو موا كيما تنقولو أولا الإنسان شنو هو السلوكيات ديالنا شنو هما دي زيموسيون أو العواطف اللي كيتحولوا لدي بونسي، كيتحولوا لأفكار، الأفكار كيتحولوا لأن كومبوختومون. يعني إلا كان الإنسان تيحاول يتحكم في العواطف ديالو ويفهمهم، فهنا غيقدر ما يضرش راسو وما يضرش الناس اللي معاه.
1: نعم سليمة، وما كدرنيش وما غاديش نضر الناس اللي دايرين بيا. شكرا لك سي محسن مفروض.
0: مرحبا لرضا، وهذا شرف لي انني نكون معكم اليوم.
1: بين ضغوط الحياة والحاجة الى التوازن، يبقى الاهتمام بالصحة النفسية خطوة اساسية نحو حياة افضل. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.
2: الأخبار المغربية ريم راديو. المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل موجة حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية من اليوم الاثنين وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بعمالات وأقاليم سيدي قاسم، سيدي سليمان، خنيفرة، فاس، مولا يعقوب، تونات، وزان، خريبقة، سيدي بنور، الصويرة، الخميسات، مكناس، أسفي، أكادير، إيدون تانان، وإنزقان أيت ملول. وستتراوح درجات الحرارة ما بين 41 و 44 درجة بكل من قلعة السراغنة، رحامنة، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، تارودانت أو سرد، سطات، شيشاوة، مراكش، زاغورة والرشيدية. وأضاف المصدر ذاته أن من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 43 درجة بكل من عملات وأقاليم شتوكا أيتباها، تيزنيت، سيدي إفني، قلميم وطنطان، فيما ستسجل درجات الحرارة نفسها غدا الثلاثاء بكل من طرفايا والعيون. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية من 75 إلى 80 كيلومتر في الساعة بكل من عملات وأقاليم أو السرد، وادي الدهب، بوجدور، العيون والسمارة، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين على الساعة 10:35 إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة 11 ليلا.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطلة، خصهم يستافدوا شويه، يدخلوا للانترنت، كاين مسائل مزيانه بحال كيتعلموا اللغات، يدخلوا لدي سيت، كاين دي بروغراماسيون، كاين الشيء ديال الانفورماتيك مزيان، ياخذوا سوايع. المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه، فهمتي؟ الله الانسان ما يضيعش الوقت ديالو.
5: اذا حنا كنعرفوا بان الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القرايه، كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا. دونك بالنسبه للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصه مزيانه كتعاوننا اننا نمشيو يعني باللي فورماسيون ديالنا اكثر، كتعاوننا اننا نديفلوبا في مجموعه من المجالات. يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج، يعني كيتعلم بواحد الطريقه يعني مضبوطه اكثر ومتقونه اكثر. دونك انا كنشجع بزاف على التعلم الذاتي،
6: نقرب اقتصاد، يقرب بزاف يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله اللي كاين، راه عطى الله ما يدير، كاع الطرق محلوله، عطى الله ما يدير، عطى الله يقرا يدير بزاف ديال الحوايج في الترفيه وفيها استفاده هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتيها في الحياه الا وتتنفع، شي تخبطها لغه تعلمها راه عندك فيها استفاده كبيره بزاف، تنفعك واحد النهار تنفعك.
7: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينه، بحال بلاص ما يسكرو لي في تيك توك ولا انستغرام، يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديده، حيت يقدروا هاد المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو. بحال دابا عنده الباك ولا شي قرايه العام الجاي، يبدا القرايه في هاد الصيف عادي يخلي داكشي ثانوي.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: مسرحية جسد لفرقة ميتامورفوز القادمة من مدينة سلا تفوز بالمدينة الحمراء مراكش بجائزة أحسن عمل مسرحي في إطار الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح.
9: الجائزة كتمثلنا فريمون كل افتخار، كتمنى اننا نزيدوا القدام، كتمنى اننا نكملوا في المسيرة ديالنا، كتمثل بزاف ديال الحوايج زوين في هذه الحياة اللي يخلي الانسان يكمل في داكشي اللي كيبغي.
8: المسرحية التي ألفها وأخرجها ياسين الرحالي السملالي فازت أيضا بجائزة أحسن نص مسرحي، حيث تتناول قصة المسرحية عودة ندى إلى فضاء الجريمة، حيث يتحول الركح إلى ذاكرة حية تستدعي الماضي وتفكك ظلالها.
10: هذا الحفل هذا عرف بطبيعة الحال واحد الاختتام لاحتفالي مزج ما بين الموسيقى ولكن كذلك ما بين لقطات العروض التي تمت برمجتها والعروض المتبارية.
8: وشكلت هذه التظاهرة التي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسرا للتواصل بين الأجيال المختلفة من المسرحيين، ومختبرا للتجريب والابتكار، ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
8: فعالية الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم تختتم بالصويرة بعد 3 أيام من التمازج الفني والحوار الثقافي. عاش خلالها عشاق الموسيقى تجربة فنية وروحية استثنائية تجاوزت الأنماط الموسيقية والحدود الجغرافية وجسدت قيم الانفتاح والتلاقح الثقافي التي تميز هذا الموعد السنوي. السهرة الختامية أحياها بمنصة مولاي الحسن أحد أبرز أعلام الفن الجناوي المعلم حميد القصري الذي قدم عرضا آسرا عفويا وعميقا في الآن ذاته وألهب حماس الجمهور بمزيج فريد جمع بين الطاقة المتدفقة والإحساس المرهف.
14: فيستيفال الصويرة عطانا واحد القوة زوينة اللي كيحضر فيها اللي كما كنتي كتشوف واحد 7 ولا 8 ديال المعلمين في واحد الموسم كنتي كتشوف 40-50 معلم في الصويرة. يعني هذا واحد الحب كبير كيفاش كنتقاسموا بعضياتنا. الحمد لله الفيستيفال راه عطاني قناوة الكثير بزاف بمعنى الكلمة باش وصلون هاد راه عالمي. فيستيفال صويرة راه ولا عالمي في العالم كامل.
8: وعلى مدى أيام المهرجان رسخت الصويرة مكانتها المتفردة كمنصة عالمية للأصالة الموسيقية وملتقى للتنوع الثقافي وشكلت بالتوازي فضاء للحوار وتبادل الأفكار حول قضايا الأجيال الجديدة ورهاناتها في عالم يشهد تحولات عميقة ومتسارعة.
15: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
16: دول عدة بالقارة الأوروبية لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، درجات حرارة قياسية فوق المعدل الموسمي وضغط كبير على أنظمة الطاقة والتكييف. في فرنسا أكدت الوكالة الوطنية للصحة العامة 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر التي تجتاح القارة وحذرت من احتمال ارتفاع هذا العدد. بحسب السلطات الفرنسية سجلت معظم الوفيات لدى كبار السن مع توقعات بالإخبار عن حالات جديدة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت السلطات الإنذار الأحمر في 18 مدينة رئيسية من أصل 27 بينما حذرت وزارة الصحة من مخاطر الحر الشديد على جميع الفئات العمرية. درجة والحرارة المرتفعة أثرت على السير العادي للحياة والمرافق العامة إذ علقت محكمة باليرمو جلستها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. ويؤكد العلماء أن تغير المناخ الناتج بشكل رئيسي عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة بدورها عن الوقود الأحفوري يسهم في زيادة تكرار وشدة موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم. موجة الحر هاته وقد بدأت في 20 من يونيو الجاري هي بحسب خبراء المناخ أسوأ موجة حر تسجلها أوروبا منذ عقود.
13: إذاعة الأخبار المغربية
15: غيم راديو.
13: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
17: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي والبداية بأهم العناوين. جمعيات مغربية وإيفوارية توحد جهودها من خلال ائتلاف من أجل هجرة آمنة ونظامية.
2: جمهورية إفريقيا الوسطى تعلن تفشي وباء الكوليرا إثر تسجيل 24 حالة وفاة. وفي جنوب إفريقيا إصابة مسؤول استخباراتي موقوف عن العمل في حادث إطلاق النار. مستهل إفريقيا هذا اليوم من أبيجان، وفي خطوة

0: النظامية ومواكبة الفئات الهشة من النساء والشباب القاصرين. عائشة سكماسي وفي كلمة باسم الجمعيات المغربية أكدت أن هذا الائتلاف يتبنى استراتيجية تعاونية دائمة تتجاوز المشاريع المؤقتة، مشيرة إلى طموح الشركاء لتوسيع هذه التجربة لتشمل دول أخرى كالسنغال وتونس لضمان تنقل الأشخاص في فضاء إفريقي يحترم الكرامة وحقوق الإنسان. من جهته أبرز سورو مامادو الكاتب العام للمركزية النقابية الإنسانية ورئيس الجمعية الإيفوارية المنتدى الوطني للديون والفقر بكوديفوار أن هذا التعاون سيتيح لبلاده الاستفادة من التجربة المغربية الرائدة في مجال حماية المهاجرين وتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر، معتبرا الائتلاف منصة للترافع لدى صناع القرار والمؤسسات الأمنية والقضائية بالقارة. وبهذه الشراكة يؤكد المجتمع المدني في البلدين التزامه بجعل التضامن والتعاون الإقليمي ركيزة لاستجابة مستدامة لتحديات الهجرة والاتجار بالبشر بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: اللحظة إلى إفريقيا الوسطى، السلطات الصحية أعلنت عن تفشي وباء الكوليرا في البلاد، وذلك عقب تسجيل 24 حالة وفاة و197 إصابة مؤكدة. وزير الصحة بيير سومسي أكد أنه تم اتخاذ حزمة من التدابير العاجلة للحد من انتشار المرض في المناطق المتضررة والمدن المجاورة، فضلا عن فتح تحقيق لتحديد مصدر هذا التفشي الذي يعد الخامس من نوعه في البلاد. يشار إلى أن إعلان تفشي الكوليرا يأتي في وقت تشهد فيه جمهورية إفريقيا الوسطى حالة تأهب صحي تحسبا لانتقال عدوى وباء إيبولا القاتل والمتفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة. ونختم من جنوب إفريقيا، تم نقل مسؤول استخباراتي موقوف عن العمل إلى المستشفى إثر تعرضه لطلق النار مساء أمس في جوهانسبورغ قبل أيام قليلة من الإدلاء بشهادته أمام لجنة مادالانغا على خلفية تورطه المفترض في قضايا فساد وسرقة مخدرات والاتجار غير المشروع في المعادن النفيسة. ووفقا للتقارير الأولية فقد أطلق مسلحان مجهولان كان على متن سيارة النار على الضحية، ما أسفر عن إصابته بأعيرة نارية في الجزء السفلي من جسده، نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة. وكان من المقرر أن يمثل هذا المسؤول الاستخباراتي رفيع المستوى في الأول من يوليوز المقبل أمام اللجنة القضائية للتحقيق في الجريمة والتدخل السياسي والفساد في منظومة العدالة الجنائية المعروفة باسم لجنة مادالانغا. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
2: غريم راديو، الخبر من المصدر.
3: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة الرابعة لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
4: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاوا من بعض الدول الشقيقة الإفريقية وبعض الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
5: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات من مؤسسات من متدخلين في دي أوران اللي غادي نناقشوا عدة مجالات منها الإيكونومي بلو الإيكونومي فيرت الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي حنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
3: الدورة الرابعة

0: لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
1: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي، والحمد لله انا فخورة بزاف.
0: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارت اب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة أخرى.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك السهول الشمالية والوسطى ومنطقة الشياطمة وسوس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. ومن المرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب على سواحل وسهول المحيط الأطلسي وبغرب سواحل البحر الأبيض المتوسط مع تمركز سحب أخرى غير مستقرة ورعدية ونزول قطرات أو زخات مطرية محلية فوق مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي وشمال المنطقة الشرقية. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى ومرتفعات الأطلس وجنوب البلاد حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 و 18 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف والسواحل الشمالية للمحيط الأطلسي ومن بين 25 و 32 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 18 و 25 درجة بباقي المناطق. درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا ملحوظا على طول السواحل وسهول المحيط الأطلسي وكذا بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان ما بين طنجة والعرائش وقليل الهيجان إلى هائج ما بين العرائش والجرف وهائجا بالجنوب.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: Le guide gastronomique de référence mondiale Goat et Miu, dont l'édition marocaine a été lancée en octobre dernier, a organisé, au cœur de la majestueuse Tour Mohamed VI, son premier gala 2026, célébrant l'excellence et le savoir-faire culinaire du royaume.
4: C'est un événement aujourd'hui qui pousse les chefs vers l'excellence. C'est aujourd'hui, on va nommer le chef de l'année, la table, la plus grande table du Maroc. Nous sommes très très fiers d'accueillir cet événement à l'hôtel Waldorf Astoria Rabat. Nous sommes aussi fiers d'avoir des chefs de très très haut niveau qui font un travail d'excellence. Des producteurs, des gastronomes et des artisans.
3: En plus de la remise des prix Goat et Miu Maroc 2026 dans plusieurs catégories, cette soirée a été l'occasion de dévoiler la première édition marocaine de ce guide, présentant une sélection de 135 restaurants et les 20 meilleures tables du royaume.
5: C'est très important et c'est très important de pouvoir pousser le chef à mieux faire. C'est un travail assez dur, donc on a des récompenses comme ça, ça fait plaisir à l'équipe, ça fait plaisir à tout le monde dans le restaurant. C'est un prix peut-être du chef, mais un chef sans l'équipe, il n'est rien du tout. Donc c'est un prix pour toute l'équipe du restaurant, quoi.
3: Plusieurs catégories ont été mises à l'honneur, notamment le cuisinier de l'année, le pâtissier de l'année et le jeune talent de l'année. De même, des prix d'honneur ont été décernés dans les catégories vision et innovation, entrepreneur de l'année, solidarité, ambassadeur de la gastronomie marocaine, authenticité, gastronomie responsable, audace culinaire, hospitalité et excellence durable.
1: أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماغ راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نظمت سفارة المملكة المغربية بالصين قنصلية متنقلة من 26 إلى 28 يونيو الجاري بمدينة هانغتشو عاصمة مقاطعة تشينجيانغ شرق الصين، لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه المدينة وبالأقاليم والمناطق المجاورة. ويندرج هذا التنقل القنصلي في إطار سياسة القرب التي تنهجها سفارة المملكة المغربية بالصين لفائدة أفراد الجالية المغربية طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتماشيا مع توجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. واحتضنت جامعة تشيانغ للعلوم والتكنولوجيا هذه المبادرة في اختيار يعكس جودة العلاقات المغربية الصينية والسمعة الطيبة التي يحظى بها الطلبة المغاربة في هذا البلد. وتعد مقاطعة تشيانغ التي تستقبل آلاف الطلبة المغاربة أحد أبرز الأقطاب الجامعية التي يقصدها المغاربة المقيمون في الصين. ومكن هذا التنقل من تقديم 80 خدمة قنصلية لفائدة 55 مواطنا مغربيا شامل شملت على الخصوص التسجيل القنصلي وتجديد جوازات السفر والبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية إلى جانب إعداد الوكالات والتصريحات الإدارية. كما تم تقديم مواكبة فردية لأفراد الجالية المغربية بخصوص عدد من القضايا الإدارية والاجتماعية والتوثيقية. ولقيت هذه المبادرة استحسانا كبيرا من طرف أفراد الجالية المغربية المقيمة بمدينة هانغتشو والمناطق المجاورة، وهو ما تجلى من خلال شهادات عدد من المستفيدين.
2: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
7: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
8: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
9: الاتحاد العام لقوى المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
10: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
7: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
11: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
12: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
13: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد تكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
7: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية. كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
1: أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
14: جددت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو فاطمة تاجو بالرباط تأكيد الموقف الثابت والراسخ لبلادها لفائدة الوحدة الترابية وسيادة المغرب على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. وأكدت السيدة جو في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مجددا دعم غينيا بيساو الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. كما شددت على أهمية فتح قنصلية عامة من قبل جمهورية غينيا بيساو في مدينة الداخلة في أكتوبر 2020 موضحة أن هذه الخطوة التي تؤكد متانة الشراكة التي تربط بين البلدين الشقيقين. واعتبرت أن هذه المبادرة تنسجم مع الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعمة لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه. وفي هذا الإطار أعربت رئيسة دبلوماسية غينيا بيساو عن إشادتها بالمصادقة على قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لحل عادل ومستدام ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
2: الأخبار.

أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: أخبار المغرب والعالم.
1: بورزازات أعطى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد انطلاقة أشغال بناء المدينة الدولية للسينما، وذلك في إطار زيارة ميدانية اطلع خلالها أيضا على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل عدد من المعالم التراثية بالإقليم. هذا المشروع يندرج في إطار شراكة متعددة الأطراف تروم تطوير منظومة مندمجة قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتقوية تنافسيته وجاذبيته لدى الإنتاجات الوطنية والدولية،
2: اللي غادي تكمل الخدمات المقدمه من طرف الخواتي ديجا استثمروا هذه سنين وسنين في مجموعه ديال لي ستوديو اللي حضرونا في ورزازات، واللي عبر السينما عبر الصناعه الثقافيه مكنات يعني هذه المدينه يعني بوجود اقتصادي بتنميه لهذه المنطقه. والتحدي اللي كان عندنا اليوم هو كيفاش في اطار حتى لا كونكورونس اللي كاينه على الصعيد الدولي، كيفاش نمكنوا هذه المدينه من خدمات جديده موجهه للصناعه السينمائيه، وهنا كنتكلموا على الصناعه السينمائيه العالميه.
1: خلال هذه الزيارة اطلع الوزير على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل قصبة توريرت وقصبة أيت بن حدو، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى صون التراث المعماري والثقافي المتضرر إثر زلزال الحوز وتثمينه باعتباره رافعة للإشعاع الثقافي والسياحي للمنطقة.
2: إقليم ورزازات تأثر بزلزال ديال الحوز آنذاك، ومباشرة بعد الزلزال كان هناك تعليمات صارمة من طرف جلالة الملك الله ينصره باش يكون هناك الترميم ديال كذلك المآثر التاريخية وال يعني الأماكن الثقافية. وفي هذا الإطار الوزارة بادرات مع مجموعة ديال القطاعات الحكومية الأخرى باش يكون هناك ترميم لجميع الأماكن المآثر الثقافية والتراثية اللي كانت تقاست آنذاك في هنا في هذا الإقليم. مجموعة ديال الأماكن راه الحمد لله راه اليوم ترمات ومفتوحة يعني للجمهور. وهنا في هذا القصر اللي كنتواجدوا فيه كيف ما كتشوفوا نقدروا نقولوا وصلنا ل 80 حتى 85% من الترميم.
3: هي مشاريع اللي متواجدة في إقليم ورزازات، ويتعلق الأمر بدار أمري ديال البسكورة، قصبة توريرت فيها واحد جوج ديال المشاريع اللي هو مشروع ديال سيركاس ومشروع ديال البلدية اللي هي داك الجناح اللي كيزوروا السياح، ثم عندنا تيغرمت تيفلتوت وقصر أيت بن حدو. كذلك لأول مرة في تاريخ ديال التوظيف والترميم ديال التراث المعماري غادي نرمموا اليوم 45 مخزن جماعيا.
1: وتعد قصبة توريرت من أبرز المعالم التاريخية بمدينة ورزازات، حيث تشكل إحدى الشواهد المعمارية العريقة بالجنوب الشرقي للمملكة، فيما يمثل قصر أيت بن حدو نموذجا بارزا للعمارة الترابية التقليدية بجنوب المغرب.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: في فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2026 يبرز اسم إسماعيل الصباري وأنا صلاح الدين كممثلين وحيدين للدوري الهولندي الممتاز داخل تشكيلة المنتخب المغربي، ويمثل هذان اللاعبان المدافعان عن ألوان نادي بي إس في إيندهوفن بطل هولندا جيلا جديدا من أسود الأطلس، ممن نجحوا في فرض حضورهما الوازن وبصمتهما الكروية في أحد أبرز الدوريات الأوروبية
5: وأكثرها عرقة. السباري يخوض هذه النسخة المونديالية بوضع خاص، فبعد موسم استثنائي رفقة أيندهوفن توج لاعب خط الوسط الهجومي المغربي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الهولندي لموسم 2025-2026، وهي جائزة مستحقة بالنظر لتأثيره الكبير في حسم اللقب المحلي. وبفضل مهارته التقنية ودوره الحاسم وثبات مستواه، أكد السباري مكانته كأحد أفضل لاعبي الدوري الهولندي قبل أن يلتحق بالمنتخب المغربي في المحفل العالمي ويتألق بشكل لافت من خلال تسجيله 3 أهداف في 3 مباريات. يوصل أنس صلاح الدين إلى جانبه هو الآخر مسار تطوره، ونجح الظهير القادر على تغطية الرواق الأيسر بأكمله في إقناع الطاقم التقني المغربي بفضل مرونته التكتيكية وصلابته، وهو ما أتاح له حجز مقعد ضمن قائمة اللاعبين 26 المدعوة للمشاركة في هذا المونديال.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: غيم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
1: برواق برج باب مراكش بمدينة الصويرة افتتح معرض ذكريات راسخة الذي يقدم أحدث الأعمال الفنية للفنانين التشكيليين مصطفى الرملي وصلاح بن جكلان. هذه التظاهرة الفنية المنظمة في إطار الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم تتيح للزوار اكتشاف مجموعة من الأعمال المستوحاة من قماش الواكس، ذلك النسيج الرمزي الذي يقف عند ملتقى التأثيرات الإفريقية والأوروبية والأسيوية. ومن خلال إبداعاتهما يستكشف الفنانان موضوعات متعددة من بينها الذاكرة والهوية، في دعوة للزوار إلى خوض تجربة بصرية تفسح المجال للتأويل والتأمل.
8: هاد المعرض هذا خدمنا على ليدونتيتي إفريقية. إلى لاحظنا كنشوفوا هاد التوب اللي هو توب معروف عليه بأنه هو توب أفريقي، ولكن هو في الحقيقة ماشي توب أفريقي لأنه هو توب هولندي. وأنا استعملت في هاد المعرض هاد توب على أساس أنني كنهضر على الهوية الإفريقية.
1: تقديم هذا المعرض في إطار مهرجان جناوة وموسيقى العالم يكتسي دلالة رمزية قوية. هذه المبادرة تسلط الضوء على جذور الإفريقية للمملكة ومختلف التبادلات الثقافية التي تغذي الهوية المغربية. معرض ذكريات راسخة يشكل دعوة للتأمل في الكيفية التي تتحول بها المادة إلى لغة تعبير، وكيف يمكن لقطعة قماش بسيطة أن تختزن جغرافيا كاملة من الذكريات والرغبات والآفاق الممكنة.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: غيم راديو.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر. على ريم راديو.
7: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بينما تختزنه من جذور تاريخية عميقة وإشعاع تجاوز فضاءات نشأتها، شكلت الثقافة الجناوية محور لقاء نظم بالصويرة، والذي حضره على الخصوص مستشار جلالة الملك الرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي ومنتجة المهرجان نيلة تازي وشخصيات أخرى. اللقاء المنظم في إطار الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم بالصويرة يندرج ضمن الشراكة التي تجمع المهرجان بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية من خلال كرسي التحولات، بهدف إرساء حوار بين البحث الأكاديمي والتراث اللامادي والإبداع الفني حول التحولات الثقافية والاجتماعية والإنسانية الكبرى التي يشهدها عالم اليوم. تحت شعار جناوة بين الخصوصية والكونية، اللقاء سلط الضوء على غنى الثقافة الجناوية باعتبارها تقليدا نشأ من مسارات تاريخية ربطت المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء والمغرب الكبير والعالم العربي وفضاءات ثقافية أخرى. ومن خلال هذه المبادرة يسعى المهرجان وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى إرساء إطار منظم للتفكير والبحث وإنتاج المعرفة في ارتباط وثيق بالديناميات الفنية التي يحتضنها المهرجان ضمن مقاربة تساهم في ترسيخ الثقافة الجناوية في حقل التعليم العالي وتعزيز إشعاعها الفكري والعلمي وطنيا ودوليا.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.

هذا المجسم هذا اللي كيحلم اي لاعب في العالم يرفعه، واش هو اللي كان منذ انطلاق البطوله؟ باللي انطلق اول مونديال سنه 1930، تحول كاس العالم من مجرد جائزه الى واحد من اشهر الرموز الرياضيه على وجه الارض. في البداية كان اسمه كأس النصر قبل ما يتحول إلى كأس جول ريبيه، تكريما للرئيس ديال الفيفا الفرنسي صاحب فكرة تنظيم كأس العالم. الكأس الأول سمو النحات الفرنسي أبيل لافلور، ومن ثم بقى هذا الكأس هذا كيرافق أبطال العالم لسنوات حتى لسنة 1970، ملي ولات البرازيل أول منتخب كيفوز بثلاثة ديال الألقاب عالمية وكيحتفظ بالكأس الأصلية بشكل نهائي. لكن القصة ما سالتش هنا. كأس جول ريبيه تعرض للسرقة أكثر من مرة، وواحد من هذه الكؤوس هذه باقي مختفي إلى اليوم. بعدها قررت الفيفا تصميم كأس جديدة كتليق بالمكانة ديال المونديال. من بين أكثر 50 تصميم وقع الاختيار على تصميم النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا. لكن حتى اليوم الكأس الأصلية ما كتحتفظش بها المنتخبات المتوجة. الفيفا كتسلمهم نسخة مطلية بالذهب، بينما كيبقى المجسم الحقيقي محفوظ بعناية خاصة. من جيل لجيل بقات كأس العالم أكثر من مجرد مجسم ذهبي، بل حلم كيختصر تاريخ كرة القدم، وطموح كل لاعب كيسعى لرفع أغلى الألقاب عاليا. نشوفكم في الحلقة الماضية.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: وسط حضور جمهور غفير جاء للاحتفاء بغنى التراث المغربي، اكتست ساحة أندري هونورا الواقعة في قلب الدائرة السادسة بباريس بألوان المملكة، وذلك بمناسبة افتتاح نسخة جديدة من الأيام الثقافية المغربية. هذه التظاهرة الثقافية نظمت بمبادرة من القنصلية العامة للمملكة المغربية بباريس وبشراكة مع بلدية الدائرة السادسة، لتجعل من ساحة أندري هونورا والفضاءات المجاورة لها فضاء مفتوح للاحتفاء بالثقافة المغربية. وأعطت سفيرة المغرب بفرنسا سميرة ستاي الانطلاقة الرسمية لهذه الاحتفالات بحضور القنصل العام للمملكة المغربية بباريس حبيب الزموري وعمدة الدائرة السادسة جان بيير لوكو إلى جانب عدد من الشخصيات الفرنسية والمغربية. هذه التظاهرة الثقافية تنظم في انسجام تام مع توجيهات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بهويتهم الوطنية وتراثهم الثقافي. فالأيام الثقافية المغربية تشكل فضاء متميزا للتلاق والإشعاع الثقافي وتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بفرنسا والوطن الأم. أنا سعيد جدا للمشاركة في هذه الأيام الثقافية المغربية للسنة الثانية على التوالي كعربون على الصداقة بين فرنسا والمغرب. فهذه القرية الثقافية تسلط الضوء على مؤهلة المغرب، لا سيما في مجالات فن الطبخ والصناعة التقليدية والترفيه، وكذا تنمية الاقتصادية والصناعية، مما يقدم للجمهور واجهة بارزة تبرز غنى ودينامية المملكة. ويسلط هذا الحدث الضوء على تنوع التقاليد والمهارات والإبداع بالمملكة، كما يسهم في تعزيز أواصر الصداقة التاريخية وعلاقات التعاون المتينة التي تجمع بين المغرب وفرنسا.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
3: برواق برج باب مراكش بمدينة الصويرة افتتح معرض ذكريات راسخة الذي يقدم أحدث الأعمال الفنية للفنانين التشكيليين مصطفى الرملي وصلاح بن جكلان. هذه التظاهرة الفنية المنظمة في إطار الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم تتيح للزوار اكتشاف مجموعة من الأعمال المستوحاة من قماش الواكس، ذلك النسيج الرمزي الذي يقف عند ملتقى التأثيرات الإفريقية والأوروبية والأسيوية. ومن خلال إبداعاتهما يستكشف الفنانان موضوعات متعددة من بينها الذاكرة والهوية، في دعوة للزوار إلى خوض تجربة بصرية تفسح المجال للتأويل والتأمل.
5: هاد المعرض هذا خدمنا على ليدونتيتي إفريقية. إلى لاحظنا كنشوفوا هاد التوب اللي هو توب معروف عليه بأنه هو توب أفريقي، ولكن هو في الحقيقة ماشي توب أفريقي لأنه هو توب هولندي. وأنا استعملت في هاد المعرض هاد التوب على أساس أنني كنهضر على الهوية الإفريقية.
3: تقديم هذا المعرض في إطار مهرجان جناوة وموسيقى العالم يكتسي دلالة رمزية قوية. هذه المبادرة تسلط الضوء على جذور الإفريقية للمملكة ومختلف التبادلات الثقافية التي تغذي الهوية المغربية. معرض ذكريات راسخة يشكل دعوة للتأمل في الكيفية التي تتحول بها المادة إلى لغة تعبير، وكيف يمكن لقطعة قماش بسيطة أن تختزن جغرافيا كاملة من الذكريات والرغبات والآفاق الممكنة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
6: نظمت سفارة المملكة المغربية بالصين قنصلية متنقلة من 26 إلى 28 يونيو الجاري بمدينة هانغتشو عاصمة مقاطعة تشيجيانغ شرق الصين، لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه المدينة وبالأقاليم والمناطق المجاورة. ويندرج هذا التنقل القنصلي في إطار سياسة القرب التي تنهجها سفارة المملكة المغربية بالصين لفائدة أفراد الجالية المغربية طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتماشيا مع توجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. واحتضنت جامعة تشيانغ للعلوم والتكنولوجيا هذه المبادرة في اختيار يعكس جودة العلاقات المغربية الصينية والسمعة الطيبة التي يحظى بها الطلبة المغاربة في هذا البلد. وتعد مقاطعة تشيجيانغ التي تستقبل آلاف الطلبة المغاربة أحد أبرز الأقطاب الجامعية التي يقصدها المغاربة المقيمون في الصين. ومكن هذا التنقل من تقديم 80 خدمة قنصلية لفائدة 55 مواطنا مغربيا، شملت على الخصوص التسجيل القنصلي وتجديد جوازات السفر والبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية، إلى جانب إعداد الوكالات والتصريحات الإدارية. كما تم تقديم مواكبة فردية لأفراد الجالية المغربية بخصوص عدد من القضايا الإدارية والاجتماعية والتوثيقية. ولقيت هذه المبادرة استحسانا كبيرا من طرف أفراد الجالية المغربية المقيمة بمدينة هانغتشو والمناطق المجاورة، وهو ما تجلى من خلال شهادات عدد من المستفيدين.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: بورززات أعطى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد انطلاقة أشغال بناء المدينة الدولية للسينما، وذلك في إطار زيارة ميدانية اطلع خلالها أيضا على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل عدد من المعالم التراثية بالإقليم. هذا المشروع يندرج في إطار شراكة متعددة الأطراف تروم تطوير منظومة مندمجة قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتقوية تنافسيته وجاذبيته لدى الإنتاجات الوطنية والدولية.
7: اللي غادي تكمل الخدمات المقدمه من طرف الخواتي ديجا تستمر هذه سنين وسنين في مجموعه ديال لي ستوديو اللي حضرنا في ورزات، واللي عبر السينما عبر الصناعه الثقافيه مكنات يعني هذه المدينه يعني بوجود اقتصادي بتنميه لهذه المنطقه. والتحدي اللي كان عندنا اليوم هو كيفاش في اطار التحدي في اطار حتى لا كونكورونس اللي كاينه على الصعيد الدولي، كيفاش نمكنوا هذه المدينه من خدمات جديده موجهه للصناعه السينمائيه، وهنا كنتكلموا على الصناعه السينمائيه العالميه.
3: خلال هذه الزيارة اطلع الوزير على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل قصبة توريرت وقصبة أيت بن حدو، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى صون التراث المعماري والثقافي المتضرر إثر زلزال الحوز وتثمينه باعتباره رافعة للإشعاع الثقافي والسياحي للمنطقة.
7: إقليم ورزات تأثر بزلزال ديال الحوز أنذاك، ومباشرة بعد الزلزال كان هناك تعليمات صارمه من طرف جلاله الملك الله ينصره باش يكون هناك الترميم ديال كذلك المآثر التاريخيه وال يعني الاماكن الثقافيه. وفي هذا الاطار الوزاره بادرات مع مجموعه ديال القطاعات الحكوميه الاخرى باش يكون هناك ترميم لجميع الاماكن المآثر الثقافيه والتراثيه اللي كانت تقاست انذاك في هنا في هذا الاقليم. مجموعه ديال الاماكن راه الحمد لله راه اليوم ترمات ومفتوحه يعني للجمهور. وهنا في هذا القصر اللي كنتواجدوا فيه كيف ما كتشوفوا نقدروا نقولوا وصلنا ل 80 حتى 85% من الترميم.
8: هي مشاريع اللي متواجده في اقليم مرززات ويتعلق الامر بدار امري ديال البسكوره قصبه توريرت. فيها واحد جوج ديال المشاريع اللي هو مشروع ديال السيركاس ومشروع ديال البلديه اللي هي داك الجناح اللي كيزوروا السياح. ثم عندنا تيغرمت تيفلتوت وقصر ايت بن حدو كذلك لاول مره في تاريخ ديال التضيف والترميم ديال التراث المعماري غادي نرمموا اليوم 45 مخزن جماعيا.
3: وتعد قصبة توريرت من أبرز المعالم التاريخية بمدينة ورزازات حيث تشكل إحدى الشواهد المعمارية العريقة بالجنوب الشرقي للمملكة، فيما يمثل قصر أيت بن حدو نموذجا بارزا للعمارة الترابية التقليدية بجنوب المغرب.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. سلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صبحت ظاهرة تجمع الشباب في الأحياء السكنية من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المدن، خاصة قدام البنايات وفي المحيط ديالها خلال فترات المساء والليل. هذه الظاهرة أصبحت محل نقاش بين السكان والفاعلين الاجتماعيين والسلطات المحلية، وكثير انشغالات مرتبطة بالراحة العامة والأمن والنظام داخل الأحياء. فبينما كيشوفوا بعض المواطنين أن هذه التجمعات كتأثر سلبا على جودة الحياة داخل الفضاءات السكنية، كيعتبروها آخرون أنها كتعكس قلة التربية، في حين كيعتبروها آخرون بسبب النقص في مرافق خاصة بالشباب وضعف فرص الترفيه والتأطير. ودراسة الظاهرة كتقتضي فهم أسبابها وأثارها والبحث على حلول متوازنة كتراعي حقوق جميع الأطراف. فالسكان في الكثير من الأحيان كيلاحظوا وجود مجموعات ديال هاد الشباب ما بين 15 و18 سنة كيقضيوا ساعات طويلة في محيط المباني السكنية، والمقلق أنها في الفترات المسائية والليلية، وكيتكلموا بصوت مرتفع أو كيمارسوا بعض الأنشطة اللي تقدر تسبب في الضوضاء وإزعاج السكان. وخلقت هذه الظاهرة نقاش واسع، وكاين اللي كيعتبرها فقط هو سلوك طبيعي ناتج على حاجات اجتماعية للشباب، لكن كاين اللي كيشوفها مصدر لاضطراب الراحة العامة وتهديد لجودة الحياة في الأحياء السكنية. ومن منظور علم السلوك الاجتماعي ما يمكنش فهم هذه الظاهرة بمعزل على السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي اللي كيعيشوا فيه الشباب. هي مرحلة أكيد كتميز بالحاجة لبناء علاقات اجتماعية وتأكيد الهوية الشخصية والانتماء للأقران، وكيلقى الكثير من الشباب في هذه التجمعات وسيلة للتواصل وقضاء أوقات الفراغ. وكتشير دراسات سوسيولوجية إلى أنه من اللي كتغيب الفضاءات المخصصة للترفيه أو الأنشطة الثقافية والرياضية أو لما كتكون موجودة لكن ما كيهتموش بها الشباب، لأن الكثير من الأحياء الحضارية فيها مراكز ثقافية وفيها دور الشباب ملاعب رياضية للقرب، ورغم ذلك كيبقاو الشباب كيبحثوا على فضاءات مفتوحة وقريبة من أماكن سكنهم باش يتجمعوا، فكتصبح الأرصفة ومداخل العمارات هي الأماكن البديلة للقاءات والتفاعل الاجتماعي، فهذا الأمر غالبا ما كتكونش عنده علاقة بقدرة الشباب على ارتياد المراكز والمقاهي أو النوادي، أو كيلجؤوا للفضاءات العامة أو التجمعات السكنية باعتبارها فضاءات مجانية ومتاحة للجميع، لأن هذا السلوك اللي كيقوموا به كيكون من بعد 12 ديال الليل، أي لما كتكون كل المراكز والمقاهي وغيرها مقفلة. والمشكل ديال تجمع الشباب لا يكمن في التجمع في حد ذاته، وإنما في بعض السلوكيات المصاحبة له، فمن اللي كترتفع الأصوات في أوقات متأخرة من الليل وكيسمعوا السكان ماشي غير أصوات مرتفعة ولكن كلام نابي مخيل بالحياء، بينما السكان خاصهم يكونوا ناعسين في ظروف مريحة، وأغلبيتهم خاصهم يفيقوا الصباح ويتوجهوا للعمل ديالهم، آخرين خاصهم يمشيوا للدراسة ديالهم، وآخرين مرضى خاصهم الراحة التامة. أيضا في التجمعات الشباب ما كيترددوش في رمي النفايات في محيط العمارات، فكل هذه السلوكيات كتحول لمصدر إزعاج للسكان وتأدي على حقهم في الراحة والهدوء، وكيتزاد الوضع تعقيد من اللي كتكرر هذه السلوكيات بشكل يومي كيرهق الساكنة، الأمر اللي كيخلق توتر بين الشباب وهذه الساكنة وكيأدي لنزاعات اجتماعية يمكن تطور أحيانا لمواجهات لفظية أو شكاوى لدى السلطات الأمنية. من الناحية النفسية تقدر تعكس هذه السلوكيات رغبة الشباب في إثبات الذات أو جذب الانتباه، ويمكن تدفعهم أحيانا لممارسات ما كيقوموش بها من اللي كيكونوا وحدهم. ونظرية العدوى الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي كتأكد انتشار سلوكيات معينة بين الشباب ومنها هذه التجمعات، وهذا اللي كيجعل من الضوضاء أو السلوك غير المنضبط اللي كيقوموا به سلوك جماعي مقبول. وحتى التحولات اللي عرفتها الحياة في المدن ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، وصبحت المساحات المشتركة أكثر عرضة للاستعمال المكتف، وأدى ضعف الروابط الاجتماعية بين الجيران لتراجع آليات الضبط الاجتماعي غير رسمي واللي كانت كتساهم في تنظيم السلوك داخل الأحياء، وكان تدخل كبار السن أو الأفراد المؤثرين في الحي كافي للحد من بعض السلوكيات المزعجة. أما اليوم فأصبحت هذه الأدوار أقل تأثير مع التحولات الاجتماعية. خاصة الشباب يميزوا بين الحق في استخدام الفضاء العام وبين الممارسات اللي كتجاوز حدود الاحترام المتبادل، فالسلوك المسؤول كيقتضي مراعاة حقوق الآخرين، وأن العيش المشترك كيتطلب التوازن بين حرية الفرد وراحة الآخرين، ومعالجة هذا المشكل عنده بعد تربوي واجتماعي ومؤسساتي، فمن جهة خاصة تعزيز التربية على المواطنة واحترام الفضاء المشترك وتحمل الأسرة المسؤولية في هذه التربية لبناء سلوك حضاري كيراعي مصالح الجميع عند الأبناء، لأنه لا يعقل ترك ابن 15 و16 سنة خارج البيت إلى حدود الرابعة صباحا مثلا. من جهة أخرى خاص توفير فضاءات ملائمة للشباب كتمكنهم من ممارسة الأنشطة المختلفة في بيئة منظمة وآمنة، ويمكن تلعب السلطات المحلية والجمعيات دور مهم في احتواء هذه الظاهرة بتنظيم أنشطة مجتمعية كتستثمر طاقات الشباب بشكل إيجابي، فكل ما توفرت بدائل جذابة ومفيدة كتراجع الحاجة إلى قضاء أوقات طويلة في أماكن كتسبب الإزعاج للمواطنين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: جددت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية بجمهورية غينيا بيساو فاطوماتا جو بالرباط تأكيد الموقف الثابت والراسخ لبلادها لفائدة الوحدة الترابية وسيادة المغرب على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. وأكدت السيدة جو في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مجددا دعم مع غينيا بيساو الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. كما شددت على أهمية فتح قنصلية عامة من قبل جمهورية غينيا بيساو في مدينة الداخلة في أكتوبر 2020، موضحة أن هذه الخطوة التي تؤكد متانة الشراكة التي تربط بين البلدين الشقيقين، واعتبرت أن هذه المبادرة تنسجم مع الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعمة لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه. وفي هذا الإطار أعربت رئيسة دبلوماسية غينيا بيساو عن إشادتها بالمصادقة على قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لحل عادل ومستدام ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس،
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك السهول الشمالية والوسطى ومنطقة الشياطمة وسوس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. ومن المرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب على سواحل وسهول المحيط الأطلسي وبغرب سواحل البحر الأبيض المتوسط، مع تمركز سحب أخرى غير مستقرة ورعدية ونزول قطرات أو زخات مطرية محلية فوق مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي وشمال المنطقة الشرقية. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى ومرتفعات الأطلس وجنوب البلاد، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 و 18 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف والسواحل الشمالية للمحيط الأطلسي، ومن بين 25 و 32 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 18 و 25 درجة بباقي المناطق. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا ملحوظا على طول السواحل وسهول المحيط الأطلسي وكذا بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان ما بين طنجة والعرائش وقليل الهيجان إلى هائج ما بين العرائش والجرف وهائجا بالجنوب.

0: الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو.
1: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: دول عدة بالقارة الأوروبية لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، درجات حرارة قياسية فوق المعدل الموسمي وضغط كبير على أنظمة الطاقة والتكييف. في فرنسا أكدت الوكالة الوطنية للصحة العامة 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر التي تجتاح القارة، وحذرت من احتمال ارتفاع هذا العدد. بحسب السلطات الفرنسية سجلت معظم الوفيات لدى كبار السن، مع توقعات بالإخبار عن حالات جديدة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت السلطات الإنذار الأحمر في 18 مدينة رئيسية من أصل 27، بينما حذرت وزارة الصحة من مخاطر الحر الشديد على جميع الفئات العمرية. درجة الحرارة المرتفعة أثرت على السير العادي للحياة والمرافق عامة، إذ علقت محكمة باليرمو جلستها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. ويؤكد العلماء أن تغير المناخ الناتج بشكل رئيسي عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة بدورها عن الوقود الأحفوري يسهم في زيادة تكرار وشدة موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم. موجة الحر هاته وقد بدأت في 20 من يونيو الجاري، هي بحسب خبراء المناخ أسوأ موجة حر تسجلها أوروبا منذ

0: محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: فعالية الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم تختتم بالصويرة بعد 3 أيام من التمازج الفني والحوار الثقافي. عاش خلالها عشاق الموسيقى تجربة فنية وروحية استثنائية تجاوزت الأنماط الموسيقية والحدود الجغرافية وجسدت قيم الانفتاح والتلاقح الثقافي التي تميز هذا الموعد السنوي. السهرة الختامية أحياها بمنصة مولاي الحسن أحد أبرز أعلام الفن الجناوي المعلم حميد القصري الذي قدم عرضا آسرا عفويا وعميقا في الآن ذاته وألهب حماس الجمهور بمزيج فريد جمع بين الطاقة المتدفقة والإحساس المرهف.
4: فيستيفال الصويرة عطانا واحد القوة زوينة اللي كيحضر فيها اللي كما كنت كتشوف واحد 7 ولا 8 ديال المعلمين في واحد الموسم، كنت كتشوف 40-50 معلم في الصويرة، يعني هذا واحد الحب كبير كيفاش كنتقاسموا بعضياتنا. الحمد لله الفيستيفال راه عطانا قناوة الكثير بزاف بمعنى الكلمة باش وصلون هاد راه عالمي. فيستيفال صويرة راه ولا عالمي في العالم كامل.
3: وعلى مدى أيام المهرجان رسخت الصويرة مكانتها المتفردة كمنصة عالمية للأصالة الموسيقية وملتقى للتنوع الثقافي، وشكلت بالتوازي فضاء للحوار وتبادل الأفكار حول قضايا الأجيال الجديدة ورهاناتها في عالم يشهد تحولات عميقة ومتسارعة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

هذا المجسم هذا اللي كيحلم اي لاعب في العالم يرفعه، واش هو اللي كان منذ انطلاق البطوله؟ ملي انطلق اول مونديال سنه 1930 تحول كاس العالم من مجرد جائزه الى واحد من اشهر الرموز الرياضيه على وجه الارض. في البداية كان اسمه كأس النصر قبل ما يتحول إلى كأس جول ريبيه، تكريما للرئيس ديال الفيفا الفرنسي صاحب فكرة تنظيم كأس العالم. الكأس الأول سمو النحات الفرنسي أبيل لافلور، ومن ثم بقى هذا الكأس هذا كيرافق أبطال العالم لسنوات حتى لسنة 1970 ملي ولات البرازيل أول منتخب كيفوز بثلاثة ديال الألقاب عالمية وكيحتفظ بالكأس الأصلية بشكل نهائي. لكن القصة مسالتش هنا، كأس جول ريبيه تعرض للسرقة أكثر من مرة، واحد من هاد الكؤوس هذه باقي مختفي إلى اليوم. بعدها قررت الفيفا تصميم كأس جديدة كتليق بالمكانة ديال المونديال. من بين أكثر 50 تصميم وقع الاختيار على تصميم النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا. لكن حتى اليوم الكأس الأصلية ما كتحتفظش بها المنتخبات المتوجة، الفيفا كتسلمهم نسخة مطلية بالذهب، بينما كيبقى المجسم الحقيقي محفوظ بعناية خاصة. من جيل لجيل بقات كأس العالم أكثر من مجرد مجسم ذهبي، بل حلم كيختصر تاريخ كرة القدم وطموح كل لاعب كيسعى لرفع أغلى الألقاب عاليا. نشوفكم في الحلقة المقبلة.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: في فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2026 يبرز اسم إسماعيل الصباري وأنس صلاح الدين كممثلين وحيدين للدوري الهولندي الممتاز داخل تشكيلة المنتخب المغربي، ويمثل هذان اللاعبان المدافعان عن ألوان نادي بي إس في إيندهوفن بطل هولندا جيلا جديدا من أسود الأطلس، ممن نجحوا في فرض حضورهما الوازن وبصمتهما الكروية في أحد أبرز الدوريات الأوروبية وأكثرها عرقة. الصباري يخوض هذه النسخة المونديالية بوضع خاص، فبعد موسم استثنائي رفقة إيندهوفن توج لاعب خط الوسط الهجومي المغربي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الهولندي لموسم 2025-2026، وهي جائزة مستحقة بالنظر لتأثيره الكبير في حسم اللقب المحلي. وبفضل مهارته التقنية ودوره الحاسم وثبات مستواه، أكد الصباري مكانته كأحد أفضل لاعبي الدوري الهولندي قبل أن يلتحق بالمنتخب المغربي في المحفل العالمي ويتألق بشكل لافت من خلال تسجيله 3 أهداف في 3 مباريات. يوصل أنس صلاح الدين إلى جانبه والآخر مسار تطوره، ونجح الظهير القادر على تغطية الرواق الأيسر بأكمله في إقناع الطاقم التقني المغربي بفضل مرونته التكتيكية وصلابته، وهو ما أتاح له حجز مقعد ضمن قائمة اللاعبين 26 المدعوة للمشاركة في هذا المونديال.
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
4: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
5: الاتحاد العام لقوات المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
6: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
3: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
7: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
8: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
9: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد تكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
3: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية، كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
1: الأخبار.

0: وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل موجة حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية من اليوم الاثنين وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بعملات وأقاليم سيدي قاسم، سيدي سليمان، خنيفرة، فاس، مولا يعقوب، تونات، وزان، خريبقة، سيدي بنور، صويرة، الخميسات، مكناس، أسفي، أقادير، إيدان، تانان، وإنزقان، أيت ملول. وستتراوح درجات الحرارة ما بين 41 و 44 درجة بكل من قلعة السراغنة، رحامنة، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، تارودانت، أو سرد، سطات، شيشاوة، مراكش، زاقورة، والرشيدية. وأضاف المصدر ذاته أن من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 43 درجة بكل من عملات وأقاليم شتوكا أيتباها، تيزنيت، سيدي إفني، قلميم وطنطان، فيما ستسجل درجات الحرارة نفسها غدا الثلاثاء بكل من طرفايا والعيون. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية من 75 إلى 80 كيلومتر في الساعة بكل من عملات وأقاليم أو السرد، وادي الذهب، بوجدور، العيون والسمارة، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين على الساعة 10:35 دقيقة إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة 11 ليلا.
1: غيم راديو، غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: وسط حضور جمهور غفير جاء للاحتفاء بغنى التراث المغربي، اكتست ساحة أندري هونورا الواقعة في قلب الدائرة السادسة بباريس بألوان المملكة، وذلك بمناسبة افتتاح نسخة جديدة من الأيام الثقافية المغربية. هذه التظاهرة الثقافية نظمت بمبادرة من القنصلية العامة للمملكة المغربية بباريس وبشراكة مع بلدية الدائرة السادسة لتجعل من ساحة أندري هونورا والفضاءات المجاورة لها فضاء مفتوح للاحتفاء بالثقافة المغربية. وأعطت سفيرة المغرب بفرنسا سميرة ستار الانطلاقة الرسمية لهذه الاحتفالات بحضور القنصل العام للمملكة المغربية بباريس حبيب الزموري وعمدة الدائرة السادسة جان بيير لوكو إلى جانب عدد من الشخصيات الفرنسية والمغربية. هذه التظاهرة الثقافية تنظم في انسجام تام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بهويتهم الوطنية وتراثهم الثقافي. فالأيام الثقافية المغربية تشكل فضاء متميزا للتلاقى والإشعاع الثقافي وتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بفرنسا والوطن الأم.
5: أنا
4: سعيد جدا للمشاركة في هذه الأيام الثقافية المغربية للسنة الثانية على التوالي كعربون على الصداقة بين فرنسا والمغرب. فهذه القرية الثقافية تسلط الضوء على مؤهلة المغرب لا سيما في مجالات فن الطبخ والصناعة التقليدية والترفيه وكذا التنمية الاقتصادية والصناعية، مما يقدم للجمهور واجهة بارزة تبرز غنى ودينامية المملكة. ويسلط هذا الحدث الضوء على تنوع التقاليد والمهارات والإبداع بالمملكة، كما يسهم في تعزيز أواصر الصداقة التاريخية وعلاقات التعاون المتينة التي تجمع بين المغرب وفرنسا.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
6: مسرحية جسد لفرقة ميتامورفوز القادمة من مدينة سلا تفوز بالمدينة الحمراء مراكش بجائزة أحسن عمل مسرحي في إطار الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح.
7: الجائزة كتمثلنا فريمون كل افتخار، كتمنى اننا نزيدو القدام، كتمنى اننا نكملو في المسيرة ديالنا. كتمثل بزاف ديال الحوايج زوين في هاد الحياة اللي يخلي الانسان يكمل في داكشي اللي كيبغي.
6: المسرحية التي ألفها وأخرجها ياسين الرحالي السملالي فازت أيضا بجائزة أحسن نص مسرحي، حيث تتناول قصة المسرحية عودة ندى إلى فضاء الجريمة، حيث يتحول الركح إلى ذاكرة حية تستدعي الماضي وتفكك ظلالها.
8: هاد الحفل هذا عرف بطبيعة الحال واحد الاختتام اللي هو احتفالي، مزج ما بين الموسيقى ولكن كذلك ما بين لقطات العروض التي تمت برمجتها والعروض المتبارية.
6: وشكلت هذه التظاهرة التي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسرا للتواصل بين الأجيال المختلفة من المسرحيين، ومختبرا للتجريب والابتكار، ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب.
1: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: مرحبا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية في تقديمها أميمة بوشعنين، والبداية بالعناوين. المندوبية السامية للتخطيط تؤكد نموا اقتصاديا بنسبة 4.6% خلال الفصل الأول من سنة 2026. الادخار الوطني يستقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي في بلاغ المندوبية السامية للتخطيط. بالدار البيضاء أنشطة تجارية تنتعش من زخم مشاركة المغرب في كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. بالرباط، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الأول من سنة 2026 أظهرت أن الاقتصاد الوطني حافظ على وتيرة نمو معززة بلغت 4.6% مقابل 5% خلال الفصل الأول من سنة 2025. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: المندوبية أوضحت في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أن هذا التطور يعزى إلى تباطؤ طفيف في النشاط الاقتصادي ناتج بالأساس عن تراجع القطاع الثانوي، وهو ما تم تعويضه بشكل كبير بفضل الارتفاع الملموس للقيمة المضافة للنشاط الفلاحي. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الأداء يعكس تطورات قطاعية متباينة، إذ شهدت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في نموها حيث تراجعت من 4% إلى 2.6%، في حين عرف القطاع الفلاحي ارتفاعا ملحوظا بارتفاع قيمته المضافة بنسبة 18.4% مقابل 8.1% خلال السنة الماضية، ما ساهم في دعم النمو الإجمالي. وهكذا سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا ملحوظا بلغ 17.3% خلال الفصل الأول من سنة 2026، ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 18.4% وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1.9%. من جهتها سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم مصححة من التغيرات الموسمية انخفاضا بنسبة 1%، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء والصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، إلى جانب تباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 1.5 عوض 7.1%. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بلغ 5.7%، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 1.1.
10: وفي بلاغ آخر للمندوبية السامية للتخطيط، أفادت بأن الادخار الوطني استقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29.5%. عودة إليك إلياس أبو الرجاء للتفاصيل.
5: المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أوضحت أن استقرار الادخار الوطني يأخذ في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4.6% مقابل 4.3% المسجلة سنة من قبل. وأضاف المصدر ذاته أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 5.7% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23.8%، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 6.8% عوض 5.9%. ومثل إجمالي الاستثمار 32.9% من الناتج الداخلي الإجمالي، ونتيجة لذلك بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني نسبة 1.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.
10: وإلى الدار البيضاء، حيث أضفت أهول المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالعاصمة الاقتصادية، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. ففي شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات والأسواق، بينما ازدادت حركة الزبناء خاصة بمنطقة درب عمار التي تعد أحد أبرز مراكز تجارة مستلزمات التشجيع، حيث ارتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني. ويرى مهنيون أن هذه الدينامية لم تعد ظرفية أو مرتبطة بمباراة واحدة، بل أصبحت تتجدد مع كل إنجاز يحققه المنتخب الوطني، بما يخلق رواجا تجاريا يشمل أسواق العاصمة الاقتصادية وعددا من المدن الأخرى. نهاية النشرة الاقتصادية، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
1: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك السهول الشمالية والوسطى ومنطقة الشياطمة وسوس والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. ومن المرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب على سواحل وسهول المحيط الأطلسي وبغرب سواحل البحر الأبيض المتوسط، مع تمركز سحب أخرى غير مستقرة ورعدية ونزول قطرات أو زخات مطرية محلية فوق مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي وشمال المنطقة الشرقية. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى ومرتفعات الأطلس وجنوب البلاد، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 و 18 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف والسواحل الشمالية للمحيط الأطلسي، ومن بين 25 و 32 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 18 و 25 درجة بباقي المناطق. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا ملحوظا على طول السواحل وسهول المحيط الأطلسي، وكذا بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والعرائش، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين العرائش والجرف وهائجا بالجنوب.

هذا المجسم هذا اللي كيحلم اي لاعب في العالم يرفعه، واش هو اللي كان منذ انطلاق البطوله؟ ملي انطلق اول مونديال سنه 1930 تحول كاس العالم من مجرد جائزه الى واحد من اشهر الرموز الرياضيه على وجه الارض. في البداية كان اسمه كأس النصر قبل ما يتحول إلى كأس جول ريبيه تكريما للرئيس ديال الفيفا الفرنسي صاحب فكرة تنظيم كأس العالم. الكأس الأول سمو النحات الفرنسي أبيل لافلور، ومن ثم بقى هذا الكأس هذا كيرافق أبطال العالم لسنوات حتى لسنة 1970 ملي ولات البرازيل أول منتخب كيفوز بثلاثة ديال الألقاب عالمية وكيحتفظ بالكأس الأصلية بشكل نهائي. لكن القصة مسالتش هنا، كأس جول ريبيه تعرض للسرقة أكثر من مرة، واحد من هاد الكؤوس هذه باقي مختفي إلى اليوم. بعدها قررت الفيفا تصميم كأس جديدة كتليق بالمكانة ديال المونديال. من بين أكثر 50 تصميم وقع الاختيار على تصميم النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا. لكن حتى اليوم الكأس الأصلية ما كتحتفظش بها المنتخبات المتوجة، الفيفا كتسلمهم نسخة مطلية بالذهب، بينما كيبقى المجسم الحقيقي محفوظ بعناية خاصة. من جيل لجيل بقات كأس العالم أكثر من مجرد مجسم ذهبي، بل حلم كيختصر تاريخ كرة القدم وطموح كل لاعب كيسعى لرفع أغلى الألقاب عاليا. نشوفكم في الحلقة المجيئة.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل موجة حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية من اليوم الاثنين وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بعملات وأقاليم سيدي قاسم، سيدي سليمان، خنيفرة، فاس، مولا يعقوب، تونات، وزان، خريبقة، سيدي بنور، صويرة، الخميسات، مكناس، أسفي، أكادير، إيدا تانان، وإنزقان أيت ملول. وستتراوح درجات الحرارة ما بين 41 و 44 درجة بكل من قلعة السراغنة، رحامنة، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، تارودانت أو السرد، سطات، شيشاوة، مراكش، زاقورة والرشيدية. وأضاف المصدر ذاته أن من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 43 درجة بكل من عملات وأقاليم شتوكا أيتباها، تيزنيت، سيدي إفني، قلميم وطنطان، فيما ستسجل درجات الحرارة نفسها غدا الثلاثاء بكل من طرفايا والعيون. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية من 75 إلى 80 كيلومتر في الساعة بكل من عملات وأقاليم أو السرد، وادي الذهب، بوجدور، العيون والسمارة، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين على الساعة 10:35 إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة 11 ليلا.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
3: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: برواق برج باب مراكش بمدينة الصويرة افتتح معرض ذكريات راسخة الذي يقدم أحدث الأعمال الفنية للفنانين التشكيليين مصطفى الرملي وصلاح بن جكلان. هذه التظاهرة الفنية المنظمة في إطار الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم تتيح للزوار اكتشاف مجموعة من الأعمال المستوحاة من قماش الواكس، ذلك النسيج الرمزي الذي يقف عند ملتقى التأثيرات الإفريقية والأوروبية والأسيوية. ومن خلال إبداعاتهما يستكشف الفنانان موضوعات متعددة من بينها الذاكرة والهوية، في دعوة للزوار إلى خوض تجربة بصرية تفسح المجال للتأويل والتأمل.
5: هاد المعرض هذا خدمنا على ليدونتيتي إفريقية، إلى لاحظنا كنشوفوا هاد التوب اللي هو توب معروف عليه بأنه هو توب أفريقي، ولكن هو في الحقيقة ماشي توب أفريقي لأنه هو توب هولندي. وأنا استعملت في هاد المعرض هاد توب على أساس أنني كنهضر على الهوية الإفريقية.
4: تقديم هذا المعرض في إطار مهرجان جناوة وموسيقى العالم يكتسي دلالة رمزية قوية. هذه المبادرة تسلط الضوء على الجذور الإفريقية للمملكة ومختلف التبادلات الثقافية التي تغذي الهوية المغربية. معرض ذكريات راسخة يشكل دعوة للتأمل في الكيفية التي تتحول بها المادة إلى لغة تعبير، وكيف يمكن لقطعة قماش بسيطة أن تختزن جغرافيا كاملة من الذكريات والرغبات والأفاق الممكنة.
3: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
1: دول عدة بالقارة الأوروبية لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، درجات حرارة قياسية فوق المعدل الموسمي وضغط كبير على أنظمة الطاقة والتكييف. في فرنسا أكدت الوكالة الوطنية للصحة العامة 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر التي تجتاح القارة، وحذرت من احتمال ارتفاع هذا العدد. بحسب السلطات الفرنسية سجلت معظم الوفيات لدى كبار السن، مع توقعات بالإخبار عن حالات جديدة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت السلطات الإنذار الأحمر في 18 مدينة رئيسية من أصل 27، بينما حذرت وزارة الصحة من مخاطر الحر الشديد على جميع الفئات العمرية. درجة الحرارة المرتفعة أثرت على السير العادي للحياة والمرافق العامة، إذ علقت محكمة باليرمو جلستها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. ويؤكد العلماء أن تغير المناخ الناتج بشكل رئيسي عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة بدورها عن الوقود الأحفوري يسهم في زيادة تكرار وشدة موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم. موجة الحر هاته وقد بدأت في 20 من يونيو الجاري هي بحسب خبراء المناخ أسوأ موجة حر تسجلها أوروبا منذ عقود.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
7: مسرحية جسد لفرقة ميتامورفوز القادمة من مدينة سلا تفوز بالمدينة الحمراء مراكش بجائزة أحسن عمل مسرحي في إطار الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح.
8: الجائزة كتمنى فريمون كل افتخار، كتمنى اننا نزيدو القدام، كتمنى اننا نكملو في المسيرة ديالنا. كتمثل بزاف ديال الحوايج زوينة في هاد الحياة اللي يخلي الانسان يكمل في داكشي اللي كيبغي.
7: المسرحية التي ألفها وأخرجها ياسين الرحالي السملالي فازت أيضا بجائزة أحسن نص مسرحي، حيث تتناول قصة المسرحية عودة ندى إلى فضاء الجريمة، حيث يتحول الركح إلى ذاكرة حية تستدعي الماضي وتفكك ظلالها.
9: هاد الحفل هذا عرف بطبيعة الحال واحد الاختتام اللي هو احتفالي، مزج ما بين الموسيقى وكن كذلك ما بين لقطات العروض التي تمت برمجتها والعروض المتبارية.
7: وشكلت هذه التظاهرة التي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسرا للتواصل بين الأجيال المختلفة من المسرحيين ومختبرا للتجريب والابتكار ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو. ريم راديو.
7: بينما تختزنه من جذور تاريخية عميقة وإشعاع تجاوز فضاءات نشأتها، شكلت الثقافة الجناوية محور لقاء نظم بالصويرة والذي حضره على الخصوص مستشار جلالة الملك الرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي ومنتجة المهرجان نيلة تازي وشخصية أخرى. اللقاء المنظم في إطار الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم بالصويرة يندرج ضمن الشراكة التي تجمع المهرجان بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية من خلال كورس التحولات بهدف إرساء حوار بين البحث الأكاديمي والتراث اللامادي والإبداع الفني حول التحولات الثقافية والاجتماعية والإنسانية الكبرى التي يشهدها عالم اليوم. تحت شعار جناوة بين الخصوصية والكونية، اللقاء سلط الضوء على غنى الثقافة الجناوية باعتبارها تقليدا نشأ من مسارات تاريخية ربطت المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء والمغرب الكبير والعالم العربي وفضاءات ثقافية أخرى. ومن خلال هذه المبادرة يسعى المهرجان وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى إرساء إطار منظم للتفكير والبحث وإنتاج المعرفة في ارتباط وثيق بالديناميات الفنية التي يحتضنها المهرجان ضمن مقاربة تساهم في ترسيخ الثقافة الجناوية في حقل التعليم العالي وتعزيز إشعاعها الفكري والعلمي وطنيا ودوليا.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: غيم راديو،
3: الخبر من المصدر.
10: Le guide gastronomique de référence mondiale Goat et Miou, dont l'édition marocaine a été lancée en octobre dernier, a organisé au cœur de la majestueuse tour Mohamed VI son premier gala 2026, célébrant l'excellence et le savoir-faire culinaire du royaume.
11: C'est un événement aujourd'hui qui pousse les chefs vers l'excellence. C'est aujourd'hui on va nommer le chef de l'année, la table, la plus grande table du Maroc. Nous sommes très très fiers d'accueillir cet événement à l'hôtel Waldorf Astoria Rabat. Nous sommes aussi fiers d'avoir des chefs de très très haut niveau qui font un travail d'excellence, des producteurs, des gastronomes et des artisans.
10: En plus de la remise des prix Goat et Miou Maroc 2026 dans plusieurs catégories, cette soirée a été l'occasion de dévoiler la première édition marocaine de ce guide, présentant une sélection de 135 restaurants et les 20 meilleures tables du royaume.
11: c'est très important et c'est très important de pouvoir pousser le chef à mieux faire. C'est un travail assez dur, donc on a des récompenses comme ça, ça fait plaisir à l'équipe, ça fait plaisir à tout le monde dans le restaurant. C'est un prix peut-être du chef, mais un chef sans l'équipe, il n'est rien du tout, donc c'est un prix pour toute l'équipe du restaurant, quoi.
10: Plusieurs catégories ont été mises à l'honneur, notamment le cuisinier de l'année, le pâtissier de l'année et le jeune talent de l'année. De même, des prix d'honneur ont été décernés dans les catégories vision et innovation, entrepreneur de l'année, solidarité, ambassadeur de la gastronomie marocaine, authenticité, gastronomie responsable, audace culinaire, hospitalité et excellence durable.
3: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين
12: ريم راديو.
2: نظمت سفارة المملكة المغربية بالصين قنصلية متنقلة من 26 إلى 28 يونيو الجاري بمدينة هانغتشو عاصمة مقاطعة شيجيانغ شرق الصين لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه المدينة وبالأقاليم والمناطق المجاورة. ويندرج هذا التنقل القنصلي في إطار سياسة القرب التي تنهجها سفارة المملكة المغربية بالصين لفائدة أفراد الجالية المغربية طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتماشيا مع توجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. واحتضنت جامعة تشيانغ للعلوم والتكنولوجيا هذه المبادرة في اختيار يعكس جودة العلاقات المغربية الصينية والسمعة الطيبة التي يحظى بها الطلبة المغاربة في هذا البلد. وتعد مقاطعة تشيانغ التي تستقبل آلاف الطلبة المغاربة أحد أبرز الأقطاب الجامعية التي يقصدها المغاربة المقيمون في الصين. ومكن هذا التنقل من تقديم 80 خدمة قنصلية لفائدة 55 مواطنا مغربيا، شملت على الخصوص التسجيل القنصلي وتجديد جوازات السفر والبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية إلى جانب إعداد الوكالات والتصريحات الإدارية. كما تم تقديم مواكبة فردية لأفراد الجالية المغربية بخصوص عدد من القضايا الإدارية والاجتماعية والتوثيقية. ولقيت هذه المبادرة استحسانا كبيرا من طرف أفراد الجالية المغربية المقيمة بمدينة هانغتشو والمناطق المجاورة، وهو ما تجلى من خلال لشهادات عدد من المستفيدين.
0: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: فعالية الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم تختتم بالصويرة بعد 3 أيام من التمازج الفني والحوار الثقافي. عاش خلالها عشاق الموسيقى تجربة فنية وروحية استثنائية تجاوزت الأنماط الموسيقية والحدود الجغرافية وجسدت قيم الانفتاح والتلاقح الثقافي التي تميز هذا الموعد السنوي. السهرة الختامية أحياها بمنصة مولاي الحسن أحد أبرز أعلام الفن الفني الجناوي المعلم حميد القصري الذي قدم عرضا آسرا عفويا وعميقا في الآن ذاته، وألهب حماس الجمهور بمزيج فريد جمع بين الطاقة المتدفقة والإحساس المرهف.
12: فيستيفال الصويرة عطانا واحد القوة زوينة اللي كيحضر فيها، اللي كما كنتي كتشوف واحد 7 ولا 8 ديال المعلمين في واحد الموسم، كنتي كتشوف 40-50 معلم في الصويرة، يعني هذا واحد الحب كبير كيفاش كنتقاسموا بعضياتنا. الحمد لله الفيستيفال راه عطاني قناوة الكثير بزاف بمعنى الكلمة باش وصلون هاد راه عالمي. فيستيفال الصويرة راه ولا عالمي في العالم كامل.
7: وعلى مدى أيام المهرجان رسخت الصويرة مكانتها المتفردة كمنصة عالمية للأصالة الموسيقية وملتقى للتنوع الثقافي، وشكلت بالتوازي فضاء للحوار وتبادل الأفكار حول قضايا الأجيال الجديدة ورهاناتها في عالم يشهد تحولات عميقة ومتسارعة.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بني ملال تتويج أزيد من 200 مستخدم في القطاع السياحي بشهادة تثمين الخبرة المهنية. بسمارة إعطاء انطلاقة العرض الوطني للتخييم لصيف 2026 لفائدة أزيد من 2400 طفل. وبمرتيل تتويج الفائزين في البطولة الوطنية المدرسية لكرة القدم رياضة ودراسة لأقل من 18 سنة. جرى ببني ملال تتويج أزيد من 200 مستخدم ومستخدمة في القطاع السياحي بشهادات تثمين الخبرة المهنية، وذلك خلال الحفل الجهوي لاختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة. حفص الحجام والتفاصيل.
14: هذا البرنامج يهدف إلى تثمين الخبرات المهنية المكتسبة ميدانيا لدى العاملين بالقطاع السياحي وتمكينهم من شهادات مهنية معترف بها، بما يسهم في تعزيز كفاءاتهم والارتقاء بجودة الخدمات السياحية. المندوب الإقليمي للسياحة بابن ملال عبد الفتاح بودن أوضح في تصريح له أن برنامج كفاءة يندرج في إطار تثمين الخبرات المتراكمة لدى العاملين الذين يتوفرون على كفاءات مهنية ميدانية دون أن يتوفروا على شهادات أكاديمية أو دبلومات تقليدية. وأضاف أن هذا الورش يهدف إلى الارتقاء بالرأسمال البشري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار، لاسيما في ظل الاستحقاقات الدولية التي تستعد المملكة لاحتضانها في أفق سنة 2030.
13: تم إعطاء انطلاقة العرض الوطني للتخييم لصيف 2026 لفائدة أزيد من 2400 طفل وطفلة من مختلف جماعات إقليم السمارة، وذلك عبر 5 مراحل. وبالمناسبة أشرف عامل إقليم السمارة إبراهيم بوتوميلات بحضور عدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي قطاع الشباب والهيئات التربوية والجمعيات الشريكة على إعطاء انطلاقة العرض الوطني للتخييم لفائدة أطفال الإقليم الذي ستشرف على تأطير مصير مختلف مراحله 33 هيئة تربوية من جمعيات ومنظمات وطنية ومحلية. ويجسد هذا الحدث التربوي السنوي المنظم تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، يجسد المكانة التي يحتلها قطاع التخييم بإقليم سمارة باعتباره ورشا وطنيا يراهن على تنمية قدرات الأطفال واليافعين وترسيخ قيم المواطنة والتعايش وفق مقاربة ترتكز على الحكمة الجيدة وجودة التأطير وتعبئة مختلف الشركاء والموارد بما يضمن تكافؤ فرص الاستفادة والارتقاء بجودة الخدمات التربوية. بمدينة مرتيل اختتمت فعالية البطولة الوطنية المدرسية لكرة القدم رياضة ودراسة لأقل من 18 سنة بتتويج الفرق والرياضيين والرياضيات. وتندرج هذه التظاهرة الرياضية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الممارسة الرياضية بالوسط المدرسي وترسيخ قيم التميز والانضباط والتوفيق بين التحصيل الدراسي والممارسة الرياضية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير الارتقاء بالرياضة المدرسية ورئيس المنتدب للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية عبد السلام مالي.

0: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: بورزازات أعطى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد انطلاقة أشغال بناء المدينة الدولية للسينما، وذلك في إطار زيارة ميدانية اطلع خلالها أيضا على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل عدد من المعالم التراثية بالإقليم. هذا المشروع يندرج في إطار شراكة متعددة الأطراف تروم تطوير منظومة مندمجة قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتقوية تنافسيته وجاذبيته لدى الإنتاجات الوطنية والدولية.
5: اللي غادي تكمل الخدمات المقدمه من طرف الخواتي ديجا استثمروا هذه سنين وسنين في مجموعه ديال لي ستوديو اللي حضرونا في ورزازات، واللي عبر السينما عبر الصناعه الثقافيه مكنات يعني هذه المدينه يعني بوجود اقتصادي بتنميه لهذه المنطقه. والتحدي اللي كان عندنا اليوم هو كيفاش في اطار التحدي في اطار حتى لا كونكورونس اللي كاينه على الصعيد الدولي، كيفاش نمكنوا هذه المدينه من خدمات جديده موجهه للصناعه السينمائيه، وهنا كنتكلموا على الصناعه السينمائيه العالميه.
4: خلال هذه الزيارة اطلع الوزير على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل قصبة توريرت وقصبة أيت بن حدو، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى صون التراث المعماري والثقافي المتضرر إثر زلزال الحوز وتثمينه باعتباره رافعة للإشعاع الثقافي والسياحي للمنطقة.
5: إقليم ورزازات تأثر بزلزال ديال الحوز أنذاك، ومباشرة بعد الزلزال كان هناك تعليمات صارمة من طرف جلالة الملك الله ينصره باش يكون هناك الترميم ديال كذلك المآثر التاريخية وال يعني الأماكن الثقافية. وفي هذا الإطار الوزارة بادرات مع مجموعة ديال القطاعات الحكومية الأخرى باش يكون هناك الترميم لجميع الأماكن المآثر الثقافية والتراثية اللي كانت تقاست آنذاك في هنا في هذا الإقليم. مجموعة ديال الأماكن راه الحمد لله راه اليوم ترمات ومفتوحة يعني للجمهور. وهنا في هذا القصر اللي كنتواجدوا فيه كيف ما كتشوفوا نقدروا نقولوا وصلنا ل 80 حتى 85% من الترميم.
6: هي مشاريع اللي متواجدة في إقليم ورزازات، ويتعلق الأمر بدار أمري ديال بسكورة، قصبة توريرت فيها واحد جوج ديال المشاريع اللي هو مشروع ديال سيركاس ومشروع ديال البلدية اللي هي داك الجناح اللي كيزوروا السياح، ثم عندنا تيغرمت تيفلتوت وقصر أيت بن حدو. كذلك لأول مرة في تاريخ ديال التضيف والترميم ديال التراث المعماري غادي نرمموا اليوم 45 مخزن جماعيا.
4: وتعد قصبة توريرت من أبرز المعالم التاريخية بمدينة ورزازات، حيث تشكل إحدى الشواهد المعمارية العريقة بالجنوب الشرقي للمملكة، فيما يمثل قصر أيت بن حدو نموذجا بارزا للعمارة الترابية التقليدية بجنوب المغرب.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: في فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2026 يبرز اسم إسماعيل الصباري وأنس صلاح الدين كممثلين وحيدين للدوري الهولندي.

0: ممتاز داخل تشكيلة المنتخب المغربي، ويمثل هذان اللاعبان المدافعان عن ألوان نادي بي إس في إيندهوفن بطل هولندا جيلا جديدا من أسود الأطلس، ممن نجحوا في فرض حضورهما الوازن وبصمتهما الكروية في أحد أبرز الدوريات الأوروبية وأكثرها عرقة. الصبار يخوض هذه النسخة المونديالية بوضع خاص، فبعد موسم استثنائي رفقة إيندهوفن توج لاعب خط الوسط الهجومي المغربي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الهولندي لموسم 2025-2026، وهي جائزة مستحقة بالنظر لتأثيره الكبير في حسم اللقب المحلي. وبفضل مهارته التقنية ودوره الحاسم وثبات مستواه، أكد الصباري مكانته كأحد أفضل لاعبي الدوري الهولندي قبل أن يلتحق بالمنتخب المغربي في المحفل العالمي ويتألق بشكل لافت من خلال تسجيله 3 أهداف في 3 مباريات. يوصل أنس صلاح الدين إلى جانبه هو الآخر مسار تطوره، ونجح الظهير القادر على تغطية الرواق الأيسر بأكمله في إقناع الطاقم التقني المغربي بفضل مرونته التكتيكية وصلابته، وهو ما أتاح له حجز مقعد ضمن قائمة اللاعبين 26 المدعوة للمشاركة في هذا المونديال.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورو متوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
3: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجالس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورو متوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
4: الاتحاد العام لقوى المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
5: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
2: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
6: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
7: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
8: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد التكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
2: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية. كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
1: غيم راديو.
0: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: وسط حضور جمهور غفير جاء للاحتفاء بغنى التراث المغربي، اكتست ساحة أندري هونورال واقعة في قلب الدائرة السادسة بباريس بألوان المملكة، وذلك بمناسبة افتتاح نسخة جديدة من الأيام الثقافية المغربية. هذه التظاهرة الثقافية نظمت بمبادرة من القنصلية العامة للمملكة المغربية بباريس وبشراكة مع بلدية الدائرة السادسة، لتجعل من ساحة أندري هونورال والفضاءات المجاورة لها فضاء مفتوح للاحتفاء بالثقافة المغربية. وأعطت سفيرة المغرب بفرنسا سميرة ستاي الانطلاقة الرسمية لهذه الاحتفالات بحضور القنصل العام للمملكة المغربية بباريس حبيب الزموري وعمدة الدائرة السادسة جان بيير لوكو إلى جانب عدد من الشخصيات الفرنسية والمغربية. هذه التظاهرة الثقافية تنظم في انسجام تام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بهويتهم الوطنية وتراثهم الثقافي. فالأيام الثقافية المغربية تشكل فضاء متميزا للتلاقى والإشعاع الثقافي وتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بفرنسا والوطن الأم. أنا سعيد جدا للمشاركة في هذه الأيام الثقافية المغربية للسنة الثانية على التوالي كعربون على الصداقة بين فرنسا والمغرب. فهذه القرية الثقافية تسلط الضوء على مؤهلة المغرب، لا سيما في مجالات فن الطبخ والصناعة التقليدية والترفيه، وكذا تنمية الاقتصادية والصناعية، مما يقدم للجمهور واجهة بارزة تبرز غنى ودينامية المملكة. ويسلط هذا الحدث الضوء على تنوع التقاليد والمهارات والإبداع بالمملكة، كما يسهم في تعزيز أواصر الصداقة التاريخية وعلاقات التعاون المتينة التي تجمع بين المغرب وفرنسا.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعين في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة يطلق دينامية طنجة منخفضة الكربون. أوروبا الغربية تحت وطأة الحر الشديد والتغير المناخي السبب الرئيسي بحسب الخبراء. في اليابان 4 جرحى وإلغاء أكثر من 100 رحلة جوية مع اقتراب عاصفتين مداريتين. أطلق مرصد البيئة والمآثر التاريخية بطنجة دينامية طنجة منخفضة الكربون بهدف خفض البصمة الكربونية وتعزيز بعد الاستدامة على المستوى المحلي. بحسب المرصد، إطلاق هذه الدينامية الجديدة يأتي إيمانا بأن آليات خفض الكربون لا ينبغي أن تفهم فقط كالتزامات بيئية أو قيود مفروضة على القطاع الاقتصادي، بل كفرصة استراتيجية أمام طنجة من أجل تحديث نسيجها الصناعي واستقطاب الاستثمارات المسؤولة وتحسين تنافسية المقاولات وخلق فرص شغل جديدة ومهن خضراء. بهذا الخصوص، عقد المرصد لقاء حول خفض الكربون الصناعي بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما سبق وقدم عريضة إلى مجلس الجهة من أجل تبني استراتيجية جهوية منخفضة الكربون. ودعا المرصد مختلف المؤسسات العمومية والمنتخبة والفاعلين الاقتصاديين والصناعيين وأيضا الجامعات ومراكز البحث والمجتمع المدني إلى الانخراط في هذه الدينامية الجماعية من أجل جعل طنجة مدينة تجمع بين التراث العالمي والاستدامة البيئية والاقتصاد النظيف. إلى القارة الأوروبية، دول أوروبا الغربية تحديداً لا تزال تحت وطأة الحر الشديد. درجات حرارة قياسية تجاوزت 40 مئوية وتعطيل العديد من المرافق العمومية وخاصة وسائل النقل. التغير المناخي يبقى السبب الرئيسي وراء هذه الاضطرابات وموجة الحر التي تضرب هذه المنطقة، حسب دراسة حديثة أنجزتها شبكة World Weather Attribution الدولية. وترى الدراسة أن الاختلالات المناخية الناجمة عن الأنشطة البشرية هي مسؤولة عن الظواهر المناخية القصوى، حيث إن درجات الحرارة المرتفعة جدا خلال النهار والليل كانت ستكون شبه مستحيلة في هذه الفترة، مثلا من سنة 1976 التي شهدت بدورها قيضا استثنائيا. ولو وقعت موجة حر من هذا القبيل لكانت ألطف ب 3.5 درجات نهارا و 2.4 درجات ليلا وفقا لحسابات العلماء. وتشهد أوروبا الغربية منذ أكثر من أسبوع تسجيل درجات حرارة عالية جدا بفعل كتلة كبيرة من الهواء الحار، ويأتي هذا التغير المناخي من الاستخدام المكثف لمصادر الطاقة الأحفورية من فحم ونفط وغاز، فضلا عن قطع الغابات بحسب الدراسة. من الحر الشديد إلى العواصف والأمطار الغزيرة، في اليابان أصيب 4 أشخاص بجروح في وقت أوصت السلطات أكثر من 1 مليون شخص بإخلاء منازلهم، وحذرت من فيضانات وانهيارات أرضية مع اقتراب عاصفتين استوائيتين من الأرخبيل. ورغم خفض تصنيف العاصفة الاستوائية ميكالا، إلا أنها ما تزال مصحوبة برياح قوية تصل سرعتها إلى 108 كيلومترات في الساعة وفقا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، فيما هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من جنوب وغرب اليابان، وقد اضطرت السلطات إلى إلغاء أزيد من 100 رحلة جوية. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة الرابعة لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو، تروم إبراز دور المرأة فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
5: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكثفة من شخصيات اللي جاءوا من بعض الدول الشقيقة إفريقية، وبعض الأمثلة ونماذج النجاح المرأة إفريقية والمرأة المغربية.
7: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات، من مؤسسات، من متدخلين في دي أوران اللي غادي نناقشوا عدة مجالات، منها الإيكونومي بلو، الإيكونومي فيرت، الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي حنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
3: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
8: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف، وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي، والحمد لله انا فخوره بزاف.
3: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارت اب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة أخرى.
1: ريم راديو.
2: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: جددت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو فاطوماتا جو بالرباط تأكيد الموقف الثابت والراسخ لبلادها لفائدة الوحدة الترابية وسيادة المغرب على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. وأكدت السيدة جو في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مجددا دعم غينيا بيساو الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. كما شددت على أهمية فتح قنصلية عامة من قبل جمهورية غينيا بيساو في مدينة الداخلة في أكتوبر 2020 موضحة أن هذه الخطوة التي تؤكد متانة الشراكة التي تربط بين البلدين الشقيقين. واعتبرت أن هذه المبادرة تنسجم مع الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعمة لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه. وفي هذا الإطار أعربت رئيسة دبلوماسية غينيا بيساو عن إشادتها بالمصادقة على قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لحل عادل ومستدام ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع.
1: غيم راديو.
2: الخبر من المصدر.
6: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك السهول الشمالية والوسطى ومنطقة الشياضمة وسوس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. ومن المرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب على سواحل وسهول المحيط الأطلسي وبغرب سواحل البحر الأبيض المتوسط مع تمركز سحب أخرى غير مستقرة ورعدية ونزول قطرات أو زخات مطرية محلية فوق مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي وشمال المنطقة الشرقية. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى ومرتفعات الأطلس وجنوب البلاد حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 و 18 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف والسواحل الشمالية للمحيط الأطلسي ومن بين 25 و 32 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية فيما ستكون ما بين 18 و 25 درجة بباقي المناطق. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا ملحوظا على طول السواحل وسهول المحيط الأطلسي وكذا بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان ما بين طنجة والعرائش وقليل الهيجان إلى هائج ما بين العرائش والجرف وهائجا بالجنوب.

هذا المجسم هذا اللي كيحلم اي لاعب في العالم يرفعه، واش هو اللي كان منذ انطلاق البطوله؟ ملي انطلق اول مونديال سنه 1930 تحول كاس العالم من مجرد جائزه الى واحد من اشهر الرموز الرياضيه على وجه الارض. في البداية كان اسمه كأس النصر قبل ما يتحول إلى كأس جول ريبيه، تكريما للرئيس ديال الفيفا الفرنسي صاحب فكرة تنظيم كأس العالم. الكأس الأول سمو النحات الفرنسي أبيل لافلور، ومن ثم بقى هذا الكأس هذا كيرافق أبطال العالم لسنوات حتى لسنة 1970 ملي ولات البرازيل أول منتخب كيفوز بثلاثة ديال الألقاب عالمية وكيحتفظ بالكأس الأصلية بشكل نهائي. لكن القصة ما سالتش هنا، كأس جول ريبيه تعرض للسرقة أكثر من مرة، وواحد من هاد الكؤوس هذه باقي مختفي إلى اليوم. بعدها قررت الفيفا تصميم كأس جديدة كتليق بالمكانة ديال المونديال. من بين أكثر 50 تصميم وقع الاختيار على تصميم النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا. لكن حتى اليوم الكأس الأصلية ما كتحتفظش بها المنتخبات المتوجة، الفيفا كتسلمهم نسخة مطلية بالذهب، بينما كيبقى المجسم الحقيقي محفوظ بعناية خاصة. من جيل لجيل بقات كأس العالم أكثر من مجرد مجسم ذهبي، بل حلم كيختصر تاريخ كرة القدم، وطموح كل لاعب كيسعى لرفع أغلى الألقاب عاليا. نشوفكم في الحلقة المجلسة.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل موجة حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية من اليوم الاثنين وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بعمالات وأقاليم سيدي قاسم، سيدي سليمان، خنيفرة، فاس، مولا يعقوب، تونات، وزان، خريبقة، سيدي بنور، صويرة، الخميسات، مكناس، أسفي، أقادير، إيدون تانان، وإنزقان أيت ملول. وستتراوح درجات الحرارة ما بين 41 و 44 درجة بكل من قلعة السراغنة، رحامنة، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، تارودانت أو سرد، سطات، شيشاوة، مراكش، زاقورة والرشيدية. وأضاف المصدر ذاته أن من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 43 درجة بكل من عملات وأقاليم شتوكا أيتبها، تيزنيت، سيدي إفني، قلميم وطنطان، فيما ستسجل درجات الحرارة نفسها غدا الثلاثاء بكل من طرفايا والعيون. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية من 75 إلى 80 كيلومتر في الساعة بكل من عملات وأقاليم أو السرد، وادي الذهب، بوجدور، العيون والسمارة، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين على الساعة 10:35 إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة 11 ليلا.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: برواق برج باب مراكش بمدينة الصويرة افتتح معرض ذكريات راسخة الذي يقدم أحدث الأعمال الفنية للفنانين التشكيليين مصطفى رملي وصلاح بن جكلان. هذه التظاهرة الفنية المنظمة في إطار الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم تتيح للزوار اكتشاف مجموعة من الأعمال المستوحاة من قماش الواكس، ذلك النسيج الرمزي الذي يقف عند ملتقى التأثيرات الإفريقية والأوروبية والأسيوية. ومن خلال إبداعاتهما يستكشف الفنانان موضوعات متعددة من بينها الذاكرة والهوية، في دعوة للزوار إلى خوض تجربة بصرية تفسح المجال للتأويل والتأمل.
4: هاد المعرض هذا خدمنا على ليدونتيتي إفريقية. إلى لاحظنا كنشوفوا هاد التوب اللي هو توب معروف عليه بأنه هو توب أفريقي، ولكن هو في الحقيقة ماشي توب أفريقي لأنه هو توب هولندي. وأنا استعملت في هاد المعرض هاد توب على أساس أنني كنهضر على الهوية الإفريقية.
3: تقديم هذا المعرض في إطار مهرجان جناوة وموسيقى العالم يكتسي دلالة رمزية قوية. هذه المبادرة تسلط الضوء على جذور الإفريقية للمملكة ومختلف التبادلات الثقافية التي تغذي الهوية المغربية. معرض ذكريات راسخة يشكل دعوة للتأمل في الكيفية التي تتحول بها المادة إلى لغة تعبير، وكيف يمكن لقطعة قماش بسيطة أن تختزن جغرافيا كاملة من الذكريات والرغبات والأفاق الممكنة.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو.
0: الأخبار

0: أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: دول عدة بالقارة الأوروبية لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، درجات حرارة قياسية فوق المعدل الموسمي وضغط كبير على أنظمة الطاقة والتكييف. في فرنسا أكدت الوكالة الوطنية للصحة العامة 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر التي تجتاح القارة، وحذرت من احتمال ارتفاع هذا العدد. بحسب السلطات الفرنسية سجلت معظم الوفيات لدى كبار السن، مع توقعات بالإخبار عن حالات جديدة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت السلطات الإنذار الأحمر في 18 مدينة رئيسية من أصل 27، بينما حذرت وزارة الصحة من مخاطر الحر الشديد على جميع الفئات العمرية. درجة والحرارة المرتفعة أثرت على السير العادي للحياة والمرافق العامة، إذ علقت محكمة باليرمو جلستها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. ويؤكد العلماء أن تغير المناخ الناتج بشكل رئيسي عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة بدورها عن الوقود الأحفوري يسهم في زيادة تكرار وشدة موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم. موجة الحر هاته وقد بدأت في 20 من يونيو الجاري هي بحسب خبراء المناخ أسوأ موجة حر تسجلها أوروبا منذ عقود.
1: غيم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: مسرحية جسد لفرقة ميتامورفوز القادمة من مدينة سلا تفوز بالمدينة الحمراء مراكش بجائزة أحسن عمل مسرحي في إطار الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح.
5: الجائزة كتمنى فريمون كل افتخار، كتمنى اننا نزيدو القدام، كتمنى اننا نكملو في المسيرة ديالنا. كتمثل بزاف ديال الحوايج زوينة في هاد الحياة اللي يخلي الانسان يكمل في داكشي اللي كيبغي.
4: المسرحية التي ألفها وأخرجها ياسين الرحالي السملالي فازت أيضا بجائزة أحسن نص مسرحي، حيث تتناول قصة المسرحية عودة ندى إلى فضاء الجريمة، حيث يتحول الركح إلى ذاكرة حية تستدعي الماضي وتفكك ظلالها.
6: هاد الحفل هذا عرف بطبيعة الحال واحد الاختتام اللي هو احتفالي، مزج ما بين الموسيقى وكن كذلك ما بين لقطات العروض التي تمت برمجتها والعروض المتبارية.
4: وشكلت هذه التظاهرة التي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسرا للتواصل بين الأجيال المختلفة من المسرحيين، ومختبرا للتجريب والابتكار، ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب.
1: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
7: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك، لأن الصحة لا ترتبط فقط بالجسد، فالتوازن النفسي أصبح اليوم جزءا أساسيا من الحياة والعلاقات. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على العلاج النفسي وأثره على الصحة والحياة اليومية، ولمناقشة هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محسن مفروض، معد ذهني ومستشار أسري وكوتش بيداغوجي. أهلا بك سي محسن.
8: شكرا على الاستضافة.
7: بداية سي محسن، لماذا أصبح الحديث عن العلاج النفسي مهما اليوم أكثر من أي وقت مضى؟
8: دونك حنا كنعرفوا انه في العصر الحديث وفي في اطار استعمال الانترنت بكثره، ولو الناس يعرفوا ان الصحه النفسيه عندها تاثير كبير على الصحه الجسديه. كبرنا وتنعرفوا واحد المقوله ديال العقل السليم في الجسم السليم، الوغ كذلك الجسم السليم في العقل السليم. علاش؟ لانهم بجوجهم مترابطين بعضياتهم. نعطيو مثال ديال الانسان فاش كيكون مريض، باش كيكون مريض كيحس براسو ما عنده خطر والنفسيه ديالو طايحه.
7: مريض يعني مرض جسدي.
8: مرض جسدي اكزاكتوم. تكون عنده النفسية طايحة شي شوية وما عندوش الخاطر. وكذلك ومثال العكس، من تيكون الإنسان النفسية ديالو طايحة تيحس بأن ماليز باختو ما عارفش يحدد فين عنده في لو ماليز في الجسد ديالو. فوالا، دونك هنا تنأكدوا بأنهم مترابطين بعضياتهم، الصحة الجسدية والنفسية ما يمكنش يستغناو على بعضياتهم وبجوجهم تيكملوا بعضياتهم.
7: يعني الشخص اللي كيلجأ للعلاج النفسي هل يعني بالضرورة أنه مصاب يعني بمرض نفسي؟
8: هنا فين خصنا نعرفوا الفرق، لان الناس عندهم مغالطات كثيره ما بين الادوار ديال الطبيب النفسي اللي هو لو بسيكياتر، المعالج النفسي اللي هو لو بسيكولوج، او لا المدرب اللي هو لو كوتش. فالطبيب النفسي كيلتجئ للانسان اللي تيكون عنده مرض نفسي، كيشخصه الطبيب، والوحيد اللي عنده الصلاحيه انه يعطيه الدواء. اما المعالج النفسي هو تيخدم على فحال تنقولوا العلاج بالكلام، فهو كيخدم على السلوكيات والعواطف ديال الانسان اللي كيلتجئ ليه باش يخلصوا من صدمات سابقه كتاثر له على حياته وما كيقدرش يزيد القدام في حياته. اما المدرب فتيلتجئ للانسان اللي عنده بعض الصعوبات او بعض العراقيل في الحياه، حط اهداف وما قادرش يوصل لها، دونك تيحاول انه يعاونه باش يوصل الاهداف بواحد الطريقه سليمه، ولكن تيتبازا على المقومات ديال الشخص. دونك هنا الفرق بيناتهم. ملي عطينا هذا التعريف ديال هاد الاخصائيين بثلاثه، تنعرفوا ان ماشي بالضروره انه الانسان يكون مريض نفسيا باش يلتجئ لاخصائي نفسي اللي غادي يعاونه.
7: نعم، يعني بما اننا كنهضروا على الضغط النفسي، الى اي حد يمكن ان يؤثر الضغط النفسي على الصحه الجسديه؟
8: دابا كاين ما يسمى بالباثولوجي بسيكوسوماتيك او الامراض بسيكوسوماتيكيه، اللي هي أمراض النفس والجسم. فالأمراض النفسية كتولي كتعطينا من بعد دي باثولوجي أو أمراض جسدية. تيبدأ الإنسان تيكون عنده توترات نفسية أو دي تخوبل بسيكولوجيك اللي ما تعرفش عليهم وما كيحددهمش، تيوليو تيعطيو أمراض بحال أمراض الجهاز الهضمي، الأمراض الجلدية، تساقط الشعر،
7: ممكن حتى توصل يعني الكريز كاردياك مثلا.
8: اكزاكتو، ارتفاع الضغط الدموي اللي تيعطينا أمراض القلب والشرايين. هادو كاملين تيقدروا يبداو بدي تخوبل بسيكولوجيك، الإنسان التوتر والقلق اللي ما تيقدرش يركز عليه ويخدم عليه تيولي تيأثر له على الصحة الجسدية.
7: ولماذا البعض يجد صعوبة في طلب المساعدة النفسية؟
8: هذا سؤال مهم مدام رغدة. علاش؟ لأنه احنا كبرنا وتنعرفوا أن كلمة لبسي سيتان تابو. للإنسان تتسمع بسي تيقولوا راه هذا مريض أو لا عنده خلل عقلي، ألوغ كو المعالجة النفسية هي مهمة، وماشي بالضروري أن الإنسان يكون مريض باش يلتجئ لأخصائي نفسي. مي تيكون عنده صعوبات جايه من تاثيرات سواء خارجيه او لا داخليه، خصو يعرف انه ماشي عيب الا التجئتي للاخصائي النفسي. العيب هو انك تكمل في المرض النفسي ديالك بدون علاج، ولا تعطيك عواقب سواء عليك او لا على الاشخاص اللي دايرين بك.
7: سي محسن، كما قلنا انه الاستشاره الذهنيه كذلك لها ضروره في عده مجالات منهم المجال الرياضي.
8: دونك خصنا نعرفوا ان الاهداد الذهني لا يقل أهمية على الإعداد البدني والإعداد التقني. غير هو اللي خصنا نعرفه هو أنه الرياضي إلا كان واجد 100% بدنيا تقنيا وما واجد 100% ذهنيا، راه تضيع الخدمة ديالو كاملة. لذا ألوغ كو العكس غير صحيح. لأنه إذا كان الإنسان مجد ذهنيا 100% وناقص شي شوية تقنيا وبدنيا فيقدر يغطي على الضعف البدني أو التقني دياله بالإعداد الذهني الكامل.
7: سي محسن، كما قلنا أن يعني الإعداد الذهني هو ضرورة بالنسبة للرياضيين وكذلك للأشخاص الذين يعانون والذين ما كيعانيوش من أي مشاكل يعني نفسية، ضروري خص تكون واحد مواكبة نفسية لنفسنا باش ما نضروش أجسادنا وما نضروش اللي دايرين بينا.
8: تماما، فإلا كنتي إلا كان الإنسان تيتعرف على سورتو العواطف ديالو، لأن لي زيطا دو موا كما تنقولوا أو لا الإنسان شنو هو السلوكيات ديالنا شنو هما، هما دي زيموسيون أو العواطف اللي كيتحولوا لدي بونسي كيتحولوا لأفكار، الأفكار كيتحولوا لأن كومبورتومون. يعني إلا كان الإنسان تيحاول يتحكم في العواطف ديالو ويفهمهم فهنا غيقدر ما يضرش راسو وما يضرش الناس اللي معاه.
7: نعم سليمة، وما كدرنيش وما غاديش نضر الناس اللي دايرين بيا. شكرا لك سي محسن مفروض.
8: مرحبا للرضا، وهذا شرف لي أنني نكون معكم اليوم.
7: بين ضغوط الحياة والحاجة إلى التوازن يبقى الاهتمام بالصحة النفسية خطوة أساسية نحو حياة أفضل. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك، دمتم في أمان الله.
9: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
9: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
9: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو. ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطلة، خصهم يستافدوا شويه، يدخلوا للانترنت، كاين مسائل مزيانه بحال كيتعلموا اللغات، يدخلوا لدي سيت، كاين دي بروغراماسيون، كاين الشيء ديال الانفورماتيك مزيان، ياخذوا سوايع. المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه، فهمتي؟ الله ما يضيع الانسان، ما يضيعش الوقت ديالو.
11: اذا حنا كنعرفوا بان الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القرايه، كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا. دونك بالنسبه للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصه مزيانه كتعاوننا اننا نمشيو يعني باللي فورماسيون ديالنا اكثر، كتعاوننا اننا نديفلوبا في مجموعه من المجالات. يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج، يعني كيتعلم بواحد الطريقه يعني مضبوطه اكثر ومتقونه اكثر. دونك انا كنشجع جاب بزاف على التعلم الذاتي،
12: نقرا في الاقتصاد، يقرا بزاف يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله اللي كاين، راه عطى الله ما يدير، كاع الطرق محلوله، عطى الله ما يدير، عطى الله يقرا يدير بزاف ديال الحوايج مقلب في الترفيه وفيها استفاده هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتيها في هذه الحياه الا وتتنفع، شي تقبطها لغه تعلمها راه عندك فيها استفاده كبيره بزاف، تنفعك واحد النهار تنفعك.
13: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينه، فحال بلاص ما يسكرو في تيك توك ولا انستغرام، يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديده، حيت يقدروا هاد المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو. فحال دابا عنده الباك ولا شي قرايه العام الجاي، يبدا القرايه في هاد الصيف عادي عادي، يخلي داكشي ثانوي.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نظمت سفارة المملكة المغربية بالصين قنصلية متنقلة من 26 إلى 28 يونيو الجاري بمدينة هانغتشو عاصمة مقاطعة شينجيانغ شرق الصين لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه المدينة وبالأقاليم والمناطق المجاورة. ويندرج هذا التنقل القنصلي في إطار سياسة القرب التي تنهجها سفارة المملكة المغربية بالصين لفائدة أفراد الجالية المغربية طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتماشيا مع توجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. واحتضنت جامعة تشيانغ للعلوم والتكنولوجيا هذه المبادرة في اختيار يعكس جودة العلاقات المغربية الصينية والسمعة الطيبة التي يحظى بها الطلبة المغاربة في هذا البلد. وتعد مقاطعة تشيانغ التي تستقبل آلاف الطلبة المغاربة أحد أبرز الأقطاب الجامعية التي يقصدها المغاربة المقيمون في الصين. ومكن هذا التنقل من تقديم 80 خدمة قنصلية لفائدة 55 مواطنا مغربيا، شملت على الخصوص التسجيل القنصلي وتجديد جوازات السفر والبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية، إلى جانب إعداد الوكالات والتصريحات الإدارية. كما تم تقديم مواكبة فردية لأفراد الجالية المغربية بخصوص عدد من القضايا الإدارية والاجتماعية والتوثيقية. ولقيت هذه المبادرة استحسانا كبيرا من طرف أفراد الجالية المغربية المقيمة بمدينة هانغتشو والمناطق المجاورة، وهو ما تجلى من خلال شهادات عدد من المستفيدين.
1: غيم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: فعالية الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم تختتم بالصويرة بعد 3 أيام من التمازج الفني والحوار الثقافي. عاش خلالها عشاق الموسيقى تجربة فنية وروحية استثنائية، تجاوزت الأنماط الموسيقية والحدود الجغرافية وجسدت قيم الانفتاح والتلاقح الثقافي التي تميز هذا الموعد السنوي. السهرة الختامية أحياها بمنصة مولاي الحسن أحد أبرز أعلام الفن الجناوي المعلم حميد القصري، الذي قدم عرضا آسرا عفويا وعميقا في الآن ذاته، وألهب حماس الجمهور بمزيج فريد جمع بين الطاقة المتدفقة والإحساس المرهف.
5: فيستيفال الصويرة أعطانا واحد القوة زوينة اللي كيحضر فيها، اللي كما كنتي كتشوف واحد 7 ولا 8 المعلمين في واحد الموسم، كنتي كتشوف 40-50 معلم في الصويرة. يعني هذا واحد الحب كبير كيفاش كنتقاسموا بعضياتنا. الحمد لله الفيستيفال راه عطانا هنا هو الكثير بزاف بمعنى الكلمه باش وصلون هاد راه عالمي. فيستيفال الصويره راه ولا عالمي انترناسيونال في العالم كامل.
4: وعلى مدى أيام المهرجان رسخت الصويرة مكانتها المتفردة كمنصة عالمية للأصالة الموسيقية وملتقى للتنوع الثقافي، وشكلت بالتوازي فضاء للحوار وتبادل الأفكار حول قضايا الأجيال الجديدة ورهاناتها في عالم يشهد تحولات عميقة ومتسارعة.
0: الخبر من المصدر.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: ويكند مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
2: بورززات أعطى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد انطلاقة أشغال بناء المدينة الدولية للسينما، وذلك في إطار زيارة ميدانية اطلع خلالها أيضا على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل عدد من المعالم التراثية بالإقليم. هذا المشروع يندرج في إطار شراكة متعددة الأطراف تروم تطوير منظومة مندمجة قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتقوية تنافسيته وجاذبيته لدى الإنتاجات الوطنية والدولية.
3: اللي غادي تكمل الخدمات المقدمه من طرف الخواتي ديجا استثمروا هذه سنين وسنين في مجموعه ديال لي ستوديو اللي حضرونا في ورزات، واللي عبر السينما عبر الصناعه الثقافيه مكنات يعني هذه المدينه يعني بوجود اقتصادي بتنميه لهذه المنطقه. والتحدي اللي كان عندنا اليوم هو كيفاش في اطار حتى لا كونكورونس اللي كاينه على الصعيد الدولي كيفاش نمكنوا هذه المدينه من خدمات جديده موجهه للصناعه السينمائيه، وهنا كنتكلموا على الصناعه السينمائيه العالميه.
2: خلال هذه الزيارة اطلع الوزير على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل قصبة توريرت وقصبة أيت بن حدو، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى صون التراث المعماري والثقافي المتضرر إثر زلزال الحوز وتثمينه باعتباره رافعة للإشعاع الثقافي والسياحي للمنطقة.
3: إقليم ورزازات تأثر بزلزال ديال الحوز أنذاك، ومباشرة بعد الزلزال كان هناك تعليمات صارمة من طرف جلالة الملك الله ينصره باش يكون هناك الترميم ديال كذلك المآثر التاريخية وال يعني الأماكن الثقافية. وفي هذا الإطار الوزارة بادرات مع مجموعة من القطاعات الحكومية الأخرى باش يكون هناك ترميم لجميع الأماكن المآثر الثقافية والتراثية اللي كانت تقاست آنذاك في هنا في هذا الإقليم. مجموعة من الأماكن راه الحمد لله راه اليوم ترمات ومفتوحة يعني للجمهور. وهنا في هذا القصر اللي كنتواجدوا فيه كيف ما كتشوفوا نقدروا نقولوا وصلنا ل 80 حتى 85% من الترميم.
4: هي مشاريع اللي متواجدة في إقليم ورزازات، ويتعلق الأمر بدار أمري ديال البسكورة، قصبة توريرت فيها واحد جوج ديال المشاريع اللي هو مشروع ديال سيركاس ومشروع ديال البلدية اللي هي داك الجناح اللي كيزوروا السياح، ثم عندنا تيغرمت تيفلتوت وقصر أيت بن حدو. كذلك لأول مرة في تاريخ ديال التضيف والترميم ديال التراث المعماري غادي نرمموا اليوم 45 مخزن جماعيا.
2: وتعد قصبة توريرت من أبرز المعالم التاريخية بمدينة ورزازات، حيث تشكل إحدى الشواهد المعمارية العريقة بالجنوب الشرقي للمملكة، فيما يمثل قصر أيت بن حدو نموذجا بارزا للعمارة الترابية التقليدية بجنوب المغرب.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2026 يبرز اسم إسماعيل الصباري وأنا صلاح الدين كممثلين وحيدين للدوري الهولندي الممتاز داخل تشكيلة المنتخب المغربي، ويمثل هذان اللاعبان المدافعان عن ألوان نادي بي إس في إيندهوفن بطل هولندا جيلا جديدا من أسود الأطلس، ممن نجحوا في فرض حضورهما الوازن وبصمتهما الكروية في أحد أبرز الدوريات الأوروبية وأكثرها عرقة. الصباري يخوض هذه النسخة المونديالية بوضع خاص، فبعد موسم استثنائي رفقة إيندهوفن توج لاعب خط الوسط الهجومي المغربي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الهولندي لموسم 2025-2026، وهي جائزة مستحقة بالنظر لتأثيره الكبير في حسم اللقب المحلي، وبفضل مهارته التقنية ودوره الحاسم وثبات مستواه

0: 26 المدعوة للمشاركة في هذا المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: اعتمدت السلطات في بوركينا فاسو مؤخرا خريطة طريق وطنية بشأن الذكاء الاصطناعي تغطي الفترة ما بين 2026-2030 بهدف تنظيم الرؤية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتوجيه الإجراءات العامة والخاصة نحو نظام تكنولوجي مسؤول وشامل وتنافسي. ومن خلال اعتماد هذه الاستراتيجية تسعى بوركينا فاسو إلى جعل الذكاء الاصطناعي أداة في خدمة الواقع والاحتياجات الوطنية مع احترام أولويات البلاد وقيمها وسيادتها والحرص في الوقت نفسه على تنظيم استخدام هذه التكنولوجيا في مختلف المجالات. وبحسب وزارة التحول الرقمي البوركينابية تهدف خريطة الطريق هاته إلى أن تكون إطارا مرجعيا وطنيا لتوجيه العمل العام وتوحيد المبادرات حول أولويات محددة بوضوح. هذه الاستراتيجية هي ثمرة عملية شاملة حشدت جهات فاعلة من الإدارات العامة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والمجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين. وتندرج هذه الاستراتيجية في إطار خطة غولونس 2026-2030 والمبادرة الحكومية الذكاء الاصطناعي للجميع التي تعتبر أحد المحاور الرئيسية للتحول الرقمي في البلاد.
0: إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
5: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
6: الاتحاد العام لقوات المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
7: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد.

0: العالمي النمو.
1: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
2: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
3: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
4: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد تكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
1: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية. كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
6: وسط حضور جمهور غفير جاء للاحتفاء بغنى التراث المغربي، اكتست ساحة أندري هونورا الواقعة في قلب الدائرة السادسة بباريس بألوان المملكة، وذلك بمناسبة افتتاح نسخة جديدة من الأيام الثقافية المغربية. هذه التظاهرة الثقافية نظمت بمبادرة من القنصلية العامة للمملكة المغربية بباريس وبشراكة مع بلدية الدائرة السادسة لتجعل من ساحة أندري هونورا والفضاءات المجاورة لها فضاء مفتوح للاحتفاء بالثقافة المغربية. وأعطت سفيرة المغرب بفرنسا سميرة ستاي الانطلاقة الرسمية لهذه الاحتفالات بحضور القنصل العام للمملكة المغربية بباريس حبيب الزموري وعمدة الدائرة السادسة جان بيير لوكو إلى جانب عدد من الشخصيات الفرنسية والمغربية. هذه التظاهرة الثقافية تنظم في انسجام تام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بهويتهم الوطنية وتراثهم الثقافي. فالأيام الثقافية المغربية تشكل فضاء متميزا للتلاقي والإشعاع الثقافي وتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بفرنسا والوطن الأم. أنا سعيد جدا للمشاركة في هذه الأيام الثقافية المغربية للسنة الثانية على التوالي كعربون على الصداقة بين فرنسا والمغرب. فهذه القرية الثقافية تسلط الضوء على مؤهلة المغرب لا سيما في مجالات فن الطبخ والصناعة التقليدية والترفيه وكذا التنمية الاقتصادية والصناعية، مما يقدم للجمهور واجهة بارزة تبرز غنى ودينامية المملكة. ويسلط هذا الحدث الضوء على تنوع التقاليد والمهارات والإبداع بالمملكة، كما يسهم في تعزيز أواصر الصداقة التاريخية وعلاقات التعاون المتينة التي تجمع بين المغرب وفرنسا.
5: غيم راديو، الخبر من المصدر.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة الرابعة لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
8: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاءوا من بعض الدول الشقيقة الإفريقية وبعض الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
9: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات من مؤسسات من متدخلين في دي أورون اللي غادي نناقشوا عدة مجالات منها الإيكونومي بلو الإيكونومي فيرت الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي احنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
6: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
10: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا بينين على الصعيد العالمي والحمد لله انا فخوره بزاف.
6: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارتاب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة اخرى.
5: إذاعة الاخبار المغربية.
0: ريم راديو.
5: المصداقية والخبر اليقين.
0: ريم راديو.
5: إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
11: جددت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو فاطوماتا جو بالرباط تأكيد الموقف الثابت والراسخ لبلادها لفائدة الوحدة الترابية وسيادة المغرب على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. وأكدت السيدة جو في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مجدداً دعم غينيا بيساو الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. كما شددت على أهمية فتح قنصلية عامة من قبل جمهورية غينيا بيساو في مدينة الداخلة في أكتوبر 2020 موضحة أن هذه الخطوة التي تؤكد متانة الشراكة التي تربط بين البلدين الشقيقين. واعتبرت أن هذه المبادرة تنسجم مع الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعمة لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه. وفي هذا الإطار أعربت رئيسة دبلوماسية غينيا بيساو عن إشادتها بالمصادقة على قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لحل عادل ومستدام ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع.
5: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
13: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
13: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
14: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، والبداية بأهم العناوين. جمعيات مغربية وإيفوارية توحد جهودها من خلال ائتلاف من أجل هجرة آمنة ونظامية. جمهورية إفريقيا الوسطى تعلن تفشي وباء الكوليرا إثر تسجيل 24 حالة وفاة. وفي جنوب إفريقيا إصابة مسؤول استخباراتي موقوف عن العمل في حادث إطلاق النار. مستهل إفريقيا هذا اليوم من أبيدجان، وفي خطوة تهدف إلى تعزيز العمل الجمعوي المشترك في القارة، وقعت منظمة مجتمع مدني من المغرب والكوت ديفوار بأبيدجان ميثاق ائتلاف لمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز الهجرة الآمنة والنظامية. بقي التفاصيل مع إلياس أبو رجاء.
15: هذا الميثاق الذي جرى توقيعه على هامش ورشة لتقاسم التجارب بالعاصمة الاقتصادية الإيفوارية يروم إطلاق إطار تعاون عابر للحدود يركز بالأساس على حماية الضحايا والتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية ومواكبة الفئات الهشة من النساء والشباب القاصرين. عائشة سكماسي وفي كلمة باسم الجمعيات المغربية أكدت أن هذا الائتلاف يتبنى استراتيجية تعاونية دائمة تتجاوز المشاريع المؤقتة، مشيرة إلى طموح الشركاء لتوسيع هذه التجربة لتشمل دول أخرى كالسنغال تونس لضمان تنقل الأشخاص في فضاء إفريقي يحترم الكرامة وحقوق الإنسان. من جهته أبرز سورو مامادو الكاتب العام للمركزية النقابية الإنسانية ورئيس الجمعية الإيفوارية المنتدى الوطني للديون والفقر بكوت ديفوار أن هذا التعاون سيتيح لبلاده الاستفادة من التجربة المغربية الرائدة في مجال حماية المهاجرين وتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر، معتبر أن الائتلاف منصة للترافع لدى صناع القرار والمؤسسات الأمنية والقضائية بالقارة. وبهذه الشراكة يؤكد المجتمع المدني في البلدين التزامه بجعل التضامن والتعاون الإقليمي ركيزة لاستجابة مستدامة لتحديات الهجرة والاتجار بالبشر بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.
14: اللحظة إلى إفريقيا الوسطى، السلطات الصحية أعلنت عن تفشي وباء الكوليرا في البلاد، وذلك عقب تسجيل 24 حالة وفاة و197 إصابة مؤكدة. وزير الصحة بيير سومسي أكد أنه تم اتخاذ حزمة من التدابير العاجلة للحد من انتشار المرض في المناطق المتضررة والمدن المجاورة، فضلا عن فتح تحقيق لتحديد مصدر هذا التفشي الذي يعد الخامس من نوعه في البلاد. يشار إلى أن إعلان تفشي الكوليرا يأتي في وقت تشهد فيه جمهورية إفريقيا الوسطى حالة تأهب صحي تحسبا لانتقال عدوى وباء إيبولا القاتل والمتفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة. ونختم من جنوب إفريقيا، تم نقل مسؤول استخباراتي موقوف عن العمل إلى المستشفى إثر تعرضه لطلق ناري مساء أمس في جوهانسبورغ قبل أيام قليلة من الإدلاء بشهادته أمام لجنة مادالانغا على خلفية تورطه المفترض في قضايا فساد وسرقة مخدرات والاتجار غير المشروع في المعادن النفيسة. ووفقا للتقارير الأولية فقد أطلق مسلحان مجهولان كان على متن سيارة النار على الضحية، ما أسفر عن إصابته بأعيرة نارية في الجزء السفلي من جسده، نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة. وكان من المقرر أن يمثل هذا المسؤول الاستخباراتي رفيع المستوى في الأول من يوليوز المقبل أمام اللجنة القضائية للتحقيق في الجريمة والتدخل السياسي والفساد في منظومة العدالة الجنائية المعروفة باسم لجنة مادالانغا. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
0: ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
16: مسرحية جسد لفرقة ميتامورفوز القادمة من مدينة سلا تفوز بالمدينة الحمراء مراكش بجائزة أحسن عمل مسرحي في إطار الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح.
17: الجائزة كتمثلنا فريمون كل افتخار، كتمنى اننا نزيدوا القدام، كتمنى اننا نكملوا في المسيرة ديالنا، كتمثل بزاف ديال الحوايج زوين في هذه الحياة اللي يخلي الانسان يكمل في داكشي اللي كيبغي.
16: المسرحية التي ألفها وأخرجها ياسين الرحالي السملالي فازت أيضا بجائزة أحسن نص مسرحي، حيث تتناول قصة المسرحية عودة ندى إلى فضاء الجريمة، حيث يتحول الركح إلى ذاكرة حية تستدعي الماضي وتفكك ظلالها.
18: هذا الحفل هذا عرف بطبيعة الحال واحد الاختتام اللي هو احتفالي، مزج ما بين الموسيقى وكن كذلك ما بين لقطات العروض التي تمت برمجتها والعروض المتبارية.
16: وشكلت هذه التظاهرة التي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسرا للتواصل بين الأجيال المختلفة من المسرحيين، ومختبرا للتجريب والابتكار، ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: نظمت سفارة المملكة المغربية بالصين قنصلية متنقلة من 26 إلى 28 يونيو الجاري بمدينة هانغتشو عاصمة مقاطعة تشيجيانغ شرق الصين، لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه المدينة وبالأقاليم والمناطق المجاورة. ويندرج هذا التنقل القنصلي في إطار سياسة القرب التي تنهجها سفارة المملكة المغربية بالصين لفائدة أفراد الجالية المغربية طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتماشيا مع توجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
14: واحتضنت جامعة تشيانغ للعلوم والتكنولوجيا هذه المبادرة في اختيار يعكس جودة العلاقات المغربية الصينية والسمعة الطيبة التي يحظى بها الطلبة المغاربة في هذا البلد. وتعد مقاطعة تشيانغ التي تستقبل آلاف الطلبة المغاربة أحد أبرز الأقطاب الجامعية التي يقصدها المغاربة المقيمون في الصين. ومكن هذا التنقل من تقديم 80 خدمة قنصلية لفائدة 55 مواطنا مغربيا، شملت على الخصوص التسجيل القنصلي وتجديد جوازات السفر والبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية، إلى جانب إعداد الوكالات والتصريحات الإدارية. كما تم تقديم مواكبة فردية لأفراد الجالية المغربية بخصوص عدد من القضايا الإدارية والاجتماعية والتوثيقية. ولقيت هذه المبادرة استحسانا كبيرا من طرف أفراد الجالية المغربية المقيمة بمدينة هانغتشو والمناطق المجاورة، وهو ما تجلى من خلال شهادات عدد من المستفيدين.
0: ريم راديو،
12: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
20: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
21: في ورزازات أعطى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد انطلاقة أشغال بناء المدينة الدولية للسينما، وذلك في إطار زيارة ميدانية اطلع خلالها أيضا على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل عدد من المعالم التراثية بالإقليم. هذا المشروع يندرج في إطار شراكة متعددة الأطراف تروم تطوير منظومة مندمجة قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتقوية تنافسيته وجاذبيته لدى الإنتاجات الوطنية والدولية.
22: اللي غادي تكمل الخدمات المقدمه من طرف الخواتي ديجا تستمر هذه سنين وسنين في مجموعه ديال لي ستوديو اللي حضرونا في ورزازات، واللي عبر السينما عبر الصناعه الثقافيه مكنات يعني هذه المدينه يعني بوجود اقتصادي بتنميه لهذه المنطقه. والتحدي اللي كان عندنا اليوم هو كيفاش في اطار حتى لا كونكورونس اللي كاينه على الصعيد الدولي، كيفاش نمكنوا هذه المدينه من خدمات جديده موجهه للصناعه السينمائيه، وهنا كنتكلموا على الصناعه السينمائيه العالميه.
21: خلال هذه الزيارة اطلع الوزير على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل قصبة توريرت وقصبة أيت بن حدو، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى صون التراث المعماري والثقافي المتضرر إثر زلزال الحوز وتثمينه باعتباره رافعة للإشعاع الثقافي والسياحي للمنطقة.
22: إقليم ورزازات تأثر بزلزال ديال الحوز أنذاك، ومباشرة بعد الزلزال كان هناك تعليمات صارمة من طرف جلالة الملك الله ينصره باش يكون هناك الترميم ديال كذلك المآثر التاريخية وال يعني الأماكن الثقافية. وفي هذا الإطار الوزارة بادرات مع مجموعة ديال القطاعات الحكومية الأخرى باش يكون هناك الترميم لجميع الأماكن المآثر الثقافية والتراثية اللي كانت تقصد أنذاك في هنا في هذا الإقليم. مجموعة عندي الأماكن رات الحمد لله راه اليوم ترمات ومفتوحه يعني للجمهور. وهنا في هذا القصر اللي كنتواجدوا فيه كيف ما كتشوفوا نقدروا نقولوا وصلنا ل 80 حتى 85% من الترميم.
23: هي مشاريع اللي متواجده في اقليم ورزازات، ويتعلق الامر بدار امري ديال البسكوره، قصبه توريرت فيها واحد جوج ديال المشاريع اللي هو مشروع ديال السيركاس ومشروع ديال البلديه اللي هي داك الجناح اللي كيزوروا السياح. ثم عندنا تيغرمت انتفلتوت وقصر ايت بن حدو، كذلك لاول مره في تاريخ ديال التضيف والترميم ديال التراث المعماري غادي نرمموا اليوم 45 مخزن جماعيا.
21: وتعد قصبة توريرت من أبرز المعالم التاريخية بمدينة ورزازات، حيث تشكل إحدى الشواهد المعمارية العريقة بالجنوب الشرقي للمملكة، فيما يمثل قصر أيت بن حدو نموذجا بارزا للعمارة الترابية التقليدية بجنوب المغرب.
0: ريم راديو،
12: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. غير

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: دول عدة بالقارة الأوروبية لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، درجات حرارة قياسية فوق المعدل الموسمي وضغط كبير على أنظمة الطاقة والتكييف. في فرنسا أكدت الوكالة الوطنية للصحة العامة 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر التي تجتاح القارة، وحذرت من احتمال ارتفاع هذا العدد. بحسب السلطات الفرنسية سجلت معظم الوفيات لدى كبار السن، مع توقعات بالإخبار عن حالات جديدة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت السلطات الإنذار الأحمر في 18 مدينة رئيسية من أصل 27، بينما حذرت وزارة الصحة من مخاطر الحر الشديد على جميع الفئات العمرية. درجة الحرارة المرتفعة أثرت على السير العادي للحياة والمرافق عامة، إذ علقت محكمة باليرمو جلستها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. ويؤكد العلماء أن تغير المناخ الناتج بشكل رئيسي عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة بدورها عن الوقود الأحفوري يسهم في زيادة تكرار وشدة موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم. موجة الحر هاته وقد بدأت في 20 من يونيو الجاري هي بحسب خبراء المناخ أسوأ موجة حر تسجلها أوروبا منذ عقود.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: Le guide gastronomique de référence mondiale Goat et Miu, dont l'édition marocaine a été lancée en octobre dernier, a organisé, au cœur de la majestueuse Tour Mohamed VI, son premier gala 2026, célébrant l'excellence et le savoir-faire culinaire du royaume.
6: C'est un événement aujourd'hui qui pousse les chefs vers l'excellence. C'est aujourd'hui, on va nommer le chef de l'année, la table, la plus grande table du Maroc. Nous sommes très très fiers d'accueillir cet événement à l'hôtel Waldorf Astoria Rabat. Nous sommes aussi fiers d'avoir des chefs de très très haut niveau qui font un travail d'excellence. Des producteurs, des gastronomes et des artisans.
5: En plus de la remise des prix Goat et Miu Maroc 2026 dans plusieurs catégories, cette soirée a été l'occasion de dévoiler la première édition marocaine de ce guide, présentant une sélection de 135 restaurants et les 20 meilleures tables du royaume.
7: C'est très important et c'est très important de pouvoir pousser le chef à mieux faire. C'est un travail assez dur, donc on a des récompenses comme ça. Ça fait plaisir à l'équipe, ça fait plaisir à tout le monde dans le restaurant. C'est un prix peut-être du chef, mais un chef sans l'équipe, il n'est rien du tout. Donc c'est un prix pour toute l'équipe du restaurant, quoi.
5: Plusieurs catégories ont été mises à l'honneur, notamment le cuisinier de l'année, le pâtissier de l'année et le jeune talent de l'année. De même, des prix d'honneur ont été décernés dans les catégories Vision et Innovation, Entrepreneur de l'année, Solidarité, ambassadeur de la gastronomie marocaine, authenticité, gastronomie responsable, audace culinaire, hospitalité et excellence durable.
2: RIM Radio.
1: أخبار المغرب والعالم. صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: برواق برج باب مراكش بمدينة الصويرة افتتح معرض ذكريات راسخة الذي يقدم أحدث الأعمال الفنية للفنانين التشكيليين مصطفى الرملي وصلاح بن جكلان. هذه التظاهرة الفنية المنظمة في إطار الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم تتيح للزوار اكتشاف مجموعة من الأعمال المستوحاة من قماش الواكس، ذلك النسيج الرمزي الذي يقف عند ملتقى التأثيرات الإفريقية والأوروبية والأسيوية. ومن خلال إبداعاتهما يستكشف الفنانان موضوعات متعددة من بينها الذاكرة والهوية، في دعوة للزوار إلى خوض تجربة بصرية تفسح المجال للتأويل والتأمل.
9: هذا المعرض هذا خدمنا على ليدونتيتي إفريقية، إلى لاحظنا كنشوفوا هاد التوب اللي هو توب معروف عليه بأنه هو توب أفريقي، ولكن هو في الحقيقة ماشي توب أفريقي لأنه هو توب هولندي. وأنا استعملت في هاد المعرض هاد توب على أساس أنني كنهضر على الهوية الإفريقية.
8: تقديم هذا المعرض في إطار مهرجان جناوة وموسيقى العالم يكتسي دلالة رمزية قوية. هذه المبادرة تسلط الضوء على جذور الإفريقية للمملكة ومختلف التبادلات الثقافية التي تغذي الهوية المغربية. معرض ذكريات راسخة يشكل دعوة للتأمل في الكيفية التي تتحول بها المادة إلى لغة تعبير، وكيف يمكن لقطعة قماش بسيطة أن تختزن جغرافيا كاملة من الذكريات والرغبات والأفاق الممكنة.
2: ريم راديو.
10: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
11: جددت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو فاطوماتا جو بالرباط تأكيد الموقف الثابت والراسخ لبلادها لفائدة الوحدة الترابية وسيادة المغرب على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. وأكدت السيدة جو في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مجدداً دعم غينيا بيساو الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. كما شددت على أهمية فتح قنصلية عامة من قبل جمهورية غينيا بيساو في مدينة الداخلة في أكتوبر 2020، موضحة أن هذه الخطوة التي تؤكد متانة الشراكة التي تربط بين البلدين الشقيقين، واعتبرت أن هذه المبادرة تنسجم مع الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعمة لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه. وفي هذا الإطار أعربت رئيسة دبلوماسية غينيا بيساو عن إشادتها بالمصادقة على قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لحل عادل ومستدام ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة الرابعة لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
12: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاءوا من بعض الدول الشقيقة الإفريقية وبعض الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
13: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات من مؤسسات من متدخلين في دي أورون اللي غادي نناقشوا عدة مجالات منها الإيكونومي بلو الإيكونومي فيرت الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي احنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
8: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم النساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
14: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا بينين على الصعيد العالمي والحمد لله أنا فخورة بزاف.
8: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارتاب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة أخرى.
2: يوميات المونديال أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
15: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صبحات ظاهرة تجمع الشباب في الأحياء السكنية من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المدن خاصة قدام البنايات وفي المحيط ديالها خلال فترات المساء والليل. هذه الظاهرة أصبحت محل نقاش بين السكان والفاعلين الاجتماعيين والسلطات المحلية وكثير انشغالات مرتبطة بالراحة العامة والأمن والنظام داخل الأحياء. فبينما كيشوفوا بعض المواطنين أن هذه التجمعات كتأثر سلبا على جودة الحياة داخل الفضاءات السكنية كيعتبروها آخرون أنها كتعكس قلة التربية، في حين كيعتبروها آخرون بسبب النقص في مرافق خاصة بالشباب وضعف فرص الترفيه والتأطير. ودراسة هذه الظاهرة تقتضي فهم أسبابها وأثارها والبحث على حلول متوازنة كتراعي حقوق جميع الأطراف. فالسكان في الكثير من الأحيان كيلاحظوا وجود مجموعات ديال هاد الشباب ما بين 15 و18 سنة كيقضيوا ساعات طويلة في محيط المباني السكنية، والمقلق أنها في الفترات المسائية والليلية، وكيتكلموا بصوت مرتفع أو كيمارسوا بعض الأنشطة اللي تقدر تسبب في الضوضاء وإزعاج السكان. وخلقت هاد الظاهرة نقاش واسع، وكاين اللي كيعتبرها فقط هو سلوك طبيعي ناتج على حاجات اجتماعية للشباب، لكن كاين اللي كيشوفها مصدر لاضطراب الراحة العامة وتهديد لجودة الحياة في الأحياء السكنية. ومن منظور علم السلوك الاجتماعي ما يمكنش فهم هذه الظاهرة بمعزل على السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي اللي كيعيشوا فيه الشباب. هي مرحلة أكيد كتميز بالحاجة لبناء علاقات اجتماعية وتأكيد الهوية الشخصية والانتماء للأقران، وكيلقى الكثير من الشباب في هذه التجمعات وسيلة للتواصل وقضاء أوقات الفراغ. وكتشير الدراسات السوسيولوجية إلى أنه من اللي كتغيب الفضاءات المخصصة للترفيه أو الأنشطة الثقافية والرياضية، أو لما كتكون موجودة لكن ما كيهتموش بها الشباب، لأن الكثير من الأحياء الحضارية فيها مراكز ثقافية وفيها دور الشباب وملاعب رياضية للقرب، ورغم ذلك كيبقاو الشباب كيبحثوا على فضاءات مفتوحة وقريبة من أماكن سكنهم باش يتجمعوا. فكتصبح الأرصفة ومداخل العمارات هي الأماكن البديلة للقاءات والتفاعل الاجتماعي، فهذا الأمر غالبا ما كتكونش عنده علاقة بقدرة الشباب على ارتياد المراكز والمقاهي أو النوادي، أو كيلجؤوا الفضاءات العامة أو التجمعات السكنية باعتبارها فضاءات مجانية ومتاحة للجميع، لأن هذا السلوك اللي كيقوموا به كيكون من بعد 12 ديال الليل، أي لما كتكون كل المراكز والمقاهي وغيرها مقفلة. والمشكل ديال تجمع الشباب لا يكمن في التجمع في حد ذاته، وإنما في بعض السلوكيات المصاحبة له. فمن اللي كترتفع الأصوات في أوقات متأخرة من الليل وكيسمعوا السكان ماشي غير أصوات مرتفعة ولكن كلام نابي مخيل بالحياء، بينما السكان خاصهم يكونوا ناعسين في ظروف مريحة، وأغلبيتهم خاصهم يفيقوا الصباح ويتوجهوا للعمل ديالهم، آخرين خاصهم يمشيوا للدراسة ديالهم، وآخرين مرضى خاصهم الراحة التامة. أيضا في التجمعات الشباب ما كيترددوش في رمي النفايات في محيط العمارات، فكل هاد السلوكيات كتحول لمصدر إزعاج للسكان وتعدي على حقهم في الراحة والهدوء، وكيتزاد الوضع تعقيد من اللي كتكرر هاد السلوكيات بشكل يومي كيرهق الساكنة، الأمر اللي كيخلق توتر بين الشباب وهاد الساكنة وكيؤدي لنزاعات اجتماعية يمكن تطور أحيانا لمواجهات لفظية أو شكاوى لدى السلطات الأمنية. من الناحية النفسية تقدر تعكس هذه السلوكيات رغبة الشباب في إثبات الذات أو جذب الانتباه، ويمكن تدفعهم أحيانا لممارسات ما كيقوموش بها من اللي كيكونوا وحدهم. ونظرية العدوى الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي كتأكد انتشار سلوكيات معينة بين الشباب، ومنها هذه التجمعات، وهذا اللي كيجعل من الضوضاء أو السلوك غير المنضبط اللي كيقوموا به سلوك جماعي مقبول. وحتى التحولات اللي عرفتها الحياة في المدن ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، وصبحت المساحات المشتركة أكثر عرضة للاستعمال المكتف، وأدى ضعف الروابط الاجتماعية بين الجيران لتراجع آليات الضبط الاجتماعي غير الرسمي، واللي كانت كتساهم في تنظيم السلوك داخل الأحياء، وكان تدخل كبار السن أو الأفراد المؤثرين في الحي كافي للحد من بعض السلوكيات المزعجة. أما اليوم فأصبحت هذه الأدوار أقل تأثير مع التحولات الاجتماعية. خاصة الشباب يميزوا بين الحق في استخدام الفضاء العام وبين الممارسات اللي كتجاوز حدود الاحترام المتبادل، فالسلوك المسؤول كيقتضي مراعاة حقوق الآخرين، وأن العيش المشترك كيتطلب التوازن بين حرية الفرد وراحة الآخرين. ومعالجة هذا المشكل عنده بعد تربوي واجتماعي ومؤسساتي، فمن جهة خاصة تعزيز التربية على المواطنة واحترام الفضاء المشترك وتحمل الأسرة المسؤولية في هذه التربية لبناء سلوك حضاري كيراعي مصالح الجميع عند الأبناء، لأنه لا يعقل ترك ابن 15 و16 سنة خارج البيت إلى حدود الرابعة صباحا مثلا من جهة أخرى خاص توفير فضاءات ملائمة للشباب كتمكنهم من ممارسة الأنشطة المختلفة في بيئة منظمة وآمنة. ويمكن تلعب السلطات المحلية والجمعيات دور مهم في احتواء هذه الظاهرة بتنظيم أنشطة مجتمعية كتستثمر طاقات الشباب بشكل إيجابي. فكل ما توفرت بدائل جذابة ومفيدة كتراجع الحاجة إلى قضاء أوقات طويلة في أماكن كتسبب الإزعاج للمواطنين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: فعالية الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم تختتم بالصويرة بعد 3 أيام من التمازج الفني والحوار الثقافي. عاش خلالها عشاق الموسيقى تجربة فنية وروحية استثنائية تجاوزت الأنماط الموسيقية والحدود الجغرافية وجسدت قيم الانفتاح والتلاقح الثقافي التي تميز هذا الموعد السنوي. السهرة الختامية أحياها بمنصة مولاي الحسن أحد أبرز أعلام الفن الجناوي المعلم حميد القصري الذي قدم عرضا آسرا عفويا وعميقا في الآن ذاته وألهب حماس الجمهور بمزيج فريد جمع بين الطاقة المتدفقة والإحساس المرهف.
17: فيستيفال الصويرة أعطانا واحد القوة زوينة اللي كيحضر فيها اللي كما كنت كتشوف واحد 7 ولا 8 المعلمين في واحد الموسم كنت كتشوف 40-50 معلم في الصويرة. يعني هذا واحد الحب كبير كيفاش كنتقاسموا بعضياتنا. الحمد لله الفيستيفال راه عطاني هنا هو الكثير بزاف بمعنى الكلمه باش وصلوا لهاد راه عالمي. فيستيفال الصويره راه ولا عالمي في انترناسيونال في العالم كامل.
3: وعلى مدى أيام المهرجان رسخت الصويرة مكانتها المتفردة كمنصة عالمية للأصالة الموسيقية وملتقى للتنوع الثقافي وشكلت بالتوازي فضاء للحوار وتبادل الأفكار حول قضايا الأجيال الجديدة ورهاناتها في عالم يشهد تحولات عميقة ومتسارعة.
16: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: غيم راديو،
16: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
3: بينما تختزنه من جذور تاريخية عميقة وإشعاع تجاوز فضاءات نشأتها، شكلت الثقافة الجناوية محور لقاء نظم بالصويرة والذي حضره على الخصوص مستشار جلالة الملك الرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي ومنتجة المهرجان نيلة تازي وشخصيات أخرى. اللقاء المنظم في إطار الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم بالصويرة يندرج ضمن الشراكة التي تجمع المهرجان بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية من خلال كرسي التحولات بهدف إرساء حوار بين البحث الأكاديمي والتراث اللامادي والإبداع الفني حول التحولات الثقافية والاجتماعية والإنسانية الكبرى التي يشهدها عالم اليوم. تحت شعار جناوة بين الخصوصية والكونية، اللقاء سلط الضوء على غنى الثقافة الجناوية باعتبارها تقليدا نشأ من مسارات تاريخية ربطت المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء والمغرب الكبير والعالم العربي وفضاءات ثقافية أخرى. ومن خلال هذه المبادرة يسعى المهرجان وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى إرساء إطار منظم للتفكير والبحث وإنتاج المعرفة في ارتباط وثيق بالديناميات الفنية التي يحتضنها المهرجان ضمن مقاربة تساهم في ترسيخ الثقافة الجناوية في حقل التعليم العالي وتعزيز إشعاعها الفكري والعلمي وطنيا ودوليا.
16: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
18: غيم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
19: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
18: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
20: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل موجة حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية من اليوم الاثنين وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بعملات وأقاليم سيدي قاسم، سيدي سليمان، خنيفرة، فاس، مولا يعقوب، تونات، وزان، خريبقة، سيدي بن نور، الصويرة، الخميسات، مكناس، أسفي، أقادير، إيدون تانان، وإنزقان أيت ملول. وستتراوح درجات الحرارة ما بين 41 و 44 درجة بكل من قلعة السراغنة، رحامنة، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، تارودانت أو سرد، سطات، شيشاوة، مراكش، زاغورة والرشيدية. وأضاف المصدر ذاته أن من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 43 درجة بكل من عملات وأقاليم شتوكا أيتباها، تيزنيت، سيدي إفني، قلميم وطنطان، فيما ستسجل درجات الحرارة نفسها غدا الثلاثاء بكل من طرفايا والعيون. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية من 75 إلى 80 كيلومتر في الساعة بكل من عملات وأقاليم أو السرد، وادي الذهب، بوجدور، العيون والسمارة، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين على الساعة 10:35 إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة 11 ليلا.
18: غيم راديو،
16: أخبار المغرب والعالم.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
3: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
4: الاتحاد العام لقوى المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
5: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
2: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
6: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
7: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
8: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد تكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
2: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية. كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوة

0: القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: مرحبا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية في تقديمها أميمة بوشعنين، والبداية بالعناوين. المندوبية السامية للتخطيط تؤكد نموا اقتصاديا بنسبة 4.6% خلال الفصل الأول من سنة 2026. الادخار الوطني يستقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي في بلاغ المندوبية السامية للتخطيط. بالدار البيضاء أنشطة تجارية تنتعش من زخم مشاركة المغرب في كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. برباط أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الأول من سنة 2026 أظهرت أن الاقتصاد الوطني حافظ على وتيرة نمو معززة بلغت 4.6% مقابل 5% خلال الفصل الأول من سنة 2025. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: المندوبية أوضحت في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أن هذا التطور يعزى إلى تباطؤ طفيف في النشاط الاقتصادي ناتج بالأساس عن تراجع القطاع الثانوي، وهو ما تم تعويضه بشكل كبير بفضل الارتفاع الملموس للقيمة المضافة للنشاط الفلاحي. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الأداء يعكس تطورات قطاعية متباينة، إذ شهدت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في نموها حيث تراجعت من 4% إلى 2.6%، في حين عرف القطاع الفلاحي ارتفاعا ملحوظا بارتفاع قيمته المضافة بنسبة 18.4% مقابل 8.1% خلال السنة الماضية، ما ساهم في دعم النمو الإجمالي. وهكذا سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا ملحوظا بلغ 17.3% خلال الفصل الأول من سنة 2026، ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 18.4% وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1.9%. من جهتها سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم مصححة من التغيرات الموسمية انخفاضا بنسبة 1%، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء والصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، إلى جانب تباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 1.5 عوض 7.1%. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بلغ 5.7%، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 1.1%.
2: وفي بلاغ آخر للمندوبية السامية للتخطيط أفادت بأن الادخار الوطني استقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29.5%. عودة إليك إلياس أبو الرجاء للتفاصيل.
3: المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أوضحت أن استقرار الادخار الوطني يأخذ في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4.6% مقابل 4.3% المسجلة سنة من قبل. وأضاف المصدر ذاته أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 5.7% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23.8% عرف نمو إجمالي

0: للدخل الوطني المتاح خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 6.8% عوض 5.9%، ومثل إجمالي الاستثمار 32.9% من الناتج الداخلي الإجمالي، ونتيجة لذلك بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني نسبة 1.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.
1: وإلى الدار البيضاء، حيث أضفى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالعاصمة الاقتصادية، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. ففي شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات والأسواق، بينما ازدادت حركة الزبناء خاصة بمنطقة درب عمار التي تعد أحد أبرز مراكز تجارة مستلزمات التشجيع، حيث ارتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني. ويرى مهنيون أن هذه الدينامية لم تعد ظرفية أو مرتبطة بمباراة واحدة، بل أصبحت تتجدد مع كل إنجاز يحققه المنتخب الوطني، بما يخلق رواجا تجاريا يشمل أسواق العاصمة الاقتصادية وعددا من المدن الأخرى. نهاية النشرة الاقتصادية، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك السهول الشمالية والوسطى ومنطقة الشياضمة وسوس والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. ومن المرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب على سواحل وسهول المحيط الأطلسي وبغرب سواحل البحر الأبيض المتوسط، مع تمركز سحب أخرى غير مستقرة ورعدية ونزول قطرات أو زخات مطرية محلية فوق مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي وشمال المنطقة الشرقية. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى ومرتفعات الأطلس وجنوب البلاد، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و 18 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف والسواحل الشمالية للمحيط الأطلسي، ومن بين 25 و 32 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 18 و 25 درجة بباقي المناطق. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا ملحوظا على طول سواحل وسهول المحيط الأطلسي وكذا بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان ما بين طنجة والعرائش وقليل الهيجان إلى هائج ما بين العرائش والجرف وهائجا بالجنوب.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.

هذا المجسم هذا اللي كيحلم اي لاعب في العالم يرفعه، واش هو اللي كان منذ انطلاق البطولة؟ ملي انطلق اول مونديال سنة 1930، تحول كأس العالم من مجرد جائزة الى واحد من اشهر الرموز الرياضية على وجه الارض. في البداية كان اسمه كأس النصر قبل ما يتحول إلى كأس جول ريبيه، تكريما للرئيس ديال الفيفا الفرنسي صاحب فكرة تنظيم كأس العالم. الكأس الأول سمو النحات الفرنسي أبيل لافلور، ومن ثم أبقى هذا الكأس هذا كيرافق أبطال العالم لسنوات حتى لسنة 1970، ملي ولات البرازيل أول منتخب كيفوز بثلاثة ديال الألقاب عالمية وكيحتفظ بالكأس الأصلية بشكل نهائي. لكن القصة مسالتش هنا، كأس جول ريبيه تعرض للسرقة أكثر من مرة، واحد من هاد الكؤوس هذه باقي مختفي إلى اليوم. بعدها قررت الفيفا تصميم كأس جديدة كتليق بالمكانة ديال المونديال. من بين أكثر 50 تصميم وقع الاختيار على تصميم النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا. لكن حتى اليوم الكأس الأصلية ما كتحتفظش بها المنتخبات المتوجة، الفيفا كتسلمهم نسخة مطلية بالذهب، بينما كيبقى المجسم الحقيقي محفوظ بعناية خاصة. من جيل لجيل بقات كأس العالم أكثر من مجرد مجسم ذهبي، بل الحلم كيختصر تاريخ كرة القدم، وطموح كل لاعب كيسعى لرفع أغلى الألقاب عالياً. نشوفكم في الحلقة المجيئة.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: بينما تختزنه من جذور تاريخية عميقة وإشعاع تجاوز فضاءات نشأتها، شكلت الثقافة الجناوية محور لقاء نظم بالصويرة، والذي حضره على الخصوص مستشار جلالة الملك الرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي ومنتجة المهرجان نيلة تازي وشخصيات أخرى. اللقاء المنظم في إطار الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم بالصويرة يندرج ضمن الشراكة التي تجمع المهرجان بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية من خلال كرسي التحولات، بهدف إرساء حوار بين البحث الأكاديمي والتراث اللامادي والإبداع الفني حول التحولات الثقافية والاجتماعية والإنسانية الكبرى التي يشهدها عالم اليوم. تحت شعار جناوة بين الخصوصية والكونية، اللقاء سلط الضوء على غنى الثقافة الجناوية باعتبارها تقليدا نشأ من مسارات تاريخية ربطت المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء والمغرب الكبير والعالم العربي وفضاءات ثقافية أخرى. ومن خلال هذه المبادرة يسعى المهرجان وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى إرساء إطار منظم للتفكير والبحث وإنتاج المعرفة في ارتباط وثيق بالديناميات الفنية التي يحتضنها المهرجان، ضمن مقاربة تساهم في ترسيخ الثقافة الجناوية في حقل التعليم العالي وتعزيز إشعاعها الفكري والعلمي وطنيا ودوليا.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
4: جددت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو فاطوماتا جو بالرباط تأكيد الموقف الثابت والراسخ لبلادها لفائدة الوحدة الترابية وسيادة المغرب على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. وأكدت السيدة جو في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مجدداً دعم غينيا بيساو الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل، كما شددت على أهمية فتح قنصلية عامة من قبل جمهورية غينيا بيساو في مدينة الداخلة في أكتوبر 2020، موضحة أن هذه الخطوة التي تؤكد متانة الشراكة التي تربط بين البلدين الشقيقين، واعتبرت أن هذه المبادرة تنسجم مع الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعمة لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه. وفي هذا الإطار أعربت رئيسة دبلوماسية غينيا بيساو عن إشادتها بالمصادقة على قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لحل عادل ومستدام ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافع، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل موجة حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية من اليوم الاثنين وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بعمالات وأقاليم سيدي قاسم، سيدي سليمان، خنيفرة، فاس، مولا يعقوب، تونات، وزان، خريبقة، سيدي بنور، صويرة، الخميسات، مكناس، أسفي، أقادير، إيدون تانان، وإنزقان أيت ملول. وستتراوح درجات الحرارة ما بين 41 و 44 درجة بكل من قلعة السراغنة، رحامنة، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، تارودانت أو سرد، سطات، شيشاوة، مراكش، زاغورة والرشيدية. وأضاف المصدر ذاته أن من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 43 درجة بكل من عملات وأقاليم شتوكا أيتباها، تيزنيت، سيدي إفني، قلميم وطنطان، فيما ستسجل درجات الحرارة نفسها غدا الثلاثاء بكل من طرفايا والعيون. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية من 75 إلى 80 كيلومتر في الساعة بكل من عملات وأقاليم أو السرد، وادي الذهب، بوجدور، العيون والسمارة، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين على الساعة 10:35 إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة 11 ليلا.
1: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر.
8: دول عدة بالقارة الأوروبية لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، درجات حرارة قياسية فوق المعدل الموسمي وضغط كبير على أنظمة الطاقة والتكييف. في فرنسا أكدت الوكالة الوطنية للصحة العامة 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر التي تجتاح القارة، وحذرت من احتمال ارتفاع هذا العدد. بحسب السلطات الفرنسية سجلت معظم الوفيات لدى كبار السن، مع توقعات بالإخبار عن حالات جديدة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت السلطات الإنذار الأحمر في 18 مدينة رئيسية من أصل 27، بينما حذرت وزارة الصحة من مخاطر الحر الشديد على جميع الفئات العمرية. درجة والحرارة المرتفعة أثرت على السير العادي للحياة والمرافق العامة، إذ علقت محكمة باليرمو جلستها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. ويؤكد العلماء أن تغير المناخ الناتج بشكل رئيسي عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة بدورها عن الوقود الأحفوري يسهم في زيادة تكرار وشدة موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم. موجة الحر هاته وقد بدأت في 20 من يونيو الجاري هي بحسب خبراء المناخ أسوأ موجة حر تسجلها أوروبا منذ عقود.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة الرابعة لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
2: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكثفة من شخصيات اللي جاوا من بعض الدول الشقيقة إفريقية وبعض الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
3: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات من مؤسسات من متدخلين في دي أوران اللي غادي نناقشوا عدة مجالات منها الإيكونومي بلو الإيكونومي فيرت الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي حنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
1: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
4: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي والحمد لله انا فخوره بزاف.
1: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارتاب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة اخرى.
0: غيم راديو اخبار المغرب والعالم.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: مسرحية جسد لفرقة ميتامورفوز القادمة من مدينة سلا تفوز بالمدينة الحمراء مراكش بجائزة أحسن عمل مسرحي في إطار الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح.
7: الجائزة كتمثلنا فريمون كل افتخار، كتمنى اننا نزيدوا القدام، كتمنى اننا نكملوا في المسيرة ديالنا. كتمثل بزاف ديال الحوايج زوينه في هذه الحياة اللي يخلي الانسان يكمل في داكشي اللي كيبغي.
6: المسرحية التي ألفها وأخرجها ياسين الرحالي السملالي فازت أيضا بجائزة أحسن نص مسرحي، حيث تتناول قصة المسرحية عودة ندى إلى فضاء الجريمة حيث يتحول الركح إلى ذاكرة حية تستدعي الماضي وتفكك ظلالها.
8: هاد الحفل هذا عرف بطبيعة الحال واحد الاختتام لاحتفالي مزج ما بين الموسيقى ولكن كذلك ما بين لقطات العروض التي تمت برمجتها والعروض المتبارية.
6: وشكلت هذه التظاهرة التي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسرا للتواصل بين الأجيال المختلفة من المسرحيين ومختبرا للتجريب والابتكار ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب.
0: ريم راديو.
9: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
10: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال،
9: ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
10: Le guide gastronomique de référence mondiale Goat et Miu, dont l'édition marocaine a été lancée en octobre dernier, a organisé, au cœur de la majestueuse Tour Mohamed VI, son premier gala 2026, célébrant l'excellence et le savoir-faire culinaire du royaume.
11: C'est un événement aujourd'hui qui pousse les chefs vers l'excellence. C'est aujourd'hui, on va nommer le chef de l'année, la table, la plus grande table du Maroc. Nous sommes très très fiers d'accueillir cet événement à l'hôtel Waldorf Astoria à Rabat. Nous sommes aussi fiers d'avoir des chefs de très très haut niveau qui font un travail d'excellence. Des producteurs, des gastronomes et des artisans.
10: En plus de la remise des prix Goat et Miu Maroc 2026 dans plusieurs catégories, cette soirée a été l'occasion de dévoiler la première édition marocaine de ce guide, présentant une sélection de 135 restaurants et les 20 meilleures tables du royaume.
12: C'est très important et c'est très important de pouvoir pousser le chef à mieux faire. C'est un travail assez dur, donc on a des récompenses comme ça, ça fait plaisir à l'équipe, ça fait plaisir à tout le monde dans le restaurant. C'est un prix peut-être du chef, mais un chef sans l'équipe, il n'est rien du tout. Donc c'est un prix pour toute l'équipe du restaurant, quoi.
10: Plusieurs catégories ont été mises à l'honneur, notamment le cuisinier de l'année, le pâtissier de l'année et le jeune talent de l'année. De même, des prix d'honneur ont été décernés dans les catégories Vision et Innovation, Entrepreneur de l'année, Solidarité, Ambassadeur de la gastronomie marocaine, Authenticité, Gastronomie responsable, Audace culinaire, Hospitalité et Excellence durable.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو.
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نظمت سفارة المملكة المغربية بالصين قنصلية متنقلة من 26 إلى 28 يونيو الجاري بمدينة هانغتشو عاصمة مقاطعة تشيجيانغ شرق الصين لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه المدينة وبالأقاليم والمناطق المجاورة. ويندرج هذا التنقل القنصلي في إطار سياسة القرب التي تنهجها سفارة المملكة المغربية بالصين لفائدة أفراد الجالية المغربية طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتماشيا مع توجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. واحتضنت جامعة تشيانغ للعلوم والتكنولوجيا هذه المبادرة في اختيار يعكس جودة العلاقات المغربية الصينية والسمعة الطيبة التي يحظى بها الطلبة المغاربة في هذا البلد. وتعد مقاطعة تشيجيانغ التي تستقبل آلاف الطلبة المغاربة أحد أبرز الأقطاب الجامعية التي يقصدها المغاربة المقيمون في الصين. ومكن هذا التنقل من تقديم 80 خدمة قنصلية لفائدة 55 مواطنا مغربيا، شملت على الخصوص التسجيل القنصلي وتجديد جوازات السفر والبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية، إلى جانب إعداد الوكالات والتصريحات الإدارية. كما تم تقديم مواكبة فردية لأفراد الجالية المغربية بخصوص عدد من القضايا الإدارية والاجتماعية والتوثيقية. ولقيت هذه المبادرة استحسانا كبيرا من طرف أفراد الجالية المغربية المقيمة بمدينة هانغتشو والمناطق المجاورة، وهو ما تجلى من خلال شهادات عدد من المستفيدين.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: وسط حضور جمهور غفير جاء للاحتفاء بغنى التراث المغربي، اكتست ساحة أندري هونورا الواقعة في قلب الدائرة السادسة بباريس بألوان المملكة، وذلك بمناسبة افتتاح نسخة جديدة من الأيام الثقافية المغربية. هذه التظاهرة الثقافية نظمت بمبادرة من القنصلية العامة للمملكة المغربية بباريس وبشراكة مع بلدية الدائرة السادسة، لتجعل من ساحة أندري هونورا والفضاءات المجاورة لها فضاء مفتوح للاحتفاء بالثقافة المغربية. وأعطت سفيرة المغرب بفرنسا سميرة ستار الانطلاقة الرسمية لهذه الاحتفالات بحضور القنصل العام للمملكة المغربية بباريس حبيب الزموري وعمدة الدائرة السادسة جان بيير لوكو، إلى جانب عدد من الشخصيات الفرنسية والمغربية. هذه التظاهرة الثقافية تنظم في انسجام تام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بهويتهم الوطنية وتراثهم الثقافي. فالأيام الثقافية المغربية تشكل فضاء متميزا للتلاقى والإشعاع الثقافي وتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بفرنسا والوطن الأم. أنا سعيد جدا للمشاركة في هذه الأيام الثقافية المغربية للسنة الثانية على التوالي كعربون على الصداقة بين فرنسا والمغرب. فهذه القرية الثقافية تسلط الضوء على مؤهلة المغرب، لا سيما في مجالات فن الطبخ والصناعة التقليدية والترفيه، وكذا تنمية الاقتصادية والصناعية، مما يقدم للجمهور واجهة بارزة تبرز غنى ودينامية المملكة. ويسلط هذا الحدث الضوء على تنوع التقاليد والمهارات والإبداع بالمملكة، كما يسهم في تعزيز أواصر الصداقة التاريخية وعلاقات التعاون المتينة التي تجمع بين المغرب وفرنسا.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
5: بورززات أعطى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد انطلاقة أشغال بناء المدينة الدولية للسينما، وذلك في إطار زيارة ميدانية اطلع خلالها أيضا على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل عدد من المعالم التراثية بالإقليم. هذا المشروع يندرج في إطار شراكة متعددة الأطراف تروم تطوير منظومة مندمجة قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتقوية تنافسيته وجاذبيته لدى الإنتاجات الوطنية والدولية،
6: اللي غادي تكمل الخدمات المقدمه من طرف الخواتي ديجا استثمروا هذه سنين وسنين في مجموعه ديال لي ستوديو اللي حضرونا في ورزازات، واللي عبر السينما عبر الصناعه الثقافيه مكنات يعني هذه المدينه يعني بوجود اقتصادي بتنميه لهذه المنطقه. والتحدي اللي كان عندنا اليوم هو كيفاش في اطار حتى لا كونكورونس اللي كاين على الصعيد الدولي، كيفاش نمكنوا هذه المدينه من خدمات جديده موجهه للصناعه السينمائيه، وهنا كنتكلموا على الصناعه السينمائيه العالميه.
5: خلال هذه الزيارة اطلع الوزير على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل قصبة توريرت وقصبة أيت بن حدو، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى صون التراث المعماري والثقافي المتضرر إثر زلزال الحوز وتثمينه باعتباره رافعة للإشعاع الثقافي والسياحي للمنطقة.
6: إقليم ورزازات تأثر بزلزال ديال الحوز آنذاك، ومباشرة بعد الزلزال كان هناك تعليمات صارمة من طرف جلالة الملك الله ينصره باش يكون هناك الترميم ديال كذلك المآثر التاريخية وال يعني الأماكن الثقافية. وفي هذا الإطار الوزارة بادرات مع مجموعة ديال القطاعات الحكومية الأخرى باش يكون هناك ترميم لجميع الأماكن المآثر الثقافية والتراثية اللي كانت تقاست آنذاك في هنا في هذا الإقليم. مجموعة ديال الأماكن راه الحمد لله راه اليوم ترمات ومفتوحة يعني للجمهور، وهنا في هذا القصر اللي كنتواجدوا فيه كيف ما كتشوفوا نقدروا نقولوا وصلنا ل 80 حتى 85% من الترميم.
7: هي مشاريع اللي متواجدة في إقليم ورزازات، ويتعلق الأمر بدار أمري ديال البسكورة، قصبة توريرت فيها واحد جوج ديال المشاريع اللي هو مشروع ديال سيركاس ومشروع ديال البلدية اللي هي داك الجناح اللي كيزوروا السياح، ثم عندنا تيغرمت تيفلتوت وقصر أيت بن حدو، كذلك لأول مرة في تاريخ ديال التضيف والترميم ديال التراث المعماري غادي نرمموا اليوم 45 مخزن جماعيا.
5: وتعد قصبة توريرت من أبرز المعالم التاريخية بمدينة ورزازات، حيث تشكل إحدى الشواهد المعمارية العريقة بالجنوب الشرقي للمملكة، فيما يمثل قصر أيت بن حدو نموذجا بارزا للعمارة الترابية التقليدية بجنوب المغرب.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك السهول الشمالية والوسطى ومنطقة الشيادمة وسوس والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. ومن الم المرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب على سواحل وسهول المحيط الأطلسي وبغرب سواحل البحر الأبيض المتوسط، مع تمركز سحب أخرى غير مستقرة ورعدية ونزول قطرات أو زخات مطرية محلية فوق مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي وشمال المنطقة الشرقية. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى ومرتفعات الأطلس وجنوب البلاد، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 و 18 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف والسواحل الشمالية للمحيط الأطلسي، ومن بين 25 و 32 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 18 و 25 درجة بباقي المناطق. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا ملحوظا على طول السواحل وسهول المحيط الأطلسي وكذا بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان ما بين طنجة والعرائش وقليل الهيجان إلى هائج ما بين العرائش والجرف وهائجا بالجنوب.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. فعالية الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم تختتم بالصويرة بعد 3 أيام من التمازج الفني والحوار الثقافي. عاش خلالها عشاق الموسيقى تجربة فنية وروحية استثنائية تجاوزت الأنماط الموسيقية والحدود الجغرافية وجسدت قيم الانفتاح والتلاقح الثقافي التي تميز هذا الموعد السنوي. السهرة الختامية أحياها بمنصة مولاي الحسن أحد أبرز أعلام الفن الجناوي المعلم حميد القصري الذي قدم عرضا آسرا عفويا وعميقا في الآن ذاته وألهب حماس الجمهور بمزيج فريد جمع بين الطاقة المتدفقة والإحساس المرهف.
1: فيستيفال الصويرة عطانا واحد القوة زوينة اللي كيحضر فيها اللي كما كنتي كتشوف واحد 7 ولا 8 المعلمين في واحد الموسم كنتي كتشوف 40-50 معلم في الصويرة. يعني هذا واحد الحب كبير كيفاش كنتقاسموا بعضياتنا. الحمد لله الفيستيفال راه عطانا كناوه الكثير بزاف بمعنى الكلمه باش وصلوا لهاد راه عالمي. فيستيفال الصويره راه ولا عالمي في انترناسيونال في العالم كامل.
0: وعلى مدى أيام المهرجان رسخت الصويرة مكانتها المتفردة كمنصة عالمية للأصالة الموسيقية وملتقى للتنوع الثقافي وشكلت بالتوازي فضاء للحوار وتبادل الأفكار حول قضايا الأجيال الجديدة ورهاناتها في عالم يشهد تحولات عميقة ومتسارعة.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطله خصهم يستافدوا شويه، يدخلوا للانترنت، كاين مسائل مزيانه بحال كيتعلموا اللغات، يدخلوا لدي سيت، كاين دي بروغراماسيون، كاين الشيء ديال الانفورماتيك مزيان، ياخذوا سوايع. المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه، فهمتي؟ الله ما يضيع الانسان ما يضيعش الوقت ديالو.
1: اذا حنا كنعرفوا بان الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القرايه، كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا. دونك بالنسبه للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصه مزيانه كتعاوننا اننا نمشيو يعني باللي فورماسيون ديالنا اكثر، كتعاوننا اننا نديفلوبا في مجموعه من المجالات. يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج، يعني كيتعلم بواحد الطريقه يعني مضبوطه اكثر ومتقونه اكثر. دونك انا كنشجع بزاف على التعلم الذاتي،
2: نقرا في الاقتصاد، يقرا بزاف يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله اللي كاين راه عطى الله ما يدير، كاع الطرق محلوله، عطى الله ما يدير، عطى الله يقرا يدير بزاف ديال الحوايج مقلب في الترفيه وفيها استفاده هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتيها في هذه الحياه الا وتتنفع، شتي تقبطها لغه تعلمها راه عندك فيها استفادة كبيرة بزاف، غتنفعك واحد النهار غتنفعك.
3: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينة، بحال بلاصة ما يسكرو في تيك توك ولا انستغرام، يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديدة، حيت يقدروا هاد المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو. بحال دابا عنده الباك ولا شي قراية العام الجاي، يبدا القراية في هاد الصيف عادي يخلي داك الشيء ثانوي.
4: الخبر من المصدر.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: اعتمدت السلطات في بوركينا فاسو مؤخرا خارطة طريق وطنية بشأن الذكاء الاصطناعي تغطي الفترة ما بين 2026-2030 بهدف تنظيم الرؤية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتوجيه الإجراءات العامة والخاصة نحو نظام تكنولوجي مسؤول وشامل وتنافسي. ومن خلال اعتماد هذه الاستراتيجية تسعى بوركينا فاسو إلى جعل الذكاء الاصطناعي أداة في خدمة الواقع والاحتياجات الوطنية مع احترام أولويات البلاد وقيمها وسيادتها والحرص في الوقت نفسه على تنظيم استخدام هذه التكنولوجيا في مختلف المجالات. وبحسب وزارة التحول الرقمي البوركينابية تهدف خارطة الطريق هاته إلى أن تكون إطارا مرجعيا وطنيا لتوجيه العمل العام وتوحيد المبادرات حول أولويات محددة بوضوح. هذه الاستراتيجية هي ثمرة عملية شاملة حشدت جهات فاعلة من الإدارات العامة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والمجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين. وتندرج هذه الاستراتيجية في إطار خطة غولونس 2026-2030 والمبادرة الحكومية الذكاء الاصطناعي للجميع التي تعتبر أحد المحاور الرئيسية للتحول الرقمي في البلاد.
0: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: برواق برج باب مراكش بمدينة الصويرة افتتح معرض ذكريات راسخة الذي يقدم أحدث الأعمال الفنية للفنانين التشكيليين مصطفى الرملي وصلاح بن جكلان. هذه التظاهرة الفنية المنظمة في إطار الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم تتيح للزوار اكتشاف مجموعة من الأعمال المستوحاة من قماش الواكس، ذلك النسيج الرمزي الذي يقف عند ملتقى التأثيرات الإفريقية والأوروبية والأسيوية. ومن خلال إبداعاتهما يستكشف الفنانان موضوعات متعددة من بينها الذاكرة والهوية في دعوة للزوار إلى خوض تجربة بصرية تفسح المجال للتأويل والتأمل.
5: هاد المعرض هذا خدمنا على ليدونتيتي إفريقية. إلى لاحظنا كنشوفوا هاد التوب اللي هو توب معروف عليه بأنه هو توب أفريقي، ولكن هو في الحقيقة ماشي توب أفريقي لأنه هو توب هولندي. وأنا استعملت في هاد المعرض هاد توب على أساس أنني كنهضر على الهوية الإفريقية.
4: تقديم هذا المعرض في إطار مهرجان جناوة وموسيقى العالم يكتسي دلالة رمزية قوية. هذه المبادرة تسلط الضوء على جذور الإفريقية للمملكة ومختلف التبادلات الثقافية التي تغذي الهوية المغربية. معرض ذكريات راسخة يشكل دعوة للتأمل في الكيفية التي تتحول بها المادة إلى لغة تعبير، وكيف يمكن لقطعة قماش بسيطة أن تختزن جغرافيا كاملة من الذكريات والرغبات والأفاق الممكنة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
6: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
8: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
9: الاتحاد العام لقوى المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
10: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
7: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
11: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
12: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
13: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد تكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
7: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية، كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
3: غيم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بينما تختزنه من جذور تاريخية عميقة وإشعاع تجاوز فضاءات نشأتها، شكلت الثقافة الجناوية محور لقاء نظم بالصويرة، والذي حضره على الخصوص مستشار جلالة الملك الرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي ومنتجة المهرجان نيلة تازي وشخصيات أخرى. اللقاء المنظم في إطار الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم بالصويرة يندرج ضمن الشراكة التي تجمع المهرجان بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية من خلال كرسي التحولات، بهدف إرساء حوار بين البحث الأكاديمي والتراث اللامادي والإبداع الفني حول التحولات الثقافية والاجتماعية والإنسانية الكبرى التي يشهدها عالم اليوم. تحت شعار جناوة بين الخصوصية والكونية، اللقاء سلط الضوء على غنى الثقافة الجناوية باعتبارها تقليدا نشأ من مسارات تاريخية ربطت المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء والمغرب الكبير والعالم العربي وفضاءات ثقافية أخرى. ومن خلال هذه المبادرة يسعى المهرجان وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى إرساء إطار منظم للتفكير والبحث وإنتاج المعرفة في ارتباط وثيق بالديناميات الفنية التي يحتضنها المهرجان ضمن مقاربة تساهم في ترسيخ الثقافة الجناوية في حقل التعليم العالي وتعزيز إشعاعها الفكري والعلمي وطنيا ودوليا.
0: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: جددت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو فاطوماتا جو بالرباط تأكيد الموقف الثابت والراسخ لبلادها لفائدة الوحدة الترابية وسيادة المغرب على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. وأكدت السيدة جو في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مجددا دعم غينيا بيساو الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. كما شددت على أهمية فتح قنصلية عامة من قبل جمهورية غينيا بيساو في مدينة الداخلة في أكتوبر 2020، موضحة أن هذه الخطوة التي تؤكد متانة الشراكة التي تربط بين البلدين الشقيقين، واعتبرت أن هذه المبادرة تنسجم مع الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعمة لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه. وفي هذا الإطار أعربت رئيسة دبلوماسية غينيا بيساو عن إشادتها بالمصادقة على قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لحل عادل ومستدام ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل موجة حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية من اليوم الاثنين وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بعملات وأقاليم سيدي قاسم، سيدي سليمان، خنيفرة، فاس، مولا يعقوب، تونات، وزان، خريبقة، سيدي بنور، صويرة، الخميسات، مكناس، أسفي، أقادير، إيدو تانان، وإنزقان أيت ملول. وستتراوح درجات الحرارة ما بين 41 و 44 درجة بكل من قلعة السراغنة، رحامنة، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، تارودانت، أوسرد، سطات، شيشاوة، مراكش، زاقورة والرشيدية. وأضاف المصدر ذاته أن من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 43 درجة بكل من عملات وأقاليم شتوكا أيتباها، تيزنيت، سيدي إفني، قلميم وطنطان، فيما ستسجل درجات الحرارة نفسها غدا الثلاثاء بكل من طرفايا والعيون. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية من 75 إلى 80 كيلومتر في الساعة بكل من عملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، العيون والسمارة، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين على الساعة 10:35 إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة 11 ليلا.
3: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: دول عدة بالقارة الأوروبية لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، درجات حرارة قياسية فوق المعدل الموسمي وضغط كبير على أنظمة الطاقة والتكييف. في فرنسا أكدت الوكالة الوطنية للصحة العامة 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر التي تجتاح القارة، وحذرت من احتمال ارتفاع هذا العدد. بحسب السلطات الفرنسية سجلت معظم الوفيات لدى كبار السن، مع توقعات بالإخبار عن حالات جديدة في دور الرعاية السكنية والمنازل. ويعاني الأوروبيون من ظروف جوية قاسية خلال موجة حر ارتبطت بوفاة العشرات وعرقلت عمليات توليد الطاقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية. في إيطاليا أعلنت السلطات الإنذار الأحمر في 18 مدينة رئيسية من أصل 27، بينما حذرت وزارة الصحة من مخاطر الحر الشديد على جميع الفئات العمرية. درجة والحرارة المرتفعة أثرت على السير العادي للحياة والمرافق العامة، إذ علقت محكمة باليرمو جلستها حتى 29 من يونيو الجاري بسبب الحرارة الشديدة وتعطل نظام التكييف. ويؤكد العلماء أن تغير المناخ الناتج بشكل رئيسي عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة بدورها عن الوقود الأحفوري يسهم في زيادة تكرار وشدة موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم. موجة الحر هاته وقد بدأت في 20 من يونيو الجاري هي بحسب خبراء المناخ أسوأ موجة حر تسجلها أوروبا منذ عقود.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد.

0: نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة الرابعة لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
3: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكثفة من شخصيات اللي جاوا من بعض الدول الشقيقة الإفريقية وبعض الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
4: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات، من مؤسسات، من متدخلين في دي أوران اللي غادي نناقشوا عدة مجالات، منها الإيكونومي بلو، الإيكونومي فيرت، الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي حنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
2: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
5: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي، والحمد لله انا فخوره بزاف.
2: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارتاب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة أخرى.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: مسرحية جسد لفرقة ميتامورفوز القادمة من مدينة سلا تفوز بالمدينة الحمراء مراكش بجائزة أحسن عمل مسرحي في إطار الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح.
3: الجائزة كتمثلنا فريمون كل افتخار، كتمنى اننا نزيدو القدام، كتمنى اننا نكملو في المسيرة ديالنا. كتمثل بزاف ديال الحوايج زوين في هاد الحياة اللي يخلي الانسان يكمل في داكشي اللي كيبغي.
2: المسرحية التي ألفها وأخرجها ياسين الرحالي السملالي فازت أيضا بجائزة أحسن نص مسرحي، حيث تتناول قصة المسرحية عودة ندى إلى فضاء الجريمة، حيث يتحول الركح إلى ذاكرة حية تستدعي الماضي وتفكك ظلالها.
4: هاد الحفل هذا عرف بطبيعة الحال واحد الاختتام اللي هو احتفالي، مزج ما بين الموسيقى وكن كذلك ما بين لقطات العروض التي تمت برمجتها والعروض المتبارية.
2: وشكلت هذه التظاهرة التي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسرا للتواصل بين الأجيال المختلفة من المسرحيين، ومختبرا للتجريب والابتكار، ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: Le guide gastronomique de référence mondiale Goat et Miu, dont l'édition marocaine a été lancée en octobre dernier, a organisé, au cœur de la majestueuse Tour Mohamed VI, son premier gala 2026, célébrant l'excellence et le savoir-faire culinaire du royaume.
6: C'est un événement aujourd'hui qui pousse les chefs vers l'excellence. C'est aujourd'hui, on va nommer le chef de l'année, la table, la plus grande table du Maroc. Nous sommes très très fiers d'accueillir cet événement à l'hôtel Waldorf Astoria à Rabat. Nous sommes aussi fiers d'avoir des chefs de très très haut niveau qui font un travail d'excellence. Des producteurs, des gastronomes et des artisans.
5: En plus de la remise des prix Goat et Miu Maroc 2026 dans plusieurs catégories, cette soirée a été l'occasion de dévoiler la première édition marocaine de ce guide, présentant une sélection de 135 restaurants et les 20 meilleures tables du royaume.
7: C'est très important et c'est très important de pouvoir pousser le chef à mieux faire. C'est un travail assez dur, donc on a des récompenses comme ça, ça fait plaisir à l'équipe, ça fait plaisir à tout le monde dans le restaurant. C'est un prix peut-être du chef, mais un chef sans l'équipe, il n'est rien du tout. Donc c'est un prix pour toute l'équipe du restaurant, quoi.
5: Plusieurs catégories ont été mises à l'honneur, notamment le cuisinier de l'année, le pâtissier de l'année et le jeune talent de l'année. De même, des prix d'honneur ont été décernés dans les catégories Vision et Innovation, Entrepreneur de l'année, Solidarité, Ambassadeur de la gastronomie marocaine, Authenticité, Gastronomie responsable, Audace culinaire, Hospitalité et Excellence durable.
1: RIM Radio.
8: تبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: مرحبا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، في تقديمها أميمة بوشعنين. والبداية بالعناوين. المندوبية السامية للتخطيط تؤكد نموا اقتصاديا بنسبة 4.6% خلال الفصل الأول من سنة 2026. الادخار الوطني يستقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي في بلاغ المندوبية السامية للتخطيط. بالدار البيضاء، أنشطة تجارية تنتعش من زخم مشاركة المغرب في كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. بالرباط، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الأول من سنة 2026 أظهرت أن الاقتصاد الوطني حافظ على وتيرة نمو معززة بلغت 4.6% مقابل 5% خلال الفصل الأول من سنة 2025. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
10: المندوبية أوضحت في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أن هذا التطور يعزى إلى تباطؤ طفيف في النشاط الاقتصادي ناتج بالأساس عن تراجع القطاع الثانوي، وهو ما تم تعويضه بشكل كبير بفضل الارتفاع الملموس للقيمة المضافة للنشاط الفلاحي. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الأداء يعكس تطورات قطاعية متباينة، إذ شهدت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في نموها، حيث تراجعت من 4% إلى 2.6%، في حين عرف القطاع الفلاحي ارتفاعا ملحوظا بارتفاع قيمته المضافة بنسبة 18.4% مقابل 8.1% خلال السنة الماضية، ما ساهم في دعم النمو الإجمالي. وهكذا سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا ملحوظا بلغ 17.3% خلال الفصل الأول من سنة 2026، ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 18.4% وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1.9%. من جهتها سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم مصححة من التغيرات الموسمية انخفاضا بنسبة 1%، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء والصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، إلى جانب تباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 1.5 عوض 7.1%. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بلغ 5.7%، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 1.1.
9: وفي بلاغ آخر للمندوبية السامية للتخطيط، أفادت بأن الادخار الوطني استقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29.5%. عودة إليك إلياس أبو الرجاء للتفاصيل.
10: المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أوضحت أن استقرار الادخار الوطني يأخذ في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4.6% مقابل 4.3% المسجلة سنة من قبل. وأضاف المصدر ذاته أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 5.7% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23.8% عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 6.8% عوض 5.9%. ومثل إجمالي الاستثمار 32.9% من الناتج الداخلي الإجمالي، ونتيجة لذلك بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني نسبة 1.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.
9: وإلى الدار البيضاء، حيث أضفى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالعاصمة الاقتصادية، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. ففي شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات والأسواق، بينما ازدادت حركة الزبناء خاصة بمنطقة درب عمار التي تعد أحد أبرز مراكز تجارة مستلزمات التشجيع، حيث ارتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني. ويرى مهنيون أن هذه الدينامية لم تعد ظرفية أو مرتبطة بمباراة واحدة، بل أصبحت تتجدد مع كل إنجاز يحققه المنتخب الوطني، بما يخلق رواجا تجاريا يشمل أسواق العاصمة الاقتصادية وعددا من المدن الأخرى. نهاية النشرة الاقتصادية، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو.
12: نظمت سفارة المملكة المغربية بالصين قنصلية متنقلة من 26 إلى 28 يونيو الجاري بمدينة هانغتشو عاصمة مقاطعة تشيجيانغ شرق الصين، لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه المدينة وبالأقاليم والمناطق المجاورة. ويندرج هذا التنقل القنصلي في إطار سياسة القرب التي تنهجها سفارة المملكة المغربية بالصين لفائدة أفراد الجالية المغربية طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتماشيا مع توجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. واحتضنت جامعة تشيانغ للعلوم والتكنولوجيا هذه المبادرة في اختيار يعكس جودة العلاقات المغربية الصينية والسمعة الطيبة التي يحظى بها الطلبة المغاربة في هذا البلد. وتعد مقاطعة تشيجيانغ التي تستقبل آلاف الطلبة المغاربة أحد أبرز الأقطاب الجامعية التي يقصدها المغاربة المقيمون في الصين. ومكن هذا التنقل من تقديم 80 خدمة قنصلية لفائدة 55 مواطنا مغربيا، شملت على الخصوص التسجيل القنصلي وتجديد جوازات السفر والبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية، إلى جانب إعداد الوكالات والتصريحات الإدارية. كما تم تقديم مواكبة فردية لأفراد الجالية المغربية بخصوص عدد من القضايا الإدارية والاجتماعية والتوثيقية. ولقيت هذه المبادرة استحسانا كبيرا من طرف أفراد الجالية المغربية المقيمة بمدينة هانغتشو والمناطق المجاورة، وهو ما تجلى من خلال شهر شهادات عدد من المستفيدين.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو.
12: الخبر من المصدر. وسط حضور جمهور غفير جاء للاحتفاء بغنى التراث المغربي، اكتست ساحة أندري هونورال واقعة في قلب الدائرة السادسة بباريس بألوان المملكة، وذلك بمناسبة افتتاح نسخة جديدة من الأيام الثقافية المغربية. هذه التظاهرة الثقافية نظمت بمبادرة من القنصلية العامة للمملكة المغربية بباريس وبشراكة مع بلدية الدائرة السادسة، لتجعل من ساحة أندري هونورال والفضاءات المجاورة لها فضاء مفتوح للاحتفاء بالثقافة المغربية. وأعطت سفيرة المغرب بفرنسا سميرة ستار الانطلاقة الرسمية لهذه الاحتفالات بحضور القنصل العام للمملكة المغربية بباريس حبيب الزموري وعمدة الدائرة السادسة جان بيير لوكو إلى جانب عدد من الشخصيات الفرنسية والمغربية. هذه التظاهرة الثقافية تنظم في انسجام تام مع توجيهات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بهويتهم الوطنية وتراثهم الثقافي. فالأيام الثقافية المغربية تشكل فضاء متميزا للتلاقي والإشعاع الثقافي وتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بفرنسا والوطن الأم. أنا سعيد جدا للمشاركة في هذه الأيام الثقافية المغربية للسنة الثانية على التوالي كعربون على الصداقة بين فرنسا والمغرب. فهذه القرية الثقافية تسلط الضوء على مؤهلة المغرب لا سيما في مجالات فن الطبخ والصناعة التقليدية والترفيه وكذا تنمية الاقتصادية والصناعية، مما يقدم للجمهور واجهة بارزة تبرز غنى ودينامية المملكة. ويسلط هذا الحدث الضوء على تنوع التقاليد والمهارات والإبداع بالمملكة، كما يسهم في تعزيز أواصر الصداقة التاريخية وعلاقات التعاون المتينة التي تجمع بين المغرب وفرنسا.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. بورزازات أعطى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد انطلاقة أشغال بناء المدينة الدولية للسينما، وذلك في إطار زيارة ميدانية اطلع خلالها أيضا على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل عدد من المعالم التراثية بالإقليم. هذا المشروع يندرج في إطار شراكة متعددة الأطراف تروم تطوير منظومة مندمجة قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتقوية تنافسيته وجاذبيته لدى الإنتاجات الوطنية والدولية.
13: اللي غادي تكمل الخدمات المقدمه من طرف الخواتي ديجا استثمروا هذه سنين وسنين في مجموعه ديال لي ستوديو اللي حضرونا في ورزازات، واللي عبر السينما عبر الصناعه الثقافيه مكنات يعني هذه المدينه يعني بوجود اقتصادي بتنميه لهذه المنطقه. والتحدي اللي كان عندنا اليوم هو كيفاش في اطار التحدي في اطار حتى لا كونكورونس اللي كاينه على الصعيد الدولي كيفاش نمكنوا هذه المدينه من خدمات جديده موجهه للصناعه السينمائيه، وهنا كنتكلموا على الصناعه السينمائيه العالميه.
12: خلال هذه الزيارة اطلع الوزير على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل قصبة توريرت وقصبة أيت بن حدو، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى صون التراث المعماري والثقافي المتضرر إثر زلزال الحوز وتثمينه باعتباره رافعة للإشعاع الثقافي والسياحي للمنطقة.
13: إقليم والزازات تأثر بزلزال ديال الحوز أنذاك، ومباشرة بعد الزلزال كان هناك تعليمات صارمة من طرف جلالة الملك الله ينصره باش يكون هناك الترميم ديال كذلك المآثر التاريخية وال يعني الأماكن الثقافية. وفي هذا الإطار الوزارة بادرات مع مجموعة ديال القطاعات الحكومية الأخرى باش يكون هناك الترميم لجميع الأماكن المآثر الثقافية والتراثية اللي كانت تقاست آنذاك في هنا في هذا الإقليم. مجموعة ديال الأماكن راه الحمد لله راه اليوم ترمات ومفتوحة يعني للجمهور. وهنا في هذا القصر اللي كنتواجدوا فيه كيف ما كتشوفوا نقدروا نقولوا وصلنا ل 80 حتى 85% من الترميم.
14: هي مشاريع اللي متواجدة في إقليم ورزازات، ويتعلق الأمر بدار أمري ديال بسكورة قصبة توريرت، فيها واحد جوج ديال المشاريع اللي هو مشروع ديال سيركاس ومشروع ديال البلدية اللي هي داك الجناح اللي كيزوروا السياح. ثم عندنا تيغرمت تيفلتوت وقصر أيت بن حدو، كذلك لأول مرة في تاريخ ديال التضيف والترميم ديال التراث المعماري غادي نرمموا اليوم 45 مخزن جماعيا.
12: وتعد قصبة توريرت من أبرز المعالم التاريخية بمدينة ورزازات، حيث تشكل إحدى الشواهد المعمارية العريقة بالجنوب الشرقي للمملكة، فيما يمثل قصر أيت بن حدو نموذجا بارزا للعمارة الترابية التقليدية بجنوب المغرب.
15: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
17: هذا المجسم هذا اللي كيحلم أي لاعب في العالم يرفعه، واش هو اللي كان منذ انطلاق البطولة؟ ملي انطلق أول مونديال سنة 1930 تحول كأس العالم من مجرد جائزة إلى واحد من أشهر الرموز الرياضية على وجه الأرض. في البداية كان اسمه كأس النصر قبل ما يتحول إلى كأس جول ريبي، تكريما للرئيس ديال الفيفا الفرنسي صاحب فكرة تنظيم كأس العالم. الكأس الأول سمو النحات الفرنسي أبيل لافلور، ومن ثم أبقى هذا الكأس هذا كيرافق أبطال العالم لسنوات حتى لسنة 1970 ملي ولات البرازيل أول منتخب كيفوز بثلاثة ديال الألقاب عالمية وكيحتفظ بالكأس الأصلية بشكل نهائي. لكن القصة مسالتش هنا، كأس جول ريبي تعرض للسرقة أكثر من مرة، واحد من هاد الكؤوس هذه باقي مختفي إلى اليوم. بعدها قررت الفيفا تصميم كأس جديدة كتليق بالمكانة ديال المونديال. من بين أكثر 50 تصميم وقع الاختيار على تصميم النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا. لكن حتى اليوم الكأس الأصلية ما كتحتفظش بها المنتخبات المتوجة، الفيفا كتسلمهم نسخة مطلية بالذهب، بينما كيبقى المجسم الحقيقي محفوظ بعناية خاصة. من جيل لجيل بقات كأس العالم أكثر من مجرد مجسم ذهبي، بل الحلم كيختصر تاريخ كرة القدم، وطموح كل لاعب كيسعى لرفع أغلى الألقاب عاليا. نشوفكم في الحلقة المقبلة.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2026 يبرز اسم إسماعيل الصباري وأنس صلاح الدين كممثلين وحيدين للدوري الهولندي الممتاز داخل تشكيلة المنتخب المغربي، ويمثل هذان اللاعبان المدافعان عن ألوان نادي بي إس في إيندهوفن بطل هولندا جيلا جديدا من أسود الأطلس، ممن نجحوا في فرض حضورهما الوازن وبصمتهما الكروية في أحد أبرز الدوريات الأوروبية وأكثرها عرقة. الصباري يخوض هذه النسخة المونديالية بوضع خاص، فبعد موسم استثنائي رفقة إيندهوفن توج لاعب خط الوسط الهجومي المغربي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الهولندي لموسم 2025-2026، وهي جائزة مستحقة بالنظر لتأثيره الكبير في حسم اللقب المحلي. وبفضل مهارته التقنية ودوره الحاسم وثبات مستواه، أكد الصباري مكانته كأحد أفضل لاعبي الدوري الهولندي قبل أن يلتحق بالمنتخب المغربي في المحفل العالمي ويتألق بشكل لافت من خلال تسجيله 3 أهداف في 3 مباريات. يوصل أنس صلاح الدين إلى جانبه هو الآخر مسار تطوره، ونجح الظهير القادر على تغطية الرواق الأيسر بأكمله في إقناع الطاقم التقني المغربي بفضل مرونته التكتيكية وصلابته، وهو ما أتاح له حجز مقعد ضمن قائمة اللاعبين 26 المدعوة للمشاركة في هذا المونديال.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حالة الطقس،
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك السهول الشمالية والوسطى ومنطقة الشيضمة وسوس والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. ومن المرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب على سواحل وسهول المحيط الأطلسي وبغرب سواحل البحر الأبيض المتوسط، مع تمركز سحب أخرى غير مستقرة ورعدية ونزول قطرات أو زخات مطرية محلية فوق مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي وشمال المنطقة الشرقية. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى ومرتفعات الأطلس وجنوب البلاد، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 و 18 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف والسواحل الشمالية للمحيط الأطلسي، وما بين 25 و 32 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 18 و 25 درجة بباقي المناطق. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا ملحوظا على طول السواحل وسهول المحيط الأطلسي وكذا بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والعرائش، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين العرائش والجرف وهائجا بالجنوب.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: فعالية الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم تختتم بالصويرة بعد 3 أيام من التمازج الفني والحوار الثقافي. عاش خلالها عشاق الموسيقى تجربة فنية وروحية استثنائية تجاوزت الأنماط الموسيقية والحدود الجغرافية وجسدت قيم الانفتاح والتلاقح الثقافي التي تميز هذا الموعد السنوي. السهرة الختامية أحياها بمنصة مولاي الحسن أحد أبرز أعلام الفن الجناوي المعلم حميد القصري الذي قدم عرضا آسرا عفويا وعميقا في الآن ذاته وألهب حماس الجمهور بمزيج فريد جمع بين الطاقة المتدفقة والإحساس المرهف.
5: فيستيفال الصويرة أعطانا واحد القوة زوينة اللي كيحضر فيها اللي كما كنتي كتشوف واحد 7 ولا 8 المعلمين في واحد الموسم، كنتي كتشوف 40-50 معلم في الصويرة، يعني هذا واحد الحب كبير كيفاش كنتقاسموا بعضياتنا. الحمد لله الفيستيفال راه عطانا كناوة الكثير بزاف بمعنى الكلمة باش وصلون هاد راه عالمي. فيستيفال الصويرة راه ولا عالمي في العالم كامل.
4: وعلى مدى أيام المهرجان رسخت الصويرة مكانتها المتفردة كمنصة عالمية للأصالة الموسيقية وملتقى للتنوع الثقافي، وشكلت بالتوازي فضاء للحوار وتبادل الأفكار حول قضايا الأجيال الجديدة ورهاناتها في عالم يشهد تحولات عميقة ومتسارعة.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه تفاصيلها. غينيا بيساو تجدد تأكيد دعمها الثابت للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. في أخبار مونديال 2026 المنتخب المغربي يرفع شعار التحدي قبل الصدام المرتقب ضد نظيره الهولندي. في نشرة إنذارية موجة حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية من الاثنين إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. أهلا بكم. وقبل التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون على إثر حادث تحطم الطائرة المفجعة الذي وقع في تومبلين. وبهذه المناسبة الأليمة أعرب جلالة الملك عن تعزيه الصادقة للرئيس ماكرون ومن خلاله عن عميق مواساته ودعمه لأسر الضحايا وللشعب الفرنسي في مواجهة هذا الحادث المأساوي. كما بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية على إثر حادث سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية بمحافظة رأس التنورة. وتقدم جلالة الملك بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في هذا المصاب الجللي الذي لا راد لقضاء الله فيه سائلنا العلي القدير أن يتقبل الضحايا في عداد الشهداء من عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء. وكما أوردنا في العناوين، جددت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو فاطومة تاجو اليوم بالرباط تأكيد الموقف الثابت والراسخ لبلادها لفائدة الوحدة الترابية وسيادة المغرب على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
7: أكدت السيدة جو في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، مجددا دعم غينيا بيساو الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. كما شددت على أهمية فتح قنصلية عامة من قبل جمهورية غينيا بيساو في مدينة الداخلة في أكتوبر 2020، موضحة أن هذه الخطوة التي تؤكد متانة الشراكة التي تربط بين البلدين الشقيقين، واعتبرت أن هذه المبادرة تنسجم مع الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعمة لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه. وفي هذا الإطار أعربت رئيسة دبلوماسية غينيا بيساو عن إشادتها بالمصادقة على قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لحل عادل ومستدام ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع.
6: هذا وأشادت جمهورية غينيا بيساو اليوم بالرباط بالمبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة إقلاع إفريقيا وتنميتها. وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو فاطمة تاجو أشادت في بيان مشترك عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أشادت بالمبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مبرزة البعد الاستراتيجي لهذه المبادرة التي تندرج في إطار التضامن الفاعل للمملكة تجاه البلدان الإفريقية الشقيقة. رياضيا، تتجه أنظار الجماهير المغربية اليوم إلى ملعب المواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره الهولندي في الدور 32 من كأس العالم 2026 في اختبار حاسم يطمح خلاله أسود الأطلس إلى مواصلة مشوارهم في البطولة وانتزاع بطاقة العبور إلى الدور 16. المنتخب الوطني يخوض هذه القمة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهى استعداداته الأخيرة في أجواء اتسمت بالحماس والثقة عقب تأهل مستحق وأداء مقنع في دور المجموعات. المزيد من التفاصيل في ورقة إلياس أبو الرجاء.
7: قبل ساعات من المباراة المنتظرة أمام المنتخب الهولندي في الدور 32 لكأس العالم، خاض المنتخب الوطني حصتهم التدريبية الأخيرة في أجواء طبع الحماس والثقة بمشاركة جميع اللاعبين، وركز خلالها مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي على وضع لمسات الأخيرة على المجموعة قبل المواجهة المرتقبة، وانطلقت التدريب بتمارين الإحماء بالكرة قبل الانتقال إلى تدريبات تقنية وتكتيكية تهدف إلى تعزيز التناغم والآلية الجماعية. وأبدأ أسود الأطلس جدية كبيرة مع الحفاظ على أجواء مريحة، وهي إشارة إلى أن الفريق يخوض هذا اللقاء بثقة وعزيمة. هذا وعبر ناخب الوطني عن ثقته في قدرة أسود الأطلس على تقديم مباراة جيدة ضد هولندا، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه المواجهة بين منتخبين يصنفان ضمن أفضل 10 منتخبات في العالم ستلعب على جميع الأصعدة.
8: كيف بحال قلتي ماتش صعيب غدا، نتسنانا إن شاء الله وإن شاء الله أوني بخي إن شاء الله pour affronter les Pays-Bas et إن شاء الله أوني confiant et on va tout donner sur le terrain demain pour gagner. L'esprit de groupe مزيان بزاف. Il y a une bonne ambiance entre nous. On est tous des frères. On défend le même pays. Alhamdulillah. Et comme j'ai dit, on va tout donner demain sur le terrain, inchallah, pour continuer à être ensemble et rendre fier tout le monde. Ouais, comme vous dites, demain c'est une nouvelle compétition qui commence. Et la phase de poule, c'est fini. Là, c'est tu gagnes, tu restes, tu perds, tu rentres à la maison. Donc, bien sûr, tu gères les matchs différemment. Maintenant, il y a des prolongations, peut-être des pénalties. C'est toute une autre compétition. Donc, on se prépare correctement pour affronter ces scénarios-là. Et inchallah, rien.
7: كما أكد حارس المنتخب الوطني ياسين بونو أن العناصر الوطنية على وعي تام بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مؤكدا أن اللاعبين سيبذلون أقصى ما في وسعهم لإدخال الفرحة على قلوب المغاربة. وفي الجهة المقابلة أكد قلب دفاع المنتخب الهولندي فيرجيل فان دايك أنه يتوقع مباراة صعبة ضد منتخب مغربي يتمتع بمؤهلات عالية، مشيرا إلى أن منتخبه استعد جيدة لمواجهة أسود الأطلس، مؤكدا أن الطاقم التقني الهولندي قام بتحليل أداء المنتخب المغربي. ومن جانبه أشاد مدرب منتخب هولندا رونالد كومان بالمنتخب المغربي معتبرا أن المباراة ستكون كبيرة بين منافسين يطمحان للعب أدوار طلائعية في كأس العالم. وفي هذا الصدد أكد أن منتخبه يخوض هذه المواجهة باحترام كبير لخصمه، معربا في الوقت نفسه عن ثقته في مؤهلات منتخبه.
6: في خبر آخر، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني استقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29.5%. وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أن استقرار الادخار الوطني يأخذ في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4.6% مقابل 4.3% المسجلة سنة من قبل. بمدينة مارتيل اختتمت فعاليات البطولة الوطنية المدرسية لكرة القدم رياضة ودراسة لأقل من 18 سنة بتتويج الفرق والرياضيين والرياضيات. وتندرج هذه التظاهرة الرياضية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الممارسة الرياضية بالوسط المدرسي وترسيخ قيم التميز والانضباط والتوفيق بين التحصيل الدراسي والممارسة الرياضية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير الارتقاء بالرياضة المدرسية والرئيس المنتدب للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية عبد السلام ميلي.

0: دوليا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا مع الولايات المتحدة سينعقد بحسبه غدا الثلاثاء بالدوحة. وكتب القاطن بالبيت الأبيض على منصته التواصلية ثروت سوشال أن إيران طلبت اجتماعا سيتم عقده غدا بالدوحة. وتعتبر قطر وسيطا إلى جانب باكستان في المباحثات بين البلدين الرامية إلى وضع حد للحرب بالشرق الأوسط. وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، موجة حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية مرتقبة ابتداء من اليوم وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية. والتفاصيل معك حفصة الحجام.
1: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بعملات وأقاليم سيدي قاسم، سيدي سليمان، خنيفرة، فاس، مولا يعقوب، تونات، وزان، خريبقة، سيدي بنور، صويرة، الخميسات، مكناس، أسفي، أجدي، إدم تانان، وإنزقان أيت ملول. وستتراوح درجات الحرارة ما بين 41 و 44 درجة بكل من قلعة السراغنة، رحامنة، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، تارودانت أو سرد، سطات، شيشاوة، مراكش، زاغورة والرشيدية. وأضاف المصدر ذاته أن من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 43 درجة بكل من عملات وأقاليم شتوكا أيتباها، تيزنيت، سيدي إفني، قلميم وطنطان، فيما ستسجل درجات الحرارة نفسها غدا الثلاثاء بكل من طرفايا والعيون. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية من 75 إلى 80 كيلومتر في الساعة بكل من عملات وأقاليم أو السرد، وادي الذهب، بوجدور، العيون والسمارة، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين على الساعة 10:35 إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة 11 ليلا.
0: نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ببني ملال تتويج أزيد من 200 مستخدم في القطاع السياحي بشهادات تثمين الخبرة المهنية. إسمارة إعطاء انطلاقة العرض الوطني للتخييم لصيف 2026 لفائدة أزيد من 2400 طفل. وبمرتيل تتويج الفائزين في البطولة الوطنية المدرسية لكرة القدم رياضة ودراسة لأقل من 18 سنة. جرى ببني ملال تتويج أزيد من 200 مستخدم ومستخدمة في القطاع السياحي بشهادات تثمين الخبرة المهنية، وذلك خلال الحفل الجهوي لاختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة. حفص الحجام والتفاصيل.
1: هذا البرنامج يهدف إلى تثمين الخبرات المهنية المكتسبة ميدانيا لدى العاملين بالقطاع السياحي وتمكينهم من شهادات مهنية معترف بها، بما يسهم في تعزيز كفاءاتهم والارتقاء بجودة الخدمات السياحية. المندوب الإقليمي للسياحة بابن ملال عبد الفتاح بودن أوضح في تصريح له أن برنامج كفاءة يندرج في إطار تثمين الخبرات المتراكمة لدى العاملين الذين يتوفرون على كفاءات مهنية ميدانية دون أن يتوفروا على شهادات أكاديمية أو دبلومات تقليدية. وأضاف أن هذا الورش يهدف إلى الارتقاء بالرأسمال البشري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار، لاسيما في ظل الاستحقاقات الدولية التي تستعد المملكة لاحتضانها في أفق سنة 2030.
3: تم إعطاء انطلاقة العرض الوطني للتخييم للصيف 2026 لفائدة أزيد من 2400 طفل وطفلة من مختلف جامعات إقليم السمارة، وذلك عبر 5 مراحل. وبالمناسبة أشرف عامل إقليم السمارة إبراهيم بوتوميلات بحضور عدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي قطاع الشباب والهيئات التربوية والجمعيات الشريكة على إعطاء انطلاقة العرض الوطني للتخييم لفائدة أطفال الإقليم، الذي ستشرف على تأطير مختلف مراحله 33 هيئة تربوية من جمعيات ومنظمات وطنية ومحلية. ويجسد هذا الحدث التربوي السنوي المنظم تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، يجسد المكانة التي يحتلها قطاع التخييم بإقليم السمارة باعتباره ورشا وطنيا يراهن على تنمية قدرات الأطفال واليافعين وترسيخ قيم المواطنة والتعايش وفق مقاربة ترتكز على الحكمة الجيدة وجودة التأطير وتعبئة مختلف الشركاء والموارد، بما يضمن تكافؤ فرص الاستفادة والارتقاء بجودة الخدمات التربوية. بمدينة مرتيل اختتمت فعالية البطولة الوطنية المدرسية لكرة القدم رياضة ودراسة لأقل من 18 سنة بتتويج الفرق والرياضيين والرياضيات. وتندرج هذه التظاهرة الرياضية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الممارسة الرياضية بالوسط المدرسي وترسيخ قيم التميز والانضباط والتوفيق بين التحصيل الدراسي والممارسة الرياضية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير الارتقاء بالرياضة المدرسية ورئيس المنتدب للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية عبد السلام مالي.

0: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: نظيره الهولندي. في نشرة إنذارية، موجة حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية من الاثنين إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. أهلا بكم. وقبل التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملكي محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون على إثر حادث تحطم الطائرة المفجعة الذي وقع في تومبلين. وبهذه المناسبة الأليمة أعرب جلالة الملكي عن تعزيه الصادقة للرئيس ماكرون، ومن خلاله عن عميق مواساته ودعمه لأسر الضحايا وللشعب الفرنسي في مواجهة هذا الحادث المأساوي. كما بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية على إثر حادث سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية بمحافظة رأس التنورة. وتقدم جلالة الملك بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في هذا المصاب الجلالي الذي لا راد لقضاء الله فيه، سائلا العلي القدير أن يتقبل الضحايا في عداد الشهداء من عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء. وكما أوردنا في العناوين، جددت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو فاطومة تاجو اليوم بالرباط تأكيد الموقف الثابت والراسخ لبلادها لفائدة الوحدة الترابية وسيادة المغرب على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
1: أكدت السيدة جو في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، مجددا دعم غينيا بيساو الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. كما شددت على أهمية فتح قنصلية عامة من قبل جمهورية غينيا بيساو في مدينة الداخلة في أكتوبر 2020، موضحة أن هذه الخطوة التي تؤكد متانة الشراكة التي تربط بين البلدين الشقيقين، واعتبرت أن هذه المبادرة تنسجم مع الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعمة لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه. وفي هذا الإطار أعربت رئيسة دبلوماسية غينيا بيساو عن إشادتها بالمصادقة على قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لحل عادل ومستدام ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع.
0: هذا وأشادت جمهورية غينيا بيساو اليوم بالرباط بالمبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملكي محمد السادس لفائدة إقلاع إفريقيا وتنميتها. وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو فاطومة تاجو أشادت في بيان مشترك عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أشادت بالمبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مبرزة البعد الاستراتيجي لهذه المبادرة التي تندرج في إطار التضامن الفاعل للمملكة تجاه البلدان الإفريقية الشقيقة. رياضيا، تتجه أنظار الجماهير المغربية اليوم إلى ملعب المواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره الهولندي في الدور 32 من كأس العالم 2026 في اختبار حاسم يطمح خلاله أسود الأطلس إلى مواصلة مشوارهم في البطولة وانتزاع بطاقة العبور إلى الدور 16. المنتخب الوطني يخوض هذه القمة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهى استعداداته الأخيرة في أجواء اتسمت بالحماس والثقة عقب تأهل مستحق وأداء مقنع في دور المجموعات. المزيد من التفاصيل في ورقة إلياس أبو الرجاء.
1: قبل ساعات من المباراة المنتظرة أمام المنتخب الهولندي في الدور 32 لكأس العالم، خاض المنتخب الوطني حصته التدريبية الأخيرة في أجواء طبع الحماس والثقة بمشاركة جميع اللاعبين. وركز خلالها مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي على وضع لمسات الأخيرة على المجموعة قبل المواجهة المرتقبة، وانطلقت التدريب بتمارين الإحماء بالكرة قبل الانتقال إلى

0: تدريبات تقنية وتكتيكية تهدف إلى تعزيز التناغم والآلية الجماعية. وأبدى أسود الأطلس جدية كبيرة مع الحفاظ على أجواء مريحة، وهي إشارة إلى أن الفريق يخوض هذا اللقاء بثقة وعزيمة. هذا وعبر ناخب الوطني عن ثقته في قدرة أسود الأطلس على تقديم مباراة جيدة ضد هولندا، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه المواجهة بين منتخبين يصنفان ضمن أفضل 10 منتخبات في العالم ستلعب على جميع الأصعدة.
1: كيف حقلتي ماتش صعب غدا، نتسنانا إن شاء الله وإن شاء الله نبخي إن شاء الله pour affronter les Pays-Bas. Et Inch'Allah, on est confiant et on va tout donner sur le terrain demain pour gagner. Ah, l'esprit de groupe est bien bizarre. Il y a une bonne ambiance entre nous. On est tous des frères. On défend le même pays. Alhamdoulilah. Et comme j'ai dit, on va tout donner demain sur le terrain, Inch'Allah, pour continuer à être ensemble et rendre fier tout le monde. Ouais, comme vous dites, demain c'est une nouvelle compétition qui commence. C'est la phase de poule, c'est fini. Là, c'est tu gagnes, tu restes, tu perds, tu rentres à la maison. Donc, bien sûr, tu gères les matchs différemment. Maintenant, il y a des prolongations, peut-être des pénalties. C'est toute une autre compétition. Donc, on se prépare correctement pour affronter ces scénarios-là. Et Inch'Allah, rien.
0: كما أكد حارس المنتخب الوطني ياسين بونو أن العناصر الوطنية على وعي تام بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مؤكدا أن اللاعبين سيبذلون أقصى ما في وسعهم لإدخال الفرحة على قلوب المغاربة. وفي الجهة المقابلة أكد قلب دفاع المنتخب الهولندي فيرجيل فان دايك أنه يتوقع مباراة صعبة ضد منتخب مغربي يتمتع بمؤهلات عالية، مشيرا إلى أن منتخبه استعد جيدة لمواجهة أسود الأطلس، مؤكدا أن الطاقم التقني الهولندي قام بتحليل أداء المنتخب المغربي. ومن جانبه أشاد مدرب منتخب هولندا رونالد كومان بالمنتخب المغربي، معتبرا أن المباراة ستكون كبيرة بين منافسين يطمحان للعب أدوار طلائعية في كأس العالم. وفي هذا الصدد أكد أن منتخبه يخوض هذه المواجهة باحترام كبير لخصمه، معربا في الوقت نفسه عن ثقته في مؤهلات منتخبه.
2: في خبر آخر، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني استقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29.5%. وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أن استقرار الادخار الوطني يأخذ في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4.6% مقابل 4.3% المسجلة سنة من قبل. بمدينة مرتيل اختتمت فعاليات البطولة الوطنية المدرسية لكرة القدم رياضة ودراسة لأقل من 18 سنة بتتويج الفرق والرياضيين والرياضيات. وتندرج هذه التظاهرة الرياضية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الممارسة الرياضية بالوسط المدرسي وترسيخ قيم التميز والانضباط والتوفيق بين التحصيل الدراسي والممارسة الرياضية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير الارتقاء بالرياضة المدرسية والرئيس المنتدب للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية عبد السلام ميلي.

0: دوليا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا مع الولايات المتحدة سينعقد بحسبه غدا الثلاثاء بالدوحة. وكتب القاطن بالبيت الأبيض على منصته التواصلية ثروت سوشال أن إيران طلبت اجتماعا سيتم عقده غدا بالدوحة. وتعتبر قطر وسيطا إلى جانب باكستان في المباحثات بين البلدين الرامية إلى وضع حد للحرب بالشرق الأوسط. وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، موجة حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية مرتقبة ابتداء من اليوم وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية. والتفاصيل معك حفصة الحجام.
1: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بعملات وأقاليم سيدي قاسم، سيدي سليمان، خنيفرة، فاس، مولا يعقوب، تونات، وزان، خريبقة، سيدي بنور، صويرة، الخميسات، مكناس، أسفي، أجدي إيدو تانان وإنزقان أيت ملول. وستتراوح درجات الحرارة ما بين 41 و 44 درجة بكل من قلعة السراغنة، رحامنة، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، تارودانت أو سرد، سطات، شيشاوة، مراكش، زاقورة والرشيدية. وأضاف المصدر ذاته أن من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 43 درجة بكل من عملات وأقاليم شتوكا أيتباها، تيزنيت، سيدي إفني، قلميم وطنطان، فيما ستسجل درجات الحرارة نفسها غدا الثلاثاء بكل من طرفايا والعيون. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية من 75 إلى 80 كيلومتر في الساعة بكل من عملات وأقاليم أو السرد، وادي الذهب، بوجدور، العيون والسمارة، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين على الساعة 10:35 دقيقة إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة 11 ليلا.
0: نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: جددت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو فاطوماتا جو بالرباط تأكيد الموقف الثابت والراسخ لبلادها لفائدة الوحدة الترابية وسيادة المغرب على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. وأكدت السيدة جو في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مجددا دعم غينيا بيساو الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. كما شددت على أهمية فتح قنصلية عامة من قبل جمهورية غينيا بيساو في مدينة الداخلة في أكتوبر 2020 موضحة أن هذه الخطوة التي تؤكد متانة الشراكة التي تربط بين البلدين الشقيقين. واعتبرت أن هذه المبادرة تنسجم مع الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعمة لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه. وفي هذا الإطار أعربت رئيسة دبلوماسية غينيا بيساو عن إشادتها بالمصادقة على قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لحل عادل ومستدام ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع.
5: غيم راديو. غيم راديو.
2: الخبر من المصدر.
3: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماس راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
7: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
8: الاتحاد العام لقوى المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
9: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
6: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
10: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
11: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
12: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد تكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
6: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية، كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
2: غيم راديو.
5: غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
1: مسرحية جسد لفرقة ميتامورفوز القادمة من مدينة سلا تفوز بالمدينة الحمراء مراكش بجائزة أحسن عمل مسرحي في إطار الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح.
13: الجائزه كتمنى فريمون كل افتخار، كتمنى اننا نزيدوا القدام، كتمنى اننا نكملوا في المسيره ديالنا. كتمثل بزاف ديال الحوايج زوينه في هذه الحياه اللي يخلي الانسان يكمل في داكشي اللي كيبغي.
14: المسرحية التي ألفها وأخرجها ياسين الرحالي السملالي فازت أيضا بجائزة أحسن نص مسرحي، حيث تتناول قصة المسرحية عودة ندى إلى فضاء الجريمة، حيث يتحول الركح إلى ذاكرة حية تستدعي الماضي وتفكك ظلالها.
15: هاد الحفل هذا عرف بطبيعة الحال واحد الاختتام اللي هو احتفالي، مزج ما بين الموسيقى وكن كذلك ما بين لقطات العروض التي تمت برمجتها والعروض المتبارية.
14: وشكلت هذه التظاهرة التي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسرا للتواصل بين الأجيال المختلفة من المسرحيين، ومختبرا للتجريب والابتكار، ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغي غناوة بوانت.
5: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وهذه تفاصيلها. غينيا بيساو تجدد تأكيد دعمها الثابت للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. في أخبار مونديال 2026، المنتخب المغربي يرفع شعار التحدي قبل الصدام المرتقب ضد نظيره الهولندي. في نشرة إنذارية، موجة حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية من الاثنين إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. أهلا بكم. وقبل التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون على إثر حادث تحطم الطائرة المفجع الذي وقع في تومبلين. وبهذه المناسبة الآلمة أعرب جلالة الملك عن تعزيه الصادقة للرئيس ماكرون، ومن خلاله عن عميق مواساته ودعمه لأسر الضحايا وللشعب الفرنسي في مواجهة هذا الحادث المأساوي. كما بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية على إثر حادث سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية بمحافظة رأس التنورة. وتقدم جلالة الملك بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في هذا المصاب الجللي الذي لا راد لقضاء الله فيه، سائلا العلي القدير أن يتقبل الضحايا في عداد الشهداء من عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء. وكما أوردنا في العناوين، جددت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو فاطومة تاجو اليوم بالرباط تأكيد الموقف الثابت والراسخ لبلادها لفائدة الوحدة الترابية وسيادة المغرب على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: أكدت السيدة جو في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، مجددا دعم غينيا بيساو الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. كما شددت على أهمية فتح قنصلية عامة من قبل جمهورية غينيا بيساو في مدينة الداخلة في أكتوبر 2020، موضحة أن هذه الخطوة التي تؤكد متانة الشراكة التي تربط بين البلدين الشقيقين، واعتبرت أن هذه المبادرة تنسجم مع الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعمة لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه. وفي هذا الإطار أعربت رئيسة دبلوماسية غينيا بيساو عن إشادتها بالمصادقة على قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لحل عادل ومستدام ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع.
0: هذا وأشادت جمهورية غينيا بيساو اليوم بالرباط بالمبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة إقلاع إفريقيا وتنميتها. وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو فاطمة تاجو أشادت في بيان مشترك عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة، أشادت بالمبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مبرزة البعد الاستراتيجي لهذه المبادرة التي تندرج في إطار التضامن الفاعل للمملكة تجاه البلدان الإفريقية الشقيقة. رياضيا، تتجه أنظار الجماهير المغربية اليوم إلى ملعب المواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره الهولندي في الدور 32 من كأس العالم 2026 في اختبار حاسم يطمح خلاله أسود الأطلس إلى مواصلة مشوارهم في البطولة وانتزاع بطاقة العبور إلى الدور 16. المنتخب الوطني يخوض هذه القمة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهى استعداداته الأخيرة في أجواء اتسمت بالحماس والثقة عقب تأهل مستحق وأداء مقنع في دور المجموعات. المزيد من التفاصيل في ورقة إلياس أبو الرجاء.
4: قبل ساعات من المباراة المنتظرة أمام المنتخب الهولندي في الدور 32 لكأس العالم، خاض المنتخب الوطني حصتهم التدريبية الأخيرة في أجواء طبع الحماس والثقة بمشاركة جميع اللاعبين، وركز خلالها مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي على وضع لمسات الأخيرة على المجموعة قبل المواجهة المرتقبة، وانطلقت التدريب بتمارين الإحماء بالكرة قبل الانتقال إلى تدريبات تقنية وتكتيكية تهدف إلى تعزيز التناغم والآلية الجماعية. وأبدأ أسود الأطلس جدية كبيرة مع الحفاظ على أجواء مريحة، وهي إشارة إلى أن الفريق يخوض هذا اللقاء بثقة وعزيمة. هذا وعبر ناخب الوطني عن ثقته في قدرة أسود الأطلس على تقديم مباراة جيدة ضد هولندا، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه المواجهة بين منتخبين يصنفان ضمن أفضل 10 منتخبات في العالم ستلعب على جميع الأصعدة.
16: كيف بحال قلتي ماتش صعيب غدا، نتسنانا إن شاء الله وإن شاء الله أوني بخي إن شاء الله pour affronter les Pays-Bas et إن شاء الله أوني confiant et on va tout donner sur le terrain demain pour gagner. L'esprit de groupe مزيان بزاف. Il y a une bonne ambiance entre nous. On est tous des frères. On défend le même pays. Alhamdulillah. Et comme j'ai dit, on va tout donner demain sur le terrain, Inch'Allah, pour continuer à être ensemble et rendre fier tout le monde. Ouais, comme vous dites, demain c'est une nouvelle compétition qui commence. C'est la phase de poule, c'est fini. Là, c'est tu gagnes, tu restes, tu perds, tu rentres à la maison. Donc, bien sûr, tu gères les matchs différemment. Maintenant, il y a des prolongations, peut-être des pénalties. C'est toute une autre compétition. Donc, on se prépare correctement pour affronter ces scénarios-là. Et Inch'Allah, khair.
4: كما أكد حارس المنتخب الوطني ياسين بونو أن العناصر الوطنية على وعي تام بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مؤكدا أن اللاعبين سيبذلون أقصى ما في وسعهم لإدخال الفرحة على قلوب المغاربة. وفي الجهة المقابلة أكد قلب دفاع المنتخب الهولندي فيرجيل فان دايك أنه يتوقع مباراة صعبة ضد منتخب مغربي يتمتع بمؤهلات عالية، مشيرا إلى أن منتخبه استعد جيدة لمواجهة أسود الأطلس، مؤكدا أن الطاقم التقني الهولندي قام بتحليل أداء المنتخب المغربي. ومن جانبه أشاد مدرب منتخب هولندا رونالد كومان بالمنتخب المغربي معتبرا أن المباراة ستكون كبيرة بين منافسين يطمحان للعب أدوار طلائعية في كأس العالم، وفي هذا الصدد أكد أن منتخبه يخوض هذه المواجهة باحترام كبير لخصمه، معربا في الوقت نفسه عن ثقته في مؤهلات منتخبه.
0: في خبر آخر، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني استقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29.5%. وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أن استقرار الادخار الوطني يأخذ في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4.6% مقابل 4.3% المسجلة سنة من قبل. بمدينة مرتيل اختتمت فعاليات البطولة الوطنية المدرسية لكرة القدم رياضة ودراسة لأقل من 18 سنة بتتويج الفرق والرياضيين والرياضيات. وتندرج هذه التظاهرة الرياضية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الممارسة الرياضية بالوسط المدرسي وترسيخ قيم التميز والانضباط والتوفيق بين التحصيل الدراسي والممارسة الرياضية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير الارتقاء بالرياضة المدرسية والرئيس المنتدب للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية عبد السلام ميلي.

0: دوليا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا مع الولايات المتحدة سينعقد بحسبه غدا الثلاثاء بالدوحة. وكتب القاطن بالبيت الأبيض على منصته التواصلية ثروت سوشال أن إيران طلبت اجتماعا سيتم عقده غدا بالدوحة. وتعتبر قطر وسيطا إلى جانب باكستان في المباحثات بين البلدين الرامية إلى وضع حد للحرب بالشرق الأوسط. وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، موجة حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية مرتقبة ابتداء من اليوم وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية. والتفاصيل معك حفصة الحجام.
1: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بعملات وأقاليم سيدي قاسم، سيدي سليمان، خنيفرة، فاس، مولا يعقوب، تونات، وزان، خريبقة، سيدي بنور، صويرة، الخميسات، مكناس، أسفي، أقادير، إيدون تانان، وإنزقان أيت ملول. وستتراوح درجات الحرارة ما بين 41 و 44 درجة بكل من قلعة السراغنة، رحامنة، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، تارودانت أو سرد، سطات، شيشاوة، مراكش، زاغورة والرشيدية. وأضاف المصدر ذاته أن من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 43 درجة بكل من عملات وأقاليم شتوكا أيتباها، تيزنيت، سيدي إفني، قلميم وطنطان، فيما ستسجل درجات الحرارة نفسها غدا الثلاثاء بكل من طرفايا والعيون. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية من 75 إلى 80 كيلومتر في الساعة بكل من عملات وأقاليم أو السرد، وادي الذهب، بوجدور، العيون والسمارة، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين على الساعة 10:35 إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة 11 ليلا.
0: نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ليلة بيضاء عاشتها مدن المملكة احتفاء بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على منتخب هولندا بالضربات الترجيحية. فبعد ساعات طويلة من الترقب والتنقل بين مشاعر القلق والأمل، تنفست الجماهير المغربية الصعداء مع صافرة النهاية التي أعلنت عبور أسود الأطلس إلى الدور المقبل في إنجاز جديد يعزز الحضور المتنامي لكرة القدم الوطنية على الساحة الدولية.
5: جيت هنا باش نشجع المنتخب بما المغرب.
6: كنتمنى ان شاء الله المغرب هو اللي يدي كاس العالم ان شاء الله بما المغرب.
7: المنتخب ديالنا يعمل هذا الفوز هذا، كنشكركم بزاف وديما مغرب
8: وان شاء الله النهائي الفينال.
4: فبعد لحظات حبست أنفاس الملايين وتسمرت معها الأعين صوب الشاشات في ترقب وتضرع، تقدم اللاعب إسماعيل السيباري بثقة ليسدد الضربة الترجيحية الحاسمة، ومع استقرار الكرة في الشباك معلنة فوز أسود الأطلس تفجرت فرحة عارمة في صفوف الجماهير التي تنفست السعداء بعد طول ترقب.
5: إن شاء الله نمشيو قدما
9: ومن فوز لفوز ان شاء الله والمغرب كلشي فرحان
10: الحمد لله. تشاهلنا كما كتشوفوا هذه الاجواء الجميله، حنا سهرانين وفرحانين الحمد لله.
11: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الاخر دقيقه في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجازيهم بخير.
12: الحمد لله الفريق الوطني دائما كيعطي احسن ما عنده وكان مسيطر في الملعب واحد الطريقه واحد الدرجه زينه.
4: وبين الهتافات والأعلام الوطنية ومظاهر الفرح العفوي، بدت مدن المملكة طيلة هذه الليلة البيضاء على إيقاع واحد عنوانه الاعتزاز بالانتماء والإيمان بقدرة كرة القدم على توحيد المشاعر.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطله خصهم يستافدوا شويه، يدخلوا للانترنت، كاين مسائل مزيانه بحال يتعلموا اللغات، يدخلوا لدي سيت، كاين دي بروغراماسيون، كاين الشيء ديال الانفورماتيك مزيان، ياخذوا سوايع. المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه، فهمتي؟ اللهم الانسان ما يضيعش الوقت ديالو.
1: إذن احنا كنعرفوا بان الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القرايه، كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا. دونك بالنسبه للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصه مزيانه كتعاوننا اننا نمشيو يعني باللي فورماسيون ديالنا اكثر، كتعاوننا اننا نديفلوبا في مجموعه من المجالات. يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج، يعني كيتعلم بواحد الطريقه يعني مضبوطه اكثر ومتقونه اكثر. دونك انا كنشجع بزاف على التعلم الذاتي،
2: نقرا في اقتصاد، يقرا بزاف يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله اللي كاين راه عطى الله ما يدير، كاع الطرق محلوله، عطى الله ما يدير، عطى الله يقرا يدير بزاف ديال الحوايج في الترفيه وفيها استفاده هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتها في هذه الحياه الا وتتنفع، شي تقبطها لغه تعلمها راه عندك فيها استفاده كبيره بزاف، تنفعك واحد النهار تنفعك.
3: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينه بحال بلاص ما يسكرو في تيك توك ولا انستغرام، يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديده حيت يقدروا هاد المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو. بحال دابا عنده الباك ولا شي قرايه العام الجاي، يبدا القرايه في هاد الصيف عادي يخلي داكشي ثانوي.

0: حي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة الرابعة لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو، تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
3: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاءوا من بعض الدول شقيقة إفريقية وبعض الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
4: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات، من مؤسسات، من متدخلين في دي أوران اللي غادي نناقشوا عدة مجالات، منها الإيكونومي بلو، الإيكونومي فيرت، الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي حنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
2: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
5: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف، وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي، والحمد لله انا فخوره بزاف.
2: وبعد حفل توزيع الجوائز تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارتاب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة اخرى.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو. ريم راديو.
0: الخبر من المصدر. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
1: والقضايا الراهنة
0: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، والبداية بأهم العناوين. جمعيات مغربية وإيفوارية توحد جهودها من خلال ائتلاف من أجل هجرة آمنة ونظامية. جمهورية إفريقيا الوسطى تعلن تفشي وباء الكوليرا إثر تسجيل 24 حالة وفاة. وفي جنوب إفريقيا إصابة مسؤول استخباراتي موقوف عن العمل في حادث إطلاق النار. مستهل إفريقيا هذا اليوم من أبيدجان، وفي خطوة تهدف إلى تعزيز العمل الجمعوي المشترك في القارة، وقعت منظمة مجتمع مدني من المغرب والكوت ديفوار بأبيدجان ميثاق ائتلاف لمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز الهجرة الآمنة والنظامية. بقي التفاصيل مع إلياس أبو رجاء.
7: هذا الميثاق الذي جرى توقيعه على هامش ورشة لتقاسم التجارب بالعاصمة الاقتصادية الإيفوارية يروم إطلاق إطار تعاون عابر للحدود يركز بالأساس على حماية الضحايا والتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية ومواكبة الفئات الهشة من النساء والشباب القاصرين. عائشة سكماسي وفي كلمة باسم الجمعيات المغربية أكدت أن هذا الائتلاف يتبنى استراتيجية تعاونية دائمة تتجاوز المشاريع المؤقتة، مشيرة إلى طموح الشركاء لتوسيع هذه التجربة لتشمل دول أخرى كالسنغال وتونس لضمان تنقل الأشخاص في فضاء إفريقي يحترم الكرامة وحقوق الإنسان. من جهته أبرز سورو مامادو الكاتب العام للمركزية النقابية الإنسانية ورئيس الجمعية الإيفوارية المنتدى الوطني للديون والفقر بكوت ديفوار أن هذا التعاون سيتيح لبلاده الاستفادة من التجربة المغربية الرائدة في مجال حماية المهاجرين وتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر، معتبرا الائتلاف منصة للترافع لدى صناع القرار والمؤسسات الأمنية والقضائية بالقارة. وبهذه الشراكة يؤكد المجتمع المدني في البلدين التزامه بجعل التضامن والتعاون الإقليمي ركيزة لاستجابة مستدامة لتحديات الهجرة والاتجار بالبشر بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.
6: اللحظة إلى إفريقيا الوسطى، السلطات الصحية أعلنت عن تفشي وباء الكوليرا في البلاد، وذلك عقب تسجيل 24 حالة وفاة و197 إصابة مؤكدة. وزير الصحة بيير سومسي أكد أنه تم اتخاذ حزمة من التدابير العاجلة للحد من انتشار المرض في المناطق المتضررة والمدن المجاورة، فضلا عن فتح تحقيق لتحديد مصدر هذا التفشي الذي يعد الخامس من نوعه في البلاد. يشار إلى أن إعلان تفشي الكوليرا يأتي في وقت تشهد فيه جمهورية إفريقيا الوسطى حالة تأهب صحي تحسبا لانتقال عدوى وباء إيبولا القاتل والمتفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة. ونختم من جنوب إفريقيا، تم نقل مسؤول استخباراتي موقوف عن العمل إلى المستشفى إثر تعرضه لطلق ناري مساء أمس في جوهانسبورغ قبل أيام قليلة من الإدلاء بشهادته أمام لجنة مادالانغا على خلفية تورطه المفترض في قضايا فساد وسرقة مخدرات والاتجار غير المشروع في المعادن النفيسة. ووفقا للتقارير الأولية فقد أطلق مسلحان مجهولان كان على متن سيارة النار على الضحية، ما أسفر عن إصابته بأعيرة نارية في الجزء السفلي من جسده، نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة. وكان من المقرر أن يمثل هذا المسؤول الاستخباراتي رفيع المستوى في الأول من يوليوز المقبل أمام اللجنة القضائية للتحقيق في الجريمة والتدخل السياسي والفساد في منظومة العدالة الجنائية المعروفة باسم لجنة مادالانغا. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et musique du monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية.
9: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بورزازات أعطى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد انطلاقة أشغال بناء المدينة الدولية للسينما، وذلك في إطار زيارة ميدانية اطلع خلالها أيضا على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل عدد من المعالم التراثية بالإقليم. هذا المشروع يندرج في إطار شراكة متعددة الأطراف تروم تطوير منظومة مندمجة قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتقوية تنافسيته وجاذبيته لدى الإنتاجات الوطنية والدولية.
11: اللي غادي تكمل الخدمات المقدمه من طرف الخواتي ديجا استثمروا هذه سنين وسنين في مجموعه ديال لي ستوديو اللي حضرونا في ورزازات، واللي عبر السينما عبر الصناعه الثقافيه مكنات يعني هذه المدينه يعني بوجود اقتصادي بتنميه لهذه المنطقه. والتحدي اللي كان عندنا اليوم هو كيفاش في اطار التحدي في اطار حتى لا كونكورونس اللي كاينه على الصعيد الدولي كيفاش نمكنوا هذه المدينه من خدمات جديده موجهه للصناعه السينمائيه، وهنا كنتكلموا على الصناعه السينمائيه العالميه.
2: خلال هذه الزيارة اطلع الوزير على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل قصبة توريرت وقصبة أيت بن حدو، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى صون التراث المعماري والثقافي المتضرر إثر زلزال الحوز وتثمينه باعتباره رافعة للإشعاع الثقافي والسياحي للمنطقة.
11: إقليم ورزازات تأثر بزلزال ديال الحوز أنذاك، ومباشرة بعد الزلزال كان هناك تعليمات صارمة من طرف جلالة الملك الله ينصره باش يكون هناك الترميم ديال كذلك المآثر التاريخية وال يعني الأماكن الثقافية. وفي هذا الإطار الوزارة بادرات مع مجموعة ديال القطاعات الحكومية الأخرى باش يكون هناك الترميم لجميع الأماكن المآثر الثقافية والتراثية اللي كانت تقاست آنذاك في هنا في هذا الإقليم. مجموعة ديال الأماكن راه الحمد لله راه اليوم ترمات ومفتوحة يعني للجمهور. وهنا في هذا القصر اللي كنتواجدوا فيه كيف ما كتشوفوا نقدروا نقولوا وصلنا ل 80 حتى 85% من الترميم.
12: هي مشاريع اللي متواجدة في إقليم ورزازات، ويتعلق الأمر بدار أمري ديال بسكورة، قصبة توريرت فيها واحد جوج ديال المشاريع اللي هو مشروع ديال سيركاس ومشروع ديال البلدية اللي هي داك الجناح اللي كيزوروا السياح، ثم عندنا تيغرمت تيفلتوت وقصر أيت بن حدو. كذلك لأول مرة في تاريخ ديال التضيف والترميم ديال التراث المعماري غادي نرمموا اليوم 45 مخزن جماعيا.
2: وتعد قصبة توريرت من أبرز المعالم التاريخية بمدينة ورزازات، حيث تشكل إحدى الشواهد المعمارية العريقة بالجنوب الشرقي للمملكة، فيما يمثل قصر أيت بن حدو نموذجا بارزا للعمارة الترابية التقليدية بجنوب المغرب.
10: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
13: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
14: حاكم ولاية نويفو ليون المكسيكية سامويل أليخاندرو غارسيا يعرب بمدينة مونتيري عن سعادة سكان الولاية باستقبال المنتخب الوطني والجماهير المغربية بمناسبة مباراة دور 32 من كأس العالم التي ستجمع بين المغرب وهولندا. نحن سعداء جدا باستقبال المنتخب المغربي والجماهير المغربية بمناسبة إجراء هذه المباراة، مباراة استثنائية بكل المقاييس، والولاية قد أعدت برنامجا متكاملا لفائدة الجماهير المغربية بتخصيص الحديقة المائية الجديدة للمشجعين الذين سيكونون على موعد مع عرض احتفالي كبير. بدوره أكد سفير المملكة المغربية لدى الولايات المتحدة المكسيكية عبد الفتاح اللبار أن مدينة مونتيري تعيش أجواء احتفالية بمناسبة إجراء هذه المباراة.
15: هذا تعبير عن الصداقة والمحبة اللي كيكنها رئيس الولاية حاكم الولاية ديال نوفا ليون للمغرب، فكانت مناسبة أنه رحب رئيس فيدرالية ديال الجامعة ورحب بالمنتخب الوطني وكيشجع المنتخب الوطني أنه حمل القميص ديال المنتخب الوطني.
14: مدينة مونتيري تعيش أجواء احتفالية بهيجة مفعمة بالحماس، إذ تزينت شوارعها وساحاتها العامة استعدادا لهذا الحدث الكبير، وتحولت إلى ملتقى ثقافي ورياضي نابض بالحياة.
10: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
16: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تجعل من الرقمنة محركا للتنافسية والإدماج الاجتماعي. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران اليوم الثلاثاء بالدوحة. إلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق

0: وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى، أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء، كثف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولنديين، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها، تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي، ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن، ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
1: وبعد السافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية. ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات، وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى دوري 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكرو تروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
2: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الاخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وان شاء الله لاكوب مغربية اكيد اكيد اكيد ان شاء الله. والحكاية بدات في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
3: طبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح. وتفاعلت قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3، أنا فرحان بزاف
4: الحمد لله. هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله في خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
3: فرحانين إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العطلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نوفخيغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا بون ماتش ان شاء الله حتى الاخر.
5: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غندي هاد لاكوبات.
6: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا، شاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.

0: حنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفر على واحد المنتخب اللي غيضاهي منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
1: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. في خبر آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأكادير أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أطلقت سنة 2024 وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجعل من الرقمنة محركا للسيادة الوطنية والتنافسية وتحديث الإدارة العمومية والإدماج الاجتماعي. وخلال كلمة خلال حفل افتتاح المركز الثاني للبحث والتطوير التابع لشركة أوراكل بالمغرب، أوضح رئيس الحكومة أن الرقمنة تعد أيضا أداة لتحويل الإدارة ورافعة للنمو الاقتصادي ووسيلة لخلق فرص عمل مؤهلة لفائدة الشباب. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
2: شركة أوراكل تفتتح ثاني مركز لها للبحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
3: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال مهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم أن المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال لي سيستيم دانفورماسيون أنه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
4: أوراكل هي من أكبر الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
2: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراكل للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب من شأنها أن تساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي.
1: في الشأن الجهوي، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ستات عبد اللطيف معزوز بن ناصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة القطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء ستات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
5: هات زيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذا المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هذوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء ستات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
1: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا مع الولايات المتحدة سينعقد بحسبه اليوم بالدوحة. وكتب القاطن بالبيت الأبيض على منصته التواصلية ثروت سوشيال أن إيران طلبت اجتماعا سيتم عقده اليوم بالدوحة. وتعتبر قطر وسيطا إلى جانب باكستان في المباحثات بين البلدين الرامية إلى وضع حد للحرب بالشرق الأوسط. وفي تصريح شبكة فوكس نيوز أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى مقررة يوم الثلاثاء بشأن إيران. في الشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشاع مدينة الرياح. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
2: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، والبداية بأهم العناوين. جمعيات مغربية وإيفوارية توحد جهودها من خلال ائتلاف من أجل هجرة آمنة ونظامية. جمهورية إفريقيا الوسطى تعلن تفشي وباء الكوليرا إثر تسجيل 24 حالة وفاة. وفي جنوب إفريقيا إصابة مسؤول استخباراتي موقوف عن العمل في حادث إطلاق النار. مستهل إفريقيا هذا اليوم من أبيدجان، وفي خطوة تهدف إلى تعزيز العمل الجمعوي المشترك في القارة، وقعت منظمة مجتمع مدني من المغرب والكوت ديفوار بأبيدجان ميثاق ائتلاف لمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز الهجرة الآمنة والنظامية. باقي التفاصيل مع إلياس أبو رجاء.
4: هذا الميثاق الذي جرى توقيعه على هامش ورشة لتقاسم التجارب بالعاصمة الاقتصادية الإيفوارية يروم إطلاق إطار تعاون عابر للحدود، يركز بالأساس على حماية الضحايا والتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية ومواكبة الفئات الهشة من النساء والشباب القاصرين. عائشة سكماسي وفي كلمة باسم الجمعيات المغربية أكدت أن هذا الائتلاف يتبنى استراتيجية تعاونية دائمة تتجاوز المشاريع المؤقتة، مشيرة إلى طموح الشركاء لتوسيع هذه التجربة لتشمل دول أخرى كالسنغال وتونس لضمان تنقل الأشخاص في فضاء إفريقي يحترم الكرامة وحقوق الإنسان. من جهته أبرز سورو مامادو الكاتب العام للمركزية النقابية الإنسانية ورئيس الجمعية الإيفوارية المنتدى الوطني للديون والفقر بكوت ديفوار أن هذا التعاون سيتيح لبلاده الاستفادة من التجربة المغربية الرائدة في مجال حماية المهاجرين وتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر، معتبراً الائتلاف منصة للترافع لدى صناع القرار والمؤسسات الأمنية والقضائية بالقارة. وبهذه الشراكة يؤكد المجتمع المدني في البلدين التزامه بجعل التضامن والتعاون الإقليمي ركيزة لاستجابة مستدامة لتحديات الهجرة والاتجار بالبشر بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.
3: اللحظة إلى إفريقيا الوسطى، السلطات الصحية أعلنت عن تفشي وباء الكوليرا في البلاد، وذلك عقب تسجيل 24 حالة وفاة و197 إصابة مؤكدة. وزير الصحة بيير سومسي أكد أنه تم اتخاذ حزمة من التدابير العاجلة للحد من انتشار المرض في المناطق المتضررة والمدن المجاورة، فضلا عن فتح تحقيق لتحديد مصدر هذا التفشي الذي يعد الخامس من نوعه في البلاد. يشار إلى أن إعلان تفشي الكوليرا يأتي في وقت تشهد فيه جمهورية إفريقيا الوسطى حالة تأهب صحي تحسبا لانتقال عدوى وباء إيبولا القاتل والمتفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة. ونختم من جنوب إفريقيا، تم نقل مسؤول استخباراتي موقوف عن العمل إلى المستشفى إثر تعرضه لطلق النار مساء أمس في جوهانسبورغ قبل أيام قليلة من الإدلاء بشهادته أمام لجنة مادالانغا على خلفية تورطه المفترض في قضايا فساد وسرقة مخدرات والاتجار غير المشروع في المعادن النفيسة. ووفقا للتقارير الأولية فقد أطلق مسلحان مجهولان كان على متن سيارة النار على الضحية، ما أسفر عن إصابته بأعيرة نارية في الجزء السفلي من جسده، نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة. وكان من المقرر أن يمثل هذا المسؤول الاستخباراتي رفيع المستوى في الأول من يوليوز المقبل أمام اللجنة القضائية للتحقيق في الجريمة والتدخل السياسي والفساد في منظومة العدالة الجنائية المعروفة باسم لجنة مادالانغا. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
0: الخبر من المصدر.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تجعل من الرقمنة محركا للتنافسية والإدماج الاجتماعي. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران اليوم الثلاثاء بالدوحة. إلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدوري 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى، أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كثف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى، تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولنديين، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي، ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن، ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
2: وبعد السافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية. ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات، وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى دوري 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس، ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكروتروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
0: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الاخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وان شاء الله لاكوب مغربية اكيد اكيد اكيد ان شاء الله. والحكاية بدات في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
1: طلبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن هاد الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح. وتفاعل قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3، أنا فرحان بزاف.
4: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله، وفي خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
1: فرحانين إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العطلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نو فخيغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا. بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
5: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غنديو هاد لاكوبات.
6: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
7: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفروا على واحد المنتخب اللي غيضاهر منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
2: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. في خبر آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأكادير أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أطلقت سنة 2024 وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجعل من الرقمنة محركا للسيادة الوطنية والتنافسية وتحديث الإدارة العمومية والإدماج الاجتماعي. وخلال كلمة خلال حفل افتتاح المركز الثاني للبحث والتطوير التابع لشركة أوراكل بالمغرب، أوضح رئيس الحكومة أن الرقمنة تعد أيضا أداة لتحويل الإدارة ورافعة للنمو الاقتصادي ووسيلة لخلق فرص عمل مؤهلة لفائدة الشباب. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
8: شركة أوراكل تفتتح ثاني مركز لها للبحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير، في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
9: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال المهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم أن المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال لي سيستيم دانفورماسيون أنه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
10: أوراكل هي من أكبر الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
8: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراكل للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب من شأنها أن تساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي.
2: في الشأن الجهوي، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ستات عبد اللطيف معزوز بن ناصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة القطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء ستات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
11: هذه الزيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذه المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هذوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء ستات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
2: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا مع الولايات المتحدة سينعقد بحسبه اليوم بالدوحة. وكتب القاطن بالبيت الأبيض على منصته التواصلية ثروت سوشيال أن إيران طلبت اجتماعا سيتم عقده اليوم بالدوحة، وتعتبر قطر وسيطا إلى جانب باكستان في المباحثات بين البلدين الرامية إلى وضع حد للحرب بالشرق الأوسط. وفي تصريح شبكة فوكس نيوز، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى مقررة يوم الثلاثاء بشأن إيران. في الشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشاع مدينة الرياح. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
8: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمونتريال المكسيكية تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف لهدفين بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطان الإضافيان بالتعادل بهدف لهدف في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتري برسم الدور 32. وعلى خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كتف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولندي، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
1: غيم راديو. غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تجعل من الرقمنة محركا للتنافسية والإدماج الاجتماعي. ودوليان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران اليوم الثلاثاء بالدوحة. إلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدوري 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كثف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولنديين، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
2: وبعد السافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية. ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات، وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى دوري 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس، ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكرو تروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
0: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الاخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وان شاء الله لاكوب مغربية اكيد اكيد اكيد ان شاء الله. والحكاية بدات في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
1: طبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح. وتفاعلت قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3، أنا فرحان بزاف.
4: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله، وفي خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
1: فرحانين، إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العوتلا وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نوفخيغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا. بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
5: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غنديو هاد لاكوبات.
6: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
7: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفر على واحد المنتخب اللي غيضاهر منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
2: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدوري ثم النهائي لنهائيات كأس العالم بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. في خبر آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأكادير أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أطلقت سنة 2024 وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجعل من الرقمنة محركا للسيادة الوطنية والتنافسية وتحديث الإدارة العمومية والإدماج الاجتماعي. وخلال كلمة خلال حفل افتتاح المركز الثاني للبحث والتطوير التابع لشركة أوراكل بالمغرب، أوضح رئيس الحكومة أن الرقمنة تعد أيضا أداة لتحويل الإدارة ورافعة للنمو الاقتصادي ووسيلة لخلق فرص عمل مؤهلة لفائدة الشباب. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
8: شركة أوراكل تفتتح ثاني مركز لها للبحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير، في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
9: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال المهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم أن المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال لي سيستيم دانفورماسيون أنه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
10: أوراكل هي من أكبر الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
8: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراكل للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب من شأنها أن تساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي.
2: في الشأن الجهوي، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز بن ناصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة القطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء سطات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
11: هات زيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذا المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص شغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء سطات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
2: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا مع الولايات المتحدة سينعقد بحسبه اليوم بالدوحة. وكتب القاطن بالبيت الأبيض على منصته التواصلية ثروت سوشيال أن إيران طلبت اجتماعا سيتم عقده اليوم بالدوحة، وتعتبر قطر وسيطا إلى جانب باكستان في المباحثات بين البلدين الرامية إلى وضع حد للحرب بالشرق الأوسط. وفي تصريح شبكة فوكس نيوز، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى مقررة يوم الثلاثاء بشأن إيران. في الشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشاع مدينة الرياح. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
8: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صبحات ظاهرة تجمع الشباب في الأحياء السكنية من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المدن، خاصة قدام البنايات وفي المحيط ديالها خلال فترات المساء والليل. هذه الظاهرة أصبحت محل نقاش بين السكان والفاعلين الاجتماعيين والسلطات المحلية، وكثير انشغالات مرتبطة بالراحة العامة والأمن والنظام داخل الأحياء. فبينما كيشوفوا بعض المواطنين أن هذه التجمعات كتأثر سلبا على جودة الحياة داخل الفضاءات السكنية، كيعتبروها آخرون أنها كتعكس قلة التربية، في حين كيعتبروها آخرون بسبب النقص في مرافق خاصة بالشباب وضعف فرص الترفيه والتأطير. ودراسة هذه الظاهرة كتقتضي فهم أسبابها وأثارها والبحث على حلول متوازنة كتراعي حقوق جميع الأطراف. فالسكان في الكثير من الأحيان كيلاحظوا وجود مجموعات ديال هاد الشباب ما بين 15 و18 سنة، كيقضيوا ساعات طويلة في محيط المباني السكنية، والمقلق أنها في الفترات المسائية والليلية، وكيتكلموا بصوت مرتفع أو كيمارسوا بعض الأنشطة اللي تقدر تسبب في الضوضاء وإزعاج السكان. وخلقت هاد الظاهرة نقاش واسع، وكاين اللي كيعتبرها فقط هو سلوك طبيعي ناتج على حاجات اجتماعية للشباب، لكن كاين اللي كيشوفها مصدر لاضطراب الراحة العامة وتهديد لجودة الحياة في الأحياء السكنية. ومن منظور علم السلوك الاجتماعي ما يمكنش فهم هذه الظاهرة بمعزل على السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي اللي كيعيشوا فيه الشباب. هي مرحلة أكيد كتميز بالحاجة لبناء علاقات اجتماعية وتأكيد الهوية الشخصية والانتماء للأقران، وكيلقى الكثير من الشباب في هذه التجمعات وسيلة للتواصل وقضاء أوقات الفراغ. وكتشير دراسات سوسيولوجية إلى أنه من اللي كتغيب الفضاءات المخصصة للترفيه أو الأنشطة الثقافية والرياضية، أو لما كتكون موجودة لكن ما كيهتموش بها الشباب، لأن الكثير من الأحياء الحضارية فيها مراكز ثقافية وفيها دور الشباب وملاعب رياضية للقرب، ورغم ذلك كيبقاو الشباب كيبحثوا على فضاءات مفتوحة وقريبة من أماكن سكنهم باش يتجمعوا. فكتصبح الأرصفة ومداخل العمارات هي الأماكن البديلة للقاءات والتفاعل الاجتماعي، فهذا الأمر غالبا ما كتكونش عنده علاقة بقدرة الشباب على ارتياد المراكز والمقاهي أو النوادي، أو كيلجؤوا للفضاءات العامة أو التجمعات السكنية باعتبارها فضاءات مجانية ومتاحة للجميع، لأن هذا السلوك اللي كيقوموا به كيكون من بعد 12 ديال الليل، أي لما كتكون كل المراكز والمقاهي وغيرها مقفلة. والمشكل ديال تجمع الشباب لا يكمن في التجمع في حد ذاته، وإنما في بعض السلوكيات المصاحبة له. فمن اللي كترتفع الأصوات في أوقات متأخرة من الليل وكيسمعوا السكان ماشي غير أصوات مرتفعة ولكن كلام نابي مخيل بالحياء، بينما السكان خاصهم يكونوا ناعسين في ظروف مريحة، وأغلبيتهم خاصهم يفيقوا الصباح ويتوجهوا للعمل ديالهم، آخرين خاصهم يمشيوا للدراسة ديالهم، وآخرين مرضى خاصهم الراحة التامة. أيضا في التجمعات الشباب ما كيترددوش في رمي النفايات في محيط العمارات، فكل هاد السلوكيات كتحول لمصدر إزعاج للسكان وتعدي على حقهم في الراحة والهدوء، وكيتزاد الوضع تعقيد من اللي كتكرر هاد السلوكيات بشكل يومي كيرهق الساكنة، الأمر اللي كيخلق توتر بين الشباب وهاد الساكنة وكيؤدي لنزاعات اجتماعية يمكن تطور أحيانا لمواجهات لفظية أو شكاوى لدى السلطات الأمنية. من الناحية النفسية تقدر تعكس هذه السلوكيات رغبة الشباب في إثبات الذات أو جذب الانتباه، ويمكن تدفعهم أحيانا لممارسات ما كيقوموش بها من اللي كيكونوا وحدهم. ونظرية العدوى الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي كتأكد انتشار سلوكيات معينة بين الشباب، ومنها هاد التجمعات، وهذا اللي كيجعل من الضوضاء أو السلوك غير المنضبط اللي كيقوموا به سلوك جماعي مقبول. وحتى التحولات اللي عرفتها الحياة في المدن ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، وصبحت المساحات المشتركة أكثر عرضة للاستعمال المكثف، وأدى ضعف الروابط الاجتماعية بين الجيران لتراجع آليات الضبط الاجتماعي غير الرسمي، واللي كانت كتساهم في تنظيم السلوك داخل الأحياء. وكان تدخل كبار السن أو الأفراد المؤثرين في الحي كافي للحد من بعض السلوكيات المزعجة. أما اليوم فأصبحت هذه الأدوار أقل تأثير مع التحولات الاجتماعية. خاصة الشباب يميزوا بين الحق في استخدام الفضاء العام وبين الممارسات اللي كتجاوز حدود الاحترام المتبادل. فالسلوك المسؤول كيقتضي مراعاة حقوق الآخرين، وأن العيش المشترك كيتطلب التوازن بين حرية الفرد وراحة الآخرين. ومعالجة هذا المشكل عنده بعد تربوي واجتماعي ومؤسساتي، فمن جهة خاصة تعزيز التربية على المواطنة واحترام الفضاء المشترك وتحمل الأسرة المسؤولية في هذه التربية لبناء سلوك حضاري كيراعي مصالح الجميع عند الأبناء، لأنه لا يعقل ترك ابن 15 و16 سنة خارج البيت إلى حدود 4 صباحا مثلا. من جهة أخرى خاص توفير فضاءات ملائمة للشباب كتمكنهم من ممارسة الأنشطة المختلفة في بيئة منظمة وآمنة. ويمكن تلعب السلطات المحلية والجمعيات دور مهم في احتواء هذه الظاهرة بتنظيم أنشطة مجتمعية كتستثمر طاقات الشباب بشكل إيجابي. فكل ما توفرت بدائل جذابة ومفيدة كتراجع الحاجة إلى قضاء أوقات طويلة في أماكن كتسبب الإزعاج للمواطنين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تجعل من الرقمنة محركا للتنافسية والإدماج الاجتماعي. دوليان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران اليوم الثلاثاء بالدوحة. إلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدوري 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
1: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كثف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولنديين، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين واصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
0: وبعد السافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية. ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى دوري 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعالى

0: تألق المغاربة بأسود الأطلس ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكروتروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
1: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الآخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجازيهم بخير، وإن شاء الله لاكوب مغربية أكيد أكيد أكيد إن شاء الله، والحكاية بدات في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو، فيفا مغرب.
2: طبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن هاد الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح، وتفاعلت قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3. أنا فرحان بزاف
3: الحمد لله، هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله في خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
2: فرحانين إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العطلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نو فخيغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
4: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غنديو هاد لاكوبات.
5: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا نشاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
6: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفروا على واحد المنتخب اللي غيضاهر منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
0: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. في خبر آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأكادير أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أطلقت سنة 2024 وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجعل من الرقمنة محركا للسيادة الوطنية والتنافسية وتحديث الإدارة العمومية والإدماج الاجتماعي. وخلال كلمة خلال حفل افتتاح المركز الثاني للبحث والتطوير التابع لشركة أوراكل بالمغرب، أوضح رئيس الحكومة أن الرقمنة تعد أيضا أداة لتحويل الإدارة ورافعة للنمو الاقتصادي ووسيلة لخلق فرص عمل مؤهلة لفائدة الشباب. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
7: شركة أوراكل تفتتح ثاني مركز لها للبحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
8: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال المهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم أن المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال السيستم دانفورماسيون أنه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
9: أوراكل هي من أكبر شركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
7: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراكل للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب، من شأنها أن تساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي.
0: في الشأن الجهوي، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز بن ناصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء سطات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
10: هذه الزيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذه المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز، واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هذوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء سطات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
0: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا مع الولايات المتحدة سينعقد بحسبه اليوم بالدوحة. وكتب القاطن بالبيت الأبيض على منصته التواصلية ثروت سوشيال أن إيران طلبت اجتماعا سيتم عقده اليوم بالدوحة، وتعتبر قطر وسيطا إلى جانب باكستان في المباحثات بين البلدين الرامية إلى وضع حد للحرب بالشرق الأوسط. وفي تصريح شبكة فوكس نيوز، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى مقررة يوم الثلاثاء بشأن إيران. في الشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشاع مدينة الرياح. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
7: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. ليلة بيضاء عاشتها مدن المملكة احتفاء بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على منتخب هولندا بالضربات الترجيحية. فبعد ساعات طويلة من الترقب والتنقل بين مشاعر القلق والأمل، تنفست الجماهير المغربية الصعداء مع صافرة النهاية التي أعلنت عبور أسود الأطلس إلى الدور المقبل في إنجاز جديد يعزز الحضور المتنامي لكرة القدم الوطنية على الساحة الدولية.
1: جيت هنا باش نشجع المنتخب بما مغرب.
2: كنتمنى ان شاء الله المغرب هو اللي يدي كأس العالم ان شاء الله بما مغرب.
3: المنتخب ديالنا يعمل هذا الفوز هذا، كنشكركم بزاف وديما مغرب
4: وان شاء الله النهائي الفينال.
0: فبعد لحظات حبست أنفاس الملايين وتسمرت معها الأعين صوب الشاشات في ترقب وتضرع، تقدم اللاعب إسماعيل الصباري بثقة ليسدد الضربة الترجيحية الحاسمة، ومع استقرار الكرة في الشباك معلنة فوز أسود الأطلس تفجرت فرحة عارمة في صفوف الجماهير التي تنفست السعداء بعد طول ترقب.
1: إن شاء الله نمشيو قدما ومن فوز لفوز إن شاء الله، والمغرب كلشي فرحان
5: الحمد لله. تأهلنا كما كتشوفوا هذه الأجواء الجميلة، احنا سهرانين وفرحانين الحمد لله.
6: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى لآخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير.
7: الحمد لله الفريق الوطني دائما كيعطي أحسن ما عنده، وكان مسيطر في الملعب واحد طريقة واحد درجة زينة.
0: وبين الهتافات والأعلام الوطنية ومظاهر الفرح العفوي، بدت مدن المملكة طيلة هذه الليلة البيضاء على إيقاع واحد عنوانه الاعتزاز بالانتماء والإيمان بقدرة كرة القدم على توحيد المشاعر.
8: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو.
10: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festivaltereignao.net.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تجعل من الرقمنة محركا للتنافسية والإدماج الاجتماعي. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران اليوم الثلاثاء بالدوحة. إلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدوري 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كثف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولنديين، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
2: وبعد السافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى دوري 16 من كأس العالم، فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكرو تروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
0: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الاخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجازيهم بخير، وان شاء الله لاكوب مغربية اكيد اكيد اكيد ان شاء الله. والحكاية بدات في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
1: طبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن هاد الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح. وتفاعلت قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 4-3، انا فرحان بزاف
4: الحمد لله. هذه فرحه كبيره ديال المغاربه وديال المغرب كله في خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابه ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق ان شاء الله المباريات القادمه ان شاء الله.
1: فرحانين انو فون فريمون بليزير، حنا راه العطله وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربه ديالنا مع نوفخير، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا بون ماتش ان شاء الله حتى الاخر.
5: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غنديو هاد لاكوبات.
6: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
7: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفر على واحد المنتخب اللي غيضاهر منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
2: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدوري ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. في خبر آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأكادير أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أطلقت سنة 2024 وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجعل من الرقمنة محركا للسيادة الوطنية والتنافسية وتحديث الإدارة العمومية والإدماج الاجتماعي. وخلال كلمة خلال حفل افتتاح المركز الثاني للبحث والتطوير التابع لشركة أوراكل بالمغرب، أوضح رئيس الحكومة أن الرقمنة تعد أيضا أداة لتحويل الإدارة ورافعة للنمو الاقتصادي ووسيلة لخلق فرص عمل مؤهلة لفائدة الشباب. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
8: شركة أوراكل تفتتح ثاني مركز لها للبحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير، في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
9: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال المهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم أن المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال لي سيستيم دانفورماسيون أنه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
10: أوراكل هي من أكبر الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
8: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراكل للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب، من شأنها أن تساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي.
2: في الشأن الجهوي، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز بالنواصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة القطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء سطات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
11: هات زيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذه المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز، واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء سطات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
2: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا مع الولايات المتحدة سينعقد بحسبه اليوم بالدوحة. وكتب القاطن بالبيت الأبيض على منصته التواصلية ثروت سوشيال أن إيران طلبت اجتماعا سيتم عقده اليوم بالدوحة، وتعتبر قطر وسيطا إلى جانب باكستان في المباحثات بين البلدين الرامية إلى وضع حد للحرب بالشرق الأوسط. وفي تصريح شبكة فوكس نيوز، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاي ليفيت أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى مقررة يوم الثلاثاء بشأن إيران. في الشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشاع مدينة الرياح. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
8: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد، تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. قبل ساعة من المباراة المرتقبة التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره الهولندي برسم الدور 32 من منافسات كأس العالم 2026، تعيش المملكة على إيقاع أجواء حماسية استثنائية قبيل هذه المواجهة الحاسمة. أمال عريضة لدى الجماهير المغربية في أن يسجل أسود الأطلس صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الوطنية.
1: نتمنوا من الفريق الوطني ان شاء الله يربح اليوم،
2: وفرانينا كاع الشروط باش نخدموا ونستقبلوا كاع الكليان ديالنا
3: ان شاء الله. كنتمنوا اننا نربحوا.
0: ومن شمال المملكة إلى جنوبها، يبدي عشاق المستديرة ثقة كبيرة في قدرة أسود الأطلس على البصم على أداء ريادي رفيع خلال هذه المواجهة المصيرية لانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور المقبل ومواصلة كتابة التاريخ في هذا المحفل الكروي العالمي.
4: I came here to Fez to watch the match today. I'm really excited to see Morocco progress to the round of 16. I just want to be with the whole with everyone while we cheer and celebrate Morocco.
5: منهم الله ان المنتخب المغربي يجيب لنا الفوز.
6: Morocco will win.
0: حماس وترقب في صفوف مشجعي أسود الأطلس، الجماهير المغربية مستعدة لتعيش ليلة كروية استثنائية يتجدد من خلالها شغفهم بكرة القدم. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل موجة حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية من اليوم الاثنين وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بعمالات وأقاليم سيدي قاسم، سيدي سليمان، خنيفرة، فاس، مولا يعقوب، تونات، وزان، خريبقة، سيدي بنور، صويرة، الخميسات، مكناس، أسفي، أكادير، إيدون تانان، وإنزقان أيت ملول. وستتراوح درجات الحرارة ما بين 41 و 44 درجة بكل من قلعة السراغنة، رحامنة، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، تارودانت أو سرد، سطات، شيشاوة، مراكش، زاغورة والرشيدية. وأضاف المصدر ذاته أن من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 43 درجة بكل من عملات وأقاليم شتوكا أيتباها، تيزنيت، سيدي إفني، قلميم وطنطان، فيما ستسجل درجات الحرارة نفسها غدا الثلاثاء بكل من طرفايا والعيون. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية من 75 إلى 80 كيلومتر في الساعة بكل من عملات وأقاليم أو السرد، وادي الذهب، بوجدور، العيون والسمارة، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين على الساعة 10:35 إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة 11 ليلا.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور.
8: ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تجعل من الرقمنة محركا للتنافسية والإدماج الاجتماعي. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران اليوم الثلاثاء بالدوحة. إلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدوري 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى، أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كثف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولنديين، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
2: وبعد السافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية. ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات، وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى دوري 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس، ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكروتروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
0: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الآخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وإن شاء الله لاكوب مغربية أكيد أكيد أكيد إن شاء الله، والحكاية بدأت في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
1: طبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح. وتفاعلش قبل، قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3، أنا فرحان بزاف.
4: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله، وفي خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
1: فرحانين، إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العطلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نو فخيغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا. بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
5: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غنديو هاد لاكوبات.
6: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
7: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفروا على واحد المنتخب اللي غيضاهر منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
2: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. في خبر آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأكادير أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أطلقت سنة 2024 وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجعل من الرقمنة محركا للسيادة الوطنية والتنافسية وتحديث الإدارة العمومية والإدماج الاجتماعي. وخلال كلمة خلال حفل افتتاح المركز الثاني للبحث والتطوير التابع لشركة أوراكل بالمغرب، أوضح رئيس الحكومة أن الرقمنة تعد أيضا أداة لتحويل الإدارة ورافعة للنمو الاقتصادي ووسيلة لخلق فرص عمل مؤهلة لفائدة الشباب. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
8: شركة أوراكل تفتتح ثاني مركز لها للبحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير، في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
9: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال المهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم أن المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال السيستم دانفورماسيون أنه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
10: أوراكل هي من أكبر الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
8: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراكل للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب، من شأنها أن تساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي.
2: في الشأن الجهوي، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز بن ناصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة القطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء سطات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
11: هذه الزيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذه المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز، واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هذوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء سطات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
2: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا مع الولايات المتحدة سينعقد بحسبه اليوم بالدوحة. وكتب القاطن بالبيت الأبيض على منصته التواصلية ثروت سوشيال أن إيران طلبت اجتماعا سيتم عقده اليوم بالدوحة، وتعتبر قطر وسيطا إلى جانب باكستان في المباحثات بين البلدين الرامية إلى وضع حد للحرب بالشرق الأوسط. وفي تصريح شبكة فوكس نيوز، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى مقررة يوم الثلاثاء بشأن إيران. في الشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشاع مدينة الرياح. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
8: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: محطات ثقافية في تقديمها إلياس أبو الرجاء، مرحبا بكم. اختتام مهرجان جناوة وموسيقى العالم 2026، ثلاثة أيام من التراث بصيغة الحاضر. فوز مسرحية جسد بجائزة أحسن عمل مسرحي في الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح. مهرجان أرابيسك بمونبوليه يحتفي بثراء وتنوع الموسيقى المغربية. احتضنت مدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو الجاري الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم، التي جمعت فنانين ومعلمين جناويين ومفكرين وموسيقيين شباب، وعشرة الآلاف من الحاضرين قدموا من المغرب ومن مختلف أنحاء العالم حول قناعة واحدة مفادها أن التقاليد لا تكتسب معناها الحقيقي إلا حين تواصل الحوار مع عصرها. هذه الدورة عرفت مشاركة 460 فنانا و43 معلما جناويا و52 حفلا موسيقيا، إلى جانب تنظيم الدورة 13 لمنتدى حقوق الإنسان وبرامج للتكوين والبحث ونقل المعارف، لتؤكد هذه الدورة مرة أخرى أن مهرجان جناوة يتجاوز كونه موعدا موسيقيا ليشكل مشروعا ثقافيا متكاملا تتفاعل فيه الحفلات الموسيقية مع التفكير والتعلم والإبداع. فازت مسرحية جسد لفرقة ميتامور بمراكش بجائزة أحسن عمل مسرحي في إطار الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح. وينفتح العرض المسرحي على بنية بصرية وسمعية مشحونة تجعل الجسد علامة دلالية تختزل الألم والرغبة والانكسار. كما فازت المسرحية بجائزة أحسن نص مسرحي. وفي تصريح للصحافة أكد مدير الفنون بقطاع الثقافة هشام عبقري أن الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح عرفت نجاحا كبيرا، سواء على مستوى التنظيم أو جودة الأعمال المسرحية المقدمة. أكد مدير مهرجان أرابيسك حبيب بدشراوي أن الدورة 21 من هذا المهرجان المرتقبة من 9 إلى 21 شتنبر المقبل بمدينة مونبوليه، والتي توفر فضاء لفناني العالم العربي تسلط الضوء على المغرب بما يزخر به من غنى وتنوع موسيقي. وقال بدشراوي بمناسبة تقديم الدورة المقبلة للمهرجان: لقد ابتغينا إبراز هذا التنوع من خلال فنانين يجسدون مغربا في حركة دائمة شديد الارتباط بتقاليده، لكنه يتطلع في الوقت ذاته للمستقبل. وأوضح أن منظمي هذه التظاهرة متعددة التخصصات أعدوا برنامجا متنوعا يمتد على مدى أسبوعين تقريبا، ويضم نحو 15 مجموعة فنية مغربية، بما يتيح المجال لمختلف الأصوات والأجيال. هذا كل ما لدينا في محطات ثقافية لهذا اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تجعل من الرقمنة محركا للتنافسية والإدماج الاجتماعي. وليان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران اليوم الثلاثاء بالدوحة. إلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدوري 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
4: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى، أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كثف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي

0: وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولنديين، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو، ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن، ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
1: وبعد السافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية، ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى دوري 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكرو تروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
2: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الاخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وان شاء الله لاكوب مغربية اكيد اكيد اكيد ان شاء الله، والحكاية بدات في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
3: طبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن هاد الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح. وتفاعل قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3، انا فرحان بزاف
4: الحمد لله. هذه فرحه كبيره ديال المغاربه وديال المغرب كله في خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابه ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق ان شاء الله المباريات القادمه ان شاء الله.
3: فرحانين انو فون فريمون بليزير، حنا راه العطله وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربه ديالنا مع نو فريغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا. بون ماتش ان شاء الله حتى الاخر.
5: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غنديو هاد لاكوبات.
6: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
7: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفر على واحد المنتخب اللي غيضاهي منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
1: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدوري ثمن نهائي لنهائيات كأس العالم بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. في خبر آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأكادير أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أطلقت سنة 2024 وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجعل من الرقمنة محركا للسيادة الوطنية والتنافسية وتحديث الإدارة العمومية والإدماج الاجتماعي. وخلال كلمة خلال حفل افتتاح المركز الثاني للبحث والتطوير التابع لشركة أوراكل بالمغرب، أوضح رئيس الحكومة أن الرقمنة تعد أيضا أداة لتحويل الإدارة

0: ورافعة للنمو الاقتصادي ووسيلة لخلق فرص عمل مؤهلة لفائدة الشباب. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
1: شركة أوراكل تفتتح ثاني مركز لها للبحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير، في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
2: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال مهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم أن المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال لي سيستيم دانفورماسيون أنه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
3: أوراكل هي من أكبر الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
1: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراكل للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب، من شأنها أن تساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي.
0: في الشأن الجهوي، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ستات عبد اللطيف معزوز بن ناصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة القطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء ستات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
4: هات زيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذا المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز، واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص شغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء ستات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
0: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا مع الولايات المتحدة سينعقد بحسبه اليوم بالدوحة. وكتب القاطن بالبيت الأبيض على منصته التواصلية ثروت سوشيال أن إيران طلبت اجتماعا سيتم عقده اليوم بالدوحة، وتعتبر قطر وسيطا إلى جانب باكستان في المباحثات بين البلدين الرامية إلى وضع حد للحرب بالشرق الأوسط. وفي تصريح شبكة فوكس نيوز، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى مقررة يوم الثلاثاء بشأن إيران. في الشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشاع مدينة الرياح. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
1: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة يطلق دينامية طنجة منخفضة الكربون. أوروبا الغربية تحت وطأة الحر الشديد والتغير المناخي السبب الرئيسي بحسب الخبراء. في اليابان 4 جرحى وإلغاء أكثر من 100 رحلة جوية مع اقتراب عاصفتين مداريتين. أطلق مرصد البيئة والمآثر التاريخية بطنجة دينامية طنجة منخفضة الكربون بهدف خفض البصمة الكربونية وتعزيز بعد الاستدامة على المستوى المحلي. بحسب المرصد، إطلاق هذه الدينامية الجديدة يأتي إيمانا بأن آليات خفض الكربون لا ينبغي أن تفهم فقط كالتزامات بيئية أو قيود مفروضة على القطاع الاقتصادي، بل كفرصة استراتيجية أمام طنجة من أجل تحديث نسيجها الصناعي واستقطاب الاستثمارات المسؤولة وتحسين تنافسية المقاولات وخلق فرص شغل جديدة ومهن خضراء. بهذا الخصوص، عقد المرصد لقاء حول خفض الكربون الصناعي بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما سبق وقدم عريضة إلى مجلس الجهة من أجل تبني استراتيجية جهوية منخفضة الكربون. ودعا المرصد مختلف المؤسسات العمومية والمنتخبة والفاعلين الاقتصاديين والصناعيين وأيضا الجامعات ومراكز البحث والمجتمع المدني إلى الانخراط في هذه الدينامية الجماعية من أجل جعل طنجة مدينة تجمع بين التراث العالمي والاستدامة البيئية والاقتصاد النظيف. إلى القارة الأوروبية، دول أوروبا الغربية تحديدا لا تزال تحت وطأة الحر الشديد. درجات حرارة قياسية تجاوزت 40 مئوية وتعطيل العديد من المرافق العمومية وخاصة وسائل النقل. التغير المناخي يبقى السبب الرئيسي وراء هذه الاضطرابات وموجة الحر التي تضرب هذه المنطقة، حسب دراسة حديثة أنجزتها شبكة World Weather Attribution الدولية. وترى الدراسة أن الاختلالات المناخية الناجمة عن الأنشطة البشرية هي مسؤولة عن الظواهر المناخية القصوى، حيث إن درجات الحرارة المرتفعة جدا خلال النهار والليل كانت ستكون شبه مستحيلة في هذه الفترة، مثلا من سنة 1976 التي شهدت بدورها قيضا استثنائيا. ولو وقعت موجة حر من هذا القبيل لكانت ألطف ب 3.5 درجات نهارا و 2.4 درجات ليلا وفقا لحسابات العلماء. وتشهد أوروبا الغربية منذ أكثر من أسبوع تسجيل درجات حرارة عالية جدا بفعل كتلة كبيرة من الهواء الحار، ويأتي هذا التغير المناخي من الاستخدام المكثف لمصادر الطاقة الأحفورية من فحم ونفط وغاز، فضلا عن قطع الغابات بحسب الدراسة. من الحر الشديد إلى العواصف والأمطار الغزيرة، في اليابان أصيب 4 أشخاص بجروح في وقت أوصت السلطات أكثر من 1,000,000 شخص بإخلاء منازلهم وحذرت من فيضانات وانهيارات أرضية مع اقتراب عاصفتين استوائيتين من الأرخبيل. ورغم خفض تصنيف العاصفة الاستوائية ميكالا، إلا أنها ما تزال مصحوبة برياح قوية تصل سرعتها إلى 108 كيلومترات في الساعة وفقا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، فيما هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من جنوب وغرب اليابان، وقد اضطرت السلطات إلى إلغاء أزيد من 100 رحلة جوية. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تجعل من الرقمنة محركا للتنافسية والإدماج الاجتماعي. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران اليوم الثلاثاء بالدوحة. إلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدوري 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي لوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى، أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كثف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى، تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولنديين، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي، ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن، ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
2: وبعد السافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية. ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات، وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى دوري 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس، ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكروتروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
0: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الآخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وإن شاء الله لاكوب مغربية أكيد أكيد أكيد إن شاء الله، والحكاية بدأت في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
1: طلبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح. وتفاعلت قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3، أنا فرحان بزاف.
4: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله، في خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
5: فرحانين إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العطلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نو فريغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا. بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
6: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وإن شاء الله غندي هاد لاكوبات.
7: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا نشاركوا مع المنافسة، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
8: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفر على واحد المنتخب اللي غيضاهر منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
2: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدور ثمن نهائي لنهائيات كأس العالم بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. في خبر آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأكادير أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أطلقت سنة 2024 وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجعل من الرقمنة محركا للسيادة الوطنية والتنافسية وتحديث الإدارة العمومية والإدماج الاجتماعي. وخلال كلمة خلال حفل افتتاح المركز الثاني للبحث والتطوير التابع لشركة أوراكل بالمغرب، أوضح رئيس الحكومة أن الرقمنة تعد أيضا أداة لتحويل الإدارة ورافعة للنمو الاقتصادي ووسيلة لخلق فرص عمل مؤهلة لفائدة الشباب. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
9: شركة أوراكل تفتتح ثاني مركز لها للبحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير، في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
10: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال المهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم أن المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال لي سيستيم دانفورماسيون أنه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
11: أوراكل هي من أكبر الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
9: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراكل للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب من شأنها أن تساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي.
2: في الشأن الجهوي، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ستات عبد اللطيف معزوز بن ناصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء ستات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
12: هذه الزيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذه المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا، المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هذوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء ستات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
2: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا مع الولايات المتحدة سينعقد بحسبه اليوم بالدوحة. وكتب القاطن بالبيت الأبيض على منصته التواصلية ثروت سوشيال أن إيران طلبت اجتماعا سيتم عقده اليوم بالدوحة، وتعتبر قطر وسيطا إلى جانب باكستان في المباحثات بين البلدين الرامية إلى وضع حد للحرب بالشرق الأوسط. وفي تصريح شبكة فوكس نيوز، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى مقررة يوم الثلاثاء بشأن إيران. في الشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشاع مدينة الرياح. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
9: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

هذا المجسم هذا اللي كيحلم اي لاعب في العالم يرفعه، واش هو اللي كان منذ انطلاق البطوله؟ ملي انطلق اول مونديال سنه 1930 تحول كاس العالم من مجرد جائزه الى واحد من اشهر الرموز الرياضيه على وجه الارض. في البداية كان اسمه كأس النصر قبل ما يتحول إلى كأس جول ريبيه، تكريما للرئيس ديال الفيفا الفرنسي صاحب فكرة تنظيم كأس العالم. الكأس الأول سمو النحات الفرنسي أبيل لافلور، ومن ثم بقى هذا الكأس هذا كيرافق أبطال العالم لسنوات حتى لسنة 1970 ملي ولات البرازيل أول منتخب كيفوز بثلاثة ديال الألقاب عالمية وكيحتفظ بالكأس الأصلية بشكل نهائي. لكن القصة مسالتش هنا، كأس جول ريبيه تعرض للسرقة أكثر من مرة، واحد من هاد الكؤوس هذه باقي مختفي إلى اليوم. بعدها قررت الفيفا تصميم كأس جديدة كتليق بالمكانة ديال المونديال. من بين أكثر 50 تصميم وقع الاختيار على تصميم النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا. لكن حتى اليوم الكأس الأصلية ما كتحتفظش بها المنتخبات المتوجة، الفيفا كتسلمهم نسخة مطلية بالذهب، بينما كيبقى المجسم الحقيقي محفوظ بعناية خاصة. من جيل لجيل بقات كأس العالم أكثر من مجرد مجسم ذهبي، بل حلم كيختصر تاريخ كرة القدم وطموح كل لاعب كيسعى لرفع أغلى الألقاب عاليا. نشوفكم في الحلقة المجيئة.

0: أخبار المغرب والعالم. ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غينيا بيساو تجدد تأكيد دعمها الثابت للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. هذا الموقف عبرت عنه وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو فاطمطا جو عقب مباحثات أجرتها بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، مؤكدة مجددا دعم غينيا بيساو الكاملة لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. غينيا بيساو تجدد تأكيد موقفها الثابت والراسخ والداعم للوحدة الترابية وسيادة المغرب على مجموع ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، ونؤكد مجددا دعمنا الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل. ونوهت السيدة فاطمطا جو في البيان المشترك بالمبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة إقلاع إفريقيا وتنميتها. نشيد بالمبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة إقلاع إفريقيا وتنميتها، وأيضا بالدينامية التي تم إطلاقها من خلال مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، ولا سيما المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، ومشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين نيجيريا والمغرب.
1: اتفقنا على ان نشتغل على اسبوع للترويج الاقتصادي لغينيا بيساو في المغرب، واللي غيكون في شهر شتنبر المقبل، واللي غنبداو التحضير له من اليوم لي باش غينيا بيساو تكون عندها الفرصه توضح للقطاع الخاص المغربي الامكانات الاقتصاديه وفرص الاستثمار المتواجده في هذا البلد.
0: وخلال هذا اللقاء اتفق الوزيران على العمل من أجل المضي قدما في تطوير التعاون في قطاعات هامة من قبيل التكوين المهني والصحة والاتصالات والفلاحة والصيد البحري والسياحة والتدبير والاستغلال المينائي والمعادن والمالية، وكذا تعزيز القدرات المؤسساتية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تجعل من الرقمنة محركا للتنافسية والإدماج الاجتماعي. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران اليوم الثلاثاء بالدوحة. إلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدوري 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى، أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كثف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى، تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولنديين، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن، ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
2: وبعد السافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية. ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات، وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى دوري 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس، ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكروتروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
0: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الآخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وإن شاء الله لاكوب مغربية أكيد أكيد أكيد إن شاء الله، والحكاية بدات في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو، فيفا مغرب.
1: طبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن هاد الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح، وتفاعلت قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3 أنا فرحان بزاف.
4: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله، وفي خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
1: فرحانين إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العطلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نوفخيغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا، بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
5: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غندي هاد لاكوبات.
6: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاف مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
7: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفر على واحد المنتخب اللي غيضاهي منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
2: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدوري ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. في خبر آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأكادير أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أطلقت سنة 2024 وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجعل من الرقمنة محركا للسيادة الوطنية والتنافسية وتحديث الإدارة العمومية والإدماج الاجتماعي. وخلال كلمة خلال حفل افتتاح المركز الثاني للبحث والتطوير التابع لشركة أوراكل بالمغرب، أوضح رئيس الحكومة أن الرقمنة تعد أيضا أداة لتحويل الإدارة ورافعة للنمو الاقتصادي ووسيلة لخلق فرص عمل مؤهلة لفائدة الشباب. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
8: شركة أوراكل تفتتح ثاني مركز لها للبحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير، في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
9: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال مهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم أن المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال لي سيستيم دانفورماسيون أنه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
10: أوراكل هي من أكبر الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
8: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراكل للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب من شأنها أن تساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي.
2: في الشأن الجهوي، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز بن ناصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة القطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء سطات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
11: الزيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذا المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء سطات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
2: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا مع الولايات المتحدة سينعقد بحسبه اليوم بالدوحة. وكتب القاطن بالبيت الأبيض على منصته التواصلية ثروت سوشيال أن إيران طلبت اجتماعا سيتم عقده اليوم بالدوحة، وتعتبر قطر وسيطا إلى جانب باكستان في المباحثات بين البلدين الرامية إلى وضع حد للحرب بالشرق الأوسط. وفي تصريح شبكة فوكس نيوز، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى مقررة يوم الثلاثاء بشأن إيران. في الشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشاع مدينة الرياح. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
8: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر
4: ريم راديو.
5: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة، عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد، تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو، وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
2: غيم راديو،
3: الخبر من المصدر
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
2: كليك،
0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
6: اعتمدت السلطات في بوركينا فاسو مؤخرا خريطة طريق وطنية بشأن الذكاء الاصطناعي تغطي الفترة ما بين 2026-2030 بهدف تنظيم الرؤية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتوجيه الإجراءات العامة والخاصة نحو نظام تكنولوجي مسؤول وشامل وتنافسي. ومن خلال اعتماد هذه الاستراتيجية تسعى بوركينا فاسو إلى جعل الذكاء الاصطناعي أداة في خدمة الواقع والاحتياجات الوطنية مع احترام أولويات البلاد وقيمها وسيادتها، والحرص في الوقت نفسه على تنظيم استخدام هذه التكنولوجيا في مختلف المجالات. وبحسب وزارة التحول الرقمي البوركينابية، تهدف خريطة الطريق هاته إلى أن تكون إطارا مرجعيا وطنيا لتوجيه العمل العام وتوحيد المبادرات حول أولويات محددة بوضوح. هذه الاستراتيجية هي ثمرة عملية شاملة حشدت جهات فاعلة من الإدارات العامة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والمجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين. وتندرج هذه الاستراتيجية في إطار خطة غولونس 2026-2030 والمبادرة الحكومية الذكاء الاصطناعي للجميع التي تعتبر أحد المحاور الرئيسية للتحول الرقمي في البلاد.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
7: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تجعل من الرقمنة محركا للتنافسية والإدماج الاجتماعي. ودوليان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران اليوم الثلاثاء بالدوحة. إلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدوري 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كثف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول

0: وجها لوجه، بيد أن تسديدته علت مرمى الهولنديين، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين، وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو، ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي، ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو، ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن، ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
1: وبعد السافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية، ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات، وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى دوري 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس، ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكروتروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
2: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الآخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وإن شاء الله لاكوب مغربية أكيد أكيد أكيد إن شاء الله، والحكاية بدأت في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
3: طلبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح. وتفاعل قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3، أنا فرحان بزاف
4: الحمد لله. هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله، وفي خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
3: فرحانين إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العطلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نو فريغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا. بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
5: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كلشي كان مزيان، الدراري كلشي كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غندي هاد لاكوبات.
6: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاف مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
7: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفر على واحد المنتخب اللي غيضاهي منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
1: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدور ثمن نهائي لنهائيات كأس العالم بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. في خبر آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأكادير أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أطلقت سنة 2024 وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجعل من الرقمنة محركا للسيادة الوطنية والتنافسية وتحديث الإدارة العمومية والإدماج الاجتماعي. وخلال كلمة خلال حفل افتتاح المركز الثاني للبحث والتطوير التابع لشركة أوراكل بالمغرب، أوضح رئيس الحكومة أن الرقمنة تعد أيضا أداة لتحويل الإدارة ورافعة للنمو الاقتصادي ووسيلة لخلق فرص فرص عمل مؤهلة لفائدة

0: شباب. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
1: شركة أوراكل تفتتح ثاني مركز لها للبحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير، في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
2: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال المهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم أن المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال لي سيستيم دانفورماسيون أنه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
3: أوراكل هي من أكبر الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
1: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراكل للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب من شأنها أن تساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي.
0: في الشأن الجهوي، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز بن ناصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة القطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء سطات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
4: الزيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذا المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز، واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء سطات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
0: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا مع الولايات المتحدة سينعقد بحسبه اليوم بالدوحة. وكتب القاطن بالبيت الأبيض على منصته التواصلية ثروت سوشيال أن إيران طلبت اجتماعا سيتم عقده اليوم بالدوحة، وتعتبر قطر وسيطا إلى جانب باكستان في المباحثات بين البلدين الرامية إلى وضع حد للحرب بالشرق الأوسط. وفي تصريح شبكة فوكس نيوز، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى مقررة يوم الثلاثاء بشأن إيران. في الشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشاع مدينة الرياح. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
1: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، والبداية بأهم العناوين. جمعيات مغربية وإيفوارية توحد جهودها من خلال ائتلاف من أجل هجرة آمنة ونظامية. جمهورية إفريقيا الوسطى تعلن تفشي وباء الكوليرا إثر تسجيل 24 حالة وفاة. وفي جنوب إفريقيا إصابة مسؤول استخباراتي موقوف عن العمل في حادث إطلاق النار. مستهل إفريقيا هذا اليوم من أبيدجان، وفي خطوة تهدف إلى تعزيز العمل الجمعوي المشترك في القارة، وقعت منظمات مجتمع مدني من المغرب والكوت ديفوار بأبيدجان ميثاق ائتلاف لمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز الهجرة الآمنة والنظامية. بقي التفاصيل مع إلياس أبو رجاء.
2: هذا الميثاق الذي جرى توقيعه على هامش ورشة لتقاسم التجارب بالعاصمة الاقتصادية الإيفوارية يروم إطلاق إطار تعاون عابر للحدود، يركز بالأساس على حماية الضحايا والتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية ومواكبة الفئات الهشة من النساء والشباب القاصرين. عائشة سكماسي، وفي كلمة باسم الجمعيات المغربية، أكدت أن هذا الائتلاف يتبنى استراتيجية تعاونية دائمة تتجاوز المشاريع المؤقتة، مشيرة إلى طموح الشركاء لتوسيع هذه التجربة لتشمل دول أخرى كالسنغال تونس لضمان تنقل الأشخاص في فضاء إفريقي يحترم الكرامة وحقوق الإنسان. من جهته أبرز سورو مامادو الكاتب العام للمركزية النقابية الإنسانية ورئيس الجمعية الإيفوارية المنتدى الوطني للديون والفقر بكوت ديفوار أن هذا التعاون سيتيح لبلاده الاستفادة من التجربة المغربية الرائدة في مجال حماية المهاجرين وتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر، معتبر أن الائتلاف منصة للترافع لدى صناع القرار والمؤسسات الأمنية والقضائية بالقارة. وبهذه الشراكة يؤكد المجتمع المدني في البلدين التزامه بجعل التضامن والتعاون الإقليمي ركيزة لاستجابة مستدامة لتحديات الهجرة والاتجار بالبشر بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: اللحظة إلى إفريقيا الوسطى، السلطات الصحية أعلنت عن تفشي وباء الكوليرا في البلاد، وذلك عقب تسجيل 24 حالة وفاة و197 إصابة مؤكدة. وزير الصحة بيير سومسي أكد أنه تم اتخاذ حزمة من التدابير العاجلة للحد من انتشار المرض في المناطق المتضررة والمدن المجاورة، فضلا عن فتح تحقيق لتحديد مصدر هذا التفشي الذي يعد الخامس من نوعه في البلاد. يشار إلى أن إعلان تفشي الكوليرا يأتي في وقت تشهد فيه جمهورية إفريقيا الوسطى حالة تأهب صحي تحسبا لانتقال عدوى وباء إيبولا القاتل والمتفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة. ونختم من جنوب إفريقيا، تم نقل مسؤول استخباراتي موقوف عن العمل إلى المستشفى إثر تعرضه لطلق النار مساء أمس في جوهانسبورغ قبل أيام قليلة من الإدلاء بشهادته أمام لجنة مادالانغا على خلفية تورطه المفترض في قضايا فساد وسرقة مخدرات والاتجار غير المشروع في المعادن النفيسة. ووفقا للتقارير الأولية، فقد أطلق مسلحان مجهولان كان على متن سيارة النار على الضحية، ما أسفر عن إصابته بأعيرة نارية في الجزء السفلي من جسده، نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة. وكان من المقرر أن يمثل هذا المسؤول الاستخباراتي رفيع المستوى في الأول من يوليوز المقبل أمام اللجنة القضائية للتحقيق في الجريمة والتدخل السياسي والفساد في منظومة العدالة الجنائية المعروفة باسم لجنة مادالانغا. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تجعل من الرقمنة محركا للتنافسية والإدماج الاجتماعي. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران اليوم الثلاثاء بالدوحة. إلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدوري 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى، أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كثف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى، تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولنديين، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي، ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن، ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
2: وبعد السافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية. ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات، وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى دوري 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس، ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكروتروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
0: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الآخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وإن شاء الله لاكوب مغربية أكيد أكيد أكيد إن شاء الله. والحكاية بدأت في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
1: طلبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن هاد الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح. وتفاعلت قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3، أنا فرحان بزاف.
4: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله، في خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
5: فرحانين إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العطلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نو فخيغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا. بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
6: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وإن شاء الله غندي هاد لاكوبات.
7: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاركوا مع المنافسة، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
8: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا أننا غيفوز، وخارغ ما أنك أن التعادل جا في الدقائق الأخيرة ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم أنهم غادي، حيت حنا تنتوفر على واحد المنتخب اللي غاي ظاهر منتخبات كبيرة إن شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كأس العالم إن شاء الله بإذن الله.
2: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدور ثمن نهائي لنهائيات كأس العالم بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. في خبر آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأكادير أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أطلقت سنة 2024 وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجعل من الرقمنة محركا للسيادة الوطنية والتنافسية وتحديث الإدارة العمومية والإدماج الاجتماعي. وخلال كلمة خلال حفل افتتاح المركز الثاني للبحث والتطوير التابع لشركة أوراكل بالمغرب، أوضح رئيس الحكومة أن الرقمنة تعد أيضا أداة لتحويل الإدارة ورافعة للنمو الاقتصادي ووسيلة لخلق فرص عمل مؤهلة لفائدة الشباب. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
9: شركة أوراكل تفتتح ثاني مركز لها للبحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير، في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
10: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال المهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم أن المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال لي سيستيم دانفورماسيون أنه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
11: أوراكل هي من أكبر الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
9: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراكل للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب من شأنها أن تساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي.
2: في الشأن الجهوي، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ستات عبد اللطيف معزوز بن ناصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء ستات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
12: الزيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذه المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هذوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء ستات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
2: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا مع الولايات المتحدة سينعقد بحسبه اليوم بالدوحة. وكتب القاطن بالبيت الأبيض على منصته التواصلية ثروت سوشيال أن إيران طلبت اجتماعا سيتم عقده اليوم بالدوحة، وتعتبر قطر وسيطا إلى جانب باكستان في المباحثات بين البلدين الرامية إلى وضع حد للحرب بالشرق الأوسط. وفي تصريح شبكة فوكس نيوز، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى مقررة يوم الثلاثاء بشأن إيران. في الشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشاع مدينة الرياح. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
9: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: محطات ثقافية في تقديمها إلياس أبو الرجاء، مرحبا بكم. اختتام مهرجان جناوة وموسيقى العالم 2026، ثلاثة أيام من التراث بصيغة الحاضر. فوز مسرحية جسد بجائزة أحسن عمل مسرحي في الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح. مهرجان أرابيسك بمونبوليه يحتفي بثراء وتنوع الموسيقى المغربية. احتضنت مدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو الجاري الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم، التي جمعت فنانين ومعلمين جناويين ومفكرين وموسيقيين شباب، وعشرة الآلاف من الحاضرين قدموا من المغرب ومن مختلف أنحاء العالم حول قناعة واحدة مفادها أن التقاليد لا تكتسب معناها الحقيقي إلا حين تواصل الحوار مع عصرها. هذه الدورة عرفت مشاركة 460 فنانا و43 معلما جناويا و52 حفلا موسيقيا، إلى جانب تنظيم الدورة 13 لمنتدى حقوق الإنسان وبرامج للتكوين والبحث ونقل المعارف، لتؤكد هذه الدورة مرة أخرى أن مهرجان جناوة يتجاوز كونه موعدا موسيقيا ليشكل مشروعا ثقافيا متكاملا تتفاعل فيه الحفلات الموسيقية مع التفكير والتعلم والإبداع. فازت مسرحية جسد لفرقة ميتامور بمراكش بجائزة أحسن عمل مسرحي في إطار الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح. وينفتح العرض المسرحي على بنية بصرية وسمعية مشحونة تجعل الجسد علامة دلالية تختزل الألم والرغبة والانكسار، كما فازت المسرحية بجائزة أحسن نص مسرحي. وفي تصريح للصحافة أكد مدير الفنون بقطاع الثقافة هشام عبقري أن الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح عرفت نجاحا كبيرا سواء على مستوى التنظيم أو جودة الأعمال المسرحية المقدمة. أكد مدير مهرجان أرابيسك حبيب بدشراوي أن الدورة 21 من هذا المهرجان المرتقبة من 9 إلى 21 شتنبر المقبل بمدينة مونبوليه، والتي توفر فضاء لفناني العالم العربي تسلط الضوء على المغرب بما يزخر به من غنى وتنوع موسيقي. وقال بدشراوي بمناسبة تقديم الدورة المقبلة للمهرجان: لقد ابتغينا إبراز هذا التنوع من خلال فنانين يجسدون مغربا في حركة دائمة شديد الارتباط بتقاليده، لكنه يتطلع في الوقت ذاته للمستقبل. وأوضح أن منظمي هذه التظاهرة متعددة التخصصات أعدوا برنامجا متنوعا يمتد على مدى أسبوعين تقريبا، ويضم نحو 15 مجموعة فنية مغربية بما يتيح المجال لمختلف الأصوات والأجيال. هذا كل ما لدينا في محطات ثقافية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تجعل من الرقمنة محركا للتنافسية والإدماج الاجتماعي. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران اليوم الثلاثاء بالدوحة. إلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدوري 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كثف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولنديين، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
2: وبعد السافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية. ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات، وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى دوري 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس، ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكروتروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
0: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الآخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وإن شاء الله لاكوب مغربية أكيد أكيد أكيد إن شاء الله، والحكاية بدات في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
1: طبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن هاد الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح. وتفاعلت قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3، أنا فرحان بزاف.
4: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله، وفي خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
1: فرحانين، إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العطلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نوفخيغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا. بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
5: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غندي هاد لاكوبات.
6: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شارك مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
7: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفر على واحد المنتخب اللي غيضاهي منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
2: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدوري ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. في خبر آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأكادير أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أطلقت سنة 2024 وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجعل من الرقمنة محركا للسيادة الوطنية والتنافسية وتحديث الإدارة العمومية والإدماج الاجتماعي. وخلال كلمة خلال حفل افتتاح المركز الثاني للبحث والتطوير التابع لشركة أوراكل بالمغرب، أوضح رئيس الحكومة أن الرقمنة تعد أيضا أداة لتحويل الإدارة ورافعة للنمو الاقتصادي ووسيلة لخلق فرص عمل مؤهلة لفائدة الشباب. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
8: شركة أوراكل تفتتح ثاني مركز لها للبحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير، في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
9: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال مهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم أن المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال لي سيستيم دانفورماسيون أنه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
10: أوراكل هي من أكبر الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
8: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراكل للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب من شأنها أن تساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي.
2: في الشأن الجهوي، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز بن ناصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة القطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء سطات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
11: الزيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذا المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء سطات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
2: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا مع الولايات المتحدة سينعقد بحسبه اليوم بالدوحة. وكتب القاطن بالبيت الأبيض على منصته التواصلية ثروت سوشيال أن إيران طلبت اجتماعا سيتم عقده اليوم بالدوحة، وتعتبر قطر وسيطا إلى جانب باكستان في المباحثات بين البلدين الرامية إلى وضع حد للحرب بالشرق الأوسط. وفي تصريح شبكة فوكس نيوز أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى مقررة يوم الثلاثاء بشأن إيران. في الشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشاع مدينة الرياح. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
8: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطله خصهم يستافدوا شويه، يدخلوا للانترنت، كاين مسائل مزيانه بحال كيتعلموا اللغات، يدخلوا لدي سيت، كاين دي بروغراماسيون، كاين الشيء ديال الانفورماتيك مزيان، ياخذوا سوايع. المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه، فهمتي؟ الله الانسان ما يضيعش الوقت ديالو.
1: اذا حنا كنعرفوا بان الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القرايه، كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا. دونك بالنسبه للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصه مزيانه كتعاوننا اننا نمشيو يعني باللي فورماسيون ديالنا اكثر، كتعاوننا اننا نديفلوبا في مجموعه من المجالات. يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج، يعني كيتعلم بواحد الطريقه يعني مضبوطه اكثر ومتقونه اكثر. دونك انا كنشجع بزاف على التعلم الذاتي،
2: يقرا اقتصاد، يقرا بزاف، يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله اللي كاين، راه عطى الله ما يدير، كاع الطرق محلوله، عطى الله ما يدير، عطى الله يقرا يدير بزاف ديال الحوايج في الترفيه وفيها استفاده هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتيها في هذه الحياه الا وتتنفع، شي تخبطها لغه تعلمها راه عندك فيها استفاده كبيره بزاف، تنفعك واحد النهار تنفعك.
3: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينه، بحال بلاص ما يسكرو في تيك توك ولا انستغرام، يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديده، حيت يقدروا هاد المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو. بحال دابا عنده الباك ولا شي قرايه العام الجاي، يبدا القرايه في هاد الصيف عادي يخلي داكشي ثانوي.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد، تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو، وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمونتريال المكسيكية تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف لهدفين بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطان الإضافيان بالتعادل بهدف لهدف في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتري برسم الدور 32. وعلى خلاف التشكيل الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كتف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تجعل من الرقمنة محركا للتنافسية والإدماج الاجتماعي. دوليان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران اليوم الثلاثاء بالدوحة. إلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدوري 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كثف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولنديين، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن

0: صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
1: وبعد السافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية، ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى دوري 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكرو تروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
2: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الاخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجازيهم بخير، وان شاء الله لاكوب مغربية اكيد اكيد اكيد ان شاء الله. والحكاية بدات في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
3: طلبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح. وتفاعل قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3، انا فرحان بزاف
4: الحمد لله. هذه فرحه كبيره ديال المغاربه وديال المغرب كله في خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابه ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق ان شاء الله المباريات القادمه ان شاء الله.
5: فرحانين انوفو فريمون بليزير، حنا راه على العطله وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربه ديالنا مع نوفريغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا. بون ماتش ان شاء الله حتى الاخر.
6: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غنديو هاد لاكوبات.
7: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
8: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفر على واحد المنتخب اللي غيضاهر منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
1: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدوري ثمن نهائي لنهائيات كأس العالم بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. في خبر آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأكادير أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أطلقت سنة 2024 وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجعل من الرقمنة محركا للسيادة الوطنية والتنافسية وتحديث الإدارة العمومية والإدماج الاجتماعي. وخلال كلمة خلال حفل افتتاح المركز الثاني للبحث والتطوير التابع لشركة أوراكل بالمغرب، أوضح رئيس الحكومة أن الرقمنة تعد أيضا أداة لتحويل الإدارة ورافعة للنمو الاقتصادي ووسيلة لخلق فرص عمل مؤهلة لفائدة الشباب. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
9: شركة أوراكل تفتتح ثاني مركز لها للبحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير، في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
10: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال المهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم أن المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال لي سيستيم دانفورماسيون أنه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
11: أوراكل هي من أكبر الشركات العالمية في

0: مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
1: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراك للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب، من شأنها أن تساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي.
2: في الشأن الجهوي، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز بالنواصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة القطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء سطات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
3: هذه الزيارة هي فيها مناسبتين. أولا، المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذه المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز، واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم، التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء سطات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
2: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا مع الولايات المتحدة سينعقد بحسبه اليوم بالدوحة. وكتب القاطن بالبيت الأبيض على منصته التواصلية ثروت سوشيال أن إيران طلبت اجتماعا سيتم عقده اليوم بالدوحة، وتعتبر قطر وسيطا إلى جانب باكستان في المباحثات بين البلدين الرامية إلى وضع حد للحرب بالشرق الأوسط. وفي تصريح شبكة فوكس نيوز، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى مقررة يوم الثلاثاء بشأن إيران. في الشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشاع مدينة الرياح. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
1: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد، تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: شركة أوراكل تفتتح ثاني مركز لها للبحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
4: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال المهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم أن المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال لي سيستيم دانفورماسيون أنه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
5: أوراكل هي من أكبر الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
3: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراكل للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب من شأنها أن تساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي.
6: هاد الوحدة اللي تتشن هنايا هي عربون لثقة المستثمرين العالميين في كفاءات المغربية الشابة، في تموقع المغرب، في يعني مزاياه اللي تعرفوها أنه بلد استقرار، بلد سلم وسلام، بلد الكفاءات، بلد البنية التحتية. إن شاء الله 1000 شاب أو شابة اللي يخدموا في هذه الوحدة هذه.
3: مركز البحث والتطوير في أكادير سيضم فضاءات عمل عصرية قائمة على التعاون وبيئات تطوير متقدمة ومختبرات مخصصة للابتكار صممت لدعم البحث والتجريب وتطوير المنتجات ضمن المحفظة المتنامية.
0: أخبار المغرب والعالم.
7: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalemes et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
0: الخبر من المصدر.
8: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
9: لا تنسى،
8: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تجعل من الرقمنة محركا للتنافسية والإدماج الاجتماعي. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران اليوم الثلاثاء بالدوحة. إلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدوري 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى، أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كثف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى، تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولنديين، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي، ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن، ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
2: وبعد السافرة النهائية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية. ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات، وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى دوري 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس، ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكروتروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
0: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الآخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وإن شاء الله لاكوب مغربية أكيد أكيد أكيد إن شاء الله، والحكاية بدأت في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو، فيفا مغرب.
1: طلبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح، وتفاعلش قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3. أنا فرحان بزاف
4: الحمد لله، هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله، وفي خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
1: فرحانين إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العطلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نوفخيغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا. بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
5: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غنديو هاد لاكوبات.
6: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا نشاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
7: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفروا على واحد المنتخب اللي غيضاهر منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
2: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدوري ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. في خبر آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأكادير أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أطلقت سنة 2024 وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجعل من الرقمنة محركا للسيادة الوطنية والتنافسية وتحديث الإدارة العمومية والإدماج الاجتماعي. وخلال كلمة خلال حفل افتتاح المركز الثاني للبحث والتطوير التابع لشركة أوراكل بالمغرب، أوضح رئيس الحكومة أن الرقمنة تعد أيضا أداة لتحويل الإدارة ورافعة للنمو الاقتصادي ووسيلة لخلق فرص عمل مؤهلة لفائدة الشباب. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
8: شركة أوراكل تفتتح ثاني مركز لها للبحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير، في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
9: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال المهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم أن المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال السيستم دانفورماسيون أنه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
10: أوراكل هي من أكبر الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
8: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراكل للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب، من شأنها أن تساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي.
2: في الشأن الجهوي، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ستات عبد اللطيف معزوز بن ناصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة القطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء ستات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
11: هذه الزيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذه المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز، واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هذوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء ستات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
2: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا مع الولايات المتحدة سينعقد بحسبه اليوم بالدوحة. وكتب القاطن بالبيت الأبيض على منصته التواصلية ثروت سوشيال أن إيران طلبت اجتماعا سيتم عقده اليوم بالدوحة، وتعتبر قطر وسيطا إلى جانب باكستان في المباحثات بين البلدين الرامية إلى وضع حد للحرب بالشرق الأوسط. وفي تصريح شبكة فوكس نيوز، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى مقررة يوم الثلاثاء بشأن إيران. في الشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشاع مدينة الرياح. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
8: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة يطلق دينامية طنجة منخفضة الكربون. أوروبا الغربية تحت وطأة الحر الشديد والتغير المناخي السبب الرئيسي بحسب الخبراء. في اليابان 4 جرحى وإلغاء أكثر من 100 رحلة جوية مع اقتراب عاصفتين مداريتين. أطلق مرصد البيئة والمآثر التاريخية بطنجة دينامية طنجة منخفضة الكربون بهدف خفض البصمة الكربونية وتعزيز بعد الاستدامة على المستوى المحلي. بحسب المرصد، إطلاق هذه الدينامية الجديدة يأتي إيمانا بأن آليات خفض الكربون لا ينبغي أن تفهم فقط كالتزامات بيئية أو قيود مفروضة على القطاع الاقتصادي، بل كفرصة استراتيجية أمام طنجة من أجل تحديث نسيجها الصناعي واستقطاب الاستثمارات المسؤولة وتحسين تنافسية المقاولات وخلق فرص شغل جديدة ومهن خضراء. بهذا الخصوص، عقد المرصد لقاء حول خفض الكربون الصناعي بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما سبق وقدم عريضة إلى مجلس الجهة من أجل تبني استراتيجية جهوية منخفضة الكربون. ودعا المرصد مختلف المؤسسات العمومية والمنتخبة والفاعلين الاقتصاديين والصناعيين وأيضا الجامعات ومراكز البحث والمجتمع المدني إلى الانخراط في هذه الدينامية الجماعية من أجل جعل طنجة مدينة تجمع بين التراث العالمي والاستدامة البيئية والاقتصاد النظيف. إلى القارة الأوروبية، دول أوروبا الغربية تحديدا لا تزال تحت وطأة الحر الشديد. درجات حرارة قياسية تجاوزت 40 مئوية وتعطيل العديد من المرافق العمومية وخاصة وسائل النقل. التغير المناخي يبقى السبب الرئيسي وراء هذه الاضطرابات وموجة الحر التي تضرب هذه المنطقة، حسب دراسة حديثة أنجزتها شبكة World Weather Attribution الدولية. وترى الدراسة أن الاختلالات المناخية الناجمة عن الأنشطة البشرية هي مسؤولة عن الظواهر المناخية القصوى، حيث إن درجات الحرارة المرتفعة جدا خلال النهار والليل كانت ستكون شبه مستحيلة في هذه الفترة، مثلا من سنة 1976 التي شهدت بدورها قيضا استثنائيا. ولو وقعت موجة حر من هذا القبيل لكانت ألطف ب 3.5 درجات نهارا و 2.4 درجات ليلا وفقا لحسابات العلماء. وتشهد أوروبا الغربية منذ أكثر من أسبوع تسجيل درجات حرارة عالية جدا بفعل كتلة كبيرة من الهواء الحار، ويأتي هذا التغير المناخي من الاستخدام المكثف لمصادر الطاقة الأحفورية من فحم ونفط وغاز، فضلا عن قطع الغابات بحسب الدراسة. من الحر الشديد إلى العواصف والأمطار الغزيرة، في اليابان أصيب 4 أشخاص بجروح في وقت أوسط السلطات أكثر من 1,000,000 شخص بإخلاء منازلهم، وحذرت من فيضانات وانهيارات أرضية مع اقتراب عاصفتين استوائيتين من الأرخبيل. ورغم خفض تصنيف العاصفة الاستوائية ميكالا، إلا أنها ما تزال مصحوبة برياح قوية تصل سرعتها إلى 108 كم في الساعة وفقا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، فيما هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من جنوب وغرب اليابان، وقد اضطرت السلطات إلى إلغاء أزيد من 100 رحلة جوية. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تجعل من الرقمنة محركا للتنافسية والإدماج الاجتماعي. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران اليوم الثلاثاء بالدوحة. إلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدوري 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى، أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كثف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى، تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولنديين، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
2: وبعد السافرة النهائية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية. ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات، وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى دوري 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس، ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكرو تروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
0: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الآخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وإن شاء الله لاكوب مغربية أكيد أكيد أكيد إن شاء الله. والحكاية بدأت في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
1: طبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح. وتفاعلت قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 4-3، أنا فرحان بزاف.
4: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله، وفي خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
1: فرحانين إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العطلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نو فريغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
5: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غنديو هاد لاكوبات.
6: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
7: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفر على واحد المنتخب اللي غيضاهر منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
2: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدوري ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. في خبر آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأكادير أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أطلقت سنة 2024 وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجعل من الرقمنة محركا للسيادة الوطنية والتنافسية وتحديث الإدارة العمومية والإدماج الاجتماعي. وخلال كلمة خلال حفل افتتاح المركز الثاني للبحث والتطوير التابع لشركة أوراكل بالمغرب، أوضح رئيس الحكومة أن الرقمنة تعد أيضا أداة لتحويل الإدارة ورافعة للنمو الاقتصادي ووسيلة لخلق فرص عمل مؤهلة لفائدة الشباب. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
8: شركة أوراكل تفتتح ثاني مركز لها للبحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير، في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
9: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال مهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم أن المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال لي سيستيم دانفورماسيون أنه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
10: أوراكل هي من أكبر الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
8: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراكل للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب من شأنها أن تساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي.
2: في الشأن الجهوي، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز بالنواصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة القطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء سطات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
11: هات زيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذه المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز، واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم تنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء سطات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
2: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا مع الولايات المتحدة سينعقد بحسبه اليوم بالدوحة. وكتب القاطن بالبيت الأبيض على منصته التواصلية ثروت سوشيال أن إيران طلبت اجتماعا سيتم عقده اليوم بالدوحة، وتعتبر قطر وسيطا إلى جانب باكستان في المباحثات بين البلدين الرامية إلى وضع حد للحرب بالشرق الأوسط. وفي تصريح شبكة فوكس نيوز، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى مقررة يوم الثلاثاء بشأن إيران. في الشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشاع مدينة الرياح. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
8: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صبحات ظاهرة تجمع الشباب في الأحياء السكنية من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المدن، خاصة قدام البنايات وفي المحيط ديالها خلال فترات المساء والليل. هذه الظاهرة أصبحت محل نقاش بين السكان والفاعلين الاجتماعيين والسلطات المحلية، وكثير انشغالات مرتبطة بالراحة العامة والأمن والنظام داخل الأحياء. فبينما كيشوفوا بعض المواطنين أن هذه التجمعات كتأثر سلبا على جودة الحياة داخل الفضاءات السكنية، كيعتبروها آخرون أنها كتعكس قلة التربية، في حين كيعتبروها آخرون بسبب النقص في مرافق خاصة بالشباب وضعف فرص الترفيه والتأطير. ودراسة الظاهرة كتقتضي فهم أسبابها وأثارها والبحث على حلول متوازنة كتراعي حقوق جميع الأطراف. فالسكان في الكثير من الأحيان كيلاحظوا وجود مجموعات ديال هاد الشباب ما بين 15 و18 سنة كيقضيوا ساعات طويلة في محيط المباني السكنية، والمقلق أنها في الفترات المسائية والليلية، وكيتكلموا بصوت مرتفع أو كيمارسوا بعض الأنشطة اللي تقدر تسبب في الضوضاء وإزعاج السكان. وخلقت هذه الظاهرة نقاش واسع، وكاين اللي كيعتبرها فقط هو سلوك طبيعي ناتج على حاجات اجتماعية للشباب، لكن كاين اللي كيشوفها مصدر لاضطراب الراحة العامة وتهديد لجودة الحياة في الأحياء السكنية. ومن منظور علم السلوك الاجتماعي ما يمكنش فهم هذه الظاهرة بمعزل على السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي اللي كيعيشوا فيه الشباب. هي مرحلة أكيد كتميز بالحاجة لبناء علاقات اجتماعية وتأكيد الهوية الشخصية والانتماء للأقران، وكيلقى الكثير من الشباب في هذه التجمعات وسيلة للتواصل وقضاء أوقات الفراغ. وكتشير دراسات سوسيولوجية إلى أنه ملي كتغيب الفضاءات المخصصة للترفيه أو الأنشطة الثقافية والرياضية، أو لما كتكون موجودة لكن ما كيهتموش بها الشباب، لأن الكثير من الأحياء الحضارية فيها مراكز ثقافية وفيها دور الشباب وملاعب رياضية للقرب، ورغم ذلك كيبقاو الشباب كيبحثوا على فضاءات مفتوحة وقريبة من أماكن سكنهم باش يتجمعوا. فكتصبح الأرصفة ومداخل العمارات هي الأماكن البديلة للقاءات والتفاعل الاجتماعي، فهذا الأمر غالبا ما كتكونش عنده علاقة بقدرة الشباب على ارتياد المراكز والمقاهي أو النوادي، أو كيلجؤوا للفضاءات العامة أو التجمعات السكنية باعتبارها فضاءات مجانية ومتاحة للجميع، لأن هذا السلوك اللي كيقوموا به كيكون من بعد 12 ديال الليل، أي لما كتكون كل المراكز والمقاهي وغيرها مقفلة. والمشكل ديال تجمع الشباب لا يكمن في التجمع في حد ذاته، وإنما في بعض السلوكيات المصاحبة له. فمن اللي كترتفع الأصوات في أوقات متأخرة من الليل وكيسمعوا السكان ماشي غير أصوات مرتفعة ولكن كلام نابي مخيل بالحياء، بينما السكان خاصهم يكونوا ناعسين في ظروف مريحة، وأغلبيتهم خاصهم يفيقوا الصباح ويتوجهوا للعمل ديالهم، آخرين خاصهم يمشيوا للدراسة ديالهم، وآخرين مرضى خاصهم الراحة التامة. أيضا في التجمعات الشباب ما كيترددوش في رمي النفايات في محيط العمارات، فكل هاد السلوكيات كتحول لمصدر إزعاج للسكان وتعدي على حقهم في الراحة والهدوء. وكيتزاد الوضع تعقيد من اللي كتكرر هاد السلوكيات بشكل يومي كيرهق الساكنة، الأمر اللي كيخلق توتر بين الشباب وهاد الساكنة، وكيؤدي لنزاعات اجتماعية يمكن تطور أحيانا لمواجهات لفظية أو شكاوى لدى السلطات الأمنية. من الناحية النفسية تقدر تعكس هذه السلوكيات رغبة الشباب في إثبات الذات أو جذب الانتباه، ويمكن تدفعهم أحيانا لممارسات ما كيقوموش بها من اللي كيكونوا وحدهم. ونظرية العدوى الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي كتأكد انتشار سلوكيات معينة بين الشباب، ومنها هذه التجمعات، وهذا اللي كيجعل من الضوضاء أو السلوك غير المنضبط اللي كيقوموا به سلوك جماعي مقبول. وحتى التحولات اللي عرفتها الحياة في المدن ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، وصبحت المساحات المشتركة أكثر عرضة للاستعمال المكتف، وأدى ضعف الروابط الاجتماعية بين الجيران لتراجع آليات الضبط الاجتماعي غير الرسمي، واللي كانت كتساهم في تنظيم السلوك داخل الأحياء. وكان تدخل كبار السن أو الأفراد المؤثرين في الحي كافي للحد من بعض السلوكيات المزعجة. أما اليوم فأصبحت هذه الأدوار أقل تأثير مع التحولات الاجتماعية. خاصة الشباب يميزوا بين الحق في استخدام الفضاء العام وبين الممارسات اللي كتجاوز حدود الاحترام المتبادل. فالسلوك المسؤول كيقتضي مراعاة حقوق الآخرين، وأن العيش المشترك كيتطلب التوازن بين حرية الفرد وراحة الآخرين. ومعالجة هذا المشكل عنده بعد تربوي واجتماعي ومؤسساتي، فمن جهة خاصة تعزيز التربية على المواطنة واحترام الفضاء المشترك وتحمل الأسرة المسؤولية في هذه التربية لبناء سلوك حضاري كيراعي مصالح الجميع عند الأبناء. لأنه لا يعقل ترك ابن 15 و16 سنة خارج البيت إلى حدود 4 صباحا مثلا. من جهة أخرى خاص توفير فضاءات ملائمة للشباب كتمكنهم من ممارسة الأنشطة المختلفة في بيئة منظمة وآمنة. ويمكن تلعب السلطات المحلية والجمعيات دور مهم في احتواء هذه الظاهرة بتنظيم أنشطة مجتمعية كتستثمر طاقات الشباب بشكل إيجابي. فكل ما توفرت بدائل جذابة ومفيدة كتراجع الحاجة إلى قضاء أوقات طويلة في أماكن كتسبب الإزعاج للمواطنين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تجعل من الرقمنة محركا للتنافسية والإدماج الاجتماعي. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران اليوم الثلاثاء بالدوحة. إلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدوري 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي لوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى، أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كثف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى، تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه، بيد أن تسديدته علت مرمى الهولندي.

0: في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين واصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
1: وبعد صافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية، ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى دوري 16 من كأس العالم، فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكرو تروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
2: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الاخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وان شاء الله لاكوب مغربية اكيد اكيد اكيد ان شاء الله، والحكاية بدات في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
3: طبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن الجماهير ناس المغاربة، حنا نستحقوا الفرح. وتفاعلت قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3، أنا فرحان بزاف.
4: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله في خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
3: فرحانين إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العطلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نوفخيغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا. بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
5: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غنديو هاد لاكوبات.
6: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
7: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفروا على واحد المنتخب اللي غيظهر منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
1: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدور ثمن نهائي لنهائيات كأس العالم بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. في خبر آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأكادير أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أطلقت سنة 2024 وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجعل من الرقمنة محركا للسيادة الوطنية والتنافسية وتحديث الإدارة العمومية والإدماج الاجتماعي. وخلال كلمة خلال حفل افتتاح المركز الثاني للبحث والتطوير التابع لشركة أوراكل بالمغرب، أوضح رئيس الحكومة أن الرقمنة تعد أيضا أداة لتحويل الإدارة ورافعة للنمو الاقتصادي ووسيلة لخلق فرص عمل مؤهلة لفائدة الشباب. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
8: شركة أوراكل تفتتح ثاني مركز لها للبحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
9: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال المهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم

0: المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتيليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال لي سيستيم دانفورماسيون انه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
1: اوراكل هي من اكبر الشركات العالميه في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبه، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
2: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراكل للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب، من شأنها أن تساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي.
3: في الشأن الجهوي، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز بن واصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء سطات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
4: هذه الزيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذه المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هذوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء سطات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
3: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا مع الولايات المتحدة سينعقد بحسبه اليوم بالدوحة. وكتب القاطن بالبيت الأبيض على منصته التواصلية ثروت سوشيال أن إيران طلبت اجتماعا سيتم عقده اليوم بالدوحة، وتعتبر قطر وسيطا إلى جانب باكستان في المباحثات بين البلدين الرامية إلى وضع حد للحرب بالشرق الأوسط. وفي تصريح شبكة فوكس نيوز، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى مقررة يوم الثلاثاء بشأن إيران. في الشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشاع مدينة الرياح. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
2: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو، وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: مرحبا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية في تقديمها أميمة بوشعنين، والبداية بالعناوين. المندوبية السامية للتخطيط تؤكد نموا اقتصاديا بنسبة 4.6% خلال الفصل الأول من سنة 2026. الادخار الوطني يستقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي في بلاغ المندوبية السامية للتخطيط. بالدار البيضاء، أنشطة تجارية تنتعش من زخم مشاركة المغرب في كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. بالرباط، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الأول من سنة 2026 أظهرت أن الاقتصاد الوطني حافظ على وتيرة نمو معززة بلغت 4.6% مقابل 5% خلال الفصل الأول من سنة 2025. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: المندوبية أوضحت في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أن هذا التطور يعزى إلى تباطؤ طفيف في النشاط الاقتصادي ناتج بالأساس عن تراجع القطاع الثانوي، وهو ما تم تعويضه بشكل كبير بفضل الارتفاع الملموس للقيمة المضافة للنشاط الفلاحي. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الأداء يعكس تطورات قطاعية متباينة، إذ شهدت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في نموها حيث تراجعت من 4% إلى 2.6%، في حين عرف القطاع الفلاحي ارتفاعا ملحوظا بارتفاع قيمته المضافة بنسبة 18.4% مقابل 8.1% خلال السنة الماضية، ما ساهم في دعم النمو الإجمالي. وهكذا سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا ملحوظا بلغ 17.3% خلال الفصل الأول من سنة 2026، ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 18.4% وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1.9%. من جهتها سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم مصححة من التغيرات الموسمية انخفاضا بنسبة 1%، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء والصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، إلى جانب تباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 1.5 عوض 7.1%. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بلغ 5.7%، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 1.1.
1: وفي بلاغ آخر للمندوبية السامية للتخطيط، أفادت بأن الادخار الوطني استقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29.5%. عودة إليك إلياس أبو الرجاء للتفاصيل.
2: المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أوضحت أن استقرار الادخار الوطني يأخذ في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4.6% مقابل 4.3% المسجلة سنة من قبل. وأضاف المصدر ذاته أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 5.7% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23.8%، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 6.8% عوض 5.9%، ومثل إجمالي الاستثمار 32.9% من الناتج الداخلي الإجمالي، ونتيجة لذلك بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني نسبة 1.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.
1: وإلى الدار البيضاء، حيث أضفت أهول المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالعاصمة الاقتصادية، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. ففي شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات والأسواق، بينما ازدادت حركة الزبناء خاصة بمنطقة درب عمار التي تعد أحد أبرز مراكز تجارة مستلزمات التشجيع، حيث ارتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني. ويرى مهنيون أن هذه الدينامية لم تعد ظرفية أو مرتبطة بمباراة واحدة، بل أصبحت تتجدد مع كل إنجاز يحققه المنتخب الوطني، بما يخلق رواجا تجاريا يشمل أسواق العاصمة الاقتصادية وعددا من المدن الأخرى. نهاية النشرة الاقتصادية، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: مرحبا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، في تقديمها أميمة بوشعنين. والبداية بالعناوين. المندوبية السامية للتخطيط تؤكد نموا اقتصاديا بنسبة 4.6% خلال الفصل الأول من سنة 2026. الادخار الوطني يستقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي في بلاغ المندوبية السامية للتخطيط. بالدار البيضاء، أنشطة تجارية تنتعش من زخم مشاركة المغرب في كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. برباط، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الأول من سنة 2026 أظهرت أن الاقتصاد الوطني حافظ على وتيرة نمو معززة بلغت 4.6% مقابل 5% خلال الفصل الأول من سنة 2025. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: المندوبية أوضحت في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أن هذا التطور يعزى إلى تباطؤ طفيف في النشاط الاقتصادي ناتج بالأساس عن تراجع القطاع الثانوي، وهو ما تم تعويضه بشكل كبير بفضل الارتفاع الملموس للقيمة المضافة للنشاط الفلاحي. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الأداء يعكس تطورات قطاعية متباينة، إذ شهدت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في نموها، حيث تراجعت من 4% إلى 2.6%، في حين عرف القطاع الفلاحي ارتفاعا ملحوظا بارتفاع قيمته المضافة بنسبة 18.4% مقابل 8.1% خلال السنة الماضية، ما ساهم في دعم النمو الإجمالي. وهكذا سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا ملحوظا بلغ 17.3% خلال الفصل الأول من سنة 2026، ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 18.4% وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1.9%. من جهتها سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم مصححة من التغيرات الموسمية انخفاضا بنسبة 1% 100%، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء والصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، إلى جانب تباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 1.5 عوض 7.1%. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بلغ 5.7%، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 1.1.
1: وفي بلاغ آخر للمندوبية السامية للتخطيط، أفادت بأن الادخار الوطني استقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29.5%. عودة إليك إلياس أبو رجاء للتفاصيل.
2: المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أوضحت أن استقرار الادخار الوطني يأخذ في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4.6% مقابل 4.3% المسجلة سنة من قبل. وأضاف المصدر ذاته أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 5.7% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23.8%، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 6.8% عوض 5.9%. ومثل إجمالي الاستثمار 32.9% من الناتج الداخلي الإجمالي، ونتيجة لذلك بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني نسبة 1.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.
1: وإلى الدار البيضاء، حيث أضفى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالعاصمة الاقتصادية، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. ففي شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات والأسواق، بينما ازدادت حركة الزبناء خاصة بمنطقة درب عمار التي تعد أحد أبرز مراكز تجارة مستلزمات التشجيع، حيث ارتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني. ويرى مهنيون أن هذه الدينامية لم تعد ظرفية أو مرتبطة بمباراة واحدة، بل أصبحت تتجدد مع كل إنجاز يحققه المنتخب الوطني، بما يخلق رواجا تجاريا يشمل أسواق العاصمة الاقتصادية وعددا من المدن الأخرى. نهاية النشرة الاقتصادية، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تجعل من الرقمنة محركا للتنافسية والإدماج الاجتماعي. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران اليوم الثلاثاء بالدوحة. إلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدوري 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى، أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كثف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى، تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولنديين، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن، ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
2: وبعد السافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية. ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات، وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى دوري 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس، ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكروتروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
0: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الآخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وإن شاء الله لاكوب مغربية أكيد أكيد أكيد إن شاء الله، والحكاية بدأت في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
1: طبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح. وتفاعل قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3 أنا فرحان بزاف.
4: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله، وفي خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
5: فرحانين إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العطلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نو فخيغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا. بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
6: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كلشي كان مزيان، الدراري كلشي كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غندي هاد لاكوبات.
7: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
8: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفر على واحد المنتخب اللي غيضاهي منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
2: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدوري ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. في خبر آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأكادير أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أطلقت سنة 2024 وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجعل من الرقمنة محركا للسيادة الوطنية والتنافسية وتحديث الإدارة العمومية والإدماج الاجتماعي. وخلال كلمة خلال حفل افتتاح المركز الثاني للبحث والتطوير التابع لشركة أوراكل بالمغرب، أوضح رئيس الحكومة أن الرقمنة تعد أيضا أداة لتحويل الإدارة ورافعة للنمو الاقتصادي ووسيلة لخلق فرص عمل مؤهلة لفائدة الشباب. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
9: شركة أوراكل تفتتح ثاني مركز لها للبحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير، في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
10: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال مهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم أن المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال لي سيستيم دانفورماسيون أنه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
11: أوراكل هي من أكبر الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
9: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراكل للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب من شأنها أن تساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي.
2: في الشأن الجهوي، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز بن ناصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة القطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء سطات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
12: الزيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذا المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا، المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هذوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء سطات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
2: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا مع الولايات المتحدة سينعقد بحسبه اليوم بالدوحة. وكتب القاطن بالبيت الأبيض على منصته التواصلية ثروت سوشيال أن إيران طلبت اجتماعا سيتم عقده اليوم بالدوحة، وتعتبر قطر وسيطا إلى جانب باكستان في المباحثات بين البلدين الرامية إلى وضع حد للحرب بالشرق الأوسط. وفي تصريح شبكة فوكس نيوز، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى مقررة يوم الثلاثاء بشأن إيران. في الشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشاع مدينة الرياح. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
9: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تجعل من الرقمنة محركا للتنافسية والإدماج الاجتماعي. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران اليوم الثلاثاء بالدوحة. إلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدوري 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى، أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كثف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى، تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولنديين، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
2: وبعد السافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية. ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات، وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى دوري 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس، ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكرو تروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
0: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الاخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجازيهم بخير، وان شاء الله لاكوب مغربية اكيد اكيد اكيد ان شاء الله. والحكاية بدات في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
1: طبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح. وتفاعلت قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3، أنا فرحان بزاف.
4: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله، في خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
1: فرحانين إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العطلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نو فخيغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا. بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
5: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غنديو هاد لاكوبات.
6: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
7: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفروا على واحد المنتخب اللي غيضاهر منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
2: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدوري ثم النهائي لنهائيات كأس العالم بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. في خبر آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأكادير أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أطلقت سنة 2024 وفقاً للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجعل من الرقمنة محركاً للسيادة الوطنية والتنافسية وتحديث الإدارة العمومية والإدماج الاجتماعي. وخلال كلمة خلال حفل افتتاح المركز الثاني للبحث والتطوير التابع لشركة أوراكل بالمغرب، أوضح رئيس الحكومة أن الرقمنة تعد أيضاً أداة لتحويل الإدارة ورافعة للنمو الاقتصادي ووسيلة لخلق فرص عمل مؤهلة لفائدة الشباب. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
8: شركة أوراكل تفتتح ثاني مركز لها للبحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير، في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
9: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال مهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم أن المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال لي سيستيم دانفورماسيون أنه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
10: أوراكل هي من أكبر الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
8: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراكل للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب، من شأنها أن تساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي.
2: في الشأن الجهوي، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز بالنواصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة القطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء سطات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
11: هات زيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذه المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز، واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء سطات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
2: دولياً، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعاً مع الولايات المتحدة سينعقد بحسبه اليوم بالدوحة. وكتب القاطن بالبيت الأبيض على منصته التواصلية ثروت سوشيال أن إيران طلبت اجتماعاً سيتم عقده اليوم بالدوحة. وتعتبر قطر وسيطاً إلى جانب باكستان في المباحثات بين البلدين الرامية إلى وضع حد للحرب بالشرق الأوسط. وفي تصريح شبكة فوكس نيوز، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى مقررة يوم الثلاثاء بشأن إيران. في الشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشاع مدينة الرياح. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
8: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تطبيق النقل ساهم في الحد من انقطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات، يؤكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ستات عبد اللطيف معزوز. بمراكش توقع اتفاقية شراكة للنهوض بالاستثمار في مجال تربية الأحياء البحرية. وعرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على دور الشباب السويري في إشعاع مدينة الرياح. أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ستات عبد اللطيف معزوز بن واصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء ستات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
2: الزيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذا المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز، واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء ستات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
1: وقع المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش أسفي والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية بمراكش اتفاقية شراكة تروم تعزيز التعاون للنهوض بالاستثمار في مجال تربية الأحياء البحرية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز مواكبة حاملي المشاريع وتحسين جاذبية المجال الترابي وتحفيز بروز منظومة جهوية مندمجة ومبتكرة. ومن خلال هذه المبادرة يجدد الطرفان التزامهما المشترك من أجل تنمية مستدامة لتربية الأحياء البحرية ومنتجة للقيمة وفرص الشغل، وتساهم في تثمين المؤهلات البحرية الوطنية وتفعيل توجهات المملكة في مجال الاقتصاد الأزرق وتحقيق السيادة الغذائية. بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
3: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تجعل من الرقمنة محركا للتنافسية والإدماج الاجتماعي. ودوليان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران اليوم الثلاثاء بالدوحة. إلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق.

0: بحساب دوري المجموعات عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كثف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولنديين، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
1: وبعد السافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية. ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى دوري 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكروتروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
2: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الاخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير. وان شاء الله لاكوب مغربية اكيد اكيد اكيد ان شاء الله، والحكاية بدات في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
3: طبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن هاد الجماهير ناس المغاربة، حنا نستحقوا الفرح. وتفاعلت قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3، أنا فرحان بزاف.
4: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله في خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
3: فرحانين إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العطلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نوفخيغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا. بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
5: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غنديو هاد لاكوبات.
6: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاركوا مع المنافس.

0: نفسه. الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب،
1: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم انك ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفر على واحد المنتخب اللي غيضاهي منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
2: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. في خبر آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأكادير أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أطلقت سنة 2024 وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجعل من الرقمنة محركا للسيادة الوطنية والتنافسية وتحديث الإدارة العمومية والإدماج الاجتماعي. وخلال كلمة خلال حفل افتتاح المركز الثاني للبحث والتطوير التابع لشركة أوراكل بالمغرب، أوضح رئيس الحكومة أن الرقمنة تعد أيضا أداة لتحويل الإدارة ورافعة للنمو الاقتصادي ووسيلة لخلق فرص عمل مؤهلة لفائدة الشباب. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
3: شركة أوراكل تفتتح ثاني مركز لها للبحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير، في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
4: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال المهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم أن المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال لي سيستيم دانفورماسيون أنه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
5: أوراكل هي من أكبر الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
3: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراكل للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب من شأنها أن تساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي.
2: في الشأن الجهوي، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ستات عبد اللطيف معزوز بن ناصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة القطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء ستات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
6: هات زيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذا المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز، واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم، اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء ستات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
2: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا مع الولايات المتحدة سينعقد بحسبه اليوم بالدوحة. وكتب القاطن بالبيت الأبيض على منصته التواصلية ثروت سوشيال أن إيران طلبت اجتماعا سيتم عقده اليوم بالدوحة. وتعتبر قطر وسيطا إلى جانب باكستان في المباحثات بين البلدين الرامية إلى وضع حد للحرب بالشرق الأوسط. وفي تصريح شبكة فوكس نيوز أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى مقررة يوم الثلاثاء بشأن إيران. في الشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشاع مدينة الرياح. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
3: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة يطلق دينامية طنجة منخفضة الكربون. أوروبا الغربية تحت وطأة الحر الشديد والتغير المناخي السبب الرئيسي بحسب الخبراء. في اليابان 4 جرحى وإلغاء أكثر من 100 رحلة جوية مع اقتراب عاصفتين مداريتين. أطلق مرصد البيئة والمآثر التاريخية بطنجة دينامية طنجة منخفضة الكربون بهدف خفض البصمة الكربونية وتعزيز بعد الاستدامة على المستوى المحلي. بحسب المرصد، إطلاق هذه الدينامية الجديدة يأتي إيمانا بأن آليات خفض الكربون لا ينبغي أن تفهم فقط كالتزامات بيئية أو قيود مفروضة على القطاع الاقتصادي، بل كفرصة استراتيجية أمام طنجة من أجل تحديث نسيجها الصناعي واستقطاب الاستثمارات المسؤولة وتحسين تنافسية المقاولات وخلق فرص شغل جديدة ومهن خضراء. بهذا الخصوص، عقد المرصد لقاء حول خفض الكربون الصناعي بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما سبق وقدم عريضة إلى مجلس الجهة من أجل تبني استراتيجية جهوية منخفضة الكربون. ودعا المرصد مختلف المؤسسات العمومية والمنتخبة والفاعلين الاقتصاديين والصناعيين وأيضا الجامعات ومراكز البحث والمجتمع المدني إلى الانخراط في هذه الدينامية الجماعية من أجل جعل طنجة مدينة تجمع بين التراث العالمي والاستدامة البيئية والاقتصاد النظيف. إلى القارة الأوروبية، دول أوروبا الغربية تحديدا لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، درجات حرارة قياسية تجاوزت 40 مئوية وتعطيل العديد من المرافق العمومية وخاصة وسائل النقل. التغير المناخي يبقى السبب الرئيسي وراء هذه الاضطرابات وموجة الحر التي تضرب هذه المنطقة، حسب دراسة حديثة أنجزتها شبكة World Weather Attribution الدولية. وترى الدراسة أن الاختلالات المناخية الناجمة عن الأنشطة البشرية مسؤولة عن الظواهر المناخية القصوى، حيث إن درجات الحرارة المرتفعة جدا خلال النهار والليل كانت ستكون شبه مستحيلة في هذه الفترة، مثلا من سنة 1976 التي شهدت بدورها قيضا استثنائيا. ولو وقعت موجة حر من هذا القبيل لكانت ألطف ب 3.5 درجات نهارا و 2.4 درجات ليلا وفقا لحسابات العلماء. وتشهد أوروبا الغربية منذ أكثر من أسبوع تسجيل درجات حرارة عالية جدا بفعل كتلة كبيرة من الهواء الحار، ويأتي هذا التغير المناخي من الاستخدام المكثف لمصادر الطاقة الأحفورية من فحم ونفط وغاز، فضلا عن قطع الغابات بحسب الدراسة. من الحر الشديد إلى العواصف والأمطار الغزيرة، في اليابان أصيب 4 أشخاص بجروح في وقت أوصت السلطات أكثر من 1,000,000 شخص بإخلاء منازلهم وحذرت من فيضانات وانهيارات أرضية مع اقتراب عاصفتين استوائيتين من الأرخبيل. ورغم خفض تصنيف العاصفة الاستوائية ميكالا، إلا أنها ما تزال مصحوبة برياح قوية تصل سرعتها إلى 108 كيلومترات في الساعة وفقا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، فيما هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من جنوب وغرب اليابان، وقد اضطرت السلطات إلى إلغاء أزيد من 100 رحلة جوية. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تجعل من الرقمنة محركا للتنافسية والإدماج الاجتماعي. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران اليوم الثلاثاء بالدوحة. إلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدوري 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى، أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كثف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى، تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولنديين، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن، ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
2: وبعد السافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية. ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات، وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى دوري 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس، ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكرو تروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
0: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الاخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وان شاء الله لاكوب مغربية اكيد اكيد اكيد ان شاء الله. والحكاية بدات في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
1: طبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح. وتفاعلت قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3، أنا فرحان بزاف.
4: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله، في خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
1: فرحانين إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العطلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نو فخيغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا. بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
5: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غنديو هاد لاكوبات.
6: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
7: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم انك ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفروا على واحد المنتخب اللي غيضاهر منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
2: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدوري ثم النهائي لنهائيات كأس العالم بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. في خبر آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأكادير أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أطلقت سنة 2024 وفقاً للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجعل من الرقمنة محركاً للسيادة الوطنية والتنافسية وتحديث الإدارة العمومية والإدماج الاجتماعي. وخلال كلمة خلال حفل افتتاح المركز الثاني للبحث والتطوير التابع لشركة أوراكل بالمغرب، أوضح رئيس الحكومة أن الرقمنة تعد أيضاً أداة لتحويل الإدارة ورافعة للنمو الاقتصادي ووسيلة لخلق فرص عمل مؤهلة لفائدة الشباب. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
8: شركة أوراكل تفتتح ثاني مركز لها للبحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير، في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
9: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال مهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم أن المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال لي سيستيم دانفورماسيون أنه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
10: أوراكل هي من أكبر الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
8: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراكل للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب، من شأنها أن تساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي.
2: في الشأن الجهوي، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز بن نواصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة القطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء سطات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
11: هات زيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذه المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء سطات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
2: دولياً، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعاً مع الولايات المتحدة سينعقد بحسبه اليوم بالدوحة. وكتب القاطن بالبيت الأبيض على منصته التواصلية ثروت سوشيال أن إيران طلبت اجتماعاً سيتم عقده اليوم بالدوحة. وتعتبر قطر وسيطاً إلى جانب باكستان في المباحثات بين البلدين الرامية إلى وضع حد للحرب بالشرق الأوسط. وفي تصريح شبكة فوكس نيوز، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى مقررة يوم الثلاثاء بشأن إيران. في الشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشاع مدينة الرياح. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
8: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تجعل من الرقمنة محركا للتنافسية والإدماج الاجتماعي. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران اليوم الثلاثاء بالدوحة. إلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدوري 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى، أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كثف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى، تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولنديين، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي، ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن، ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
2: وبعد السافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى دوري 16 من كأس العالم، فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكروتروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
0: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الآخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وإن شاء الله لاكوب مغربية أكيد أكيد أكيد إن شاء الله، والحكاية بدأت في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو، فيفا مغرب.
1: طبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح، وتفاعلت قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3 أنا فرحان بزاف.
4: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله في خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
5: فرحانين إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العطلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نو فخيغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
6: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غندي هاد لاكوبات.
7: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
8: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفر على واحد المنتخب اللي غيضاهي منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
2: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدوري ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. في خبر آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأكادير أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أطلقت سنة 2024 وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجعل من الرقمنة محركا للسيادة الوطنية والتنافسية وتحديث الإدارة العمومية والإدماج الاجتماعي. وخلال كلمة خلال حفل افتتاح المركز الثاني للبحث والتطوير التابع لشركة أوراكل بالمغرب، أوضح رئيس الحكومة أن الرقمنة تعد أيضا أداة لتحويل الإدارة ورافعة للنمو الاقتصادي ووسيلة لخلق فرص عمل مؤهلة لفائدة الشباب. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
9: شركة أوراكل تفتتح ثاني مركز لها للبحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
10: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال مهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم أن المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال لي سيستيم دانفورماسيون أنه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
11: أوراكل هي من أكبر الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
9: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراكل للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب من شأنها أن تساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي.
2: في الشأن الجهوي، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز بن ناصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة القطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء سطات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
12: الزيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذا المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز، واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هذوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء سطات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
2: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا مع الولايات المتحدة سينعقد بحسبه اليوم بالدوحة. وكتب القاطن بالبيت الأبيض على منصته التواصلية ثروت سوشيال أن إيران طلبت اجتماعا سيتم عقده اليوم بالدوحة، وتعتبر قطر وسيطا إلى جانب باكستان في المباحثات بين البلدين الرامية إلى وضع حد للحرب بالشرق الأوسط. وفي تصريح شبكة فوكس نيوز، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى مقررة يوم الثلاثاء بشأن إيران. في الشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشاع مدينة الرياح. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
9: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطله خصهم يستافدوا شويه يدخلوا للانترنت. كاين مسائل مزيانه بحال كيتعلموا اللغات يدخلوا لدي سيت, كاين دي بروغراماسيون, كاين الشيء ديال الانفورماتيك مزيان ياخذوا سوايع. المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه, فهمتي؟ الله ما الانسان ما يضيعش الوقت ديالو.
1: اذا احنا كنعرفوا بان الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القرايه, كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا. دونك بالنسبه للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصه مزيانه كتعاوننا اننا نمشيو يعني باللي فورماسيون ديالنا اكثر, كتعاوننا اننا نديفلوبا في مجموعه من المجالات. يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج, يعني كيتعلم بواحد الطريقه يعني مضبوطه اكثر ومتقونه اكثر. دونك انا كنشجع بزاف على التعلم الذاتي,
2: يقرا اقتصاد, يقرا بزاف يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله اللي كاين راه عطى الله ما يدير, كاع الطرق محلوله, عطى الله ما يدير, عطى الله يقرا يدير بزاف ديال الحوايج مقلب في الترفيه وفيها استفادتها هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتيها في هذه الحياه الا وتتنفع, شي تخبطها لغه تعلمها راه عندك فيها استفاده كبيره بزاف, غتنفعك واحد النهار غتنفعك.
3: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينه بحال بلاصه ما يسكرو في تيك توك ولا انستغرام, يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديده حيت يقدروا هاد المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو. بحال دابا عنده الباك ولا شي قرايه العام الجاي, يبدا القرايه في هاد الصيف عادي يخلي داكشي ثانوي.
4: سياسة, مجتمع, اقتصاد, ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو,
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: اعتمدت السلطات في بوركينا فاسو مؤخرا خارطة طريق وطنية بشأن الذكاء الاصطناعي تغطي الفترة ما بين 2026-2030 بهدف تنظيم الرؤية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتوجيه الإجراءات العامة والخاصة نحو نظام تكنولوجي مسؤول وشامل وتنافسي. ومن خلال اعتماد هذه الاستراتيجية تسعى بوركينا فاسو إلى جعل الذكاء الاصطناعي أداة في خدمة الواقع والاحتياجات الوطنية مع احترام أولويات البلاد وقيمها وسيادتها والحرص في الوقت نفسه على تنظيم استخدام هذه التكنولوجيا في مختلف المجالات. وبحسب وزارة التحول الرقمي البوركينابية تهدف خارطة الطريق هاته إلى أن تكون إطارا مرجعيا وطنيا لتوجيه العمل العام وتوحيد المبادرات حول أولويات محددة بوضوح. هذه الاستراتيجية هي ثمرة عملية شاملة حشدت جهات فاعلة من الإدارات العامة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والمجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين. وتندرج هذه الاستراتيجية في إطار خطة غولونس 2026-2030 والمبادرة الحكومية الذكاء الاصطناعي للجميع التي تعتبر أحد المحاور الرئيسية للتحول الرقمي في البلاد.
0: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تجعل من الرقمنة محركا للتنافسية والإدماج الاجتماعي. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران اليوم الثلاثاء بالدوحة. إلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدوري 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى، أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كثف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولنديين، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي، ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن، ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
2: وبعد السافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية. ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات، وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى دوري 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس، ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكروتروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
0: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الآخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وإن شاء الله لاكوب مغربية أكيد أكيد أكيد إن شاء الله، والحكاية بدأت في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
1: طلبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح. وتفاعلش قبل، قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3، أنا فرحان بزاف.
4: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله، وفي خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
1: فرحانين، إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العطلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نو فخيغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا. بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
5: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غنديو هاد لاكوبات.
6: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا نشاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
7: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفروا على واحد المنتخب اللي غيضاهي منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
2: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بصلابة

0: بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. في خبر آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأكادير أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أطلقت سنة 2024 وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجعل من الرقمنة محركا للسيادة الوطنية والتنافسية وتحديث الإدارة العمومية والإدماج الاجتماعي. وخلال كلمة خلال حفل افتتاح المركز الثاني للبحث والتطوير التابع لشركة أوراكل بالمغرب، أوضح رئيس الحكومة أن الرقمنة تعد أيضا أداة لتحويل الإدارة ورافعة للنمو الاقتصادي ووسيلة لخلق فرص عمل مؤهلة لفائدة الشباب. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
1: شركة أوراكل تفتتح ثاني مركز لها للبحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير، في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
2: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال المهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم أن المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال لي سيستيم دانفورماسيون أنه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
3: أوراكل هي من أكبر الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
1: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراكل للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب من شأنها أن تساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي.
0: في الشأن الجهوي، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز بن واصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة القطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء سطات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
4: هات زيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذه المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء سطات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
0: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا مع الولايات المتحدة سينعقد بحسبه اليوم بالدوحة. وكتب القاطن بالبيت الأبيض على منصته التواصلية ثروت سوشيال أن إيران طلبت اجتماعا سيتم عقده اليوم بالدوحة. وأتى

0: تعتبر قطر وسيطا إلى جانب باكستان في المباحثات بين البلدين الرامية إلى وضع حد للحرب بالشرق الأوسط. وفي تصريح شبكة فوكس نيوز، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى مقررة يوم الثلاثاء بشأن إيران. في الشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشاع مدينة الرياح. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
1: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، والبداية بأهم العناوين. جمعيات مغربية وإيفوارية توحد جهودها من خلال ائتلاف من أجل هجرة آمنة ونظامية. جمهورية إفريقيا الوسطى تعلن تفشي وباء الكوليرا إثر تسجيل 24 حالة وفاة. وفي جنوب إفريقيا إصابة مسؤول استخباراتي موقوف عن العمل في حادث إطلاق النار. مستهل إفريقيا هذا اليوم من أبيدجان، وفي خطوة تهدف إلى تعزيز العمل الجمعوي المشترك في القارة، وقعت منظمات مجتمع مدني من المغرب والكوت ديفوار بأبيدجان ميثاق ائتلاف لمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز الهجرة الآمنة والنظامية. باقي التفاصيل مع إلياس أبو رجاء.
2: هذا الميثاق الذي جرى توقيعه على هامش ورشة لتقاسم التجارب بالعاصمة الاقتصادية الإيفوارية يروم إطلاق إطار تعاون عابر للحدود، يركز بالأساس على حماية الضحايا والتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية ومواكبة الفئات الهشة من النساء والشباب القاصرين. عائشة سكماسي وفي كلمة باسم الجمعيات المغربية أكدت أن هذا الائتلاف يتبنى استراتيجية تعاونية دائمة تتجاوز المشاريع المؤقتة، مشيرة إلى طموح الشركاء لتوسيع هذه التجربة لتشمل دول أخرى كالسنغال و تونس لضمان تنقل الأشخاص في فضاء إفريقي يحترم الكرامة وحقوق الإنسان. من جهته أبرز سورو مامادو الكاتب العام للمركزية النقابية الإنسانية ورئيس الجمعية الإيفوارية المنتدى الوطني للديون والفقر بكوت ديفوار أن هذا التعاون سيتيح لبلاده الاستفادة من التجربة المغربية الرائدة في مجال حماية المهاجرين وتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر، معتبر أن الائتلاف منصة للترافع لدى صناع القرار والمؤسسات الأمنية والقضائية بالقارة. وبهذه الشراكة يؤكد المجتمع المدني في البلدين التزامه بجعل التضامن والتعاون الإقليمي ركيزة لاستجابة مستدامة لتحديات الهجرة والاتجار بالبشر بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: اللحظة إلى إفريقيا الوسطى، السلطات الصحية أعلنت عن تفشي وباء الكوليرا في البلاد، وذلك عقب تسجيل 24 حالة وفاة و197 إصابة مؤكدة. وزير الصحة بيير سومسي أكد أنه تم اتخاذ حزمة من التدابير العاجلة للحد من انتشار المرض في المناطق المتضررة والمدن المجاورة، فضلا عن فتح تحقيق لتحديد مصدر هذا التفشي الذي يعد الخامس من نوعه في البلاد. يشار إلى أن إعلان تفشي الكوليرا يأتي في وقت تشهد فيه جمهورية إفريقيا الوسطى حالة تأهب صحي تحسبا لانتقال عدوى وباء إيبولا القاتل والمتفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة. ونختم من جنوب إفريقيا، تم نقل مسؤول استخباراتي موقوف عن العمل إلى المستشفى إثر تعرضه لطلق النار مساء أمس في جوهانسبورغ قبل أيام قليلة من الإدلاء بشهادته أمام لجنة مادالانغا على خلفية تورطه المفترض في قضايا فساد وسرقة مخدرات والاتجار غير المشروع في المعادن النفيسة. ووفقا للتقارير الأولية فقد أطلق مسلحان مجهولان كان على متن سيارة النار على الضحية، ما أسفر عن إصابته بأعيرة نارية في الجزء السفلي من جسده، نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة. وكان من المقرر أن يمثل هذا المسؤول الاستخباراتي رفيع المستوى في الأول من يوليوز المقبل أمام اللجنة القضائية للتحقيق في الجريمة والتدخل السياسي والفساد في منظومة العدالة الجنائية المعروفة باسم لجنة مادالانغا. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.

0: راديو.
1: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تجعل من الرقمنة محركا للتنافسية والإدماج الاجتماعي. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران اليوم الثلاثاء بالدوحة. إلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدوري 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى، أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كثف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى، تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولنديين، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي، ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن، ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
2: وبعد السافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى دوري 16 من كأس العالم، فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكروتروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
0: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الآخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وإن شاء الله لاكوب مغربية أكيد أكيد أكيد إن شاء الله، والحكاية بدأت في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
1: طلبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح. وتفاعلت قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3، أنا فرحان بزاف.
4: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله في خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
1: فرحانين إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العطلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نوفخيغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا. بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
5: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غنديو هاد لاكوبات.
6: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
7: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفروا على واحد المنتخب اللي غيضاهي منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
2: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدوري ثمن نهائي لنهائيات كأس العالم بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. في خبر آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأكادير أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أطلقت سنة 2024 وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجعل من الرقمنة محركا للسيادة الوطنية والتنافسية وتحديث الإدارة العمومية والإدماج الاجتماعي. وخلال كلمة خلال حفل افتتاح المركز الثاني للبحث والتطوير التابع لشركة أوراكل بالمغرب، أوضح رئيس الحكومة أن الرقمنة تعد أيضا أداة لتحويل الإدارة ورافعة للنمو الاقتصادي ووسيلة لخلق فرص عمل مؤهلة لفائدة الشباب. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
8: شركة أوراكل تفتتح ثاني مركز لها للبحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
9: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال المهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم أن المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال السيستم دانفورماسيون أنه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
10: أوراكل هي من أكبر الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
8: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراكل للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب، من شأنها أن تساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي.
2: في الشأن الجهوي، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ستات عبد اللطيف معزوز بن ناصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء ستات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
11: هذه الزيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذه المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز، واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هذوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء ستات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
2: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا مع الولايات المتحدة سينعقد بحسبه اليوم بالدوحة. وكتب القاطن بالبيت الأبيض على منصته التواصلية ثروت سوشيال أن إيران طلبت اجتماعا سيتم عقده اليوم بالدوحة، وتعتبر قطر وسيطا إلى جانب باكستان في المباحثات بين البلدين الرامية إلى وضع حد للحرب بالشرق الأوسط. وفي تصريح شبكة فوكس نيوز، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى مقررة يوم الثلاثاء بشأن إيران. في الشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشاع مدينة الرياح. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
8: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من يوميات المونديال. والحدث الأبرز هذا اليوم تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بفضل تألق ياسين بونو بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بتعادل هدف لمثله، ليضرب أسود الأطلس موعدا مع كندا السبت المقبل في دور ثمن بمدينة هوستون الأمريكية. مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي وفي معرض تحليله لمجريات اللقاء خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة اعترف بأن العناصر الوطنية واجهت صعوبات ملموسة خلال الشوط الأول أمام خصم لعب بأسلوب تكتيكي مغاير للتوقعات، مضيفا أنه تفاجأ بالطريقة التي خاض بها المنتخب الهولندي اللقاء وتنظيمه المحكم على أرضية الملعب حيث لم نكن نتوقع اعتمادهم على تكتل دفاعي بهذا الإحكام ما خلق لنا صعوبات بالغة لتأقلم، بيد أننا تمكنا برفقة الطاقم التقني خلال فترة الاستراحة من تشخيص مكامن الخلل وإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها، وهو ما طبقه اللاعبون بكفاءة عالية في الشوط الثاني. وفي الجهة المقابلة أعرب مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان عن خيبة أماله الكبيرة عقب الإقصاء على يد المنتخب المغربي منوها في الوقت ذاته بمستوى النخبة الوطنية المغربية. وقال المدرب الهولندي: أنا أشعر بخيبة أمل كبيرة، لقد بدأنا في المباراة بشكل جيد لكننا لم ننجح في حسمها مبكرا، في حين حافظ المنتخب المغربي على تركيزه طيلة أطوار المواجهة وتمكن في النهاية من الفوز علينا بركلة ترجيح. كما أشاد كومان بأداء أسود الأطلس معتبرا أن تأهلهم جاء عن جدارة واستحقاق. وبعد فوز المنتخب المغربي على نظيره الهولندي كتبت الصحافة الهولندية أن أسود الأطلس حققوا فوزا مستحقا على هولندا وكانوا أفضل من الطواحين طيلة مباراة مثيرة حسمت بركلات ترجيح. ولخصت مجموعة السمعي البصري العمومي نوس في تعليق واضح غدة إقصاء هولندا بالقول: كان الفوز مستحقا وكان المغرب الفريق الأفضل. وأشارت المجموعة الإعلامية الهولندية إلى أن الطواحين خضعوا لهيمنة أبطال إفريقيا خصوصا في وسط الميدان، حيث وجدوا أنفسهم باستمرار في وضعية نقص عددي وفقدوا الكرة بسرعة دون أن ينجحوا في فرض أسلوب لعبهم. واعتبرت أن مجرد تخلي المدرب كومان لأول مرة منذ سنتين عن نظام لعبه المعتاد من أجل الاعتماد على دفاع من 5 لاعبين يعكس الاحترام الذي يفرضه المنتخب المغربي. وتحت عنوان كأس العالم تنتهي بنسبة لهولندا والمغرب ينتصر في نهاية مواجهة مثيرة، لاحظت نوس أنه بهذه الهزيمة أمام أسود الأطلس يواصل منتخب هولندا سلسلة طويلة من الإخفاقات أمام الأمم الكبرى في كرة القدم العالمية. ومن جهتها تحدثت صحيفة الخامين داخ بلاد عن انتكاسة جديدة لهولندا أمام المغرب، معتبرة أن الطواحين لم يتمكنوا ببساطة من التفوق على المغاربة من الناحية التقنية. ووفق الصحيفة فقد أملى أسود الأطلس إيقاع المباراة لفترات طويلة في اللقاء الذي جرى في مونتيري المكسيكية. وصارت صحيفة دي تيليغراف واسعة الانتشار في الاتجاه نفسه مؤكدة أن المغرب مارس كرة القدم التي كان يفترض أن تطورها هولندا. واعتبرت الصحيفة أن اختيار رونالد كومان الاعتماد على دفاع من 5 لاعبين عكس رغبة واضحة
في التكيف مع مؤهلات الخصب، وهو خيار رغم أنه منح تنظيما دفاعيا أفضل لم يمنع أسود الأطلس من فرض الأفضلية على مجريات اللعب. وفي أولى مفاجآت هذا الدور من المونديال، تمكن منتخب باراغواي من التأهل إلى الدور المقبل عن طريق ركلات الترجيح على حساب منتخب ألمانيا بطل العالم 4 مرات، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بتعادل الإيجابي هدف لمثله، ليضرب بذلك منتخب باراغواي موعدا في ثمن النهائي السبت المقبل مع الفائز من المواجهة التي ستجمع بين منتخبي فرنسا والسويد. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية يوميات المونديال، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تجعل من الرقمنة محركا للتنافسية والإدماج الاجتماعي. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران اليوم الثلاثاء بالدوحة. إلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدوري 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى، أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كثف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى، تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولنديين، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي، ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن، ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
2: وبعد السافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية. ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات، وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى دوري 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس، ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكروتروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
0: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الآخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وإن شاء الله لاكوب مغربية أكيد أكيد أكيد إن شاء الله، والحكاية بدأت في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
1: طلبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح. وتفاعلت قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3، أنا فرحان بزاف.
4: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله، وفي خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
1: فرحانين إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العطلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نوفخيغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا. بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
5: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غنديو هاد لاكوبات.
6: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
7: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، وخرج مع ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفروا على واحد المنتخب اللي غيظهر منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
2: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدوري ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. في خبر آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأكادير أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أطلقت سنة 2024 وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجعل من الرقمنة محركا للسيادة الوطنية والتنافسية وتحديث الإدارة العمومية والإدماج الاجتماعي. وخلال كلمة خلال حفل افتتاح المركز الثاني للبحث والتطوير التابع لشركة أوراكل بالمغرب، أوضح رئيس الحكومة أن الرقمنة تعد أيضا أداة لتحويل الإدارة ورافعة للنمو الاقتصادي ووسيلة لخلق فرص عمل مؤهلة لفائدة الشباب. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
8: شركة أوراكل تفتتح ثاني مركز لها للبحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير، في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
9: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال المهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم أن المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال السيستم دانفورماسيون أنه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
10: أوراكل هي من أكبر الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
8: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراكل للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب، من شأنها أن تساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي.
2: في الشأن الجهوي، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ستات عبد اللطيف معزوز بن ناصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء ستات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
11: هذه الزيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذه المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هذوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء ستات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
2: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا مع الولايات المتحدة سينعقد بحسبه اليوم بالدوحة. وكتب القاطن بالبيت الأبيض على منصته التواصلية ثروت سوشيال أن إيران طلبت اجتماعا سيتم عقده اليوم بالدوحة، وتعتبر قطر وسيطا إلى جانب باكستان في المباحثات بين البلدين الرامية إلى وضع حد للحرب بالشرق الأوسط. وفي تصريح شبكة فوكس نيوز، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى مقررة يوم الثلاثاء بشأن إيران. في الشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشاع مدينة الرياح. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
8: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صبحات ظاهرة تجمع الشباب في الأحياء السكنية من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المدن، خاصة قدام البنايات وفي المحيط ديالها خلال فترات المساء والليل. هذه الظاهرة أصبحت محل نقاش بين السكان والفاعلين الاجتماعيين والسلطات المحلية، وكثير انشغالات مرتبطة بالراحة العامة والأمن والنظام داخل الأحياء. فبينما كيشوفوا بعض المواطنين أن هذه التجمعات كتأثر سلبا على جودة الحياة داخل الفضاءات السكنية، كيعتبروها آخرون أنها كتعكس قلة التربية، في حين كيعتبروها آخرون بسبب النقص في مرافق خاصة بالشباب وضعف فرص الترفيه والتأطير. ودراسة هذه الظاهرة كتقتضي فهم أسبابها وأثارها والبحث على حلول متوازنة كتراعي حقوق جميع الأطراف. فالسكان في الكثير من الأحيان كيلاحظوا وجود مجموعات ديال هاد الشباب ما بين 15 و18 سنة، كيقضيوا ساعات طويلة في محيط المباني السكنية، والمقلق أنها في الفترات المسائية والليلية، وكيتكلموا بصوت مرتفع أو كيمارسوا بعض الأنشطة اللي تقدر تسبب في الضوضاء وإزعاج السكان. وخلقت هاد الظاهرة نقاش واسع، وكي اللي كيعتبرها فقط هو سلوك طبيعي ناتج على حاجات اجتماعية للشباب، لكن كي اللي كيشوفها مصدر للضرب الراحة العامة وتهديد لجودة الحياة في الأحياء السكنية. ومن منظور علم السلوك الاجتماعي ما يمكنش فهم هذه الظاهرة بمعزل على السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي اللي كيعيشوا فيه الشباب. هي مرحلة أكيد كتميز بالحاجة لبناء علاقات اجتماعية وتأكيد الهوية الشخصية والانتماء للأقران، وكيلقى الكثير من الشباب في هذه التجمعات وسيلة للتواصل وقضاء أوقات الفراغ. وكتشير الدراسات السوسيولوجية إلى أنه من اللي كتغيب الفضاءات المخصصة للترفيه أو الأنشطة الثقافية والرياضية، أو لما كتكون موجودة لكن ما كيهتموش بها الشباب، لأن الكثير من الأحياء الحضارية فيها مراكز ثقافية وفيها دور الشباب وملاعب رياضية للقرب. ورغم ذلك كيبقاو الشباب كيبحثوا على فضاءات مفتوحة وقريبة من أماكن سكنهم باش يتجمعوا، فكتصبح الأرصفة ومداخل العمارات هي الأماكن البديلة للقاءات والتفاعل الاجتماعي. فهذا الأمر غالبا ما كتكونش عنده علاقة بقدرة الشباب على ارتياد المراكز والمقاهي أو النوادي، أو كيلجؤوا للفضاءات العامة أو التجمعات السكنية باعتبارها فضاءات مجانية ومتاحة للجميع، لأن هذا السلوك اللي كيقوموا به كيكون من بعد 12 ديال الليل، أي لما كتكون كل المراكز والمقاهي وغيرها مقفلة. والمشكل ديال تجمع الشباب لا يكمن في التجمع في حد ذاته، وإنما في بعض السلوكيات المصاحبة له. فمن اللي كترتفع الأصوات في أوقات متأخرة من الليل وكيسمعوا السكان ماشي غير أصوات مرتفعة ولكن كلام نابي مخيل بالحياء، بينما السكان خاصهم يكونوا ناعسين في ظروف مريحة، وأغلبيتهم خاصهم يفيقوا الصباح ويتوجهوا للعمل ديالهم، آخرين خاصهم يمشيوا للدراسة ديالهم، وآخرين مرضى خاصهم الراحة التامة. أيضا في التجمعات الشباب ما كيترددوش في رمي النفايات في محيط العمارات، فكل هذه السلوكيات كتحول لمصدر إزعاج للسكان وتعدي على حقهم في الراحة والهدوء، وكيتزاد الوضع تعقيد من اللي كتكرر هاد السلوكيات بشكل يومي كيرهق الساكنة، الأمر اللي كيخلق توتر بين الشباب وهاد الساكنة وكيؤدي لنزاعات اجتماعية يمكن تطور أحيانا لمواجهات لفظية أو شكاوى لدى السلطات الأمنية. من الناحية النفسية تقدر تعكس هذه السلوكيات رغبة الشباب في إثبات الذات أو جذب الانتباه، ويمكن تدفعهم أحيانا لممارسات ما كيقوموش بها من اللي كيكونوا وحدهم. ونظرية العدوى الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي كتأكد انتشار سلوكيات معينة بين الشباب، ومنها هذه التجمعات، وهذا اللي كيجعل من الضوضاء أو السلوك غير المنضبط اللي كيقوموا به سلوك جماعي مقبول. وحتى التحولات اللي عرفتها الحياة في المدن ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، وصبحت المساحات المشتركة أكثر عرضة للاستعمال المكثف، وأدى ضعف الروابط الاجتماعية بين الجيران لتراجع آليات الضبط الاجتماعي غير الرسمي، واللي كانت كتساهم في تنظيم السلوك داخل الأحياء. وكان تدخل كبار السن أو الأفراد المؤثرين في الحي كافي للحد من بعض السلوكيات المزعجة. أما اليوم فأصبحت هذه الأدوار أقل تأثير مع التحولات الاجتماعية. خاصة الشباب يميزوا بين الحق في استخدام الفضاء العام وبين الممارسات اللي كتجاوز حدود الاحترام المتبادل. فالسلوك المسؤول كيقتضي مراعاة حقوق الآخرين، وأن العيش المشترك كيتطلب التوازن بين حرية الفرد وراحة الآخرين. ومعالجة هذا المشكل عنده بعد تربوي واجتماعي ومؤسساتي، فمن جهة خاصة تعزيز التربية على المواطنة واحترام الفضاء المشترك وتحمل الأسرة المسؤولية في هذه التربية لبناء سلوك حضاري كيراعي مصالح الجميع عند الأبناء، لأنه لا يعقل ترك ابن 15 و16 سنة خارج البيت إلى حدود 4 صباحا مثلا. من جهة أخرى خاص توفير فضاءات ملائمة للشباب كتمكنهم من ممارسة الأنشطة المختلفة في بيئة منظمة وآمنة، ويمكن تلعب السلطات المحلية والجمعيات دور مهم في احتواء هذه الظاهرة بتنظيم أنشطة مجتمعية كتستثمر طاقات الشباب بشكل إيجابي. فكل ما توفرت بدائل جذابة ومفيدة كتراجع الحاجة إلى قضاء أوقات طويلة في أماكن كتسبب الإزعاج للمواطنين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تجعل من الرقمنة محركا للتنافسية والإدماج الاجتماعي. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران اليوم الثلاثاء بالدوحة. إلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدوري 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى، أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كثف أسود الأطلس محاولات الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى، تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولنديين، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور

0: ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكروتروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
1: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الاخر دقيقه في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجازيهم بخير، وان شاء الله لاكوب مغربيه اكيد اكيد اكيد ان شاء الله. والحكايه بدات في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
2: طبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن هاد الجماهير، ناس المغاربه حنا نستحقوا الفرح. وتفاعلت قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3، انا فرحان بزاف
3: الحمد لله. هذه فرحه كبيره ديال المغاربه وديال المغرب كله في خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابه ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق ان شاء الله المباريات القادمه ان شاء الله.
2: فرحانين انو فون فريمون بليزير، حنا راه العطله وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربه ديالنا مع نو فريغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا. بون ماتش ان شاء الله حتى الاخر.
4: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غنديو هاد لاكوبات.
5: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
6: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفر على واحد المنتخب اللي غادي ظاهر منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
0: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. في خبر آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأكادير أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أطلقت سنة 2024 وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجعل من الرقمنة محركا للسيادة الوطنية والتنافسية وتحديث الإدارة العمومية والإدماج الاجتماعي. وخلال كلمة خلال حفل افتتاح المركز الثاني للبحث والتطوير التابع لشركة أوراكل بالمغرب، أوضح رئيس الحكومة أن الرقمنة تعد أيضا أداة لتحويل الإدارة ورافعة للنمو الاقتصادي ووسيلة لخلق فرص عمل مؤهلة لفائدة الشباب. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
7: شركة أوراكل تفتتح ثاني مركز لها للبحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
8: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال المهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم أن المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال لي سيستيم دانفورماسيون أنه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
9: أوراكل هي من أكبر الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
7: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراكل للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب من شأنها أن تساعد

0: ساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي.
1: في الشأن الجهوي، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ستات عبد اللطيف معزوز بن ناصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة القطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء ستات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
2: الزيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذا المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز، واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص شغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء ستات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
1: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا مع الولايات المتحدة سينعقد بحسبه اليوم بالدوحة. وكتب القاطن بالبيت الأبيض على منصته التواصلية ثروت سوشيال أن إيران طلبت اجتماعا سيتم عقده اليوم بالدوحة، وتعتبر قطر وسيطا إلى جانب باكستان في المباحثات بين البلدين الرامية إلى وضع حد للحرب بالشرق الأوسط. وفي تصريح شبكة فوكس نيوز، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى مقررة يوم الثلاثاء بشأن إيران. في الشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشاع مدينة الرياح. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
0: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: مرحبا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية في تقديمها أميمة بوشعنين، والبداية بالعناوين. المندوبية السامية للتخطيط تؤكد نموا اقتصاديا بنسبة 4.6% خلال الفصل الأول من سنة 2026. الادخار الوطني يستقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي في بلاغ المندوبية السامية للتخطيط. بالدار البيضاء أنشطة تجارية تنتعش من زخم مشاركة المغرب في كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. بالرباط، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الأول من سنة 2026 أظهرت أن الاقتصاد الوطني حافظ على وتيرة نمو معززة بلغت 4.6% مقابل 5% خلال الفصل الأول من سنة 2025. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: المندوبية أوضحت في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أن هذا التطور يعزى إلى تباطؤ طفيف في النشاط الاقتصادي ناتج بالأساس عن تراجع القطاع الثانوي، وهو ما تم تعويضه بشكل كبير بفضل الارتفاع الملموس للقيمة المضافة للنشاط الفلاحي. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الأداء يعكس تطورات قطاعية متباينة، إذ شهدت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في نموها حيث تراجعت من 4% إلى 2.6%، في حين عرف القطاع الفلاحي ارتفاعا ملحوظا بارتفاع قيمته المضافة بنسبة 18.4% مقابل 8.1% خلال السنة الماضية، ما ساهم في دعم النمو الإجمالي. وهكذا سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا ملحوظا بلغ 17.3% خلال الفصل الأول من سنة 2026، ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 18.4% وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1.9%. من جهتها سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم مصححة من التغيرات الموسمية انخفاضا بنسبة 1%، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء والصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، إلى جانب تباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 1.5 عوض 7.1%. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بلغ 5.7%، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 1.1.
2: وفي بلاغ آخر للمندوبية السامية للتخطيط، أفادت بأن الادخار الوطني استقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29.5%. عودة إليك إلياس أبو الرجاء للتفاصيل.
3: المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أوضحت أن استقرار الادخار الوطني يأخذ في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4.6% مقابل 4.3% المسجلة سنة من قبل. وأضاف المصدر ذاته أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 5.7% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23.8%، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 6.8% عوض 5.9%، ومثل إجمالي الاستثمار 32.9% من الناتج الداخلي الإجمالي، ونتيجة لذلك بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني نسبة 1.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.
2: وإلى الدار البيضاء، حيث أضفت أهول المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالعاصمة الاقتصادية، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. ففي شوارع العاصمة الاقتصادية يتغلونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات والأسواق، بينما ازدادت حركة الزبناء خاصة بمنطقة درب عمار التي تعد أحد أبرز مراكز تجارة مستلزمات التشجيع، حيث ارتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني. ويرى مهنيون أن هذه الدينامية لم تعد ظرفية أو مرتبطة بمباراة واحدة، بل أصبحت تتجدد مع كل إنجاز يحققه المنتخب الوطني، بما يخلق رواجا تجاريا يشمل أسواق العاصمة الاقتصادية وعددا من المدن الأخرى. نهاية النشرة الاقتصادية، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تجعل من الرقمنة محركا للتنافسية والإدماج الاجتماعي. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران اليوم الثلاثاء بالدوحة. إلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدوري 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي لوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى، أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كثف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى، تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولنديين، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي، ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن، ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
2: وبعد السافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية. ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات، وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى دوري 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس، ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكروتروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
0: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الآخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وإن شاء الله لاكوب مغربية أكيد أكيد أكيد إن شاء الله. والحكاية بدأت في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
1: طلبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح. وتفاعلت قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3 أنا فرحان بزاف.
4: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله، وفي خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
1: فرحانين إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العطلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نو فريغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا. بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
5: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غندي هاد لاكوبات.
6: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
7: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتفرعوا على واحد المنتخب اللي غيظهر منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
2: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدور ثمن نهائي لنهائيات كأس العالم بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. في خبر آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأكادير أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أطلقت سنة 2024 وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجعل من الرقمنة محركا للسيادة الوطنية والتنافسية وتحديث الإدارة العمومية والإدماج الاجتماعي. وخلال كلمة خلال حفل افتتاح المركز الثاني للبحث والتطوير التابع لشركة أوراكل بالمغرب، أوضح رئيس الحكومة أن الرقمنة تعد أيضا أداة لتحويل الإدارة ورافعة للنمو الاقتصادي ووسيلة لخلق فرص عمل مؤهلة لفائدة الشباب. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
8: شركة أوراكل تفتتح ثاني مركز لها للبحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير، في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
9: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال المهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم أن المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال لي سيستيم دانفورماسيون أنه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
10: أوراكل هي من أكبر الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
8: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراكل للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب من شأنها أن تساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي.
2: في الشأن الجهوي، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ستات عبد اللطيف معزوز بن ناصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة القطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء ستات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
11: الزيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذه المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هذوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء ستات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
2: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا مع الولايات المتحدة سينعقد بحسبه اليوم بالدوحة. وكتب القاطن بالبيت الأبيض على منصته التواصلية ثروت سوشيال أن إيران طلبت اجتماعا سيتم عقده اليوم بالدوحة، وتعتبر قطر وسيطا إلى جانب باكستان في المباحثات بين البلدين الرامية إلى وضع حد للحرب بالشرق الأوسط. وفي تصريح شبكة فوكس نيوز، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى مقررة يوم الثلاثاء بشأن إيران. في الشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشاع مدينة الرياح. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
8: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تجعل من الرقمنة محركا للتنافسية والإدماج الاجتماعي. دوليان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران اليوم الثلاثاء بالدوحة. إلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدوري 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كثف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولنديين، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
2: وبعد السافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى دوري 16 من كأس العالم، فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكرو تروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
0: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الاخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجازيهم بخير، وان شاء الله لاكوب مغربية اكيد اكيد اكيد ان شاء الله، والحكاية بدات في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
1: طبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن هاد الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح. وتفاعلت قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 4-3، انا فرحان بزاف
4: الحمد لله. هذه فرحه كبيره ديال المغاربه وديال المغرب كله في خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابه ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق ان شاء الله المباريات القادمه ان شاء الله.
1: فرحانين اينو فون فريمون بليزير، حنا راه العطله وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربه ديالنا مع نوفريغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا. بون ماتش ان شاء الله حتى الاخر.
5: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غنديو هاد لاكوبات.
6: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
7: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفر على واحد المنتخب اللي غيضاهر منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
2: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدوري ثم النهائي لنهائيات كأس العالم بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. في خبر آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأكادير أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أطلقت سنة 2024 وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجعل من الرقمنة محركا للسيادة الوطنية والتنافسية وتحديث الإدارة العمومية والإدماج الاجتماعي. وخلال كلمة خلال حفل افتتاح المركز الثاني للبحث والتطوير التابع لشركة أوراكل بالمغرب، أوضح رئيس الحكومة أن الرقمنة تعد أيضا أداة لتحويل الإدارة ورافعة للنمو الاقتصادي ووسيلة لخلق فرص عمل مؤهلة لفائدة الشباب. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
8: شركة أوراكل تفتتح ثاني مركز لها للبحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
9: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال المهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم أن المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال لي سيستيم دانفورماسيون أنه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
10: أوراكل هي من أكبر الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
8: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراكل للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب، من شأنها أن تساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي.
2: في الشأن الجهوي، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز بالنواصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة القطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء سطات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
11: هات زيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذه المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز، واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء سطات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
2: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا مع الولايات المتحدة سينعقد بحسبه اليوم بالدوحة. وكتب القاطن بالبيت الأبيض على منصته التواصلية ثروت سوشيال أن إيران طلبت اجتماعا سيتم عقده اليوم بالدوحة، وتعتبر قطر وسيطا إلى جانب باكستان في المباحثات بين البلدين الرامية إلى وضع حد للحرب بالشرق الأوسط. وفي تصريح شبكة فوكس نيوز، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاي ليفيت أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى مقررة يوم الثلاثاء بشأن إيران. في الشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشاع مدينة الرياح. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
8: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد، تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تطبيق النقل ساهم في الحد من القطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات، يؤكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ستات عبد اللطيف معزوز. بمراكش توقيع اتفاقية شراكة للنهوض بالاستثمار في مجال تربية الأحياء البحرية. وعرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على دور الشباب السويري في إشعاع مدينة الرياح. أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ستات عبد اللطيف معزوز بن واصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء ستات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
2: الزيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذا المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز، واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء ستات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
1: وقع المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش أسفي والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية بمراكش اتفاقية شراكة تروم تعزيز التعاون للنهوض بالاستثمار في مجال تربية الأحياء البحرية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز مواكبة حاملي المشاريع وتحسين جاذبية المجال الترابي وتحفيز بروز منظومة جهوية مندمجة ومبتكرة. ومن خلال هذه المبادرة يجدد الطرفان التزامهما المشترك من أجل تنمية مستدامة لتربية الأحياء البحرية ومنتجة للقيمة وفرص الشغل، وتساهم في تثمين المؤهلات البحرية الوطنية وتفعيل توجهات المملكة في مجال الاقتصاد الأزرق وتحقيق السيادة الغذائية. بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
3: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد، تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: أخبار المغرب والعالم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تجعل من الرقمنة محركا للتنافسية والإدماج الاجتماعي. ودوليان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران اليوم الثلاثاء بالدوحة. إلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدوري 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كثف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولنديين، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين واصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
2: وبعد السافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية. ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات، وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى دوري 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس، ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكروتروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
0: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الآخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وإن شاء الله لاكوب مغربية أكيد أكيد أكيد إن شاء الله. والحكاية بدات في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
1: طلبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن هاد الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح. وتفاعلت قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3، أنا فرحان بزاف.
4: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله، وفي خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
1: فرحانين، إنو فون فريمون بليزير، حنا راه على عتلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نوفخيغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا. بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
5: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غنديو هاد لاكوبات.
6: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
7: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفر على واحد المنتخب اللي غيضاهر منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
2: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدوري ثم النهائي لنهائيات كأس العالم بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. في خبر آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأكادير أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أطلقت سنة 2024 وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك

0: ثاني مركز لها للبحث والتطوير في المغرب بمدينة أكادير، في خطوة توسع من خلالها استثماراتها داخل المنظومة التكنولوجية الوطنية.
1: تدشين مقر جهوي عالمي كبير هنا في مدينة أكادير، شركة أمريكية أوراكل اللي عملت استثمارات كبيرة في المغرب. هذه السنة إلى كتكو كان استثمار ديال 500 مهندس اللي كيشتغل في الدار البيضاء، والآن وصلوا في المغرب تقريبا 300 ديال المهندس، وهذا كيخلي أنه في السلاسل ديال القيم أن المغرب الحمد لله في هذا الشيء ديال الديجيتال والانتليجنس ارتيفيسيال والديفلوبمون ديال لي سيستيم دانفورماسيون أنه يعني كيلعب واحد الدور اللي هو جد مهم.
2: أوراكل هي من أكبر الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الحوسبة، في مجال الداتا، وكت يعني كتستمر في المغرب بخلق هاد المختبرات، هذه المختبرات ديال البحث وديال التطوير.
0: المركز الجديد يأتي امتدادا للإطلاق الأخير لمركز أوراكل للبحث والتطوير في مدينة الدار البيضاء، إذ يشكل محطة إضافية في مسار رؤية الشركة الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة المغرب كمركز رائد للابتكار الرقمي. نحن سعداء جدا لافتتاح هذا المركز، فالمغرب أصبح مركزا تزداد أهميته في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر أكادير إمكانية الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب من شأنها أن تساعد أوراكل على تسريع تطوير تقنيات رائدة في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي.
3: في الشأن الجهوي، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز بالنواصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة القطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء سطات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
4: هات زيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذا المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز، واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء سطات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
3: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا مع الولايات المتحدة سينعقد بحسبه اليوم بالدوحة. وكتب القاطن بالبيت الأبيض على منصته التواصلية ثروت سوشيال أن إيران طلبت اجتماعا سيتم عقده اليوم بالدوحة، وتعتبر قطر وسيطا إلى جانب باكستان في المباحثات بين البلدين الرامية إلى وضع حد للحرب بالشرق الأوسط. وفي تصريح شبكة فوكس نيوز، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى مقررة يوم الثلاثاء بشأن إيران. في الشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشاع مدينة الرياح. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
0: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد

0: تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو، وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: بورزازات أعطى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد انطلاقة أشغال بناء المدينة الدولية للسينما، وذلك في إطار زيارة ميدانية اطلع خلالها أيضا على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل عدد من المعالم التراثية بالإقليم. هذا المشروع يندرج في إطار شراكة متعددة الأطراف تروم تطوير منظومة مندمجة قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتقوية تنافسيته وجاذبيته لدى الإنتاجات الوطنية والدولية،
2: اللي غادي تكمل الخدمات المقدمه من طرف الخواتي ديجا استثمروا هذه سنين وسنين في مجموعه ديال لي ستوديو اللي حضرونا في ورزازات، واللي عبر السينما عبر الصناعه الثقافيه مكنات يعني هذه المدينه يعني بوجود اقتصادي بتنميه لهذه المنطقه. والتحدي اللي كان عندنا اليوم هو كيفاش في اطار حتى لا كونكورونس اللي كاينه على الصعيد الدولي كيفاش نمكنوا هذه المدينه من خدمات جديده موجهه للصناعه السينمائيه، وهنا كنتكلموا على الصناعه السينمائيه العالميه.
1: خلال هذه الزيارة اطلع الوزير على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل قصبة توريرت وقصبة أيت بن حدو، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى صون التراث المعماري والثقافي المتضرر إثر زلزال الحوز وتثمينه باعتباره رافعة للإشعاع الثقافي والسياحي للمنطقة.
2: إقليم ورزازات تأثر بزلزال ديال الحوز آنذاك، ومباشرة بعد الزلزال كان هناك تعليمات صارمة من طرف جلالة الملك الله ينصره باش يكون هناك الترميم ديال كذلك المآثر التاريخية وال يعني الأماكن الثقافية. وفي هذا الإطار الوزارة بادرات مع مجموعة ديال القطاعات الحكومية الأخرى باش يكون هناك الترميم لجميع الأماكن المآثر الثقافية والتراثية اللي كانت تقاست آنذاك في هنا في هذا الإقليم. مجموعة ديال الأماكن راه الحمد لله راه اليوم ترمات ومفتوحة يعني للجمهور، وهنا في هذا القصر اللي كنتواجدوا فيه كيف ما كتشوفوا نقدروا نقولوا وصلنا ل 80 حتى 85% من الترميم.
3: هي مشاريع اللي متواجدة في إقليم ورزازات، ويتعلق الأمر بدار أمري ديال البسكورة، قصبة توريرت فيها واحد جوج ديال المشاريع اللي هو مشروع ديال سيركاس ومشروع ديال البلدية اللي هي داك الجناح اللي كيزوروا السياح، ثم عندنا تيغرمت تيفلتوت وقصر أيت بن حدو، كذلك لأول مرة في تاريخ ديال التضيف والترميم ديال التراث المعماري غادي نرمموا اليوم 45 مخزن جماعيا.
1: وتعد قصبة توريرت من أبرز المعالم التاريخية بمدينة ورزازات، حيث تشكل إحدى الشواهد المعمارية العريقة بالجنوب الشرقي للمملكة، فيما يمثل قصر أيت بن حدو نموذجا بارزا للعمارة الترابية التقليدية بجنوب المغرب.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: منذ انطلاق برنامج تأهيل المساجد المغلقة سنة 2010 تم تأهيل 2200 مسجد بغلاف مالي قدره 3,870,000,000 درهم، يؤكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بمجلس النواب في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول فتح مجموعة من المساجد المغلقة بعد استيفائها مرحلة الترميم والإصلاح والصيانة، موضحا أن المساجد المغلقة تحظى بأولوية التمويل من الوزارة، غير أن معالجتها تتطلب إمكانات مالية مهمة وعدة سنوات لإنجاز أشغال الهدم وإعادة البناء. وأضاف السيد التوفيق أنه تتم حاليا مواصلة تأهيل 505 مساجد بكلفة 1,000,000,000 درهم، فيما يوجد 136 مسجدا في طور الدراسات والتراخيص بكلفة تناهز 168,000,000 درهم. وأشار السيد التوفيق إلى أنه رغم هذا المجهود لا يزال هناك 1,485 مسجدا مغلقا يتطلب تأهيلها حوالي 2,000,000,000 درهم نتيجة الإغلاق السنوي لما يقرب من 586 مسجدا في المتوسط عقب عمليات المراقبة الدورية لحالة بنيات المساجد التي يشرف عليها الولاة والعمال.
5: راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يراودون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. وسائل إعلام أجنبية تشيد بإنجاز أسود الأطلس بعد إقصائهم هولندا وبلوغهم ثمن النهائي. السيد حجيرة يعقد سلسلة من المباحثات على هامش الاجتماع 18 لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. أهلا بكم من جديد، وإلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدور 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
7: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كتف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولندي، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي حدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين واصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
6: وبعد صافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية، ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى الدور 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكرو تروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
5: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الاخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وان شاء الله لاكوب مغربية اكيد اكيد اكيد ان شاء الله، والحكاية بدات في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
8: طلبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن هاد الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح. وتفاعلت قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3، أنا فرحان بزاف.
9: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله في خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
8: فرحانين إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العطلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نو فخيغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا. بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
10: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غنديو هاد لاكوبات.
11: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
12: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفروا على واحد المنتخب اللي غيظهر منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
6: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدور الثمن النهائي لنهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. المزيد في التصريح الناخب الوطني محمد وهبي.
13: أنا فخور جدا بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس. اللاعبون لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء.
6: ومن جهتها أشادت الصحافة الأجنبية بالتأهل اللافت للمنتخب الوطني المغربي إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على منتخب هولندا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بمدينة مونتريال المكسيكية ضمن دور 16. إلياس أبو الرجاء أعد الورقة التالية.
14: بعد تأهله إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم على حساب المنتخب الهولندي بركلة الترجيح، تلقى المنتخب المغربي إشادة من طرف مختلف الصحف المحلية والدولية. ولخصت مجموعة السمعي البصري العمومي الهولندية نوس في تعليق واضح غدا إقصاء هولندا بالقول: كان الفوز مستحقا وكان المغرب الفريق الأفضل. واعتبرت أن مجرد تخلي المدرب رونالد كومان لأول مرة منذ سنتين عن نظام لعبه المعتاد من أجل الاعتماد على دفاع من 5 لاعبين يعكس الاحترام الذي يفرضه المنتخب المغربي. من جهتها تحدثت صحيفة الخمين داخ بلاد عن انتكاسة جديدة لهولندا أمام المغرب، معتبرة أن الطواحين لم يتمكنوا ببساطة من التفوق على المغاربة من الناحية التقنية، ووفق صحيفة فقد أملى أسود الأطلس إيقاع المباراة لفترات طويلة في اللقاء الذي جرى في مونتير المكسيكية. وسائل الإعلام التركية أثنت بدورها على أداء المنتخب المغربي، وفي هذا السياق عنونت قناة تي آر تي سبور تقريرها بالمغرب يخرج هولندا من سباق المونديال، معتبرة أن أسود الأطلس واصلوا كتابة فصول جديدة من نجاحاتهم في كأس العالم بعدما تمكنوا من تجاوز منتخب عرف بقوته وخبرته في الأدوار الإقصائية. أما هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي فقد كتبت أن المغرب أثبت مرة أخرى أنه بات من بين كبار منتخبات كرة القدم العالمية، مبرزة أن رجال الناخب الوطني محمد وهبي انتزعوا بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي عن جدارة عقب مباراة اتسمت بإيقاع مرتفع وإثارة كبيرة أمام منتخب هولندي قوي. وأضافت أن أسود الأطلس يؤكدون مجددا أنهم لا يزالون يحملون لواء كرة القدم الإفريقية على الساحة العالمية. من جهتها عنونت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرها بالمغرب يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026 بعد ركلات ترجيح ملحمية، ووصفت اللقاء بأنه كان متوازنا قبل أن يحسمه المنتخب المغربي في سلسلة ركلات ترجيح مجنونة مكنته من تجاوز هولندا.
6: في خبر آخر، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بأبوجة سلسلة من المباحثات الثنائية على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع 18 لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. حفص الحجام في المتابعة.
15: في إطار تعزيز الاندماج الاقتصادي القاري، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية السيد عمر حجيرة مباحثات مع الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وامكيلي ميني، تمحورت حول سبل تعزيز دور هذه المنطقة كمنصة مواتية لإعطاء دينامية للمبادلات التجارية البينية الإفريقية وكرافعة لنمو المقاولات الصغرى والمتوسطة. وفي هذا الصدد سلط السيد حجيرة الضوء على الالتزام المغربي تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ببناء شراكات رابح رابح، معلنا عن احتضان مدينة فاس لمنتدى الأعمال لمنطقة التجارة الحرة القارية في دجنبر المقبل، والذي سيشكل منصة لتمكين النساء والشباب وتعزيز انخراط النسيج المقاولتي في الدينامية التجارية الإفريقية. من جانبه أشاد وامكيلي ميني بالجهود المغربية في تنفيذ الاتفاقية القارية، مؤكدا أن موعد فاس سيكون محطة حاسمة لمواكبة الفاعلين الاقتصاديين وتطوير آليات التجارة البينية.
6: في الشاني الثقافي وبالفضاء التاريخي، بيت الذاكرة بصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تتمين وإشعاع مدينة الرياح. عبد اللطيف بن طالب أعد الروبورتاج التالي.
16: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
6: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
17: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من يوميات المونديال، والحدث الأبرز هذا اليوم تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بفضل تألق ياسين بونو بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بتعادل هدف لمثله، ليضرب أسود الأطلس موعدا مع كندا السبت المقبل في دور ثمن بمدينة هوستون الأمريكية. مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي وفي معرض تحليله لمجريات اللقاء خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة اعترف بأن العناصر الوطنية واجهت صعوبات ملموسة خلال الشوط الأول أمام خصم اللعب بأسلوب تكتيكي مغاير للتوقعات، مضيفا أنه تفاجأ بالطريقة التي خاض بها المنتخب الهولندي اللقاء وتنظيمه المحكم على أرضية الملعب حيث لم كنا نتوقع اعتمادهم على تكتل دفاعي بهذا الإحكام ما خلق لنا صعوبات بالغة لتأقلم، بيد أننا تمكنا برفقة الطاقم التقني خلال فترة الاستراحة من تشخيص مكامن الخلل وإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها، وهو ما طبقه اللاعبون بكفاءة عالية في الشوط الثاني. وفي الجهة المقابلة أعرب مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان عن خيبة أماله الكبيرة عقب الإقصاء على يد المنتخب المغربي منوها في الوقت ذاته بمستوى النخبة الوطنية المغربية، وقال المدرب الهولندي: أنا أشعر بخيبة أمل كبيرة، لقد بدأنا في المباراة بشكل جيد لكننا لم ننجح في حسمها مبكرا، في حين حافظ المنتخب المغربي على تركيزه طيلة أطوار المواجهة وتمكن في نهاية من الفوز علينا بركلة ترجيح. كما أشاد كومان بأداء أسود الأطلس معتبرا أن تأهلهم جاء عن جدارة واستحقاق. وبعد فوز المنتخب المغربي على نظيره الهولندي كتبت الصحافة الهولندية أن أسود الأطلس حققوا فوزا مستحقا على هولندا وكانوا أفضل من الطواحين طيلة مباراة مثيرة حسمت بركلات ترجيح. ولخصت مجموعة السمعي البصري العمومي نوس في تعليق واضح غدة إقصاء هولندا بالقول: كان الفوز مستحقا وكان المغرب الفريق الأفضل. وأشارت المجموعة الإعلامية الهولندية إلى أن الطواحين خضعوا لهيمنة أبطال إفريقيا خصوصا في وسط الميدان، حيث وجدوا أنفسهم باستمرار في وضعية نقص عددي وفقدوا الكرة بسرعة دون أن ينجحوا في فرض أسلوب لعبهم. واعتبرت أن مجرد تخلي المدرب كومان لأول مرة منذ سنتين عن نظام لعبه المعتاد من أجل الاعتماد على دفاع من 5 لاعبين يعكس الاحترام الذي يفرضه المنتخب المغربي. وتحت عنوان كأس العالم تنتهي بنسبة لهولندا والمغرب ينتصر في نهاية مواجهة مثيرة، لاحظت نوس أنه بهذه الهزيمة أمام أسود الأطلس يواصل منتخب هولندا سلسلة طويلة من الإخفاقات أمام الأمم الكبرى في كرة القدم العالمية. ومن جهتها تحدثت صحيفة الخمين دخبلاد عن انتكاسة جديدة لهولندا أمام المغرب، معتبرة أن الطواحين لم يتمكنوا ببساطة من التفوق على المغاربة من الناحية التقنية. ووفق الصحيفة فقد أملى أسود الأطلس إيقاع المباراة لفترات طويلة في اللقاء الذي جرى في مونتيري المكسيكية، وصارت صحيفة دي تيليغراف واسعة الانتشار في الاتجاه نفسه مؤكدة أن المغرب مارس كرة القدم التي كان يفترض أن تطورها هولندا. واعتبرت الصحيفة أن اختيار رونالد كومان الاعتماد على دفاع من 5 لاعبين عكس رغبة واضحة في التكيف مع مؤهلات الخصب، وهو خيار رغم أنه منح تنظيما دفاعيا أفضل لم يمنع أسود الأطلس من فرض الأفضلية على مجريات اللعب. وفي أولى مفاجآت هذا الدور من المونديال تمكن منتخب باراغواي من التأهل إلى الدور المقبل عن طريق ركلة ترجيح على حساب منتخب ألمانيا بطل العالم 4 مرات بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بتعادل الإيجابي هدف لمثله، ليضرب بذلك منتخب باراغواي موعدا في ثمن النهائي السبت المقبل مع الفائز من المواجهة التي ستجمع بين منتخبي فرنسا والسويد. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية يوميات المونديال، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. وسائل إعلام أجنبية تشيد بإنجاز أسود الأطلس بعد إقصائهم هولندا وبلوغهم ثمن النهائي. السيد حجيرة يعقد سلسلة من المباحثات على هامش الاجتماع 18 لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدور 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
4: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى، أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كتف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولندي، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدث أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
3: وبعد صافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية، ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى الدور 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكرو تروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
5: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى لآخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وإن شاء الله لاكوب مغربية أكيد أكيد أكيد إن شاء الله. والحكاية بدأت في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
6: طبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح. وتفاعلت قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 4-3، أنا فرحان بزاف.
7: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله في خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
6: فرحانين إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العطلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نو فخيغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
8: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غنديو هاد لاكوبات.
9: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
10: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفروا على واحد المنتخب اللي غيضاهر منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
3: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدور الثمن النهائي لنهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. المزيد في التصريح الناخب الوطني محمد وهبي.
11: أنا فخور جدا بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس. اللاعبون لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء.
3: ومن جهتها أشادت الصحافة الأجنبية بالتأهل اللافت للمنتخب الوطني المغربي إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على منتخب هولندا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بمدينة مونتريال المكسيكية ضمن دور 16. إلياس أبو الرجاء أعد الورقة التالية.
0: بعد تأهله إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم على حساب المنتخب الهولندي بركلات الترجيح، تلقى المنتخب المغربي إشادة من طرف مختلف الصحف المحلية والدولية. ولخصت مجموعة السمعي البصري العمومي الهولندية نوس في تعليق واضح قدرة إقصاء هولندا بالقول كان الفوز مستحقا وكان المغرب الفريق الأفضل. واعتبرت أن مجرد تخلي المدرب رونالد كومان لأول مرة منذ سنتين عن نظام لعبه المعتاد من أجل الاعتماد على دفاع من 5 لاعبين يعكس الاحترام الذي يفرضه المنتخب المغربي. من جهتها تحدثت صحيفة الخمين داخ بلاد عن انتكاسة جديدة لهولندا أمام المغرب، معتبرة أن الطواحين لم يتمكنوا ببساطة من التفوق على المغاربة من الناحية التقنية. ووفق صحيفة فقد أملى أسود الأطلس إيقاع المباراة لفترات طويلة في اللقاء الذي جرى في مونتير المكسيكية. وسائل الإعلام التركية أثنت بدورها على أداء المنتخب المغربي، وفي هذا السياق عنونت قناة تي آر تي سبور تقريرها بالمغرب يخرج هولندا من سباق المونديال، معتبرة أن أسود الأطلس واصلوا كتابة فصول جديدة من نجاحاتهم في كأس العالم بعدما تمكنوا من تجاوز منتخبا عرف بقوته وخبرته في الأدوار الإقصائية. أما هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي فقد كتبت أن المغرب أثبت مرة أخرى أنه بات من بين كبار منتخبات كرة القدم العالمية، مبرزة أن رجال الناخب الوطني محمد وهبي انتزعوا بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي عن جدارة عقب مباراة اتسمت بإيقاع مرتفع وإثارة كبيرة أمام منتخب هولندي قوي. وأضافت أن أسود الأطلس يؤكدون مجددا أنهم لا يزالون يحملون لواء كرة القدم الإفريقية على الساحة العالمية. من جهتها عنونت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرها بالمغرب يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026 بعد ركلات ترجيح ملحمية، ووصفت اللقاء بأنه كان متوازنا قبل أن يحسمه المنتخب المغربي في سلسلة ركلات ترجيح مجنونة مكنته من تجاوز هولندا.
3: في خبر آخر، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بأبوجة سلسلة من المباحثات الثنائية على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع 18 لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. حفص الحجام في المتابعة.
12: في إطار تعزيز الاندماج الاقتصادي القاري، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية السيد عمر حجيرة مباحثات مع الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وامكيلي ميني، تمحورت حول سبل تعزيز دور هذه المنطقة كمنصة مواتية لإعطاء دينامية للمبادلات التجارية البينية الإفريقية وكرافعة لنمو المقاولات الصغرى والمتوسطة. وفي هذا الصدد سلط السيد حجيرة الضوء على الالتزام المغربي تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ببناء شراكات رابح رابح، معلنا عن احتضان مدينة فاس لمنتدى الأعمال لمنطقة التجارة الحرة القارية في دجنبر المقبل، والذي سيشكل منصة لتمكين النساء والشباب وتعزيز انخراط النسيج المقاولتي في الدينامية التجارية الإفريقية. من جانبه أشاد وامكيلي ميني بالجهود المغربية في تنفيذ الاتفاقية القارية، مؤكدا أن موعد فاس سيكون محطة حاسمة لمواكبة الفاعلين الاقتصاديين وتطوير آليات التجارة البينية.
3: في الشأن الثقافي وبالفضاء التاريخي، بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تتمين وإشعاع مدينة الرياح. عبد اللطيف بن طالب عاد الروبورتاج التالي.
13: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو، وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: حاكم ولاية نويفو ليون المكسيكية سامويل أليخاندرو غارسيا يعرب بمدينة مونتيري عن سعادة سكان الولاية باستقبال المنتخب الوطني والجماهير المغربية بمناسبة مباراة دور 32 من كأس العالم التي ستجمع بين المغرب وهولندا. نحن سعداء جدا باستقبال المنتخب المغربي والجماهير المغربية بمناسبة إجراء هذه المباراة، مباراة استثنائية بكل المقاييس، والولاية قد أعدت برنامجا متكاملا لفائدة الجماهير المغربية بتخصيص الحديقة المائية الجديدة للمشجعين الذين سيكونون على موعد مع عرض احتفالي كبير. بدوره أكد سفير المملكة المغربية لدى الولايات المتحدة المكسيكية عبد الفتاح اللبار أن مدينة مونتيري تعيش أجواء احتفالية بمناسبة إجراء هذه المباراة.
14: هذا تعبير عن الصداقة والمحبة اللي كيكنها رئيس الولاية حاكم الولاية ديال نويفا ليون للمغرب، فكانت مناسبة أنه رحب رئيس الفيدرالية ديال الجامعة ورحب بالمنتخب الوطني وكيشجع المنتخب الوطني أنه حمل القميص ديال المنتخب الوطني.
13: مدينة مونتيري تعيش أجواء احتفالية بهيجة مفعمة بالحماس، إذ تزينت شوارعها وساحاتها العامة استعدادا لهذا الحدث الكبير، وتحولت إلى ملتقى ثقافي ورياضي نابض بالحياة.
2: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
13: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورو متوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
15: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجالس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورو متوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
16: الاتحاد العام لقوى المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
17: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
13: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
18: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
19: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
20: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد التكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
13: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية، كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
1: غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
21: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
21: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. وسائل إعلام أجنبية تشيد بإنجاز أسود الأطلس بعد إقصائهم هولندا وبلوغهم ثمن النهائي. السيد حجيرة يعقد سلسلة من المباحثات على هامش الاجتماع 18 لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدور 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
4: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كتف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولندي، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي حدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
3: وبعد صافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية، ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى الدور 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكرو تروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
5: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الآخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وإن شاء الله لاكوب مغربية أكيد أكيد أكيد إن شاء الله. والحكاية بدأت في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
6: طبنا الله سبحانه وتعالى ما خيبش دل الجماهير ناس المغاربة، حنا نستحقوا الفرح. وتفاعل قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3، أنا فرحان بزاف
7: الحمد لله. هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله في خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
6: فرحانين إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العطلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نو فريغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا. بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
8: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كلشي كان مزيان، الدراري كلشي كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غندي هاد لاكوبات.
9: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب. وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفروا على واحد المنتخب اللي غيضاهي منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
3: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدور الثمن النهائي لنهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. المزيد في التصريح الناخب الوطني محمد وهبي.
10: أنا فخور جدا بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس. اللاعبون لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء.
3: ومن جهتها أشادت الصحافة الأجنبية بالتأهل اللافت للمنتخب الوطني المغربي إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على منتخب هولندا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي

0: فريق الأفضل. واعتبرت أن مجرد تخلي المدرب رونالد كومان لأول مرة منذ سنتين عن نظام لعبه المعتاد من أجل الاعتماد على دفاع من 5 لاعبين يعكس الاحترام الذي يفرضه المنتخب المغربي. من جهتها تحدثت صحيفة الخمين داخ بلاد عن انتكاسة جديدة لهولندا أمام المغرب، معتبرة أن الطواحين لم يتمكنوا ببساطة من التفوق على المغاربة من الناحية التقنية. ووفق صحيفة فقد أملى أسود الأطلس إيقاع المباراة لفترات طويلة في اللقاء الذي جرى في مونتير المكسيكية. وسائل الإعلام التركية أثنت بدورها على أداء المنتخب المغربي، وفي هذا السياق عنونت قناة تي آر تي سبور تقريرها بالمغرب يخرج هولندا من سباق المونديال، معتبرة أن أسود الأطلس واصلوا كتابة فصول جديدة من نجاحاتهم في كأس العالم بعدما تمكنوا من تجاوز منتخبا عرف بقوته وخبرته في الأدوار الإقصائية. أما هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي فقد كتبت أن المغرب أثبت مرة أخرى أنه بات من بين كبار منتخبات كرة القدم العالمية، مبرزة أن رجال الناخب الوطني محمد وهبي انتزعوا بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي عن جدارة عقب مباراة اتسمت بإيقاع مرتفع وإثارة كبيرة أمام منتخب هولندي قوي. وأضافت أن أسود الأطلس يؤكدون مجددا أنهم لا يزالون يحملون لواء كرة القدم الإفريقية على الساحة العالمية. من جهتها عنونت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرها بالمغرب يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026 بعد ركلات ترجيح ملحمية، ووصفت اللقاء بأنه كان متوازنا قبل أن يحسمه المنتخب المغربي في سلسلة ركلات ترجيح مجنونة مكنته من تجاوز هولندا.
1: في خبر آخر، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بأبوجة سلسلة من المباحثات الثنائية على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع 18 لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. حفص الحجام في المتابعة.
2: في إطار تعزيز الاندماج الاقتصادي القاري، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية السيد عمر حجيرة مباحثات مع الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وامكيلي ميني، تمحورت حول سبل تعزيز دور هذه المنطقة كمنصة مواتية لإعطاء دينامية للمبادلات التجارية البينية الإفريقية وكرافعة لنمو المقاولات الصغرى والمتوسطة. وفي هذا الصدد سلط السيد حجيرة الضوء على الالتزام المغربي تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ببناء شراكات رابح رابح، معلنا عن احتضان مدينة فاس لمنتدى الأعمال لمنطقة التجارة الحرة القارية في دجنبر المقبل، والذي سيشكل منصة لتمكين النساء والشباب وتعزيز انخراط النسيج المقاولتي في الدينامية التجارية الإفريقية. من جانبه أشاد وامكيلي ميني بالجهود المغربية في تنفيذ الاتفاقية القارية، مؤكدا أن موعد فاس سيكون محطة حاسمة لمواكبة الفاعلين الاقتصاديين وتطوير آليات التجارة البينية.
1: في الشأني الثقافي وبالفضاء التاريخي، بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تتمين وإشعاع مدينة الرياح. عبد اللطيف بن طالب عد الروبورتاج التالي.
3: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو، وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط. فضلا عن إشعاعها السياسي.

0: السينمائي والثقافي.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
4: غيم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، البداية بأهم العناوين. انطلاق الندوة التفاعلية الأولى لمنصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا. وزير العدل المصري يبحث مع سفير المغرب آفاق التعاون القضائي بين البلدين. ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 1307، منها 377 حالة وفاة. المستهل من الرباط، حيث احتضن مجلس المستشارين بالرباط أشغال الندوة التفاعلية الأولى لمنصة الدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب. اللقاء يهدف إلى بناء جسور التعاون المؤسساتي وتقاسم الخبرات لمواجهة التحديات المشتركة، تجسيدا للرؤية الملكية الرامية لتحقيق اندماج تنموي منسجم بالقارة. نتابع التفاصيل في تقرير إلياس أبو الرجاء.
6: هذه الندوة التفاعلية التي حضرها رئيس مجلس المستشارين رئيس منتدى الحوار البرلماني جنوب جنوب محمد ولد رشيد ورئيس المجلس الأعلى للجماعات الترابية بجمهورية مالي مامادو ساتيغي داكيتي، تندرج في إطار جهود المجلس لتعزيز التعاون البرلماني الأفريقي وترسيخ الحوار جنوب جنوب بما يخدم قضايا التنمية والتكامل بالقارة الأفريقية. كما تهدف الندوة التفاعلية إلى التعريف بتجربة البرلمانية المغربية وتقاسم الخبرات في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس مجلس المستشارين أن اختيار البعد الإفريقي لهذه الندوة يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من التعاون جنوب جنوب خاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة خيارا ثابتا قائما على التضامن والاحترام المتبادل وتقاسم الخبرات وربط الشراكات بمشاريع عملية ذات أثر ملموس على التنمية.
5: نواصل النشر من القاهرة. وفي إطار تعزيز الشراكة القانونية بين المغرب ومصر، أجرى وزير العدل المصري محمود حلمي الشريف مباحثات مع سفير المملكة محمد آيت علي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. باقي التفاصيل في تقرير زينب بوعادي.
7: جرى خلال هذا اللقاء تبادل الرؤى بشأن تفعيل خطط العمل التنسيقية المشتركة بين وزارتي العدل في البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات تطوير المنظومة القضائية وبناء وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة. كما تناول الجانبان دراسة إمكانية تحديث وتطوير الأطر التشريعية والاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجانبين بما يواكب الطموحات المشتركة. وبهذه المناسبة أكد وزير العدل المصري الحرص على تعزيز التعاون من خلال مد سريان خطط العمل والبرامج التنفيذية وتبادل الزيارات والخبرات الثنائية، لافتا إلى التزام بلاده الدائم بمبادئ سيادة القانون والتطوير المستمر الذي يشهده بنيان العدالة المصرية. من جهته أكد السيد آيت علي الحرص على دفع مسارات التنسيق القضائي المشترك ودعم تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بما يرسخ التكامل القضائي ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط البلدين، مشيدا في السياق ذاته بالطفرة التقنية والمؤسسية المتميزة التي تشهدها منظومة العدالة في مصر.
5: وفي تطورات الوضع الوبائي بالقارة، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1307 حالات، وتتركز غالبية الحالات المسجلة في ثلاث مقاطعات شرقية هي إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، حيث تسابق السلطات الصحية الزمن للحد من انتشار الفيروس منذ إعلان التفشي الجديد في منتصف مايو الماضي. وأرجعت السلطات الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات المرصودة إلى التحسن التدريجي في قدرات الفحص والتشخيص الميداني مقارنة ببداية الوباء. ويبقى التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية والشركاء الدوليين هو طبيعة السلالة الحالية المعروفة ببوندي بوغيو، وهي سلالة فتاكة لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج محدد، مما يفرض تعزيز إجراءات المراقبة الوبائية والتكفل الدقيق بالمرضى في محاولة لمحاصرة الوباء ومنع خروجه عن السيطرة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
2: ريم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. وسائل إعلام أجنبية تشيد بإنجاز أسود الأطلس بعد إقصائهم هولندا وبلوغهم ثمن النهائي. السيد حجيرة يعقد سلسلة من المباحثات على هامش الاجتماع 18 لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. أهلا بكم من جديد، وإلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدور الثاني والثلاثين. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد يجد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كثف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولندي، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي حدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين واصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
1: وبعد صافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية، ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى الدور 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكرو تروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
4: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الآخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وإن شاء الله لاكوب مغربية أكيد أكيد أكيد إن شاء الله. والحكاية بدأت في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
8: طلبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن هاد الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح. وتفاعلت قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3 أنا فرحان بزاف.
9: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله في خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
8: فرحانين إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العطلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نو فخيغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
10: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غندي هاد لاكوبات.
11: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
12: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفروا على واحد المنتخب اللي غيضاهي منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
1: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدور الثمن النهائي لنهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. المزيد في التصريح الناخب الوطني محمد وهبي.
13: أنا فخور جدا بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس. اللاعبون لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء.
1: ومن جهتها أشادت الصحافة الأجنبية بالتأهل اللافت للمنتخب الوطني المغربي إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على منتخب هولندا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بمدينة مونتريال المكسيكية ضمن دوري 16. إلياس أبو الرجاء أعد الورقة التالية.
6: بعد تأهله إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم على حساب المنتخب الهولندي بركلة الترجيح، تلقى المنتخب المغربي إشادة من طرف مختلف الصحف المحلية والدولية. ولخصت مجموعة السمعي البصري العمومي الهولندية نوس في تعليق واضح قدة إقصاء هولندا بالقول: كان الفوز مستحقا وكان المغرب الفريق الأفضل. واعتبرت أن مجرد تخلي المدرب رونالد كومان لأول مرة منذ سنتين عن نظام لعبه المعتاد من أجل الاعتماد على دفاع من 5 لاعبين يعكس الاحترام الذي يفرضه المنتخب المغربي. من جهتها تحدثت صحيفة الخمين داخ بلاد عن انتكاسة جديدة لهولندا أمام المغرب، معتبرة أن الطواحين لم يتمكنوا ببساطة من التفوق على المغاربة من الناحية التقنية. ووفق صحيفة فقد أملى أسود الأطلس إيقاع المباراة لفترات طويلة في اللقاء الذي جرى في مونتريال المكسيكية. وسائل الإعلام التركية أثنت بدورها على أداء المنتخب المغربي، وفي هذا السياق عنونت قناة TRT سبور تقريرها بالمغرب يخرج هولندا من سباق المونديال، معتبرة أن أسود الأطلس واصلوا كتابة فصول جديدة من نجاحاتهم في كأس العالم بعدما تمكنوا من تجاوز منتخب عرف بقوته وخبرته في الأدوار الإقصائية. أما هيئة الإذاعة البريطانية BBC فقد كتبت أن المغرب أثبت مرة أخرى أنه بات من بين كبار منتخبات كرة القدم العالمية، مبرزة أن رجال الناخب الوطني محمد وهبي انتزعوا بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي عن جدارة عقب مباراة اتسمت بإيقاع مرتفع وإثارة كبيرة أمام منتخب هولندي قوي. وأضافت أن أسود الأطلس يؤكدون مجددا أنهم لا يزالون يحملون لواء كرة القدم الإفريقية على الساحة العالمية. من جهتها عنونت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرها بالمغرب يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026 بعد ركلات ترجيح ملحمية، ووصفت اللقاء بأنه كان متوازنا قبل أن يحسمه المنتخب المغربي في سلسلة ركلات ترجيح مجنونة مكنته من تجاوز هولندا.
1: في خبر آخر، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بأبوجة سلسلة من المباحثات الثنائية على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع 18 لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. حفص الحجام في المتابعة.
5: في إطار تعزيز الاندماج الاقتصادي القاري، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية السيد عمر حجيرة مباحثات مع الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وامكيلي ميني، تمحورت حول سبل تعزيز دور هذه المنطقة كمنصة مواتية لإعطاء دينامية للمبادلات التجارية البينية الإفريقية وكرافعة لنمو المقاولات الصغرى والمتوسطة. وفي هذا الصدد سلط السيد حجيرة الضوء على الالتزام المغربي تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ببناء شراكات رابح رابح، معلنا عن احتضان مدينة فاس لمنتدى الأعمال لمنطقة التجارة الحرة القارية في دجنبر المقبل، والذي سيشكل منصة لتمكين النساء والشباب وتعزيز انخراط النسيج المقاولتي في الدينامية التجارية الإفريقية. من جانبه أشاد وامكيلي ميني بالجهود المغربية في تنفيذ الاتفاقية القارية، مؤكدا أن موعد فاس سيكون محطة حاسمة لمواكبة الفاعلين الاقتصاديين وتطوير آليات التجارة البينية.
1: في الشأنية الثقافي وبالفضاء التاريخي، بيت الذاكرة بصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تتمين وإشعاع مدينة الرياح. عبد اللطيف بن طالب أعد الروبورتاج التالي.
14: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
15: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما أن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة، عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة وحاضرا في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا بل فنا قائما بذاته، فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب. تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة، تروى أثناءها الحكايات وتناقش شؤون الحياة وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية، في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية، أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس، ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام، وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة، ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
16: من خزائن التراث المغربي، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ريم راديو.
17: ريم راديو،
18: ريم راديو،
19: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. وسائل إعلام أجنبية تشيد بإنجاز أسود الأطلس بعد إقصائهم هولندا وبلوغهم ثمن النهائي. السيد حجيرة يعقد سلسلة من المباحثات على هامش الاجتماع 18 لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. أهلا بكم من جديد، وإلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدور 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا، وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى، أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كتف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولندي، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي حدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
1: وبعد صافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية، ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى الدور 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكرو تروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
4: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الآخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وإن شاء الله لاكوب مغربية أكيد أكيد أكيد إن شاء الله، والحكاية بدات في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو، فيفا مغرب.
8: طبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن هاد الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح، وتفاعلت قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3 أنا فرحان بزاف.
9: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله في خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
8: فرحانين إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العوتلا وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نوفخيغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
10: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كلشي كان مزيان، الدراري كلشي كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غندي هاد لاكوبات.
11: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب، وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم انك ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفروا على واحد المنتخب اللي غيضاهر منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
1: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدور الثمن النهائي لنهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. المزيد في التصريح الناخب الوطني محمد وهبي.
13: أنا فخور جدا بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس. اللاعبون لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء.
1: ومن جهتها أشادت الصحافة الأجنبية بالتأهل اللافت للمنتخب الوطني المغربي إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على منتخب هولندا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بمدينة مونتريال المكسيكية ضمن دوري 16. إلياس أبو الرجاء أعد الورقة التالية.
6: بعد تأهله إلى دور ثمن نهائي من كأس العالم على حساب المنتخب الهولندي بركلات الترجيح، تلقى المنتخب المغربي إشادة من طرف مختلف الصحف المحلية والدولية. ولخصت مجموعة السمعي البصري العمومي الهولندية نوس في تعليق واضح قدة إقصاء هولندا بالقول: كان الفوز مستحقا وكان المغرب الفريق الأفضل. واعتبرت أن مجرد تخلي المدرب رونالد كومان لأول مرة منذ سنتين عن نظام لعبه المعتاد من أجل الاعتماد على دفاع من 5 لاعبين يعكس الاحترام الذي يفرضه المنتخب المغربي. من جهتها تحدثت صحيفة الخمين داخ بلاد عن انتكاسة جديدة لهولندا أمام المغرب، معتبرة أن الطواحين لم يتمكنوا ببساطة من التفوق على المغاربة من الناحية التقنية. ووفق صحيفة فقد أملى أسود الأطلس إيقاع المباراة لفترات طويلة في اللقاء الذي جرى في مونتير المكسيكية. وسائل الإعلام التركية أثنت بدورها على أداء المنتخب المغربي، وفي هذا السياق عنونت قناة تي آر تي سبور تقريرها بالمغرب يخرج هولندا من سباق المونديال، معتبرة أن أسود الأطلس واصلوا كتابة فصول جديدة من نجاحاتهم في كأس العالم بعدما تمكنوا من تجاوز منتخبا عرف بقوته وخبرته في الأدوار الإقصائية. أما هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي فقد كتبت أن المغرب أثبت مرة أخرى أنه بات من بين كبار منتخبات كرة القدم العالمية، مبرزة أن رجال الناخب الوطني محمد وهبي انتزعوا بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي عن جدارة عقب مباراة اتسمت بإيقاع مرتفع وإثارة كبيرة أمام منتخب هولندي قوي. وأضافت أن أسود الأطلس يؤكدون مجددا أنهم لا يزالون يحملون لواء كرة القدم الإفريقية على الساحة العالمية. من جهتها عنونت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرها بالمغرب يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026 بعد ركلات ترجيح ملحمية، ووصفت اللقاء بأنه كان متوازنا قبل أن يحسمه المنتخب المغربي في سلسلة ركلات ترجيح مجنونة مكنته من تجاوز هولندا.
1: في خبر آخر، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بأبوجة سلسلة من المباحثات الثنائية على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع 18 لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. حفص الحجام في المتابعة.
5: في إطار تعزيز الاندماج الاقتصادي القاري، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية السيد عمر حجيرة مباحثات مع الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وامكيلي ميني، تمحورت حول سبل تعزيز دور هذه المنطقة كمنصة مواتية لإعطاء دينامية للمبادلات التجارية البينية الإفريقية وكرافعة لنمو المقاولات الصغرى والمتوسطة. وفي هذا الصدد، سلط السيد حجيرة الضوء على الالتزام المغربي تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ببناء شراكات رابح رابح، معلنا عن احتضان مدينة فاس لمنتدى الأعمال لمنطقة التجارة الحرة القارية في دجنبر المقبل، والذي سيشكل منصة لتمكين النساء والشباب وتعزيز انخراط النسيج المقاولتي في الدينامية التجارية الإفريقية. من جانبه، أشاد وامكيلي ميني بالجهود المغربية في تنفيذ الاتفاقية القارية، مؤكدا أن موعد فاس سيكون محطة حاسمة لمواكبة الفاعلين الاقتصاديين وتطوير آليات التجارة البينية.
1: في الشأني الثقافي وبالفضاء التاريخي، بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تتمين وإشعاع مدينة الرياح. عبد اللطيف بن طالب عد الروبورتاج التالي.
14: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة، عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
19: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
20: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صبحات ظاهرة تجمع الشباب في الأحياء السكنية من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المدن، خاصة قدام البنايات وفي المحيط ديالها خلال فترات المساء والليل. هذه الظاهرة أصبحت محل نقاش بين السكان والفاعلين الاجتماعيين والسلطات المحلية، وكثير انشغالات مرتبطة بالراحة العامة والأمن والنظام داخل الأحياء. فبينما كيشوفوا بعض المواطنين أن هذه التجمعات كتأثر سلبا على جودة الحياة داخل الفضاءات السكنية، كيعتبروها آخرون أنها كتعكس قلة التربية، في حين كيعتبروها آخرون بسبب نقص مرافق خاصة بالشباب وضعف فرص الترفيه والتأطير. ودراسة الظاهرة كتقتضي فهم أسبابها وأثارها والبحث على حلول متوازنة كتراعي حقوق جميع الأطراف. فالسكان في الكثير من الأحيان كيلاحظوا وجود مجموعات ديال هاد الشباب ما بين 15 و18 سنة كيقضيوا ساعات طويلة في محيط المباني السكنية، والمقلق أنها في الفترات المسائية والليلية، وكيتكلموا بصوت مرتفع أو كيمارسوا بعض الأنشطة اللي تقدر تسبب في الضوضاء وإزعاج السكان. وخلقت هذه الظاهرة نقاش واسع، وكاين اللي كيعتبرها فقط هو سلوك طبيعي ناتج على حاجات اجتماعية للشباب، لكن كاين اللي كيشوفها مصدر لاضطراب الراحة العامة وتهديد لجودة الحياة في الأحياء السكنية. ومن منظور علم السلوك الاجتماعي ما يمكنش فهم هذه الظاهرة بمعزل على السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي اللي كيعيشوا فيه الشباب. هي مرحلة أكيد كتميز بالحاجة لبناء علاقات اجتماعية وتأكيد الهوية الشخصية والانتماء للأقران، وكيلقى الكثير من الشباب في هذه التجمعات وسيلة للتواصل وقضاء أوقات الفراغ. وكتشير الدراسات السوسيولوجية إلى أنه من اللي كتغيب الفضاءات المخصصة للترفيه أو الأنشطة الثقافية والرياضية أو لما كتكون موجودة لكن ما كيهتموش بها الشباب، لأن الكثير من الأحياء الحضارية فيها مراكز ثقافية وفيها دور الشباب وملاعب رياضية للقرب، ورغم ذلك كيبقاو الشباب كيبحثوا على فضاءات مفتوحة وقريبة من أماكن سكنهم باش يتجمعوا. فكتصبح الأرصفة ومداخل العمارات هي الأماكن البديلة للقاءات والتفاعل الاجتماعي، فهذا الأمر غالبا ما كتكونش عنده علاقة بقدرة الشباب على ارتياد المراكز والمقاهي أو النوادي، أو كيلجؤوا للفضاءات العامة أو التجمعات السكنية باعتبارها فضاءات مجانية ومتاحة للجميع، لأن هذا السلوك اللي كيقوموا به كيكون من بعد 12 ديال الليل، أي لما كتكون كل المراكز والمقاهي وغيرها مقفلة. والمشكل ديال تجمع الشباب لا يكمن في التجمع في حد ذاته، وإنما في بعض السلوكيات المصاحبة له. فمن اللي كترتفع الأصوات في أوقات متأخرة من الليل وكيسمعوا السكان ماشي غير أصوات مرتفعة ولكن كلام نابي مخيل بالحياء، بينما السكان خاصهم يكونوا ناعسين في ظروف مريحة، وأغلبيتهم خاصهم يفيقوا الصباح ويتوجهوا للعمل ديالهم، آخرين خاصهم يمشيوا للدراسة ديالهم، وآخرين مرضى خاصهم الراحة التامة. أيضا في التجمعات الشباب ما كيترددوش في رمي النفايات في محيط العمارات، فكل هذه السلوكيات كتحول لمصدر إزعاج للسكان وتعدي على حقهم في الراحة والهدوء. وكيتزاد الوضع تعقيد من اللي كتكرر هذه السلوكيات بشكل يومي كيرهق الساكنة، الأمر اللي كيخلق توتر بين الشباب وهذه الساكنة وكيؤدي لنزاعات اجتماعية يمكن تطور أحيانا لمواجهات لفظية أو شكاوى لدى السلطات الأمنية. من الناحية النفسية تقدر تعكس هذه السلوكيات رغبة الشباب في إثبات الذات أو جذب الانتباه، ويمكن تدفعهم أحيانا لممارسات ما كيقوموش بها من اللي كيكونوا وحدهم. ونظرية العدوى الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي كتأكد انتشار سلوكيات معينة بين الشباب ومنها هذه التجمعات، وهذا اللي كيجعل من الضوضاء أو السلوك غير المنضبط اللي كيقوموا به سلوك جماعي مقبول. وحتى التحولات اللي عرفتها الحياة في المدن ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، وصبحت المساحات المشتركة أكثر عرضة للاستعمال المكتف، وأدى ضعف الروابط الاجتماعية بين الجيران لتراجع آليات الضبط الاجتماعي غير الرسمي واللي كانت كتساهم في تنظيم السلوك داخل الأحياء. وكان تدخل كبار السن أو الأفراد المؤثرين في الحي كافي للحد من بعض السلوكيات المزعجة، أما اليوم فأصبحت هذه الأدوار أقل تأثير مع التحولات الاجتماعية. خاصة الشباب يميزوا بين الحق في استخدام الفضاء العام وبين الممارسات اللي كتجاوز حدود الاحترام المتبادل، فالسلوك المسؤول كيقتضي مراعاة حقوق الآخرين، وأن العيش المشترك كيتطلب التوازن بين حرية الفرد وراحة الآخرين. ومعالجة هذا المشكل عنده بعد تربوي واجتماعي ومؤسساتي، فمن جهة خاصة تعزيز التربية على المواطنة واحترام الفضاء المشترك وتحمل الأسرة المسؤولية في هذه التربية لبناء سلوك حضاري كيراعي مصالح الجميع عند الأبناء، لأنه لا يعقل ترك ابن 15 و16 سنة خارج البيت إلى حدود الرابعة صباحا مثلا. من جهة أخرى خاص توفير فضاءات ملائمة للشباب كتمكنهم من ممارسة الأنشطة المختلفة في بيئة منظمة وآمنة، ويمكن تلعب السلطات المحلية والجمعيات دور مهم في احتواء هذه الظاهرة بتنظيم أنشطة مجتمعية كتستثمر طاقات الشباب بشكل إيجابي. فكل ما توفرت بدائل جذابة ومفيدة كتراجع الحاجة إلى قضاء أوقات طويلة في أماكن كتسبب الإزعاج للمواطنين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
19: إذاعة الأخبار المغربية
17: غيم راديو.
19: الأخبار على مدار الساعة
17: غيم راديو.
19: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. وسائل إعلام أجنبية تشيد بإنجاز أسود الأطلس بعد إقصائهم هولندا وبلوغهم ثمن النهائي. السيد حجيرة يعقد سلسلة من المباحثات على هامش الاجتماع 18 لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدور 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كتف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولندي، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن، ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
1: وبعد صافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية، ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى الدور 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكرو تروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
4: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى لاخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وان شاء الله لاكوب مغربية اكيد اكيد اكيد ان شاء الله، والحكاية بدات في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
8: طبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح. وتفاعلت قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3، انا فرحان بزاف
9: الحمد لله. هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله في خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق ان شاء الله المباريات القادمة ان شاء الله.
8: فرحانين انو فون فريمون بليزير، حنا راه العطلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نو فريغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا بون ماتش ان شاء الله حتى الاخر.
10: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كلشي كان مزيان، الدراري كلشي كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غنديو هاد لاكوبات.
11: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب. وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفروا على واحد المنتخب اللي غيظهر منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
1: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدور الثمن النهائي لنهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة.

0: منتخب هولندا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بمدينة مونتريال المكسيكية ضمن دوري 16. إلياس أبو الرجاء أعد الورقة التالية.
1: بعد تأهله إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم على حساب المنتخب الهولندي بركلات الترجيح، تلقى المنتخب المغربي إشادة من طرف مختلف الصحف المحلية والدولية. ولخصت مجموعة السمعي البصري العمومي الهولندية نوس في تعليق واضح غدا إقصاء هولندا بالقول: كان الفوز مستحقا وكان المغرب الفريق الأفضل. واعتبرت أن مجرد تخلي المدرب رونالد كومان لأول مرة منذ سنتين عن نظام لعبه المعتاد من أجل الاعتماد على دفاع من 5 لاعبين يعكس الاحترام الذي يفرضه المنتخب المغربي. من جهتها تحدثت صحيفة الخمين داخ بلاد عن انتكاسة جديدة لهولندا أمام المغرب، معتبرة أن الطواحين لم يتمكنوا ببساطة من التفوق على المغاربة من الناحية التقنية. ووفق صحيفة فقد أملى أسود الأطلس إيقاع المباراة لفترات طويلة في اللقاء الذي جرى في مونتريال المكسيكية. وسائل الإعلام التركية أثنت بدورها على أداء المنتخب المغربي، وفي هذا السياق عنونت قناة تي آر تي سبور تقريرها بالمغرب يخرج هولندا من سباق المونديال، معتبرة أن أسود الأطلس واصلوا كتابة فصول جديدة من نجاحاتهم في كأس العالم بعدما تمكنوا من تجاوز منتخب عرف بقوته وخبرته في الأدوار الإقصائية. أما هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي فقد كتبت أن المغرب أثبت مرة أخرى أنه بات من بين كبار منتخبات كرة القدم العالمية، مبرزة أن رجال الناخب الوطني محمد وهبي انتزعوا بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي عن جدارة عقب مباراة اتسمت بإيقاع مرتفع وإثارة كبيرة أمام منتخب هولندي قوي. وأضافت أن أسود الأطلس يؤكدون مجددا أنهم لا يزالون يحملون لواء كرة القدم الإفريقية على الساحة العالمية. من جهتها عنونت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرها بالمغرب يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026 بعد ركلات ترجيح ملحمية، ووصفت اللقاء بأنه كان متوازنا قبل أن يحسمه المنتخب المغربي في سلسلة ركلات ترجيح مجنونة مكنته من تجاوز هولندا.
0: في خبر آخر، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بأبوجة سلسلة من المباحثات الثنائية على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع 18 لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. حفص الحجام في المتابعة.
2: في إطار تعزيز الاندماج الاقتصادي القاري، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية السيد عمر حجيرة مباحثات مع الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وامكيلي ميني، تمحورت حول سبل تعزيز دور هذه المنطقة كمنصة مواتية لإعطاء دينامية للمبادلات التجارية البينية الإفريقية وكرافعة لنمو المقاولات الصغرى والمتوسطة. وفي هذا الصدد سلط السيد حجيرة الضوء على الالتزام المغربي تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ببناء شراكات رابح رابح، معلنا عن احتضان مدينة فاس لمنتدى الأعمال لمنطقة التجارة الحرة القارية في دجنبر المقبل، والذي سيشكل منصة لتمكين النساء والشباب وتعزيز انخراط النسيج المقاولتي في الدينامية التجارية الإفريقية. من جانبه أشاد وامكيلي ميني بالجهود المغربية في تنفيذ الاتفاقية القارية، مؤكدا أن موعد فاس سيكون محطة حاسمة لمواكبة الفاعلين الاقتصاديين وتطوير آليات التجارة البينية.
0: في الشأن الثقافي وبالفضاء التاريخي، بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تتمين وإشعاع مدينة الرياح. عبد اللطيف بن طالب أعد الروبورتاج التالي.
3: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إينا

0: أسبوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو، وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: قبل ساعة من المباراة المرتقبة التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره الهولندي برسم الدور 32 من منافسات كأس العالم 2026، تعيش المملكة على إيقاع أجواء حماسية استثنائية قبيل هذه المواجهة الحاسمة. أمال عريضة لدى الجماهير المغربية في أن يسجل أسود الأطلس صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الوطنية.
5: نتمنوا من الفريق الوطني ان شاء الله يربح اليوم،
6: وفرانينا كاع الشروط باش نخدموا ونستقبلوا كاع الكليان ديالنا
7: ان شاء الله. كنتمنوا اننا نربحوا.
4: ومن شمال المملكة إلى جنوبها يبدي عشاق المستديرة ثقة كبيرة في قدرة أسود الأطلس على البصم على أداء ريادي رفيع خلال هذه المواجهة المصيرية لانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور المقبل ومواصلة كتابة التاريخ في هذا المحفل الكروي العالمي.
8: I came here to Fez to watch the match today. I'm really excited to see Morocco progress to the round of 16. I just want to be with the whole with everyone while we cheer and celebrate Morocco.
9: منهم الله ان المنتخب المغربي يجيب لنا الفوز.
10: Morocco will win.
4: حماس وترقب في صفوف مشجعي أسود الأطلس، الجماهير المغربية مستعدة لتعيش ليلة كروية استثنائية يتجدد من خلالها شغفهم بكرة القدم.
11: Le guide gastronomique de référence mondiale Goat et Miu, dont l'édition marocaine a été lancée en octobre dernier, a organisé, au cœur de la majestueuse Tour Mohamed VI, son premier gala 2026, célébrant l'excellence et le savoir-faire culinaire du royaume.
12: C'est un événement aujourd'hui qui pousse les chefs vers l'excellence. C'est aujourd'hui, on va nommer le chef de l'année, la table, la plus grande table du Maroc. Nous sommes très très fiers d'accueillir cet événement à l'hôtel Waldorf Astoria Rabat. Nous sommes aussi fiers d'avoir des chefs de très très haut niveau qui font un travail d'excellence. Des producteurs, des gastronomes et des artisans.
11: En plus de la remise des prix Goat et Miu Maroc 2026 dans plusieurs catégories, cette soirée a été l'occasion de dévoiler la première édition marocaine de ce guide, présentant une sélection de 135 restaurants et les 20 meilleures tables du royaume.
13: C'est très important et c'est très important de pouvoir pousser le chef à mieux faire. C'est un travail assez dur, donc on a des récompenses comme ça. Ça fait plaisir à l'équipe, ça fait plaisir à tout le monde dans le restaurant. C'est un prix peut-être du chef, mais un chef sans l'équipe, il n'est rien du tout. Donc c'est un prix pour toute l'équipe du restaurant, quoi.
11: Plusieurs catégories ont été mises à l'honneur, notamment le cuisinier de l'année, le pâtissier de l'année et le jeune talent de l'année. De même, des prix d'honneur ont été décernés dans les catégories Vision et Innovation, Entrepreneur de l'année, Solidarité, Ambassadeur de la gastronomie marocaine, Authenticité, Gastronomie responsable, Audace culinaire, Hospitalité et Excellence durable.
3: Rime Radio.
2: Al-Khabar min al-Masdar.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. وسائل إعلام أجنبية تشيد بإنجاز أسود الأطلس بعد إقصائهم هولندا وبلوغهم ثمن النهائي. السيد حجيرة يعقد سلسلة من المباحثات على هامش الاجتماع 18 لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. أهلا بكم من جديد، وإلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدور 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
5: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى، أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كتف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى، تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي، وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه، بيد أن تسديدته علت مرمى الهولندي، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين، وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدث أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
4: وبعد صافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية، ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى الدور 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكرو تروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
3: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى لآخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وإن شاء الله لاكوب مغربية أكيد أكيد أكيد إن شاء الله. والحكاية بدأت في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
6: طبنا الله سبحانه وتعالى ما خيبش ظن الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح. وتفاعلت قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 4-3، أنا فرحان بزاف.
7: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله في خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
6: فرحانين إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العطلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نو فخيغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
8: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غنديو هاد لاكوبات.
9: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
10: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم انك ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفر على واحد المنتخب اللي غيضاهر منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
4: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدور الثمن النهائي لنهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. المزيد في التصريح الناخب الوطني محمد وهبي.
11: أنا فخور جدا بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس. اللاعبون لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء.
4: ومن جهتها أشادت الصحافة الأجنبية بالتأهل اللافت للمنتخب الوطني المغربي إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على منتخب هولندا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بمدينة مونتريال المكسيكية ضمن دور 16. إلياس أبو الرجاء أعد الورقة التالية.
12: بعد تأهله إلى دور ثمن نهائي من كأس العالم على حساب المنتخب الهولندي بركلات الترجيح، تلقى المنتخب المغربي إشادة من طرف مختلف الصحف المحلية والدولية. ولخصت مجموعة السمعي البصري العمومي الهولندية نوس في تعليق واضح غدا إقصاء هولندا بالقول: كان الفوز مستحقا وكان المغرب الفريق الأفضل. واعتبرت أن مجرد تخلي المدرب رونالد كومان لأول مرة منذ سنتين عن نظام لعبه المعتاد من أجل الاعتماد على دفاع من 5 لاعبين يعكس الاحترام الذي يفرضه المنتخب المغربي. من جهتها تحدثت صحيفة الخمين داخ بلاد عن انتكاسة جديدة لهولندا أمام المغرب، معتبرة أن الطواحين لم يتمكنوا ببساطة من التفوق على المغاربة من الناحية التقنية. ووفق صحيفة فقد أملى أسود الأطلس إيقاع المباراة لفترات طويلة في اللقاء الذي جرى في مونتير المكسيكية. وسائل الإعلام التركية أثنت بدورها على أداء المنتخب المغربي، وفي هذا السياق عنونت قناة تي آر تي سبور تقريرها بالمغرب يخرج هولندا من سباق المونديال، معتبرة أن أسود الأطلس واصلوا كتابة فصول جديدة من نجاحاتهم في كأس العالم بعدما تمكنوا من تجاوز منتخبا عرف بقوته وخبرته في الأدوار الإقصائية. أما هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي فقد كتبت أن المغرب أثبت مرة أخرى أنه بات من بين كبار منتخبات كرة القدم العالمية، مبرزة أن رجال الناخب الوطني محمد وهبي انتزعوا بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي عن جدارة عقب مباراة اتسمت بإيقاع مرتفع وإثارة كبيرة أمام منتخب هولندي قوي. وأضافت أن أسود الأطلس يؤكدون مجددا أنهم لا يزالون يحملون لواء كرة القدم الإفريقية على الساحة العالمية. من جهتها عنونت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرها بالمغرب يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026 بعد ركلات ترجيح ملحمية، ووصفت اللقاء بأنه كان متوازنا قبل أن يحسمه المنتخب المغربي في سلسلة ركلات ترجيح مجنونة مكنته من تجاوز هولندا.
4: في خبر آخر، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بأبوجة سلسلة من المباحثات الثنائية على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع 18 لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. حفص الحجام في المتابعة.
13: في إطار تعزيز الاندماج الاقتصادي القاري، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية السيد عمر حجيرة مباحثات مع الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وامكيلي ميني، تمحورت حول سبل تعزيز دور هذه المنطقة كمنصة مواتية لإعطاء دينامية للمبادلات التجارية البينية الإفريقية وكرافعة لنمو المقاولات الصغرى والمتوسطة. وفي هذا الصدد سلط السيد حجيرة الضوء على الالتزام المغربي تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ببناء شراكات رابح رابح، معلنا عن احتضان مدينة فاس لمنتدى الأعمال لمنطقة التجارة الحرة القارية في دجنبر المقبل، والذي سيشكل منصة لتمكين النساء والشباب وتعزيز انخراط النسيج المقاولتي في الدينامية التجارية الإفريقية. من جانبه أشاد وامكيلي ميني بالجهود المغربية في تنفيذ الاتفاقية القارية، مؤكدا أن موعد فاس سيكون محطة حاسمة لمواكبة الفاعلين الاقتصاديين وتطوير آليات التجارة البينية.
4: في الشاني الثقافي وبالفضاء التاريخي، بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تتمين وإشعاع مدينة الرياح. عبد اللطيف بن طالب عاد الروبورتاج التالي.
14: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
4: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، ماب راديو.
12: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من يوميات المونديال. والحدث الأبرز هذا اليوم تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بفضل تألق ياسين بونو بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بتعادل الهدف لمثله، يضرب أسود الأطلس موعدا مع كندا السبت المقبل في دور ثمن بمدينة هوستون الأمريكية. مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي، وفي معرض تحليله لمجريات اللقاء خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، اعترف بأن العناصر الوطنية واجهت صعوبات ملموسة خلال الشوط الأول أمام خصم لعب بأسلوب تكتيكي مغاير للتوقعات، مضيفا أنه تفاجأ بالطريقة التي خاض بها المنتخب الهولندي اللقاء وتنظيمه المحكم على أرضية الملعب، حيث لم نكن نتوقع اعتمادهم على تكتل دفاعي بهذا الإحكام ما خلق لنا صعوبات بالغة لتأقلم، بيد أننا تمكنا برفقة الطاقم التقني خلال فترة الاستراحة من تشخيص مكامن الخلل وإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها، وهو ما طبقه اللاعبون بكفاءة عالية في الشوط الثاني. وفي الجهة المقابلة أعرب مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان عن خيبة أماله الكبيرة عقب الإقصاء على يد المنتخب المغربي، منوها في الوقت ذاته بمستوى النخبة الوطنية المغربية. وقال المدرب الهولندي: أنا أشعر بخيبة أمل كبيرة، لقد بدأنا في المباراة بشكل جيد لكننا لم ننجح في حسمها مبكرا، في حين حافظ المنتخب المغربي على تركيزه طيلة أطوار المواجهة وتمكن في نهاية من الفوز علينا بركلة ترجيح. كما أشاد كومان بأداء أسود الأطلس معتبرا أن تأهلهم جاء عن جدارة واستحقاق. وبعد فوز المنتخب المغربي على نظيره الهولندي، كتبت الصحافة الهولندية أن أسود الأطلس حققوا فوزا مستحقا على هولندا وكانوا أفضل من الطواحين طيلة مباراة مثيرة حسمت بركلات ترجيح. ولخصت مجموعة السمعي البصري العمومي نوس في تعليق واضح غدة إقصاء هولندا بالقول: كان الفوز مستحقا وكان المغرب الفريق الأفضل. وأشارت المجموعة الإعلامية الهولندية إلى أن الطواحين خضعوا لهيمنة أبطال إفريقيا خصوصا في وسط الميدان، حيث وجدوا أنفسهم باستمرار في وضعية نقص عددي وفقدوا الكرة بسرعة دون أن ينجحوا في فرض أسلوب لعبهم. واعتبرت أن مجرد تخلي المدرب كومان لأول مرة منذ سنتين عن نظام لعبه المعتاد من أجل الاعتماد على دفاع من 5 لاعبين يعكس الاحترام الذي يفرضه المنتخب المغربي. وتحت عنوان كأس العالم تنتهي بالنسبة لهولندا، والمغرب ينتصر في نهاية مواجهة مثيرة. لاحظت نوس أنه بهذه الهزيمة أمام أسود الأطلس يواصل منتخب هولندا سلسلة طويلة من الإخفاقات أمام الأمم الكبرى في كرة القدم العالمية. ومن جهتها تحدثت صحيفة الخمين داخ بلاد عن انتكاسة جديدة لهولندا أمام المغرب، معتبرة أن الطواحين لم يتمكنوا ببساطة من التفوق على المغاربة من الناحية التقنية. ووفق الصحيفة فقد أملى أسود الأطلس إيقاع المباراة لفترات طويلة في اللقاء الذي جرى في مونتيري المكسيكية. وصارت صحيفة دي تيليغراف واسعة الانتشار في الاتجاه نفسه، مؤكدة أن المغرب مارس كرة القدم التي كان يفترض أن تطورها هولندا. واعتبرت الصحيفة أن اختيار رونالد كومان الاعتماد على دفاع من 5 لاعبين عكس رغبة واضحة في التكيف مع مؤهلات الخصب، وهو خيار رغم أنه منح تنظيما دفاعيا أفضل لم يمنع أسود الأطلس من فرض الأفضلية على مجريات اللعب. وفي أولى مفاجآت هذا الدور من المونديال، تمكن منتخب باراغواي من التأهل إلى الدور المقبل عن طريق ركلات ترجيح على حساب منتخب ألمانيا بطل العالم 4 مرات، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بتعادل الإيجابي هدف لمثله، ليضرب بذلك منتخب باراغواي موعدا في ثمن النهائي السبت المقبل مع الفائز من المواجهة التي ستجمع بين منتخبي فرنسا والسويد. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية يوميات المونديال، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يراودون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. وسائل إعلام أجنبية تشيد بإنجاز أسود الأطلس بعد إقصائهم هولندا وبلوغهم ثمن النهائي. السيد حجيرة يعقد سلسلة من المباحثات على هامش الاجتماع 18 لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدور 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
5: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كتف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي، وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه، بيد أن تسديدته علت مرمى الهولندي، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين، وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها، تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي حدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين واصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي، ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو، ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن، ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
4: وبعد صافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية، ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات، وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى الدور 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس، ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكرو تروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
3: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى لآخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وإن شاء الله لاكوب مغربية أكيد أكيد أكيد إن شاء الله. والحكاية بدأت في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
6: طبنا الله سبحانه وتعالى ما خيبش ظن الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح. وتفاعلش قبل، قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3، أنا فرحان بزاف.
7: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله، وفي خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
6: فرحانين، إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العطلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نو فخيغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا. بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
8: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كلشي كان مزيان، الدراري كلشي كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غنديو هاد لاكوبات.
9: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب. وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفروا على واحد المنتخب اللي غيضاهر منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
4: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدور الثمن النهائي لنهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. المزيد في التصريح الناخب الوطني محمد وهبي.
11: أنا فخور جدا بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس. اللاعبون لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء.
4: ومن جهتها أشادت الصحافة الأجنبية بالتأهل اللافت للمنتخب الوطني المغربي إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على منتخب هولندا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بمدينة مونتريال المكسيكية ضمن دوري 16. إلياس أبو الرجاء أعد الورقة التالية.
12: بعد تأهله إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم على حساب المنتخب الهولندي بركلات الترجيح، تلقى المنتخب المغربي إشادة من طرف مختلف الصحف المحلية والدولية. ولخصت مجموعة السمعي البصري العمومي الهولندية نوس في تعليق واضح غدة إقصاء هولندا بالقول: كان الفوز مستحقا وكان المغرب الفريق الأفضل. واعتبرت أن مجرد تخلي المدرب رونالد كومان لأول مرة منذ سنتين عن نظام لعبه المعتاد من أجل الاعتماد على دفاع من 5 لاعبين يعكس الاحترام الذي يفرضه المنتخب المغربي. من جهتها تحدثت صحيفة الخمين داخ بلاد عن انتكاسة جديدة لهولندا أمام المغرب، معتبرة أن الطواحين لم يتمكنوا ببساطة من التفوق على المغاربة من الناحية التقنية. ووفق صحيفة فقد أملى أسود الأطلس إيقاع المباراة لفترات طويلة في اللقاء الذي جرى في مونتيري المكسيكية. وسائل الإعلام التركية أثنت بدورها على أداء المنتخب المغربي، وفي هذا السياق عنونت قناة تي آر تي سبور تقريرها بالمغرب يخرج هولندا من سباق المونديال، معتبرة أن أسود الأطلس واصلوا كتابة فصول جديدة من نجاحاتهم في كأس العالم بعدما تمكنوا من تجاوز منتخب عرف بقوته وخبرته في الأدوار الإقصائية. أما هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي فقد كتبت أن المغرب أثبت مرة أخرى أنه بات من بين كبار منتخبات كرة القدم العالمية، مبرزة أن رجال الناخب الوطني محمد وهبي انتزعوا بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي عن جدارة عقب مباراة اتسمت بإيقاع مرتفع وإثارة كبيرة أمام منتخب هولندي قوي. وأضافت أن أسود الأطلس يؤكدون مجددا أنهم لا يزالون يحملون لواء كرة القدم الإفريقية على الساحة العالمية. من جهتها عنونت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرها بالمغرب يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026 بعد ركلات ترجيح ملحمية، ووصفت اللقاء بأنه كان متوازنا قبل أن يحسمه المنتخب المغربي في سلسلة ركلات ترجيح مجنونة مكنته من تجاوز هولندا.
4: في خبر آخر، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بأبوجة سلسلة من المباحثات الثنائية على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع 18 لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. حفص الحجام في المتابعة.
13: في إطار تعزيز الاندماج الاقتصادي القاري، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية السيد عمر حجيرة مباحثات مع الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وامكيلي ميني، تمحورت حول سبل تعزيز دور هذه المنطقة كمنصة مواتية لإعطاء دينامية للمبادلات التجارية البينية الإفريقية وكرافعة لنمو المقاولات الصغرى والمتوسطة. وفي هذا الصدد سلط السيد حجيرة الضوء على الالتزام المغربي تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ببناء شراكات رابح رابح، معلنا عن احتضان مدينة فاس لمنتدى الأعمال لمنطقة التجارة الحرة القارية في دجنبر المقبل، والذي سيشكل منصة لتمكين النساء والشباب وتعزيز انخراط النسيج المقاولتي في الدينامية التجارية الإفريقية. من جانبه أشاد وامكيلي ميني بالجهود المغربية في تنفيذ الاتفاقية القارية، مؤكدا أن موعد فاس سيكون محطة حاسمة لمواكبة الفاعلين الاقتصاديين وتطوير آليات التجارة البينية.
4: في الشأن الثقافي وبالفضاء التاريخي، بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تتمين وإشعاع مدينة الرياح. عبد اللطيف بن طالب أعد الروبورتاج التالي.
14: في الفضاء التاريخي، بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد، تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
4: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: غين راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تطبيق النقل ساهم في الحد من القطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات، يؤكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ستات عبد اللطيف معزوز. بمراكش توقيع اتفاقية شراكة للنهوض بالاستثمار في مجال تربية الأحياء البحرية. وعرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على دور الشباب السويري في إشعاع مدينة الرياح. أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ستات عبد اللطيف معزوز بن واصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء ستات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
15: الزيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذا المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص شغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء ستات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
13: وقع المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش أسفي والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية بمراكش اتفاقية شراكة تروم تعزيز التعاون للنهوض بالاستثمار في مجال تربية الأحياء البحرية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز مواكبة حاملي المشاريع وتحسين جاذبية المجال الترابي وتحفيز بروز منظومة جهوية مندمجة ومبتكرة. ومن خلال هذه المبادرة يجدد الطرفان التزامهما المشترك من أجل تنمية مستدامة لتربية الأحياء البحرية ومنتجة للقيمة وفرص الشغل، وتساهم في تثمين المؤهلات البحرية الوطنية وتفعيل توجهات المملكة في مجال الاقتصاد الأزرق وتحقيق السيادة الغذائية. بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب السويري في تثمين وإشاع مدينة الرياح. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
14: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب السويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
13: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. أسود الأطلس يروضون الطواحين الهولندية ويعبرون إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق. وسائل إعلام أجنبية تشيد بإنجاز أسود الأطلس بعد إقصائهم هولندا وبلوغهم ثمن النهائي. السيد حجرة يعقد سلسلة من المباحثات على هامش الاجتماع 18 لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتيري برسم الدور 32. أميمة بوشعنين في المتابعة.
5: على خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى، أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كتف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى، تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولندي، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي حدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
4: وبعد صافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية، ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات وتحولت الساحات إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى الدور 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكرو تروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
3: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى لآخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وإن شاء الله لاكوب مغربية أكيد أكيد أكيد إن شاء الله، والحكاية بدأت في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو، فيفا مغرب.
6: طبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن هاد الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح، وتفاعلت قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 4-3 أنا فرحان بزاف.
7: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله وفي خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
6: فرحانين إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العطلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نو فخيغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
8: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غنديو هاد لاكوبات.
9: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
10: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفر على واحد المنتخب اللي غيضاهر منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
4: هذا وأشاد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس عقب تأهلهم المستحق إلى الدور الثمن النهائي لنهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية. وعبر الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن فخره الكبير بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس، مؤكدا أنهم لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. المزيد في التصريح الناخب الوطني محمد وهبي.
11: أنا فخور جدا بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس. اللاعبون لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء.
4: ومن جهتها أشادت الصحافة الأجنبية بالتأهل اللافت للمنتخب الوطني المغربي إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على منتخب هولندا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله في المباراة

0: اعتبرت أن مجرد تخلي المدرب رونالد كومان لأول مرة منذ سنتين عن نظام لعبه المعتاد من أجل الاعتماد على دفاع من 5 لاعبين يعكس الاحترام الذي يفرضه المنتخب المغربي. من جهتها تحدثت صحيفة الخمين داخ بلاد عن انتكاسة جديدة لهولندا أمام المغرب، معتبرة أن الطواحين لم يتمكنوا ببساطة من التفوق على المغاربة من الناحية التقنية. ووفق صحيفة فقد أملى أسود الأطلس إيقاع المباراة لفترات طويلة في اللقاء الذي جرى في مونتير المكسيكية. وسائل الإعلام التركية أثنت بدورها على أداء المنتخب المغربي، وفي هذا السياق عنونت قناة تي آر تي سبور تقريرها بالمغرب يخرج هولندا من سباق المونديال، معتبرة أن أسود الأطلس واصلوا كتابة فصول جديدة من نجاحاتهم في كأس العالم بعدما تمكنوا من تجاوز منتخبا عرف بقوته وخبرته في الأدوار الإقصائية. أما هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي فقد كتبت أن المغرب أثبت مرة أخرى أنه بات من بين كبار منتخبات كرة القدم العالمية، مبرزة أن رجال الناخب الوطني محمد وهبي انتزعوا بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي عن جدارة عقب مباراة اتسمت بإيقاع مرتفع وإثارة كبيرة أمام منتخب هولندي قوي. وأضافت أن أسود الأطلس يؤكدون مجددا أنهم لا يزالون يحملون لواء كرة القدم الإفريقية على الساحة العالمية. من جهتها عنونت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرها بالمغرب يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026 بعد ركلات ترجيح ملحمية، ووصفت اللقاء بأنه كان متوازنا قبل أن يحسمه المنتخب المغربي في سلسلة ركلات ترجيح مجنونة مكنته من تجاوز هولندا.
1: في خبر آخر، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بأبوجة سلسلة من المباحثات الثنائية على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع 18 لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. حفص الحجام في المتابعة.
2: في إطار تعزيز الاندماج الاقتصادي القاري، أجرى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية السيد عمر حجيرة مباحثات مع الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وامكيلي ميني، تمحورت حول سبل تعزيز دور هذه المنطقة كمنصة مواتية لإعطاء دينامية للمبادلات التجارية البينية الإفريقية وكرافعة لنمو المقاولات الصغرى والمتوسطة. وفي هذا الصدد سلط السيد حجيرة الضوء على الالتزام المغربي تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ببناء شراكات رابح رابح، معلنا عن احتضان مدينة فاس لمنتدى الأعمال لمنطقة التجارة الحرة القارية في دجنبر المقبل، والذي سيشكل منصة لتمكين النساء والشباب وتعزيز انخراط النسيج المقاولتي في الدينامية التجارية الإفريقية. من جانبه أشاد وامكيلي ميني بالجهود المغربية في تنفيذ الاتفاقية القارية، مؤكدا أن موعد فاس سيكون محطة حاسمة لمواكبة الفاعلين الاقتصاديين وتطوير آليات التجارة البينية.
1: في الشان الثقافي وبالفضاء التاريخي، بيت الذاكرة بصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تتمين وإشعاع مدينة الرياح. عبد اللطيف بن طالب عد الروبورتاج التالي.
3: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.

0: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: أهلا بكم في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: الوكالة الوطنية للمياه والغابات تصدر خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية. بمراكش توقيع اتفاقية شراكة للنهوض بالاستثمار في مجال تربية الأحياء البحرية. وبمنطقة الحوز عودة الحيوية إلى المدارات السقوية بعد سنوات من التوقف. في إطار جهود الاستباق والوقاية، الوكالة الوطنية للمياه والغابات أعلنت عن إصدار خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية برسم الأسبوع الأول من شهر يوليوز، وبناء على تحليل معطيات علمية تشمل نوعية الغطاء النباتي والتوقعات المناخية، صنفت الوكالة عدة أقاليم في درجة خطورة قصوى، لسيما في مناطق الشمال والوسط والأطلس وسوس، ومن أبرزها طنجة، العرائش، تازة، إفران، أجادير وتارودانت، فيما حددت درجة خطورة مرتفعة في أقاليم أخرى كالحسيمة وشفشاون وابن ملال والدار البيضاء. وأهابت الوكالة بالساكنة والمصطافين والمهنيين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب أي نشاط قد يسبب اندلاع النيران، مع ضرورة التبليغ الفوري للسلطات في حال رصد أي أدخنة أو سلوك مشبوه حماية للمنظومة الغابوية الوطنية. نواصل النشرة الإيكولوجية من مراكش. تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش أسفي والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية تروم تعزيز التعاون للنهوض بالاستثمار في هذا المجال. باقي التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
5: الاتفاقية التي وقعها مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش أسفي محفوظ مساعد ومديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية ماجد معروف على هامش منتدى تربية الأحياء البحرية تهدف إلى تعزيز مواكبة حامل المشاريع وتحسين جاذبية المجال الترابي وتحفيز بروز منظومة جهوية مندمجة وتنافسية ومبتكرة. ومن خلال هذه المبادرة يجدد الطرفان التزامهما المشترك من أجل تنمية مستدامة لتربية الأحياء البحرية ومنتجة للقيمة وفرص الشغل، وتساهم في تثمين المؤهلات البحرية الوطنية وتفعيل توجهات المملكة في مجال الاقتصاد الأزرق وتحقيق السيادة الغذائية. السيدة معروف صرحت أن جهة مراكش آسفي تتوفر على مؤهلات هامة تمكنها من التموقع كمنصة حقيقية واستراتيجية لتنمية قطاع تربية الأحياء البحرية على المستوى الوطني، موضحة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تضافر جهود المؤسستين لدعم حاملي المشاريع. من جهته أكد السيد مساعد في تصريح مماثل أن هذه الشراكة تستهدف المستثمرين الذين حصلوا مسبقا على التراخيص الضرورية والمستثمرين المحتملين، وذلك بهدف تسريع تنمية قطاع تربية الأحياء البحرية على مستوى جهة مراكش أسفي.
4: وفي إقليم الحوز استأنفت المدارات السقوية التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي تزويد الضيعات الفلاحية بمياه السقي تدريجيا بعد سنوات من الانقطاع الذي تراوح في بعض المناطق بين سنة ونصف وخمس سنوات بسبب توالي سنوات الجفاف الحاد. هذه العودة تأتي ثمرة للتحسين النسبي في وضعية الهيدرولوجيا بحوضي تنسفت وأم الربيع إثر التساقطات المطرية الأخيرة التي أنعشت حقينة السدود والموارد المائية السطحية. المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز واكب هذه الانفراج المائية ببرنامج مكثف لصيانة وتأهيل شبكات الري والمنشآت المائية لضمان جاهزيتها في إطار نهج تشاركي مع جمعيات مستغلي المياه، مما يكرس أهمية الحفاظ على البنيات التحتية المائية كركيزة أساسية لضمان استدامة النشاط الفلاحي وتحسين مردودية المدارات السقوية بالجهة. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو بوينت.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. عقب فوزه على المنتخب الهولندي وبلوغه ثمن نهائي، وسائل إعلام أجنبية تشيد بإنجاز المنتخب الوطني. رئيس الحكومة يؤكد أن الحكومة حققت قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية. موجة حر وطقس حار وهبة رياح قوية مع عاصفة ضرمرية محليا من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. البداية بالإنجاز التاريخي الذي حققه أسود الأطلس وتأهلهم إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق عقب الفوز على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2، وبعد صافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية، ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات وتحولت الساحة إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى الدور 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكرو تروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
7: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الآخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وإن شاء الله لاكوب مغربية أكيد أكيد أكيد إن شاء الله. والحكاية بدأت في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
8: طلبنا الله سبحانه وتعالى ما خيبش ظن الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح. وتفاعلت قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3، أنا فرحان بزاف.
9: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله في الخارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
8: فرحانين إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العطلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نو فريغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا. بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
10: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كل شيء كان مزيان، الدراري كل شيء كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم ميرسي بوكو وان شاء الله غندي هاد لاكوبات.
11: جينا نشاركوا مع المنتخب فرحتوا شاركوا مع المنافسه الحمد لله على الفوز فرحانين لكم وديما مغرب
12: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز واخا رغم انك ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات وكنا واثقين فيهم انهم غادي حيت حنا تنتوفر على واحد المنتخب اللي غيضاهر منتخبات كبيره ان شاء الله وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
6: من جهتها شدت الصحافه الاجنبيه بالتاهل اللافت للمنتخب الوطني المغربي الى دور ثمن نهائي كاس العالم 2026 عقب فوزه على منتخب هولندا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الاصليين والاضافي بالتعادل في المباراه التي جمعتهما بمدينه مونتير المكسيكيه ضمن دور السادس عشر. الياس ابو الرجاء معه التفاصيل.
5: بعد تأهله إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم على حساب المنتخب الهولندي بركلة الترجيح، تلقى المنتخب المغربي إشادة من طرف مختلف الصحف المحلية والدولية. ولخصت مجموعة السمعي البصري العمومي الهولندية نوس في تعليق واضح غدا إقصاء هولندا بالقول كان الفوز مستحقا وكان المغرب الفريق الأفضل، واعتبرت أن مجرد تخلي المدرب رونالد كومان لأول مرة منذ سنتين عن نظام لعبه المعتاد من أجل الاعتماد على دفاع من 5 لاعبين يعكس الاحترام الذي يفرضه المنتخب المغربي. من جهتها تحدثت صحيفة الخمين داخ بلاد عن انتكاسة جديدة لهولندا أمام المغرب، معتبرة أن الطواحين لم يتمكنوا ببساطة من التفوق على المغاربة من الناحية التقنية. ووفق صحيفة فقد أملى أسود الأطلس إيقاع المباراة لفترات طويلة في اللقاء الذي جرى في مونتير المكسيكية. وسائل الإعلام التركية أثنت بدورها على أداء المنتخب المغربي، وفي هذا السياق عنونت قناة تي آر تي سبور تقريرها بالمغرب يخرج هولندا من سباق المونديال، معتبرة أن أسود الأطلس واصلوا كتابة فصول جديدة من نجاحاتهم في كأس العالم بعدما تمكنوا من تجاوز منتخب عرف بقوته وخبرته في الأدوار الإقصائية. أما هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي فقد كتبت أن المغرب أثبت مرة أخرى أنه بات من بين كبار منتخبات كرة القدم العالمية، مبرزة أن رجال الناخب الوطني محمد وهبي انتزعوا بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي عن جدارة عقب مباراة اتسمت بإيقاع مرتفع وإثارة كبيرة أمام منتخب هولندي قوي. وأضافت أن أسود الأطلس يؤكدون مجددا أنهم لا يزالون يحملون لواء كرة القدم الإفريقية على الساحة العالمية. من جهتها عنونت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرها بالمغرب يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026 بعد ركلات ترجيح ملحمية، ووصفت اللقاء بأنه كان متوازنا قبل أن يحسمه المنتخب المغربي في سلسلة ركلات ترجيح مجنونة مكنته من تجاوز هولندا.
6: في خبر آخر هذه اللحظة، أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بمجلس المستشارين أكد أن الحكومة أعادت النظر في سياستها المائية بتنزيل حلول هيكلية مهمة مما ساهم في تسريع الأورش الاستعجالية وتحقيق قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية. شيماء جبران.
0: أوضح السيد خنوش في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة خصصت لموضوع المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية أن الحكومة عملت على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ورفع غلافه الإجمالي من 115 إلى 143 مليار درهم. وأضاف أن التحيين مكن من تعزيز اللجوء إلى المصادر غير الاعتيادية للماء لا سيما من خلال مضاعفة القدرة الإنتاجية لتحلية مياه البحر 9 مرات لتبلغ 415 مليون متر مكعب مع نهاية سنة 2025 مقابل 46 مليون متر مكعب سنة 2021. وتبع أنه تم في هذا الإطار شروع في إنجاز مجموعة من محطات تحلية مياه البحر الجديدة بطاقة إنتاجية تناهز 1.7 مليار متر مكعب مكعب في أفق سنة 2030 بما سيمكن من تغطية ثلثي الحاجيات من الماء الشروب وسقي 147 ألف هكتار. كما أبرز رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة نجحت في إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية لتغطية العجز الهيكلي الذي تعرفه بعض المناطق، مشيرا إلى أن هذا الورش الذي تم تنزيله في آجال زمنية قياسية لم تتعدى 10 أشهر مكن من تحويل أكثر من 400 مليون متر مكعب من المياه سنويا وتزويد ما يفوق 11 مليون نسمة بمحور الرباط الدار البيضاء.
6: في نفس السياق أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بمجلس المستشارين أن الحكومة رصدت ميزانيات استثنائية وأطلقت برامج استعجالية للحد من آثار الجفاف استجابة للتحديات التي فرضتها سنوات الجفاف وتقلبات الأسواق الدولية، موضحا أن هذه البرامج ساهمت في التخفيف من أعباء الفلاحين والمنتجين ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي بميزانية إجمالية بلغت 20 مليار درهم. في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجات حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير شيماء جبران.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى الخميس المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 46 درجة بعملات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصزاق وبوجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبلة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولى يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية والرحامنة وقلعة سراغنة وشيشوة ومراكش وتارودانت، ومع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 درجة وواحد وأربعين درجة بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمار الصخرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيد بن نور والصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملالة. وارتقبت المديرية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة وثلاثة وأربعين درجة بكل من عملات وأقاليم أجدير إدوتنان إنزقان أيت ملول وشتوكا أيت بها وتيزنيت وسيدي إفني وقلميم وطنطان وترفايا والعيون وسيدي قاسم وتونات والفقي بن صالح ومراكش والخميسات وقلعة سراغنة ومولى يعقوب وسطات ورحامنا. ومن جهة أخرى، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور والعيون وسمارة، وذلك ابتداء من منتصف نهار يوم الثلاثاء إلى غاية 11 ليلا.
6: في جديد الجهات، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز بن نواصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء سطات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
13: زيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذا المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هذوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد اتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل، وجهة الدار البيضاء ستات وكذلك جهات إيل دو فرانس. في السنة الأولى في خمس شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين اللي نقصت بتسع نقاط بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
6: تزامناً مع الفترة الصيفية المعروفة بالتسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بقلعة سراغنة الأسبوع الوطني للوقاية ومكافحة التسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي تحت شعار من الوقاية إلى التكفل، لنعمل بفعالية ضد التسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي. ويروم هذا الأسبوع الوطني الذي جرت مراسم إعطاء انطلاقته بحضوري على الخصوص عامل إقليم قلعة سراغنة ومديرة المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية والمدير الجهوي للصحة والحمى عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب السويري في تتمين وإشعاع مدينة الرياح. تقرير لعبد اللطيف بن طالب.
14: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب السويري في تتمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
6: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من يوميات المونديال. والحدث الأبرز هذا اليوم تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بفضل تألق ياسين بونو بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بتعادل هدف لمثله، ليضرب أسود الأطلس موعدا مع كندا السبت المقبل في دور ثمن بمدينة هوستون الأمريكية. مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي وفي معرض تحليله لمجريات اللقاء خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة اعترف بأن العناصر الوطنية واجهت صعوبات ملموسة خلال الشوط الأول أمام خصم اللعب بأسلوب تكتيكي مغاير للتوقعات، مضيفا أنه تفاجأ بطريقة التي خاض بها المنتخب الهولندي اللقاء وتنظيمه المحكم على أرضية الملعب، حيث لم نكن نتوقع اعتمادهم على تكتل دفاعي بهذا الإحكام ما خلق لنا صعوبات بالغة لتأقلم، بيد أننا تمكنا برفقة طاقم التقني خلال فترة الاستراحة من تشخيص مكامن الخلل وإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها، وهو ما طبقه اللاعبون بكفاءة عالية في الشوط الثاني. وفي الجهة المقابلة أعرب مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان عن خيبة أماله الكبيرة عقب الإقصاء على يد المنتخب المغربي، منوها في الوقت ذاته بمستوى النخبة الوطنية المغربية. وقال المدرب الهولندي: أنا أشعر بخيبة أمل كبيرة، لقد بدأنا في المباراة بشكل جيد لكننا لم ننجح في حسمها مبكرا، في حين حافظ المنتخب المغربي على تركيزه طيلة أطوار المواجهة وتمكن في النهاية من الفوز علينا بركلة ترجيح. كما أشاد كومان بأداء أسود الأطلس معتبرا أن تأهلهم جاء عن جدارة واستحقاق. وبعد فوز المنتخب المغربي على نظيره الهولندي كتبت الصحافة الهولندية أن أسود الأطلس حققوا فوزا مستحقا على هولندا وكانوا أفضل من الطواحين طيلة مباراة مثيرة حسمت بركلات ترجيح. ولخصت مجموعة السمعي البصري العمومي نوس في تعليق واضح غدة إقصاء هولندا بالقول: كان الفوز مستحقا وكان المغرب الفريق الأفضل. وأشارت المجموعة الإعلامية الهولندية إلى أن الطواحين خضعوا لهيمنة أبطال إفريقيا خصوصا في وسط الميدان، حيث وجدوا أنفسهم باستمرار في وضعية نقص عددي وفقدوا الكرة بسرعة دون

0: أن ينجحوا في فرض أسلوب لعبهم. واعتبرت أن مجرد تخلي المدرب كومان لأول مرة منذ سنتين عن نظام لعبه المعتاد من أجل الاعتماد على دفاع من 5 لاعبين يعكس الاحترام الذي يفرضه المنتخب المغربي. وتحت عنوان كأس العالم تنتهي بالنسبة لهولندا والمغرب ينتصر في نهاية مواجهة مثيرة، لاحظت نوس أنه بهذه الهزيمة أمام أسود الأطلس يواصل منتخب هولندا سلسلة طويلة من الإخفاقات أمام الأمم الكبرى في كرة القدم العالمية. ومن جهتها تحدثت صحيفة الخمين داخ بلاد عن انتكاسة جديدة لهولندا أمام المغرب، معتبرة أن الطواحين لم يتمكنوا ببساطة من التفوق على المغاربة من الناحية التقنية. ووفق الصحيفة فقد أملى أسود الأطلس إيقاع المباراة لفترات طويلة في اللقاء الذي جرى في مونتيري المكسيكية. وصارت صحيفة دي تيليغراف واسعة الانتشار في الاتجاه نفسه مؤكدة أن المغرب مارس كرة القدم التي كان يفترض أن تطورها هولندا. واعتبرت الصحيفة أن اختيار رونالد كومان الاعتماد على دفاع من 5 لاعبين عكس رغبة واضحة في التكيف مع مؤهلات الخصب، وهو خيار رغم أنه منح تنظيما دفاعيا أفضل لم يمنع أسود الأطلس من فرض الأفضلية على مجريات اللعب. وفي أولى مفاجآت هذا الدور من المونديال تمكن منتخب باراغواي من التأهل إلى الدور المقبل عن طريق ركلات ترجيح على حساب منتخب ألمانيا بطل العالم 4 مرات بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بتعادل الإيجابي هدف لمثله، ليضرب بذلك منتخب باراغواي موعدا في ثمن النهائي السبت المقبل مع الفائز من المواجهة التي ستجمع بين منتخبي فرنسا والسويد. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية يوميات المونديال، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لمؤسسة للا أسماء. رئيس الحكومة يؤكد أن الحكومة حققت قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد. عقب فوزه على المنتخب الهولندي وبلوغه ثمن النهائي وسائل إعلام أجنبية تشيد بإنجاز المنتخب الوطني. ترأست صاحبة سمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم الثلاثاء بمقر المؤسسة بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لهذه المؤسسة التي ترسخ سنة بعد أخرى مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة الأطفال السم وضعاف السمع. ويعكس هذا الحفل الإرادة الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال كيفما كانت إعاقتهم، وكذا الالتزام القوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بتحسين ظروف عيش الأطفال والشباب السم وضعاف السمع بالمغرب. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكي حفل توقيع اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير الكفاءات والإدماج المهني والإدماج الشامل للمواهب في المنظومة الاقتصادية الوطنية، وقعها كل من كريم صقلي ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور ورئيس الجامعة الرقمية حميد خليفي. أقامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بنفس المناسبة لتسليم الشهادات والجوائز على الأوائل في مختلف أفواج المؤسسة. في خبر آخر هذه اللحظة، أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بمجلس المستشارين أكد أن الحكومة أعادت النظر في سياستها المائية بتنزيل حلول هيكلية مهمة مما ساهم في تسريع الأورش الاستعجالية وتحقيق قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية. شيماء جبران.
5: أوضح السيد خنوش في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة خصصت لموضوع المقاومة المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية أن الحكومة عملت على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ورفع غلافه الإجمالي من 115 إلى 143 مليار درهم. وأضاف أن التحيين مكن من تعزيز اللجوء إلى المصادر غير الاعتيادية للماء لا سيما من خلال مضاعفة القدرة الإنتاجية لتحلية مياه البحر 9 مرات لتبلغ 415 مليون متر مكعب مع نهاية سنة 2025 مقابل 46 مليون متر مكعب سنة 2021. وتابع أنه تم في هذا الإطار شروع في إنجاز مجموعة من محطات تحلية مياه البحر الجديدة بطاقة إنتاجية تناهز 1.7 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030 بما سيمكن من تغطية ثلثي الحاجيات من الماء الشروب وسقي 147 ألف هكتار. كما أبرز رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة نجحت في إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية لتغطية العجز الهيكلي الذي تعرفه بعض المناطق، مشيرا إلى أن هذا الورش الذي تم تنزيله في آجال زمنية قياسية لم تتعدى 10 أشهر مكن من تحويل أكثر من 400 مليون متر مكعب من المياه سنويا وتزويد ما يفوق 11 مليون نسمة بمحور الرباط الدار البيضاء.
4: في نفس السياق أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بمجلس المستشارين أن الحكومة رصدت ميزانيات استثنائية وأطلقت برامج استعجالية للحد من آثار الجفاف استجابة للتحديات التي فرضتها سنوات الجفاف وتقلبات الأسواق الدولية، موضحا أن هذه البرامج ساهمت في التخفيف من أعباء الفلاحين والمنتجين ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي بميزانية إجمالية بلغت 20 مليار درهم. أشادت الصحافة الأجنبية بالتأهل اللافت للمنتخب الوطني المغربي إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على منتخب هولندا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصليين والإضافي بالتعادل في المباراة التي جمعتهما بمدينة مونتير المكسيكية ضمن دور 16. إلياس أبو الرجاء معه التفاصيل.
0: بعد تأهله إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم على حساب المنتخب الهولندي بركلات الترجيح، تلقى المنتخب المغربي إشادة من طرف مختلف الصحف المحلية والدولية. ولخصت مجموعة السمعي البصري العمومي الهولندية نوس في تعليق واضح قدة إقصاء هولندا بالقول كان الفوز مستحقا وكان المغرب الفريق الأفضل، واعتبرت أن مجرد تخلي المدرب رونالد كومان لأول مرة منذ سنتين عن نظام لعبه المعتاد من أجل الاعتماد على دفاع من 5 لاعبين يعكس الاحترام الذي يفرضه المنتخب المغربي. من جهتها تحدثت صحيفة الخمين داخ بلاد عن انتكاسة جديدة لهولندا أمام المغرب، معتبرة أن الطواحين لم يتمكنوا ببساطة من التفوق على المغاربة من الناحية التقنية. ووفق صحيفة فقد أملى أسود الأطلس إيقاع المباراة لفترات طويلة في اللقاء الذي جرى في مونتير المكسيكية. وسائل الإعلام التركية أثنت بدورها على أداء المنتخب المغربي، وفي هذا السياق عنونت قناة تي آر تي سبور تقريرها بالمغرب يخرج هولندا من سباق المونديال، معتبرة أن أسود الأطلس واصلوا كتابة فصول جديدة من نجاحاتهم في كأس العالم بعدما تمكنوا من تجاوز منتخب عرف بقوته وخبرته في الأدوار الإقصائية. أما هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي فقد كتبت أن المغرب أثبت مرة أخرى أنه بات من بين كبار منتخبات كرة القدم العالمية، مبرزة أن رجال الناخب الوطني محمد وهبي انتزعوا بطاقة تأهل إلى ثمن النهائي عن جدارة عقب مباراة اتسمت بإيقاع مرتفع وإثارة كبيرة أمام منتخب هولندي قوي. وأضافت أن أسود الأطلس يؤكدون مجددا أنهم لا يزالون يحملون لواء كرة القدم الإفريقية على الساحة العالمية. من جهتها عنونت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرها بالمغرب يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026 بعد ركلات ترجيح ملحمية، ووصفت اللقاء بأنه كان متوازنا قبل أن يحسمه المنتخب المغربي في سلسلة ركلات ترجيح مجنونة مكنته من تجاوز هولندا.
4: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجات حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير شيماء جبران.
5: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى الخميس المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 46 درجة بعملات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصزاق وبوجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبلة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولى يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية والرحامنة وقلعة سراغنة وشيشاوة ومراكش وتارودانت، ومع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 درجة و 41 درجة بعمالات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمار الصخرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيد بن نور والصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملالة. وارتقبت المديرية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 43 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير إداوتنان إنزجان أيت ملول وشتوكا أيت بها وتيزنيت وسيدي إفني وقلميم وطنطان وترفايا والعيون وسيدي قاسم وتونات والفقي بن صالح ومراكش والخميسات وقلعة سراغنة ومولى يعقوب وسطات ورحامنة. ومن جهة أخرى، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور والعيون وسمارة، وذلك ابتداء من منتصف نهار يوم الثلاثاء إلى غاية 11 ليلا.
4: في جديد الجهات، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز بن نواصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء سطات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
2: هات زيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذا المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هذوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية واللي تبين بأن النقل ديالهم تنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء سطات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
4: تزامنا مع الفترة الصيفية المعروفة بالتسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بقلعة سراغنة الأسبوع الوطني للوقاية ومكافحة التسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي تحت شعار من الوقاية إلى التكفل، لنعمل بفعالية ضد التسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي. ويروم هذا الأسبوع الوطني الذي جرت مراسم إعطاء انطلاقته بحضور على الخصوص عامل إقليم قلعة سراغنة ومديرة المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية والمدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بمراكش أسف، إلى جانب منتخبين وفاعلين من المجتمع المدني، يروم ترسيخ ثقافة الوقاية وتحسين سبل التكفل بالأشخاص ضحايا التسممات لا سيما بالمناطق القروية والنائية. ختامنا بالشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تتمين وإشعاع مدينة الرياح. تقرير لعبد اللطيف بن طالب.
6: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
4: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر.

0: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطله خصهم يستافدوا شويه يدخلوا للانترنت. كاين مسائل مزيانه بحال كيتعلموا اللغات يدخلوا لدي سيت, كاين دي بروغراماسيون, كاين الشيء ديال الانفورماتيك مزيان ياخذوا سوايع. المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه, فهمتي؟ الله الانسان ما يضيعش الوقت ديالو.
1: اذا حنا كنعرفوا بان الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القرايه, كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا. دونك بالنسبه للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصه مزيانه كتعاوننا اننا نمشيو يعني باللي فورماسيون ديالنا اكثر, كتعاوننا اننا نديفلوبا في مجموعه من المجالات. يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج, يعني كيتعلم بواحد الطريقه يعني مضبوطه اكثر ومتقونه اكثر. دونك انا كنشجع بزاف على التعلم الذاتي.
2: نقرا في الاقتصاد, يقرا بزاف يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله اللي كاين راه عطى الله ما يدير, كاع الطرق محلوله, عطى الله ما يدير, عطى الله يقرا يدير بزاف ديال الحوايج مقلب في الترفيه وفيها استفاده هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتيها في هذه الحياه الا وتتنفع, شي تقبطها لغه تعلمها راه عندك فيها استفاده كبيره بزاف, غتنفعك واحد النهار غتنفعك.
3: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينه بحال بلاص ما يسكرولي في تيك توك ولا انستغرام, يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديده حيت يقدروا هاد المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو. بحال دابا عنده الباك ولا شي قرايه العام الجاي, يبدا القرايه في هاد الصيف عادي يخلي داك الشيء ثانوي.
4: الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بمونتريال المكسيكية تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف لهدفين بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطان الإضافيان بالتعادل بهدف لهدف في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتري برسم الدور 32. وعلى خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات, عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين, واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول, لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كثف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة, لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولندي المغربيين، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ونحيف في عمق دفاعات الطواحين، وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها، تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي أحدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي، ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو، ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن، ويضربون موعدا مع منتخب كندا. ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لمؤسسة للا أسماء. رئيس الحكومة يؤكد أن الحكومة حققت قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد. عقب فوزه على المنتخب الهولندي وبلوغه ثمن النهائي، وسائل إعلام أجنبية تشيد بإنجاز المنتخب الوطني. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم الثلاثاء بمقر المؤسسة بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لهذه المؤسسة التي ترسخ سنة بعد أخرى مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة الأطفال السم وضعاف السمع. ويعكس هذا الحفل الإرادة الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال كيفما كانت إعاقتهم، وكذا الالتزام القوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بتحسين ظروف عيش الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع بالمغرب. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكي حفل توقيع اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير الكفاءات والإدماج المهني والإدماج الشامل للمواهب في المنظومة الاقتصادية الوطنية، وقعها كل من كريم صقلي ووزير صناعة وتجارة رياض مزور ورئيس الجامعة الرقمية حميد خليفي. أقامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بنفس المناسبة لتسليم الشهادات والجوائز على الأوائل في مختلف أفواج المؤسسة. في خبر آخر هذه اللحظة، أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بمجلس المستشارين أكد أن الحكومة أعادت النظر في سياستها المائية بتنزيل حلول هيكلية مهمة مما ساهم في تسريع الأورش الاستعجالية وتحقيق قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية. شيماء جبران.
7: أوضح السيد خنوش في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة خصصت لموضوع المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية، أن الحكومة عملت على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ورفع غلافه الإجمالي من 115 إلى 143 مليار درهم. وأضاف أن التحيين مكن من تعزيز اللجوء إلى المصادر غير الاعتيادية للماء، لا سيما من خلال مضاعفة القدرة الإنتاجية لتحلية مياه البحر 9 مرات لتبلغ 415 مليون متر مكعب مع نهاية سنة 2025 مقابل 46 مليون متر مكعب سنة 2021. وتبع أنه تم في هذا الإطار شروع في إنجاز مجموعة من محطات تحلية مياه البحر الجديدة بطاقة إنتاجية تناهز 1.7 مليار متر مكعب المكعب في أفق سنة 2030، بما سيمكن من تغطية ثلثي الحاجيات من الماء الشروب وسقي 147 ألف هكتار. كما أبرز رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة نجحت في إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية لتغطية العجز الهيكلي الذي تعرفه بعض المناطق، مشيرا إلى أن هذا الورش الذي تم تنزيله في آجال زمنية قياسية لم تتعدى 10 أشهر مكن من تحويل أكثر من 400 مليون متر مكعب من المياه سنويا وتزويد ما يفوق 11 مليون نسمة بمحور الرباط الدار البيضاء.
6: في نفس السياق، أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بمجلس المستشارين أن الحكومة رصدت ميزانيات استثنائية وأطلقت برامج استعجالية للحد من آثار الجفاف استجابة للتحديات التي فرضتها سنوات الجفاف وتقلبات الأسواق الدولية، موضحا أن هذه البرامج ساهمت في التخفيف من أعباء الفلاحين والمنتجين ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي بميزانية إجمالية بلغت 20 مليار درهم. أشادت الصحافة الأجنبية بالتأهل اللافت للمنتخب الوطني المغربي إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على منتخب هولندا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصليين والإضافي بالتعادل في المباراة التي جمعتهما بمدينة مونتير المكسيكية ضمن دور 16. إلياس أبو الرجاء معه التفاصيل.
8: بعد تأهله إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم على حساب المنتخب الهولندي بركلات الترجيح، تلقى المنتخب المغربي إشادة من طرف مختلف الصحف المحلية والدولية. ولخصت مجموعة السمعي البصري العمومي الهولندية نوس في تعليق واضح قدة إقصاء هولندا بالقول: كان الفوز مستحقا وكان المغرب الفريق الأفضل. واعتبرت أن مجرد تخلي المدرب رونالد كومان لأول مرة منذ سنتين عن نظام لعبه المعتاد من أجل الاعتماد على دفاع من 5 لاعبين يعكس الاحترام الذي يفرضه المنتخب المغربي. من جهتها، تحدثت صحيفة الخمين داخ بلاد عن انتكاسة جديدة لهولندا أمام المغرب، معتبرة أن الطواحين لم يتمكنوا ببساطة من التفوق على المغاربة من الناحية التقنية. ووفق صحيفة، فقد أملى أسود الأطلس إيقاع المباراة لفترات طويلة في اللقاء الذي جرى في مونتير المكسيكية. وسائل الإعلام التركية أثنت بدورها على أداء المنتخب المغربي، وفي هذا السياق عنونت قناة تي آر تي سبور تقريرها بالمغرب يخرج هولندا من سباق المونديال، معتبرة أن أسود الأطلس واصلوا كتابة فصول جديدة من نجاحاتهم في كأس العالم بعدما تمكنوا من تجاوز منتخبا عرف بقوته وخبرته في الأدوار الإقصائية. أما هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي فقد كتبت أن المغرب أثبت مرة أخرى أنه بات من بين كبار منتخبات كرة القدم العالمية، مبرزة أن رجال الناخب الوطني محمد وهبي انتزعوا بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي عن جدارة عقب مباراة اتسمت بإيقاع مرتفع وإثارة كبيرة أمام منتخب هولندي قوي. وأضافت أن أسود الأطلس يؤكدون مجدداً أنهم لا يزالون يحملون لواء كرة القدم الإفريقية على الساحة العالمية. من جهتها، عنونت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرها بالمغرب يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026 بعد ركلات ترجيح ملحمية، ووصفت اللقاء بأنه كان متوازنا قبل أن يحسمه المنتخب المغربي في سلسلة

0: تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى الخميس المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 46 درجة بعملات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصزاق وبوجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومول يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحامنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت، ومع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 درجة و 41 درجة بعمالات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارا سخيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة وجديدة وسيدي بن نور والصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملالة. وارتقبت المديرية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 43 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير إدوتنان وإنزقان أيت ملول وشتوكا أيت باها وتيزنيت وسيدي إفني وقلميم وطنطان وطرفاية والعيون وسيدي قاسم وتونات والفقي بن صالح ومراكش والخميسات وقلعة سراغنا ومولى يعقوب وسطات ورحامنا. ومن جهة أخرى تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية بعمالات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور والعيون وسمارة، وذلك ابتداء من منتصف نهار يوم الثلاثاء إلى غاية 11 ليلا.
1: في جديد الجهات، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز بن نواصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء سطات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
2: زيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذا المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء سطات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
1: تزامناً مع الفترة الصيفية المعروفة بالتسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بقلعة سراغنا الأسبوع الوطني للوقاية ومكافحة التسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي تحت شعار من الوقاية إلى التكفل، لنعمل بفعالية ضد التسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي. ويروم هذا الأسبوع الوطني الذي جرت مراسم إعطاء انطلاقته بحضور على الخصوص عامل إقليم قلعة سراغنا ومديرة المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية والمدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بمراكش أسفي، لجانب منتخبين وفاعلين من المجتمع المدني يروم ترسيخ ثقافة الوقاية وتحسين سبل التكفل بالأشخاص ضحايا التسممات لا سيما بالمناطق القروية والنائية. ختامنا بالشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تتمين وإشعاع مدينة الرياح. تقرير لعبد اللطيف بن طالب.
3: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشتراك

0: شعاع مدينة الرياح، الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد، تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي. ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
1: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، البداية بأهم العناوين. انطلاق الندوة التفاعلية الأولى لمنصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا. وزير العدل المصري يبحث مع سفير المغرب آفاق التعاون القضائي بين البلدين. ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 1307، منها 377 حالة وفاة. المستهل من الرباط، حيث احتضن مجلس المستشارين بالرباط أشغال الندوة التفاعلية الأولى لمنصة الدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب. اللقاء يهدف إلى بناء جسور التعاون المؤسساتي وتقاسم الخبرات لمواجهة التحديات المشتركة، تجسيدا للرؤية الملكية الرامية لتحقيق اندماج تنموي منسجم بالقارة. نتابع التفاصيل في تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: هذه الندوة التفاعلية التي حضرها رئيس مجلس المستشارين رئيس منتدى الحوار البرلماني جنوب جنوب محمد ولد رشيد ورئيس المجلس الأعلى للجماعات الترابية بجمهورية مالي مامادو ساتيغي دياكيتي، تندرج في إطار جهود المجلس لتعزيز التعاون البرلماني الأفريقي وترسيخ الحوار جنوب جنوب بما يخدم قضايا التنمية والتكامل بالقارة الأفريقية. كما تهدف الندوة التفاعلية إلى التعريف بتجربة البرلمانية المغربية وتقاسم الخبرات في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس مجلس المستشارين أن اختيار البعد الإفريقي لهذه الندوة يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من التعاون جنوب جنوب خاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة خيارا ثابتا قائما على التضامن والاحترام المتبادل وتقاسم الخبرات وربط الشراكات بمشاريع عملية ذات أثر ملموس على التنمية.
1: نواصل النشر من القاهرة. وفي إطار تعزيز الشراكة القانونية بين المغرب ومصر، أجرى وزير العدل المصري محمود حلمي الشريف مباحثات مع سفير المملكة محمد آيت علي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. باقي التفاصيل في تقرير زينب بوعادي.
4: جرى خلال هذا اللقاء تبادل الرؤى بشأن تفعيل خطط العمل التنسيقية المشتركة بين وزارتي العدل في البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات تطوير المنظومة القضائية وبناء وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة. كما تناول الجانبان دراسة إمكانية تحديث وتطوير الأطر التشريعية والاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجانبين بما يواكب الطموحات المشتركة. وبهذه المناسبة أكد وزير العدل المصري الحرص على تعزيز التعاون من خلال مد سريان خطط العمل والبرامج التنفيذية وتبادل الزيارات والخبرات الثنائية، لافتا إلى التزام بلاده الدائم بمبادئ سيادة القانون والتطوير المستمر الذي يشهده بنيان العدالة المصرية. من جهته أكد السيد أيتو علي الحرص على دفع مسارات التنسيق القضائي المشترك ودعم تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بما يرسخ التكامل القضائي ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط البلدين، مشيدا في السياق ذاته بالطفرة التقنية والمؤسسية المتميزة التي تشهدها منظومة العدالة في مصر.
1: وفي تطورات الوضع الوبائي بالقارة، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1307 حالات، وتتركز غالبية الحالات المسجلة في ثلاث مقاطعات شرقية هي إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، حيث تسابق السلطات الصحية الزمن للحد من انتشار الفيروس منذ إعلان التفشي الجديد في منتصف مايو الماضي. وأرجعت السلطات الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات المرصودة إلى التحسن التدريجي في قدرات الفحص والتشخيص الميداني مقارنة ببداية الوباء. يبقى التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية والشركاء الدوليين هو طبيعة السلالة الحالية المعروفة ببوندي بوغيو، وهي سلالة فتاكة لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج محدد، مما يفرض تعزيز إجراءات المراقبة الوبائية والتكفل الدقيق بالمرضى في محاولة لمحاصرة الوباء ومنع خروجه عن السيطرة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: Solo au patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
6: ريم راديو.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لمؤسسة للا أسماء. رئيس الحكومة يؤكد أن الحكومة حققت قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد. عقب فوزه على المنتخب الهولندي وبلوغه ثمن النهائي، وسائل إعلام أجنبية تشيد بإنجاز المنتخب الوطني. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم الثلاثاء بمقر المؤسسة بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لهذه المؤسسة التي ترسخ سنة بعد أخرى مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة الأطفال الصم وضعاف السمع. ويعكس هذا الحفل الإرادة الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال كيفما كانت إعاقتهم، وكذا الالتزام القوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بتحسين ظروف عيش الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع بالمغرب. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكي حفل توقيع اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير الكفاءات والإدماج المهني والإدماج الشامل للمواهب في المنظومة الاقتصادية الوطنية، وقعها كل من كريم صقلي ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور ورئيس الجامعة الرقمية حميد خليفي. أقامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بنفس المناسبة لتسليم الشهادات والجوائز على الأوائل في مختلف أفواج المؤسسة. في خبر آخر هذه اللحظة، أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بمجلس المستشارين أكد أن الحكومة أعادت النظر في سياستها المائية بتنزيل حلول هيكلية مهمة مما ساهم في تسريع الأورش الاستعجالية وتحقيق قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية. شيماء جبران.
8: أوضح السيد خنوش في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة خصصت لموضوع المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية، أن الحكومة عملت على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ورفع غلافه الإجمالي من 115 إلى 143 مليار درهم. وأضاف أن التحيين مكن من تعزيز اللجوء إلى المصادر غير الاعتيادية للماء لا سيما من خلال مضاعفة القدرة الإنتاجية لتحلية مياه البحر 9 مرات لتبلغ 415 مليون متر مكعب مع نهاية سنة 2025 مقابل 46 مليون متر مكعب سنة 2021. وتبع أنه تم في هذا الإطار شروع في إنجاز مجموعة من محطات تحلية مياه البحر الجديدة بطاقة إنتاجية تناهز 1.7 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030، بما سيمكن من تغطية ثلثي الحاجيات من الماء الشروب وسقي 147 ألف هكتار. كما أبرز رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة نجحت في إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية لتغطية العجز الهيكلي الذي تعرفه بعض المناطق، مشيرا إلى أن هذا الورش الذي تم تنزيله في آجال زمنية قياسية لم تتعدى 10 أشهر مكن من تحويل أكثر من 400 مليون متر مكعب من المياه سنويا وتزويد ما يفوق 11 مليون نسمة بمحور الرباط الدار البيضاء.
7: في نفس السياق أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بمجلس المستشارين أن الحكومة رصدت ميزانيات استثنائية وأطلقت برامج استعجالية للحد من آثار الجفاف استجابة للتحديات التي فرضتها سنوات الجفاف وتقلبات الأسواق الدولية، موضحا أن هذه البرامج ساهمت في التخفيف من أعباء الفلاحين والمنتجين ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي بميزانية إجمالية بلغت 20 مليار درهم. أشادت الصحافة الأجنبية بالتأهل اللافت للمنتخب الوطني المغربي إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على منتخب هولندا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصليين والإضافي بالتعادل في المباراة التي جمعتهما بمدينة مونتير المكسيكية ضمن دور 16. إلياس أبو الرجاء معه التفاصيل.
9: بعد تأهله إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم على حساب المنتخب الهولندي بركلات الترجيح، تلقى المنتخب المغربي إشادة من طرف مختلف الصحف المحلية والدولية. ولخصت مجموعة السمعي البصري العمومي الهولندية نوس في تعليق واضح غدا إقصاء هولندا بالقول كان الفوز مستحقا وكان المغرب الفريق الأفضل، واعتبرت أن مجرد تخلي المدرب رونالد كومان لأول مرة منذ سنتين عن نظام لعبه المعتاد من أجل الاعتماد على دفاع من 5 لاعبين يعكس الاحترام الذي يفرضه المنتخب المغربي. من جهتها تحدثت صحيفة الخمين داخ بلاد عن انتكاسة جديدة لهولندا أمام المغرب، معتبرة أن الطواحين لم يتمكنوا ببساطة من التفوق على المغاربة من الناحية التقنية. ووفق صحيفة فقد أملى أسود الأطلس إيقاع المباراة لفترات طويلة في اللقاء الذي جرى في مونتير المكسيكية. وسائل الإعلام التركية أثنت بدورها على أداء المنتخب المغربي، وفي هذا السياق عنونت قناة تي آر تي سبور تقريرها بالمغرب يخرج هولندا من سباق المونديال، معتبرة أن أسود الأطلس واصلوا كتابة فصول جديدة من نجاحاتهم في كأس العالم بعدما تمكنوا من تجاوز منتخب عرف بقوته وخبرته في الأدوار الإقصائية. أما هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي فقد كتب أجابت أن المغرب أثبت مرة أخرى أنه بات من بين كبار منتخبات كرة القدم العالمية، مبرزة أن رجال الناخب الوطني محمد وهبي انتزعوا بطاقة تأهل إلى ثمن النهائي عن جدارة عقب مباراة اتسمت بإيقاع مرتفع وإثارة كبيرة أمام منتخب هولندي قوي. وأضافت أن أسود الأطلس يؤكدون مجددا أنهم لا يزالون يحملون لواء كرة القدم الإفريقية على الساحة العالمية. من جهتها عنونت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرها بالمغرب يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026 بعد ركلات ترجيح ملحمية، ووصفت اللقاء بأنه كان متوازنا قبل أن يحسمه المنتخب المغربي في سلسلة ركلات ترجيح مجنونة مكنته من تجاوز هولندا.
7: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجات حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير شيماء جبران.
8: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى الخميس المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 46 درجة بعمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأسازاج وبوجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبلة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولى يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية ورحامنة وقلعة سراغنة وشيشاوة ومراكش وتارودانت، ومع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 درجة وواحد وأربعين درجة بعمالات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمار الصخيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيد بن نور والصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملالة. وارتقبت المديرية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة وثلاثة وأربعين درجة بكل من عمالات وأقاليم أجدير إدوتنان إنزقان أيت ملول وشتوكا أيت بها وتيزنيت وسيدي إفني وقلميم وطنطان وطرفايا والعيون وسيدي قاسم وتونات والفقي بن صالح ومراكش والخميسات وقلعة سراغنة ومولى يعقوب وسطات ورحامنة. ومن جهة أخرى، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية بعمالات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور والعيون وسمارة، وذلك ابتداء من منتصف نهار يوم الثلاثاء إلى غاية 11 ليلا.
7: في جديد الجهات، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز بن نواصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء سطات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
10: هات زيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذا المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هذوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية واللي تبين بأن النقل ديالهم تنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء سطات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت ب بتسع نقاط بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
7: تزامناً مع الفترة الصيفية المعروفة بالتسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بقلعة سراغنة الأسبوع الوطني للوقاية ومكافحة التسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي تحت شعار من الوقاية إلى التكفل، لنعمل بفعالية ضد التسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي. ويروم هذا الأسبوع الوطني الذي جرت مراسم إعطاء انطلاقته بحضوري على الخصوص عامل إقليم قلعة سراغنة ومديرة المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية والمدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بمراكش أسف إلى جانب منتخبين وفاعلين من المجتمع المدني، يروم ترسيخ ثقافة الوقاية وتحسين سبل التكفل بالأشخاص ضحايا التسممات لا سيما بالمناطق القروية والنائية. ختامنا بالشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تتمين وإشعاع مدينة الرياح. تقرير لعبد اللطيف بن طالب.
0: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
7: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
6: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما إن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة وحاضرا في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا بل فنا قائما بذاته، فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب. تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة، تروى أثناءها الحكايات وتناقش شؤون الحياة وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية، في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية، أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس، ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام، وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة، ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
11: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: ريم راديو،
13: ريم راديو،
14: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عنوين النشرة. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لمؤسسة للا أسماء. رئيس الحكومة يؤكد أن الحكومة حققت قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد. عقب فوزه على المنتخب الهولندي وبلوغه ثمن النهائي، وسائل إعلام أجنبية تشيد بإنجاز المنتخب الوطني. ترأست صاحبة سمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم الثلاثاء بمقر المؤسسة بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لهذه المؤسسة التي ترسخ سنة بعد أخرى مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة الأطفال الصم وضعاف السمع. ويعكس هذا الحفل الإرادة الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال كيفما كانت إعاقتهم، وكذا الالتزام القوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بتحسين ظروف عيش الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع بالمغرب. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكي حفل توقيع اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير الكفاءات والإدماج المهني والإدماج الشامل للمواهب في المنظومة الاقتصادية الوطنية، وقعها كل من كريم صقلي ووزير صناعة وتجارة رياض مزور ورئيس الجامعة الرقمية حميد خليفي. أقامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بنفس المناسبة لتسليم الشهادات والجوائز على الأوائل في مختلف أفواج المؤسسة. في خبر آخر هذه اللحظة، أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بمجلس المستشارين أكد أن الحكومة أعادت النظر في سياستها المائية بتنزيل حلول هيكلية مهمة مما ساهم في تسريع الأورش الاستعجالية وتحقيق قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية. شيماء جبران.
8: أوضح السيد خنوش في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة خصصت لموضوع المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية، أن الحكومة عملت على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ورفع غلافه الإجمالي من 115 إلى 143 مليار درهم. وأضاف أن التحيين مكن من تعزيز اللجوء إلى المصادر غير الاعتيادية للماء لا سيما من خلال مضاعفة القدرة الإنتاجية لتحلية مياه البحر 9 مرات لتبلغ 415 مليون متر مكعب مع نهاية سنة 2025 مقابل 46 مليون متر مكعب سنة 2021. وتبع أنه تم في هذا الإطار شروع في إنجاز مجموعة من محطات تحلية مياه البحر الجديدة بطاقة إنتاجية تناهز 1.7 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030، بما سيمكن من تغطية ثلثي الحاجيات من الماء الشروب وسقي 147 ألف هكتار. كما أبرز رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة نجحت في إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية لتغطية العجز الهيكلي الذي تعرفه بعض المناطق، مشيرا إلى أن هذا الورش الذي تم تنزيله في آجال زمنية قياسية لم تتعدى 10 أشهر مكن من تحويل أكثر من 400 مليون متر مكعب من المياه سنويا وتزويد ما يفوق 11 مليون نسمة بمحور الرباط الدار البيضاء.
7: في نفس السياق أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بمجلس المستشارين أن الحكومة رصدت ميزانيات استثنائية وأطلقت برامج استعجالية للحد من آثار الجفاف استجابة للتحديات التي فرضتها سنوات الجفاف وتقلبات الأسواق الدولية، موضحا أن هذه البرامج ساهمت في التخفيف من أعباء الفلاحين والمنتجين ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي بميزانية إجمالية بلغت 20 مليار درهم. أشادت الصحافة الأجنبية بالتأهل اللافت للمنتخب الوطني المغربي إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على منتخب هولندا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصليين والإضافي بالتعادل في المباراة التي جمعتهما بمدينة مونتير المكسيكية ضمن دور 16. إلياس أبو الرجاء معه التفاصيل.
9: بعد تأهله إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم على حساب المنتخب الهولندي بركلات الترجيح، تلقى المنتخب المغربي إشادة من طرف مختلف الصحف المحلية والدولية. ولخصت مجموعة السمعي البصري العمومي الهولندية نوس في تعليق واضح غدا إقصاء هولندا بالقول: كان الفوز مستحقا وكان المغرب الفريق الأفضل. واعتبرت أن مجرد تخلي المدرب رونالد كومان لأول مرة منذ سنتين عن نظام لعبه المعتاد من أجل الاعتماد على دفاع من 5 لاعبين يعكس الاحترام الذي يفرضه المنتخب المغربي. من جهتها تحدثت صحيفة الخمين داخ بلاد عن انتكاسة جديدة لهولندا أمام المغرب، معتبرة أن الطواحين لم يتمكنوا ببساطة من التفوق على المغاربة من الناحية التقنية. ووفق صحيفة فقد أملى أسود الأطلس إيقاع المباراة لفترات طويلة في اللقاء الذي جرى في مونتير المكسيكية. وسائل الإعلام التركية أثنت بدورها على أداء المنتخب المغربي، وفي هذا السياق عنونت قناة تي آر تي سبور تقريرها بالمغرب يخرج هولندا من سباق المونديال، معتبرة أن أسود الأطلس واصلوا كتابة فصول جديدة من نجاحاتهم في كأس العالم بعدما تمكنوا من تجاوز منتخبا عرف بقوته وخبرته في الأدوار الإقصائية. أما هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي فقد كتبت أن المغرب أثبت مرة أخرى أنه بات من بين كبار منتخبات كرة القدم العالمية، مبرزة أن رجال الناخب الوطني محمد وهبي انتزعوا بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي عن جدارة عقب مباراة اتسمت بإيقاع مرتفع وإثارة كبيرة أمام منتخب هولندي قوي. وأضافت أن أسود الأطلس يؤكدون مجددا أنهم لا يزالون يحملون لواء كرة القدم الإفريقية على الساحة العالمية. من جهتها عنونت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرها بالمغرب يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026 بعد ركلات ترجيح ملحمية، ووصفت اللقاء بأنه كان متوازنا قبل أن يحسمه المنتخب المغربي في سلسلة ركلات ترجيح مجنونة مكنته من تجاوز هولندا.
7: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجات حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير شيماء جبران.
8: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى الخميس المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 46 درجة بعملات وأقاليم زاجورة وطاطا وأسازاج وبوجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبلة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولى يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية ورحامنة وقلعة سراغنة وشيشاوة ومراكش وتارودانت، ومع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 درجة وواحد وأربعين درجة بعمالات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمار الصخيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة وجديدة وسيدي بن نور والصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملالة. وارتقبت المديرية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة وثلاثة وأربعين درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير إدوتنان وإن زجان أيت ملول وشتوكا أيت بها وتيزنيت وسيدي إفني وقلميم وطنطان والترفاية والعيون وسيدي قاسم وتونات والفقي بن صالح ومراكش والخميسات وقلعة سراغنة ومولى يعقوب وسطات ورحامنة. ومن جهة أخرى، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور والعيون وسمارة، وذلك ابتداء من منتصف نهار يوم الثلاثاء إلى غاية 11 ليلا.
7: في جديد الجهات، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز بن نواصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء سطات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
10: زيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذا المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء سطات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
7: تزامناً مع الفترة الصيفية المعروفة بالتسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بقلعة سراغنة الأسبوع الوطني للوقاية ومكافحة التسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي تحت شعار من الوقاية إلى التكفل، لنعمل بفعالية ضد التسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي. ويروم هذا الأسبوع الوطني الذي جرت مراسم إعطاء انطلاقته بحضور على الخصوص عامل إقليم قلعة سراغنة ومديرة المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية والمدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بمراكش أسفي لجانب منتخبين وفاعلين من المجتمع المدني، يروم ترسيخ ثقافة الوقاية وتحسين سبل تكفل بالأشخاص ضحايا التسممات لا سيما بالمناطق القروية والنائية. ختامنا بالشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تتمين وإشعاع مدينة الرياح. تقرير لعبد اللطيف بن طالب.
0: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
7: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
13: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
15: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صبحت ظاهرة تجمع الشباب في الأحياء السكنية من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المدن، خاصة قدام البنايات وفي المحيط ديالها خلال فترات المساء والليل. هذه الظاهرة أصبحت محل نقاش بين السكان والفاعلين الاجتماعيين والسلطات المحلية، وكثير انشغالات مرتبطة بالراحة العامة والأمن والنظام داخل الأحياء. فبينما كيشوفوا بعض المواطنين أن هذه التجمعات كتأثر سلبا على جودة الحياة داخل الفضاءات السكنية، كيعتبروها آخرون أنها كتعكس قلة التربية، في حين كيعتبروها آخرون بسبب النقص في مرافق خاصة بالشباب وضعف فرص الترفيه والتأطير. ودراسة هذه الظاهرة كتقتضي فهم أسبابها وأثارها والبحث على حلول متوازنة كتراعي حقوق جميع الأطراف. فالسكان في الكثير من الأحيان كيلاحظوا وجود مجموعات ديال هاد الشباب ما بين 15 و18 سنة كيقضيوا ساعات طويلة في محيط المباني السكنية، والمقلق أنها في الفترات المسائية والليلية، وكيتكلموا بصوت مرتفع أو كيمارسوا بعض الأنشطة اللي تقدر تسبب في الضوضاء وإزعاج السكان. وخلقات هاد الظاهرة نقاش واسع، وكي اللي كيعتبرها فقط هو سلوك طبيعي ناتج على حاجات اجتماعية للشباب، لكن كي اللي كيشوفها مصدر للضرب الراحة العامة وتهديد لجودة الحياة في الأحياء السكنية. ومن منظور علم السلوك الاجتماعي ما يمكنش فهم هذه الظاهرة بمعزل على السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي اللي كيعيشوا فيه الشباب. هي مرحلة أكيد كتميز بالحاجة لبناء علاقات اجتماعية وتأكيد الهوية الشخصية والانتماء للأقران، وكيلقى الكثير من الشباب في هذه التجمعات وسيلة للتواصل وقضاء أوقات الفراغ، وكتشير الدراسات السوسيولوجية إلى أنه ملي كتغيب الفضاءات المخصصة للترفيه أو الأنشطة الثقافية والرياضية أو لما كتكون موجودة لكن ما كيهتموش بها الشباب، لأن الكثير من الأحياء الحضارية فيها مراكز ثقافية وفيها دور الشباب وملاعب رياضية للقرب، ورغم ذلك كيبقاو الشباب كيبحثوا على فضاءات مفتوحة وقريبة من أماكن سكنهم باش يتجمعوا، فكتصبح الأرصفة ومداخل العمارات هي الأماكن البديلة للقاءات والتفاعل الاجتماعي، فهذا الأمر غالبا ما كتكونش عنده علاقة بقدرة الشباب على ارتياد المراكز والمقاهي أو النوادي، أو كيلجؤوا الفضاءات العامة أو التجمعات السكنية باعتبارها فضاءات مجانية ومتاحة للجميع، لأن هذا السلوك اللي كيقوموا به كيكون من بعد 12 ديال الليل، أي لما كتكون كل المراكز والمقاهي وغيرها مقفلة. والمشكل ديال تجمع الشباب لا يكمن في التجمع في حد ذاته وإنما في بعض السلوكيات المصاحبة له، فمن اللي كترتفع الأصوات في أوقات متأخرة من الليل وكيسمعوا السكان ماشي غير أصوات مرتفعة ولكن كلام نابي مخيل بالحياء، بينما السكان خاصهم يكونوا ناعسين في ظروف مريحة وأغلبيتهم خاصهم يفيقوا الصباح ويتوجهوا للعمل ديالهم، آخرين خاصهم يمشيوا للدراسة ديالهم، وآخرين مرضى خاصهم الراحة التامة. أيضا في التجمعات الشباب ما كيترددوش في رمي النفايات في محيط العمارات، فكل هاد السلوكيات كتحول لمصدر إزعاج للسكان وتعدي على حقهم في الراحة والهدوء، وكيتزاد الوضع تعقيد من اللي كتكرر هاد السلوكيات بشكل يومي كيرهق الساكنة، الأمر اللي كيخلق توتر بين الشباب وهاد الساكنة وكيؤدي لنزاعات اجتماعية يمكن تطور أحيانا لمواجهات لفظية أو شكاوى لدى السلطات الأمنية. من الناحية النفسية تقدر تعكس هذه السلوكيات رغبة الشباب في إثبات الذات أو جذب الانتباه، ويمكن تدفعهم أحيانا لممارسات ما كيقوموش بها من اللي كيكونوا وحدهم. ونظرية العدوى الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي كتأكد انتشار سلوكيات معينة بين الشباب ومنها هذه التجمعات، وهذا اللي كيجعل من الضوضاء أو السلوك غير المنضبط اللي كيقوموا به سلوك جماعي مقبول. وحتى التحولات اللي عرفتها الحياة في المدن ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، وصبحت المساحات المشتركة أكثر عرضة للاستعمال المكتف، وأدى ضعف الروابط الاجتماعية بين الجيران لتراجع آليات الضبط الاجتماعي غير رسمي واللي كانت كتساهم في تنظيم السلوك داخل الأحياء، وكان تدخل كبار السن أو الأفراد المؤثرين في الحي كافي للحد من بعض السلوكيات المزعجة. أما اليوم فأصبحت هذه الأدوار أقل تأثير مع التحولات الاجتماعية، خاصة الشباب يميزوا بين الحق في استخدام الفضاء العام وبين الممارسات اللي كتجاوز حدود الاحترام المتبادل، فالسلوك المسؤول كيقتضي مراعاة حقوق الآخرين، وأن العيش المشترك كيتطلب التوازن بين حرية الفرد وراحة الآخرين، ومعالجة هذا المشكل عنده بعد تربوي واجتماعي ومؤسساتي، فمن جهة خاصة تعزيز التربية على المواطنة واحترام الفضاء المشترك وتحمل الأسرة المسؤولية في هذه التربية لبناء سلوك حضاري كيراعي مصالح الجميع عند الأبناء، لأنه لا يعقل ترك ابن 15 و16 سنة خارج البيت إلى حدود الرابعة صباحا مثلا. من جهة أخرى خاص توفير فضاءات ملائمة للشباب كتمكنهم من ممارسة الأنشطة المختلفة في بيئة منظمة وآمنة، ويمكن تلعب السلطات المحلية والجمعيات دور مهم في احتواء هذه الظاهرة بتنظيم أنشطة مجتمعية كتستثمر طاقات الشباب بشكل إيجابي، فكل ما توفرت بدائل جذابة ومفيدة كتراجع الحاجة إلى قضاء أوقات طويلة في أماكن كتسبب الإزعاج للمواطنين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
6: ريم راديو.
11: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لمؤسسة للا أسماء. رئيس الحكومة يؤكد أن الحكومة حققت قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد. عقب فوزه على المنتخب الهولندي وبلوغه ثمن النهائي، وسائل إعلام أجنبية تشيد بإنجاز المنتخب الوطني. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم الثلاثاء بمقر المؤسسة بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لهذه المؤسسة التي ترسخ سنة بعد أخرى مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة الأطفال الصم وضعاف السمع. ويعكس هذا الحفل الإرادة الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال كيفما كانت إعاقتهم، وكذا الالتزام القوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بتحسين ظروف عيش الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع بالمغرب. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكي حفل توقيع اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير الكفاءات والإدماج المهني والإدماج الشامل للمواهب في المنظومة الاقتصادية الوطنية، وقعها كل من كريم صقلي ووزير صناعة وتجارة رياض مزور ورئيس الجامعة الرقمية حميد خليفي. أقامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بنفس المناسبة لتسليم الشهادات والجوائز على الأوائل في مختلف أفواج المؤسسة. في خبر آخر هذه اللحظة، أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بمجلس المستشارين أكد أن الحكومة أعادت النظر في سياستها المائية بتنزيل حلول هيكلية مهمة مما ساهم في تسريع الأورش الاستعجالية وتحقيق قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية. شيماء جبران.
8: أوضح السيد خنوش في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة خصصت لموضوع المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية أن الحكومة عملت على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ورفع غلافه الإجمالي من 115 إلى 143 مليار درهم. وأضاف أن التحيين مكن من تعزيز اللجوء إلى المصادر غير الاعتيادية للماء لا سيما من خلال مضاعفة القدرة الإنتاجية لتحلية مياه البحر 9 مرات لتبلغ 415 مليون متر مكعب مع نهاية سنة 2025 مقابل 46 مليون متر مكعب سنة 2021. وتبع أنه تم في هذا الإطار شروع في إنجاز مجموعة من محطات تحلية مياه البحر الجديدة بطاقة إنتاجية تناهز 1.7 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030، بما سيمكن من تغطية ثلثي الحاجيات من الماء الشروب وسقي 147 ألف هكتار. كما أبرز رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة نجحت في إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية لتغطية العجز الهيكلي الذي تعرفه بعض المناطق، مشيرا إلى أن هذا الورش الذي تم تنزيله في آجال زمنية قياسية لم تتعدى 10 أشهر مكن من تحويل أكثر من 400 مليون متر مكعب من المياه سنويا وتزويد ما يفوق 11 مليون نسمة بمحور الرباط الدار البيضاء.
7: في نفس السياق أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بمجلس المستشارين أن الحكومة رصدت ميزانيات استثنائية وأطلقت برامج استعجالية للحد من آثار الجفاف استجابة للتحديات التي فرضتها سنوات الجفاف وتقلبات الأسواق الدولية، موضحا أن هذه البرامج ساهمت في التخفيف من أعباء الفلاحين والمنتجين ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي بميزانية إجمالية بلغت 20 مليار درهم. أشادت الصحافة الأجنبية بالتأهل اللافت للمنتخب الوطني المغربي إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على منتخب هولندا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصليين والإضافي بالتعادل في المباراة التي جمعتهما بمدينة مونتير المكسيكية ضمن دور 16. إلياس أبو الرجاء معه التفاصيل.
9: بعد تأهله إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم على حساب المنتخب الهولندي بركلة الترجيح، تلقى المنتخب المغربي إشادة من طرف مختلف الصحف المحلية والدولية. ولخصت مجموعة السمعي البصري العمومي الهولندية نوس في تعليق واضح قدة إقصاء هولندا بالقول كان الفوز مستحقا وكان المغرب الفريق الأفضل، واعتبرت أن مجرد تخلي المدرب رونالد كومان لأول مرة منذ سنتين عن نظام لعبه المعتاد من أجل الاعتماد على دفاع من 5 لاعبين يعكس الاحترام الذي يفرضه المنتخب المغربي. من جهتها تحدثت صحيفة الخمين داخ بلاد عن انتكاسة جديدة لهولندا أمام المغرب، معتبرة أن الطواحين لم يتمكنوا ببساطة من التفوق على المغاربة من الناحية التقنية. ووفق صحيفة فقد أملى أسود الأطلس إيقاع المباراة لفترات طويلة في اللقاء الذي جرى في مونتير المكسيكية. وسائل الإعلام التركية أثنت بدورها على أداء المنتخب المغربي، وفي هذا السياق عنونت قناة تي آر تي سبور تقريرها بالمغرب يخرج هولندا من سباق المونديال، معتبرة أن أسود الأطلس واصلوا كتابة فصول جديدة من نجاحاتهم في كأس العالم بعدما تمكنوا من تجاوز منتخبا عرف بقوته وخبرته في الأدوار الإقصائية. أما هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي فقد كتبت أن المغرب أثبت مرة أخرى أنه بات من بين كبار منتخبات كرة القدم العالمية، مبرزة أن رجال الناخب الوطني محمد وهبي انتزعوا بطاقة تأهل إلى ثمن النهائي عن جدارة عقب مباراة اتسمت بإيقاع مرتفع وإثارة كبيرة أمام منتخب هولندي قوي. وأضافت أن أسود الأطلس يؤكدون مجددا أنهم لا يزالون يحملون لواء كرة القدم الإفريقية على الساحة العالمية. من جهتها عنونت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرها بالمغرب يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026 بعد ركلات ترجيح ملحمية، ووصفت اللقاء بأنه كان متوازنا قبل أن يحسمه المنتخب المغربي في سلسلة ركلات ترجيح مجنونة مكنته من تجاوز هولندا.

0: بعملات وأقاليم زاجورة وطاطا وأسازاج وبوجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبلة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولى يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية والرحامنة وقلعة سراغنة وشيشاوة ومراكش وتارودانت، ومع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 درجة و41 درجة بعمالات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمار الصخيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة وجديدة وسيد بن نور والصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملالة. وارتقبت المديرية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و43 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير إذا وتنان وإنزقان أيت ملول وشتوكا أيت بها وتيزنيت وسيدي إفني وقلميم وطنطان وطرفاية والعيون وسيدي قاسم وتونات والفقي بن صالح ومراكش والخميسات وقلعة سراغنة ومولى يعقوب وسطات ورحامنة. ومن جهة أخرى تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية بعمالات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور والعيون وسمارة، وذلك ابتداء من منتصف نهار يوم الثلاثاء إلى غاية 11 ليلا.
1: في جديد الجهات، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز بن نواصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء سطات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
2: هذه الزيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذا المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هذوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء سطات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت بتسع نقاط بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
1: تزامناً مع الفترة الصيفية المعروفة بالتسممات الناتجة عن لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بقلعة سراغنة الأسبوع الوطني للوقاية ومكافحة التسممات الناتجة عن لسعات العقارب ولدغات الأفاعي تحت شعار من الوقاية إلى التكفل، لنعمل بفعالية ضد التسممات الناتجة عن لسعات العقارب ولدغات الأفاعي. ويروم هذا الأسبوع الوطني الذي جرت مراسم إعطاء انطلاقته بحضوري على الخصوص عامل إقليم قلعة سراغنة ومديرة المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية والمدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بمراكش أسفي، لجانب منتخبين وفاعلين من المجتمع المدني، يروم ترسيخ ثقافة الوقاية وتحسين سبل التكفل بالأشخاص ضحايا التسممات لا سيما بالمناطق القروية والنائية. ختامنا بالشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تتمين وإشعاع مدينة الرياح. تقرير لعبد اللطيف بن طالب.
3: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تتمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة.

0: راموغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو، وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
1: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: مرحبا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية في تقديمها أميمة بوشعنين، والبداية بالعناوين. المندوبية السامية للتخطيط تؤكد نموا اقتصاديا بنسبة 4.6% خلال الفصل الأول من سنة 2026. الادخار الوطني يستقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي في بلاغ المندوبية السامية للتخطيط. بالدار البيضاء أنشطة تجارية تنتعش من زخم مشاركة المغرب في كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. برباط أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الأول من سنة 2026 أظهرت أن الاقتصاد الوطني حافظ على وتيرة نمو معززة بلغت 4.6% مقابل 5% خلال الفصل الأول من سنة 2025. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: المندوبية أوضحت في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أن هذا التطور يعزى إلى تباطؤ طفيف في النشاط الاقتصادي ناتج بالأساس عن تراجع القطاع الثانوي، وهو ما تم تعويضه بشكل كبير بفضل الارتفاع الملموس للقيمة المضافة للنشاط الفلاحي. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الأداء يعكس تطورات قطاعية متباينة، إذ شهدت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في نموها حيث تراجعت من 4% إلى 2.6%، في حين عرف القطاع الفلاحي ارتفاعا ملحوظا بارتفاع قيمته المضافة بنسبة 18.4% مقابل 8.1% خلال السنة الماضية، ما ساهم في دعم النمو الإجمالي. وهكذا سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا ملحوظا بلغ 17.3% خلال الفصل الأول من سنة 2026، ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 18.4% وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1.9%. من جهتها سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم مصححة من التغيرات الموسمية انخفاضا بنسبة 1%، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء والصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، إلى جانب تباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 1.5 عوض 7.1%. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بلغ 5.7%، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 1.1.
2: وفي بلاغ آخر للمندوبية السامية للتخطيط أفادت بأن الادخار الوطني استقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29.5%. عودة إليك إلياس أبو الرجاء للتفاصيل.
3: المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أوضحت أن استقرار الادخار الوطني يأخذ في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4.6% مقابل 4.3% المسجلة سنة من قبل. وأضاف المصدر ذاته أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 5.7% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23.8% عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 6.8% عوض 5.9%. ومثل إجمالي الاستثمار 32.9% من الناتج الداخلي الإجمالي، ونتيجة لذلك بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني نسبة 1.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.
2: وإلى الدار البيضاء، حيث أضفت أهول المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالعاصمة الاقتصادية المرتبطة بالمنتخب الوطني. ويرى مهنيون أن هذه الدينامية لم تعد ظرفية أو مرتبطة بمباراة واحدة، بل أصبحت تتجدد مع كل إنجاز يحققه المنتخب الوطني، بما يخلق رواجا تجاريا يشمل أسواق العاصمة الاقتصادية وعددا من المدن الأخرى. نهاية النشرة الاقتصادية، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تترأس السنة الدراسية 2025-2026 لهذه المؤسسة التي ترسخ سنة بعد أخرى مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة الأطفال الصم وضعاف السمع. ويعكس هذا الحفل الإرادة الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال كيفما كانت إعاقتهم، وكذا الالتزام القوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بتحسين ظروف عيش الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع بالمغرب. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكي حفل توقيع اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير الكفاءات والإدماج المهني والإدماج الشامل للمواهب في المنظومة الاقتصادية الوطنية، وقعها كل من كريم صقلي ووزير صناعة وتجارة رياض مزور ورئيس الجامعة الرقمية حميد خليفي. أقامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بنفس المناسبة لتسليم الشهادات والجوائز على الأوائل في مختلف أفواج المؤسسة. في خبر آخر هذه اللحظة، أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بمجلس المستشارين أكد أن الحكومة أعادت النظر في سياستها المائية بتنزيل حلول هيكلية مهمة مما ساهم في تسريع الأورش الاستعجالية وتحقيق قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية. شيماء جبران.
7: أوضح السيد خنوش في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة خصصت لموضوع المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية، أن الحكومة عملت على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ورفع غلافه الإجمالي من 115 إلى 143 مليار درهم. وأضاف أن التحيين مكن من تعزيز اللجوء إلى المصادر غير الاعتيادية للماء، لا سيما من خلال مضاعفة القدرة الإنتاجية لتحلية مياه البحر 9 مرات لتبلغ 415 مليون متر مكعب مع نهاية سنة 2025 مقابل 46 مليون متر مكعب سنة 2021. وتبع أنه تم في هذا الإطار شروع في إنجاز مجموعة من محطات تحلية مياه البحر الجديدة بطاقة إنتاجية تناهز 1.7 مليار متر مكعب مكعب في أفق سنة 2030، بما سيمكن من تغطية ثلثي الحاجيات من الماء الشروب وسقي 147 ألف هكتار. كما أبرز رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة نجحت في إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية لتغطية العجز الهيكلي الذي تعرفه بعض المناطق، مشيرا إلى أن هذا الورش الذي تم تنزيله في آجال زمنية قياسية لم تتعدى 10 أشهر

0: مكن من تحويل أكثر من 400 مليون متر مكعب من المياه سنويا وتزويد ما يفوق 11 مليون نسمة بمحور الرباط الدار البيضاء.
1: في نفس السياق كد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بمجلس المستشارين أن الحكومة رصدت ميزانيات استثنائية وأطلقت برامج استعجالية للحد من آثار الجفاف استجابة للتحديات التي فرضتها سنوات الجفاف وتقلبات الأسواق الدولية، موضحا أن هذه البرامج ساهمت في التخفيف من أعباء الفلاحين والمنتجين ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي بميزانية إجمالية بلغت 20 مليار درهم. أشادت الصحافة الأجنبية بالتأهل اللافت للمنتخب الوطني المغربي إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على منتخب هولندا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصليين والإضافي بالتعادل في المباراة التي جمعتهما بمدينة مونتير المكسيكية ضمن دور 16. إلياس أبو الرجاء معه التفاصيل.
2: بعد تأهله إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم على حساب المنتخب الهولندي بركلات الترجيح، تلقى المنتخب المغربي إشادة من طرف مختلف الصحف المحلية والدولية. ولخصت مجموعة السمعي البصري العمومي الهولندية نوس في تعليق واضح قدة إقصاء هولندا بالقول: كان الفوز مستحقا وكان المغرب الفريق الأفضل. واعتبرت أن مجرد تخلي المدرب رونالد كومان لأول مرة منذ سنتين عن نظام لعبه المعتاد من أجل الاعتماد على دفاع من 5 لاعبين يعكس الاحترام الذي يفرضه المنتخب المغربي. من جهتها تحدثت صحيفة الخمين داخ بلاد عن انتكاسة جديدة لهولندا أمام المغرب، معتبرة أن الطواحين لم يتمكنوا ببساطة من التفوق على المغاربة من الناحية التقنية. ووفق صحيفة فقد أملى أسود الأطلس إيقاع المباراة لفترات طويلة في اللقاء الذي جرى في مونتير المكسيكية. وسائل الإعلام التركية أثنت بدورها على أداء المنتخب المغربي، وفي هذا السياق عنونت قناة TRT سبور تقريرها بالمغرب يخرج هولندا من سباق المونديال، معتبرة أن أسود الأطلس واصلوا كتابة فصول جديدة من نجاحاتهم في كأس العالم بعدما تمكنوا من تجاوز منتخب عرف بقوته وخبرته في الأدوار الإقصائية. أما هيئة الإذاعة البريطانية BBC فقد كتبت أن المغرب أثبت مرة أخرى أنه بات من بين كبار منتخبات كرة القدم العالمية، مبرزة أن رجال الناخب الوطني محمد وهبي انتزعوا بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي عن جدارة عقب مباراة اتسمت بإيقاع مرتفع وإثارة كبيرة أمام منتخب هولندي قوي. وأضافت أن أسود الأطلس يؤكدون مجددا أنهم لا يزالون يحملون لواء كرة القدم الإفريقية على الساحة العالمية. من جهتها عنونت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرها بالمغرب يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026 بعد ركلات ترجيح ملحمية، ووصفت اللقاء بأنه كان متوازنا قبل أن يحسمه المنتخب المغربي في سلسلة ركلات ترجيح مجنونة مكنته من تجاوز هولندا.
1: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجات حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير شيماء جبران.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى الخميس المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 46 درجة بعمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأسازاج وبوجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبلة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولى يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية ورحامنة وقلعة سراغنة وشيشاوة ومراكش وتارودانت، ومع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 درجة درجة و41 درجة بعمالات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة وجديدة وسيدي بن نور والصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملالة. وارتقبت المديرية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و43 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير إذا وتنان وإنزقان أيت ملول وشتوكا أيت بها وتيزنيت وسيدي إفني وقلميم وطنطان وترفاية والعيون وسيدي قاسم وتونات والفقي بن صالح ومراكش والخميسات وقلعة سراغنة ومولى يعقوب وسطات ورحامنة. ومن جهة أخرى تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية بعمالات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور والعيون وسمارة، وذلك ابتداء من منتصف نهار يوم الثلاثاء إلى غاية 11 ليلا.
1: في جديد الجهات، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز بن نواصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء سطات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
3: هذه الزيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذا المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهه الدار البيضاء سطات وكذلك جهه ايل دو فرانس، في السنه الاولى في 5 شهور الاولى تبين على اننا نقصنا من ذاك الخساره اللي كتكون ديال المتدربين اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
1: تزامناً مع الفترة الصيفية المعروفة بالتسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بقلعة سراغنة الأسبوع الوطني للوقاية ومكافحة التسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي تحت شعار من الوقاية إلى التكفل، لنعمل بفعالية ضد التسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي. ويروم هذا الأسبوع الوطني الذي جرت مراسم إعطاء انطلاقته بحضوري على الخصوص عامل إقليم قلعة سراغنة ومديرة المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية والمدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بمراكش أسفي، لجانب منتخبين وفاعلين من المجتمع المدني، يروم ترسيخ ثقافة الوقاية وتحسين سبل التكفل بالأشخاص ضحايا التسممات لا سيما بالمناطق القروية والنائية. ختامنا بالشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تتمين وإشعاع مدينة الرياح. تقرير لعبد اللطيف بن طالب.
4: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
1: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بمونتريال المكسيكية تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم عن جدارة واستحقاق إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف لهدفين بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطان الإضافيان بالتعادل بهدف لهدف في المباراة التي جمعتهما بملعب مونتري برسم الدور 32. وعلى خلاف التشكيلة الأساسية التي خاض بها ثالث مواجهة لحساب دور المجموعات، عاد الناخب الوطني محمد وهبي للاعتماد على نفس الأسماء التي واجهت منتخبي البرازيل واسكتلندا. وتميزت اللحظات الأولى من اللقاء بالهدوء والحذر من جانب كلا الفريقين، واستغرق الوقت 20 دقيقة من اللعب قبل مشاهدة أول فرصة حقيقية للأسود جاءت من ركنية نفذها أشرف حكيمي بدقة عالية. ارتقى العناوي ليوجه رأسية نحو القائم الأول، لكن حارس مرمى المنتخب الهولندي تألق بتدخل بارع حرم المغرب من افتتاح التسجيل. بعدها بثوان قليلة أطلق قائد المنتخب المغربي قذيفة قوية بقدمه اليمنى أبعدها الحارس الهولندي مرة أخرى إلى ركلة ركنية بعد أن اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء كتف أسود الأطلس محاولاتهم الهجومية على أمل افتتاح حصة التسجيل. بالمقابل فرض زملاء كودي كاكبو سيطرتهم على الكرة، لكنهم اكتفوا بتبادل تمريرات قصيرة في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية على الدفاع المغربي. وقبيل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أطلق ميكي فان ديفين تسديدة قوية بقدمه اليسرى تصدى لها ياسين بونو ببراعة فائقة ليحافظ على نظافة شباكه. وجاءت نهاية الشوط الأول لصالح الأسود الذين كثفوا فرص التسجيل. نفس سيناريو الجولة الأولى تكرر مع بداية الشوط الثاني، حيث فرض المغرب سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب أمام منتخب هولندي وصل اعتماده على أسلوب الانتظار والترقب. وفي حدود الدقيقة 52 انفرد أشرف حكيمي بالحارس الهولندي وجها لوجه بيد أن تسديدته علت مرمى الهولندي، وعبر التمريرات البينية الساحرة لعزدين ناحي في عمق دفاعات الطواحين وصل المغاربة زحفهم الهجومي وهددوا شباك الهولنديين في مناسبات عديدة. وفي حدود الدقيقة 72 تمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي كودي غاكبو. ومع زيادة حدة ضغط المباراة وتركيزها تمكن المغاربة بفضل الانتعاش التي حدثتها تغييرات محمد وهبي من إدراك هدف التعادل عن طريق المدافع المتألق عيسى ديوب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الشوطين الإضافيين وصل أسود الأطلس ضغطهم على دفاعات لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة بوقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو ليضمن لأسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق إلى دور الثمن ويضربون موعدا مع منتخب كندا.
6: ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عنوين النشرة. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لمؤسسة للا أسماء. رئيس الحكومة يؤكد أن الحكومة حققت قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد. عقب فوزه على المنتخب الهولندي وبلوغه ثمن نهائي وسائل إعلام أجنبية تشيد بإنجاز المنتخب الوطني. ترأست صاحبة سمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم الثلاثاء بمقر المؤسسة بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لهذه المؤسسة التي ترسخ سنة بعد أخرى مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة الأطفال الصم وضعاف السمع. ويعكس هذا الحفل الإرادة الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال كيفما كانت إعاقتهم، وكذا الالتزام القوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بتحسين ظروف عيش الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع بالمغرب. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكي حفل توقيع اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير الكفاءات والإدماج المهني والإدماج الشامل للمواهب في المنظومة الاقتصادية الوطنية، وقعها كل من كريم صقلي ووزير صناعة وتجارة رياض مزور ورئيس الجامعة الرقمية حميد خليفي. أقامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بنفس المناسبة لتسليم الشهادات والجوائز على الأوائل في مختلف أفواج المؤسسة. في خبر آخر هذه اللحظة، أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بمجلس المستشارين أكد أن الحكومة أعادت النظر في سياستها المائية بتنزيل حلول هيكلية مهمة مما ساهم في تسريع الأورش الاستعجالية وتحقيق قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية. شيماء جبران.
0: أوضح السيد خنوش في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة خصصت لموضوع المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية أن الحكومة عملت على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ورفع غلافه الإجمالي من 115 إلى 143 مليار درهم. وأضاف أن التحيين مكن من تعزيز اللجوء إلى المصادر غير الاعتيادية للماء لا سيما من خلال مضاعفة القدرة الإنتاجية لتحلية مياه البحر 9 مرات لتبلغ 415 مليون متر مكعب مع نهاية سنة 2025 مقابل 46 مليون متر مكعب سنة 2021. وتبع أنه تم في هذا الإطار شروع في إنجاز مجموعة من محطات تحلية مياه البحر الجديدة بطاقة إنتاجية تناهز 1.7 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030، بما سيمكن من تغطية ثلثي الحاجيات من الماء الشروب وسقي 147 ألف هكتار. كما أبرز رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة نجحت في إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية لتغطية العجز الهيكلي الذي تعرفه بعض المناطق، مشيرا إلى أن هذا الورش الذي تم تنزيله في آجال زمنية قياسية لم تتعدى 10 أشهر مكن من تحويل أكثر من 400 مليون متر مكعب من المياه سنويا وتزويد ما يفوق 11 مليون نسمة بمحور الرباط الدار البيضاء.
1: في نفس السياق أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بمجلس المستشارين أن الحكومة رصدت ميزانيات استثنائية وأطلقت برامج استعجالية للحد من آثار الجفاف استجابة للتحديات التي فرضتها سنوات الجفاف وتقلبات الأسواق الدولية، موضحا أن هذه البرامج ساهمت في التخفيف من أعباء الفلاحين والمنتجين ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي بميزانية إجمالية بلغت 20 مليار درهم. أشادت الصحافة الأجنبية بالتأهل اللافت للمنتخب الوطني المغربي إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على منتخب هولندا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصليين والإضافي بالتعادل في المباراة التي جمعتهما بمدينة مونتير المكسيكية ضمن دور 16. إلياس أبو الرجاء معه التفاصيل.
2: بعد تأهله إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم على حساب المنتخب الهولندي بركلات الترجيح، تلقى المنتخب المغربي إشادة من طرف مختلف الصحف المحلية والدولية. ولخصت مجموعة السمعي البصري العمومي الهولندية نوس في تعليق واضح غدا إقصاء هولندا بالقول كان الفوز مستحقا وكان المغرب الفريق الأفضل، واعتبرت أن مجرد تخلي المدرب رونالد كومان لأول مرة منذ سنتين عن نظام لعبه المعتاد من أجل الاعتماد على دفاع من 5 لاعبين يعكس الاحترام الذي يفرضه المنتخب المغربي. من جهتها تحدثت صحيفة الخمين داخ بلاد عن انتكاسة جديدة لهولندا أمام المغرب، معتبرة أن الطواحين لم يتمكنوا ببساطة من التفوق على المغاربة من الناحية التقنية. ووفق صحيفة فقد أملى أسود الأطلس إيقاع المباراة لفترات طويلة في اللقاء الذي جرى في مونتير المكسيكية. وسائل الإعلام التركية أثنت بدورها على أداء المنتخب المغربي، وفي هذا السياق عنونت قناة تي آر تي سبور تقريرها بالمغرب يخرج هولندا من سباق المونديال، معتبرة أن أسود الأطلس واصلوا كتابة فصول جديدة من نجاحاتهم في كأس العالم بعدما تمكنوا من تجاوز منتخبا عرف بقوته وخبرته في الأدوار الإقصائية. أما هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي فقد كتبت أن المغرب أثبت مرة أخرى أنه بات من بين كبار منتخبات كرة القدم العالمية، مبرزة أن رجال الناخب الوطني محمد وهبي انتزعوا بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي عن جدارة عقب مباراة اتسمت بإيقاع مرتفع وإثارة كبيرة أمام منتخب هولندي قوي. وأضافت أن أسود الأطلس يؤكدون مجددا أنهم لا يزالون يحملون لواء كرة القدم الإفريقية على الساحة العالمية. من جهتها عنونت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرها بالمغرب يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026 بعد ركلات ترجيح ملحمية، ووصفت اللقاء بأنه كان متوازنا قبل أن يحسمه المنتخب المغربي في سلسلة ركلات ترجيح مجنونة مكنته من تجاوز هولندا.
1: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجات حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير شيماء جبران.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى الخميس المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 46 درجة بعملات وأقاليم زاجورة وطاطا وأسازاج وبوجدور وسمارة وأوسرد ووادي ذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبلة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولى يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية ورحامنة وقلعة سراغنة وشيشاوة ومراكش وتارودانت، ومع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 درجة و 41 درجة بعمالات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمار الصخيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة وجديدة وسيدي بن نور والصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملالة. وارتقبت المديرية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 43 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير إداوتنان وإنز كان أيت ملول وشتوكا أيت بها وتيزنيت وسيدي إفني وقلميم وطنطان والترفاية والعيون وسيدي قاسم وتونات والفقي بن صالح ومراكش والخميسات وقلعة سراغنة ومولى يعقوب وسطات ورحامنة. ومن جهة أخرى، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور والعيون والسمارة، وذلك ابتداء من منتصف نهار يوم الثلاثاء إلى غاية 11 ليلا.
1: في جديد الجهات، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز بن نواصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء سطات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
3: زيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذا المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز، واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص شغل ديالهم، اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هذوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم، التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء ستات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
1: تزامنا مع الفترة الصيفية المعروفة بالتسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بقلعة سراغنة الأسبوع الوطني للوقاية ومكافحة التسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي، تحت شعار من الوقاية إلى التكفل، لنعمل بفعالية ضد التسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي. ويروم هذا الأسبوع الوطني الذي جرت مراسم إعطاء انطلاقته بحضور على الخصوص عامل إقليم قلعة سراغنة ومديرة المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية والمدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بمراكش، أسفي لجانب منتخبين وفاعلين من المجتمع المدني، يروم ترسيخ ثقافة الوقاية وتحسين سبل تكفل بالأشخاص ضحايا التسممات، لا سيما بالمناطق القروية والنائية. ختامنا بالشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تتمين وإشعاع مدينة الرياح. تقرير لعبد اللطيف بن طالب.
4: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تتمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد، تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
1: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
5: غيم راديو، الخبر من المصدر.

هذا المجسم هذا اللي كيحلم اي لاعب في العالم يرفعه، واش هو اللي كان منذ انطلاق البطوله؟ ملي انطلق اول مونديال سنه 1930 تحول كاس العالم من مجرد جائزه الى واحد من اشهر الرموز الرياضيه على وجه الارض. في البداية كان اسمه كأس النصر قبل ما يتحول إلى كأس جول ريبيه تكريما للرئيس ديال الفيفا الفرنسي صاحب فكرة تنظيم كأس العالم. الكأس الأول سمو النحات الفرنسي أبيل لافلور، ومن ثم بقى هذا الكأس هذا كيرافق أبطال العالم لسنوات حتى لسنة 1970 ملي ولات البرازيل أول منتخب كيفوز بثلاثة ديال الألقاب عالمية وكيحتفظ بالكأس الأصلية بشكل نهائي. لكن القصة ما سالتش هنا. كأس جول ريبيه تعرض للسرقة أكثر من مرة، وواحد من هذه الكؤوس هذه باقي مختفي إلى اليوم. بعدها قررت الفيفا تصميم كأس جديدة كتليق بالمكانة ديال المونديال. من بين أكثر 50 تصميم وقع الاختيار على تصميم النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا. لكن حتى اليوم الكأس الأصلية ما كتحتفظش بها المنتخبات المتوجة. الفيفا كتسلمهم نسخة مطلية بالذهب، بينما كيبقى المجسم الحقيقي محفوظ بعناية خاصة. من جيل لجيل بقات كأس العالم أكثر من مجرد مجسم ذهبي، بل حلم كيختصر تاريخ كرة القدم وطموح كل لاعب كيسعى لرفع أغلى الألقاب عاليا. نشوفكم في الحلقة المجرد.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. تأهل المنتخب المغربي إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2. في المباراة التي جمعتهما الاثنين بملعب مونتيري لحساب الدور 32، وانتهى الوقت القانوني والشوطان الإضافيان بنتيجة التعادل 1-1. وكان الهولنديون سباقين للتسجيل عن طريق كودي غاكبو، فيما وقع للأسود عيسى ديوب.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: هذا المجسم هذا اللي كيحلم أي لاعب في العالم يرفعه، واش هو اللي كان منذ انطلاق البطولة؟ ملي انطلق أول مونديال سنة 1930، تحول كأس العالم من مجرد جائزة إلى واحد من أشهر الرموز الرياضية على وجه الأرض. في البداية كان اسمه كأس النصر قبل ما يتحول إلى كأس جول ريبيه، تكريما للرئيس ديال الفيفا الفرنسي صاحب فكرة تنظيم كأس العالم. الكأس الأول سمو النحات الفرنسي أبيل لافلور، ومن ثم أبقى هذا الكأس هذا كيرافق أبطال العالم لسنوات حتى لسنة 1970، ملي ولات البرازيل أول منتخب كيفوز بثلاثة ديال الألقاب عالمية وكيحتفظ بالكأس الأصلية بشكل نهائي. لكن القصة مسالتش هنا، كأس جول ريبيه تعرض للسرقة أكثر من مرة، واحد من هاد الكؤوس هذه باقي مختفي إلى اليوم. بعدها قررت الفيفا تصميم كأس جديدة كتليق بالمكانة ديال المونديال. من بين أكثر 50 تصميم وقع الاختيار على تصميم النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا. لكن حتى اليوم الكأس الأصلية ما كتحتفظش بها المنتخبات المتوجة، الفيفا كتسلمهم نسخة مطلية بالذهب، بينما كيبقى المجسم الحقيقي محفوظ بعناية خاصة. من جيل لجيل بقات كأس العالم أكثر من مجرد مجسم ذهبي، بل الحلم كيختصر تاريخ كرة القدم، وطموح كل لاعب كيسعى لرفع أغلى الألقاب عالياً. نشوفكم في الحلقة المجلسة.

0: الإذاعة الأقرب إليكم كريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لمؤسسة لالا أسماء. رئيس الحكومة يؤكد أن الحكومة حققت قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد. عقب فوزه على المنتخب الهولندي وبلوغه ثمن نهائي، وسائل إعلام أجنبية تشيد بإنجاز المنتخب الوطني. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء اليوم الثلاثاء بمقر المؤسسة بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لهذه المؤسسة التي ترسخ سنة بعد أخرى مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة الأطفال الصم وضعاف السمع. ويعكس هذا الحفل الإرادة الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال كيفما كانت إعاقتهم، وكذا الالتزام القوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء بتحسين ظروف عيش الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع بالمغرب. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكي حفل توقيع اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير الكفاءات والإدماج المهني والإدماج الشامل للمواهب في المنظومة الاقتصادية الوطنية، وقعها كل من كريم صقلي ووزير صناعة وتجارة رياض مزور ورئيس الجامعة الرقمية حميد خليفي. أقامت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء بنفس المناسبة لتسليم الشهادات والجوائز على الأوائل في مختلف أفواج المؤسسة. في خبر آخر هذه اللحظة، أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بمجلس المستشارين أكد أن الحكومة أعادت النظر في سياستها المائية بتنزيل حلول هيكلية مهمة مما ساهم في تسريع الأورش الاستعجالية وتحقيق قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية. شيماء جبران.
5: أوضح السيد خنوش في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة خصصت لموضوع المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية، أن الحكومة عملت على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ورفع غلافه الإجمالي من 115 إلى 143 مليار درهم. وأضاف أن التحيين مكن من تعزيز اللجوء إلى المصادر غير الاعتيادية للماء، لا سيما من خلال مضاعفة القدرة الإنتاجية لتحلية مياه البحر 9 مرات لتبلغ 415 مليون متر مكعب مع نهاية سنة 2025 مقابل 46 مليون متر مكعب سنة 2021. وتبع أنه تم في هذا الإطار الشروع في إنجاز مجموعة من محطات تحلية مياه البحر الجديدة بطاقة إنتاجية تناهز 1.7 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030، بما سيمكن من تغطية ثلثي الحاجيات من الماء الشروب وسقي 147 ألف هكتار. كما أبرز رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة نجحت في إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية لتغطية العجز الهيكلي الذي تعرفه بعض المناطق، مشيرا إلى أن هذا الورش الذي تم تنزيله في آجال زمنية قياسية لم تتعدى 10 أشهر مكن من تحويل أكثر من 400 مليون متر مكعب من المياه سنويا وتزويد ما يفوق 11 مليون نسمة بمحور الرباط الدار البيضاء.
4: في نفس السياق كذا رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بمجلس المستشارين أن الحكومة رصدت ميزانيات استثنائية وأطلقت برامج استعجالية للحد من آثار الجفاف استجابة للتحديات التي فرضتها سنوات الجفاف وتقلبات الأسواق الدولية، موضحا أن هذه البرامج ساهمت في التخفيف من أعباء الفلاحين والمنتجين ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي بميزانية إجمالية بلغت 20 مليار درهم. أشادت الصحافة الأجنبية بالتأهل اللافت للمنتخب الوطني المغربي إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على منتخب هولندا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصليين والإضافي بالتعادل في المباراة التي جمعتهما بمدينة مونتير المكسيكية ضمن دور 16. إلياس أبو الرجاء معه التفاصيل.
3: بعد تأهله إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم على حساب المنتخب الهولندي بركلات الترجيح، تلقى المنتخب المغربي إشادة من طرف مختلف الصحف المحلية والدولية. ولخصت مجموعة السمعي البصري العمومي الهولندية نوس في تعليق واضح غدا إقصاء هولندا بالقول: كان الفوز مستحقا وكان المغرب الفريق الأفضل. واعتبرت أن مجرد تخلي المدرب رونالد كومان لأول مرة منذ سنتين عن نظام لعبه المعتاد من أجل الاعتماد على دفاع من 5 لاعبين يعكس الاحترام الذي يفرضه المنتخب المغربي. من جهتها تحدثت صحيفة الخمين داخ بلاد عن انتكاسة جديدة لهولندا أمام المغرب، معتبرة أن الطواحين لم يتمكنوا ببساطة من التفوق على المغاربة من الناحية التقنية. ووفق صحيفة فقد أملى أسود الأطلس إيقاع المباراة لفترات طويلة في اللقاء الذي جرى في مونتير المكسيكية. وسائل الإعلام التركية أثنت بدورها على أداء المنتخب المغربي، وفي هذا السياق عنونت قناة تي آر تي سبور تقريرها بالمغرب يخرج هولندا من سباق المونديال، معتبرة أن أسود الأطلس واصلوا كتابة فصول جديدة من نجاحاتهم في كأس العالم بعدما تمكنوا من تجاوز منتخب عرف بقوته وخبرته في الأدوار الإقصائية. أما هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي فقد كتبت أن المغرب أثبت مرة أخرى أنه بات من بين كبار منتخبات كرة القدم العالمية، مبرزة أن رجال الناخب الوطني محمد وهبي انتزعوا بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي عن جدارة عقب مباراة اتسمت بإيقاع مرتفع وإثارة كبيرة أمام منتخب هولندي قوي. وأضافت أن أسود الأطلس يؤكدون مجددا أنهم لا يزالون يحملون لواء كرة القدم الإفريقية على الساحة العالمية. من جهتها عنونت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرها بالمغرب يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026 بعد ركلات ترجيح ملحمية، ووصفت اللقاء بأنه كان متوازنا قبل أن يحسمه المنتخب المغربي في سلسلة ركلات ترجيح مجنونة مكنته من تجاوز هولندا.
4: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجات حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير شيماء جبران.
5: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى الخميس المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 46 درجة بعمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأسازاج وبوجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبلة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومول يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية ورحامنة وقلعة سراغنة وشيشاوة ومراكش وتارودانت، ومع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 درجة درجة و41 درجة بعمالات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة وجديدة وسيد بن نور والصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملالة. وارتقبت المديرية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و43 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير إذا وتنان وإنزقان أيت ملول وشتوكا أيت بها وتيزنيت وسيدي إفني وقلميم وطنطان وطرفاية والعيون وسيدي قاسم وتونات والفقي بن صالح ومراكش والخميسات وقلعة سراغنة ومولى يعقوب وسطات ورحامنة. ومن جهة أخرى تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية بعمالات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور والعيون وسمارة، وذلك ابتداء من منتصف نهار يوم الثلاثاء إلى غاية 11 ليلا.
4: في جديد الجهات أكد رئيس مجلس

0: بامتياز، واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء ستات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين، اللي نقصت ب9 نقاط، بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
1: تزامناً مع الفترة الصيفية المعروفة بالتسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بقلعة سراغنة الأسبوع الوطني للوقاية ومكافحة التسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي، تحت شعار من الوقاية إلى التكفل لنعمل بفعالية ضد التسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي. ويروم هذا الأسبوع الوطني الذي جرت مراسم إعطاء انطلاقته بحضور على الخصوص عامل إقليم قلعة سراغنة ومديرة المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية والمدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بمراكش آسفي، لجانب منتخبين وفاعلين من المجتمع المدني، يروم ترسيخ ثقافة الوقاية وتحسين سبل تكفل بالأشخاص ضحايا التسممات لا سيما بالمناطق القروية والنائية. ختامنا بالشأن الثقافي، بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تتمين وإشعاع مدينة الرياح. تقرير لعبد اللطيف بن طالب.
2: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تتمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد، تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
1: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
2: حاكم ولاية نويفو ليون المكسيكية سامويل أليخاندرو غارسيا يعرب بمدينة مونتيري عن سعادة سكان الولاية باستقبال المنتخب الوطني والجماهير المغربية بمناسبة مباراة دور 32 من كأس العالم التي ستجمع بين المغرب وهولندا. نحن سعداء جدا باستقبال المنتخب المغربي والجماهير المغربية بمناسبة إجراء هذه المباراة، مباراة استثنائية بكل المقاييس، والولاية قد أعدت برنامجا متكاملا لفائدة الجماهير المغربية بتخصيص الحديقة المائية الجديدة للمشجعين الذين سيكونون على موعد مع عرض احتفالي كبير. بدوره أكد سفير المملكة المغربية لدى الولايات المتحدة المكسيكية عبد الفتاح البار أن

0: مدينة مونتيري تعيش أجواء احتفالية بمناسبة إجراء هذه المباراة.
1: هذا تعبير عن الصداقة والمحبة اللي كيكنها رئيس الولاية حاكم الولاية ديال نوفا ليون للمغرب. فكانت مناسبة أنه رحب رئيس الفيدرالية ديال الجامعة ورحب بالمنتخب الوطني وكيشجع المنتخب الوطني أنه حمل القميص ديال المنتخب الوطني.
0: مدينة مونتيري تعيش أجواء احتفالية بهيجة مفعمة بالحماس، إذ تزينت شوارعها وساحاتها العامة استعدادا لهذا الحدث الكبير، وتحولت إلى ملتقى ثقافي ورياضي نابض بالحياة.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
0: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد، تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد، تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لمؤسسة لالا أسماء. رئيس الحكومة يؤكد أن الحكومة حققت قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد. عقب فوزه على المنتخب الهولندي وبلوغه ثمن نهائي، وسائل إعلام أجنبية تشيد بإنجاز المنتخب الوطني. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء اليوم الثلاثاء بمقر المؤسسة بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لهذه المؤسسة التي ترسخ سنة بعد أخرى مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة الأطفال الصم وضعاف السمع. ويعكس هذا الحفل الإرادة الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال كيفما كانت إعاقتهم، وكذا الالتزام القوي لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء بتحسين ظروف عيش الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع بالمغرب. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكي حفل توقيع اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير الكفاءات والإدماج المهني والإدماج الشامل للمواهب في المنظومة الاقتصادية الوطنية، وقعها كل من كريم صقلي ووزير صناعة وتجارة رياض مزور ورئيس الجامعة الرقمية حميد خليفي. أقامت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء بنفس المناسبة لتسليم الشهادات والجوائز على الأوائل في مختلف أفواج المؤسسة. في خبر آخر هذه اللحظة، أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بمجلس المستشارين أكد أن الحكومة أعادت النظر في سياستها المائية بتنزيل حلول هيكلية مهمة مما ساهم في تسريع الأورش الاستعجالية وتحقيق قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية. شيماء جبران.
5: أوضح السيد خنوش في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة خصصت لموضوع المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية، أن الحكومة عملت على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ورفع غلافه الإجمالي من 115 إلى 143 مليار درهم. وأضاف أن التحيين مكن من تعزيز اللجوء إلى المصادر غير الاعتيادية للماء، لا سيما من خلال مضاعفة مضاعفة القدرة الإنتاجية لتحلية مياه البحر 9 مرات لتبلغ 415 مليون متر مكعب مع نهاية سنة 2025 مقابل 46 مليون متر مكعب سنة 2021. وتبع أنه تم في هذا الإطار شروع في إنجاز مجموعة من محطات تحلية مياه البحر الجديدة بطاقة إنتاجية تناهز 1.7 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030، بما سيمكن من تغطية ثلثي الحاجيات من الماء الشروب وسقي 147 ألف هكتار. كما أبرز رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة نجحت في إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية لتغطية العجز الهيكلي الذي تعرفه بعض المناطق، مشيرا إلى أن هذا الورش الذي تم تنزيله في آجال زمنية قياسية لم تتعدى 10 أشهر مكن من تحويل أكثر من 400 مليون متر مكعب من المياه سنويا وتزويد ما يفوق 11 مليون نسمة بمحور الرباط الدار البيضاء.
4: في نفس السياق أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بمجلس المستشارين أن الحكومة رصدت ميزانيات استثنائية وأطلقت برامج استعجالية للحد من آثار الجفاف استجابة للتحديات التي فرضتها سنوات الجفاف وتقلبات الأسواق الدولية، موضحا أن هذه البرامج ساهمت في التخفيف من أعباء الفلاحين والمنتجين ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي بميزانية إجمالية بلغت 20 مليار درهم. أشادت الصحافة الأجنبية بالتأهل اللافت للمنتخب الوطني المغربي إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على منتخب هولندا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصليين والإضافي بالتعادل في المباراة التي جمعتهما بمدينة مونتير المكسيكية ضمن دور 16. إلياس أبو الرجاء معه التفاصيل.
6: بعد تأهله إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم على حساب المنتخب الهولندي بركلات الترجيح، تلقى المنتخب المغربي إشادة من طرف مختلف الصحف المحلية والدولية. ولخصت مجموعة السمعي البصري العمومي الهولندية نوس في تعليق واضح قدة إقصاء هولندا بالقول: كان الفوز مستحقا وكان المغرب الفريق الأفضل. واعتبرت أن مجرد تخلي المدرب رونالد كومان لأول مرة منذ سنتين عن نظام لعبه المعتاد من أجل الاعتماد على دفاع من 5 لاعبين يعكس الاحترام الذي يفرضه المنتخب المغربي. من جهتها تحدثت صحيفة الخمين داخ بلاد عن انتكاسة جديدة لهولندا أمام المغرب، معتبرة أن الطواحين لم يتمكنوا ببساطة من التفوق على المغاربة من الناحية التقنية. ووفق صحيفة فقد أملى أسود الأطلس إيقاع المباراة لفترات طويلة في اللقاء الذي جرى في مونتير المكسيكية. وسائل الإعلام التركية أثنت بدورها على أداء المنتخب المغربي، وفي هذا السياق عنونت قناة تي آر تي سبور تقريرها بالمغرب يخرج هولندا من سباق المونديال، معتبرة أن أسود الأطلس واصلوا كتابة فصول جديدة من نجاحاتهم في كأس العالم بعدما تمكنوا من تجاوز منتخب عرف بقوته وخبرته في الأدوار الإقصائية. أما هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي فقد كتبت أن المغرب أثبت مرة أخرى أنه بات من بين كبار منتخبات كرة القدم العالمية، مبرزة أن رجال الناخب الوطني محمد وهبي انتزعوا بطاقة تأهل إلى ثمن النهائي عن جدارة عقب مباراة اتسمت بإيقاع مرتفع وإثارة كبيرة أمام منتخب هولندي قوي. وأضافت أن أسود الأطلس يؤكدون مجددا أنهم لا يزالون يحملون لواء كرة القدم الإفريقية على الساحة العالمية. من جهتها عنونت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرها بالمغرب يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026 بعد ركلات ترجيح ملحمية، ووصفت اللقاء بأنه كان متوازنا قبل أن يحسمه المنتخب المغربي في سلسلة ركلات ترجيح مجنونة مكنته من تجاوز هولندا.
4: في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجات حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير شيماء جبران.
5: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى الخميس المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 46 درجة بعمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأسازاج وبوجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبلة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولى يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية ورحامنة وقلعة سراغنة وشيشاوة ومراكش وتارودانت ومع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 درجة و 41 درجة بعمالات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمار الصخيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة وجديدة وسيد بن نور والصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملالة. وارتقبت المديرية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 43 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير إذوتنان وإنزقان أيت ملول وشتوكا أيت باها وتيزنيت وسيدي إفني وقلميم وطنطان وطرفاية والعيون وسيدي قاسم وتونات والفقي بن صالح ومراكش والخميسات وقلعة سراغنة ومولى يعقوب وسطات ورحامنة. ومن جهة أخرى تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية بعمالات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور والعيون وسمارة وذلك ابتداء من منتصف نهار يوم الثلاثاء إلى غاية 11 ليلا.
4: في جديد الجهات أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز بن نواصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء سطات بما قدره 9 نقاط حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
7: زيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذا المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن اللي هو مشروع ملكي بامتياز واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء سطات وكذلك جهة إيل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين اللي نقصت بتسع نقاط بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
4: تزامناً مع الفترة الصيفية المعروفة بالتسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بقلعة سراغنة الأسبوع الوطني للوقاية ومكافحة التسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي تحت شعار من الوقاية إلى التكفل لنعمل بفعالية ضد التسممات الناتجة على ساعات العقارب ولدغات الأفاعي. ويروم هذا الأسبوع الوطني الذي جرت مراسم إعطاء انطلاقته بحضور على الخصوص عامل إقليم قلعة سراغنة ومديرة المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية والمدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بمراكش أسفي لجانب منتخبين وفاعلين من المجتمع المدني يروم ترسيخ ثقافة الوقاية وتحسين سبل تكفل بالأشخاص ضحايا التسممات لا سيما بالمناطق القروية والنائية. ختامنا بالشأن الثقافي بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تتمين وإشعاع مدينة الرياح. تقرير لعبد اللطيف بن طالب.
2: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد، تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
4: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: غيم راديو.
8: أجرى وزير العدل المصري محمود حلمي الشريف بالقاهرة مباحثات مع سفير المغرب بمصر محمد أيت وعلي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. وجرى خلال هذا اللقاء تبادل الرؤى بشأن تفعيل خطط العمل التنسيقية المشتركة بين وزارتي العدل في البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات تطوير المنظومة القضائية وبناء وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة. كما تناول الجانبان دراسة إمكانية تحديث وتطوير الأطر التشريعية والاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجانبين بما يواكب الطموحات المشتركة. وبهذه المناسبة أكد وزير العدل المصري الحرص على تعزيز التعاون من خلال مد سريان خطط العمل والبرامج التنفيذية وتبادل الزيارات والخبرات الثنائية، لافتا إلى التزام بلاده الدائم بمبادئ سيادة القانون والتطوير المستمر الذي يشهده بنيان العدالة المصرية. من جهته أكد السيد أيت وعلي الحرص على دفع مسارات التنسيق القضائي المشترك ودعم تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بما يرسخ التكامل القضائي ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط البلدين، مشيدا في السياق ذاته بالطفرة التقنية والمؤسسية المتميزة التي تشهدها منظومة العدالة في مصر.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بورزازات أعطى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد انطلاقة أشغال بناء المدينة الدولية للسينما، وذلك في إطار زيارة ميدانية اطلع خلالها أيضا على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل عدد من المعالم التراثية بالإقليم. هذا المشروع يندرج في إطار شراكة متعددة الأطراف تروم تطوير منظومة مندمجة قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتقوية تنافسيته وجاذبيته لدى الإنتاجات الوطنية والدولية،
9: اللي غادي تكمل الخدمات المقدمه من طرف الخواتي ديجا استثمروا هذه سنين وسنين في مجموعه ديال لي ستوديو اللي حضرونا في ورزازات، واللي عبر السينما عبر الصناعه الثقافيه مكنات يعني هذه المدينه يعني بوجود اقتصادي بتنميه لهذه المنطقه. والتحدي اللي كان عندنا اليوم هو كيفاش في اطار حتى لا كونكورونس اللي كاينه على الصعيد الدولي كيفاش نمكنوا هذه المدينه من خدمات جديده موجهه للصناعه السينمائيه، وهنا كنتكلموا على الصناعه السينمائيه العالميه.
4: خلال هذه الزيارة اطلع الوزير على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل قصبة توريرت وقصبة أيت بن حدو، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى صون التراث المعماري والثقافي المتضرر إثر زلزال الحوز وتثمينه باعتباره رافعة للإشعاع الثقافي والسياحي للمنطقة.
9: إقليم ورزازات تأثر بزلزال ديال الحوز أنذاك، ومباشرة بعد الزلزال كان هناك تعليمات صارمة من طرف جلالة الملك الله ينصره باش يكون هناك الترميم ديال كذلك المآثر التاريخية وال يعني الأماكن الثقافية. وفي هذا الإطار الوزارة بادرات مع مجموعة ديال القطاعات الحكومية الأخرى باش يكون هناك الترميم لجميع الأماكن المآثر الثقافية والتراثية اللي كانت تقاست أنذاك في هنا في هذا الإقليم. مجموعة ديال الأماكن الحمد لله راه اليوم ترمات ومفتوحه يعني للجمهور، وهنا في هذا القصر اللي كنتواجدوا فيه كيف ما كتشوفوا نقدروا نقولوا وصلنا ل 80 حتى 85% من الترميم.
10: هي مشاريع اللي متواجده في اقليم ورزازات، ويتعلق الامر بدار امري ديال البسكوره، قصبه توريرت فيها واحد جوج ديال المشاريع اللي هو مشروع ديال سيركاس ومشروع ديال البلديه اللي هي داك الجناح اللي كيزوروا السياح، ثم عندنا تيغرمت تيفلتوت وقصر ايت بن حدو، كذلك لاول مره في تاريخ ديال التضيف والترميم ديال التراث المعماري غادي نرمموا اليوم 45 مخزن جماعيا.
8: وتعد قصبة توريرت من أبرز المعالم التاريخية بمدينة ورزازات، حيث تشكل إحدى الشواهد المعمارية العريقة بالجنوب الشرقي للمملكة، فيما يمثل قصر أيت بن حدو نموذجا بارزا للعمارة الترابية التقليدية بجنوب المغرب.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
8: أجرى وزير العدل المصري محمود حلمي الشريف بالقاهرة مباحثات مع سفير المغرب بمصر محمد أيت وعلي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. وجرى خلال هذا اللقاء تبادل الرؤى بشأن تفعيل خطط العمل التنسيقية المشتركة بين وزارتي العدل في البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات تطوير المنظومة القضائية وبناء وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة. كما تناول الجانبان دراسة إمكانية تحديث وتطوير الأطر التشريعية والاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجانبين بما يواكب الطموحات المشتركة. وبهذه المناسبة أكد وزير العدل المصري الحرص على تعزيز التعاون من خلال مد سريان خطط العمل والبرامج التنفيذية وتبادل الزيارات والخبرات الثنائية، لافتا إلى التزام بلاده الدائم بمبادئ سيادة القانون والتطوير المستمر الذي يشهده بنيان العدالة المصرية. من جهته أكد السيد أيت وعلي الحرص على دفع مسارات التنسيق القضائي المشترك ودعم تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بما يرسخ التكامل القضائي ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط البلدين، مشيدا في السياق ذاته بالطفرة التقنية والمؤسسية المتميزة التي تشهدها منظومة العدالة في مصر.
3: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء،
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. عقب فوزه على المنتخب الهولندي وبلوغه ثمن نهائي، وسائل إعلام أجنبية تشيد بإنجاز المنتخب الوطني. رئيس الحكومة يؤكد أن الحكومة حققت قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية. موجة حر وطقس حار وهبة رياح قوية مع عاصفة ضرمرية محليا من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. البداية بالإنجاز التاريخي الذي حققه أسود الأطلس وتأهلهم إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق عقب الفوز على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية
4: 3-2 وبعد صافرة النهاية لم تبقى الفرحة حبيسة الملاعب، بل خرجت إلى شوارع المدن المغربية، ارتفعت الأعلام وتعالت الهتافات، وتحولت الساحة إلى فضاءات للاحتفال بعبور المنتخب الوطني إلى الدور 16 من كأس العالم. فرحة جماعية جسدت تعلق المغاربة بأسود الأطلس ورسمت مشاهد استثنائية من الفخر والاعتزاز. نتابع في هذا الميكرو تروتوار نبض الشارع المغربي المنتشي بالنتيجة في ليلة كروية لا تنسى.
12: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الآخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير، وإن شاء الله لاكوب مغربية أكيد أكيد أكيد إن شاء الله، والحكاية بدأت في مكسيكو وما غاديش تسالي في مكسيكو. فيفا مغرب.
13: طلبنا الله سبحانه وتعالى ما خايبش ظن هاد الجماهير، ناس المغاربة حنا نستحقوا الفرح. وتفاعلت قبل قلت لهم غادي نربحوا 4-2 أو 4-3، أنا فرحان بزاف.
14: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله في خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
13: فرحانين إنو فون فريمون بليزير، حنا راه العطلة وجينا باش نفوجوا هذا الشيء مع المغاربة ديالنا مع نوفخيغ، والحمد لله وديما مغرب وكيفرحونا بون ماتش إن شاء الله حتى الآخر.
15: الحمد لله الوليدات ما خيبوناش، كلشي كان مزيان، الدراري كلشي كان ناضي. ميرسي يا محمد وهبي وتبارك الله عليكم، ميرسي بوكو، وان شاء الله غندي هاد لاكوبات.
16: جينا نشاركوا مع المنتخب، فرحتوا شاركوا مع المنافسه، الحمد لله على الفوز، فرحانين لكم وديما مغرب.
17: وحنا كنا واثقين في المنتخب ديالنا اننا غيفوز، واخا رغم ان التعادل جا في الدقائق الاخيره ودزنا البرونغاسيون وبيلانتيات، وكنا واثقين فيهم انهم غادي، حيت حنا تنتوفروا على واحد المنتخب اللي غيضاهي منتخبات كبيره ان شاء الله، وغادي نوصلوا للفينال ونقدروا نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
4: من جهتها شدت الصحافة الأجنبية بالتأهل اللافت للمنتخب الوطني المغربي إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على منتخب هولندا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصليين والإضافي بالتعادل في المباراة التي جمعتهما بمدينة مونتير المكسيكية ضمن دور 16. إلياس أبو الرجاء معه التفاصيل.
6: بعد تأهله إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم على حساب المنتخب الهولندي بركلات الترجيح، تلقى المنتخب المغربي إشادة من طرف مختلف الصحف المحلية والدولية. ولخصت مجموعة السمعي البصري العمومي الهولندية نوس في تعليق واضح غدا إقصاء هولندا بالقول: كان الفوز مستحقا وكان المغرب الفريق الأفضل. واعتبرت أن مجرد تخلي المدرب رونالد كومان لأول مرة منذ سنتين عن نظام لعبه المعتاد من أجل الاعتماد على دفاع من 5 لاعبين يعكس الاحترام الذي يفرضه المنتخب المغربي. من جهتها تحدثت صحيفة الخمين داخ بلاد عن انتكاسة جديدة لهولندا أمام المغرب، معتبرة أن الطواحين لم يتمكنوا ببساطة من التفوق على المغاربة من الناحية التقنية. ووفق صحيفة فقد أملى أسود الأطلس إيقاع المباراة لفترات طويلة في اللقاء الذي جرى في مونتير المكسيكية. وسائل الإعلام التركية أثنت بدورها على أداء المنتخب المغربي، وفي هذا السياق عنونت قناة تي آر تي سبور تقريرها بالمغرب يخرج هولندا من سباق المونديال، معتبرة أن أسود الأطلس واصلوا كتابة فصول جديدة من نجاحاتهم في كأس العالم بعدما تمكنوا من تجاوز منتخب عرف بقوته وخبرته في الأدوار الإقصائية. أما هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي فقد كتبت أن المغرب أثبت مرة أخرى أنه بات من بين كبار منتخبات كرة القدم العالمية، مبرزة أن رجال الناخب الوطني محمد وهبي انتزعوا بطاقة تأهل إلى ثمن النهائي عن جدارة عقب مباراة اتسمت بإيقاع مرتفع وإثارة كبيرة أمام منتخب هولندي قوي. وأضافت أن أسود الأطلس يؤكدون مجددا أنهم لا يزالون يحملون لواء كرة القدم الإفريقية على الساحة العالمية. من جهتها عنونت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرها بالمغرب يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026 بعد ركلات ترجيح ملحمية، ووصفت اللقاء بأنه كان متوازنا قبل أن يحسمه المنتخب المغربي في سلسلة ركلات ترجيح مجنونة مكنته من تجاوز هولندا.
4: في خبر آخر هذه اللحظة، أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بمجلس المستشارين أكد أن الحكومة أعادت النظر في سياستها المائية بتنزيل حلول هيكلية مهمة مما ساهم في تسريع الأورش الاستعجالية وتحقيق قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية. شيماء جبران.
5: أوضح السيد خنوش في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة خصصت لموضوع المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية أن الحكومة عملت على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ورفع غلافه الإجمالي من 115 إلى 143 مليار درهم. وأضاف أن التحيين مكن من تعزيز اللجوء إلى المصادر غير الاعتيادية للماء لا سيما من خلال مضاعفة القدرة الإنتاجية لتحلية مياه البحر 9 مرات لتبلغ 415 مليون متر مكعب مع نهاية سنة 2025 مقابل 46 مليون متر مكعب سنة 2021. وتابع أنه تم في هذا الإطار شروع في إنجاز مجموعة من محطات تحلية مياه البحر الجديدة بطاقة إنتاجية تناهز 1.7 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030 بما سيمكن من تغطية ثلثي الحاجيات من الماء الشروب وسقي 147 ألف هكتار. كما أبرز رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة نجحت في إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية لتغطية العجز الهيكلي الذي تعرفه بعض المناطق، مشيرا إلى أن هذا الورش الذي تم تنزيله في آجال زمنية قياسية لم تتعدى 10 أشهر مكن من تحويل أكثر من 400 مليون متر مكعب من المياه سنويا وتزويد ما يفوق 11 مليون نسمة بمحور الرباط الدار البيضاء.
4: في نفس السياق أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بمجلس المستشارين أن الحكومة رصدت ميزانيات استثنائية وأطلقت برامج استعجالية للحد من آثار الجفاف استجابة للتحديات التي فرضتها سنوات الجفاف وتقلبات الأسواق الدولية، موضحا أن هذه البرامج ساهمت في التخفيف من أعباء الفلاحين والمنتجين ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي بميزانية إجمالية بلغت 20 مليار درهم. في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير شيماء جبران.
5: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى الخميس المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 46 درجة بعملات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصزاق وبوجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبلة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومول يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية والرحامنة وقلعة سراغنة وشيشوة ومراكش وتارودانت، ومع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 درجة و 41 درجة بعمالات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمار الصخرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة وجديدة وسيد بن نور والصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملالة. وارتقبت المديرية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 43 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير إداوتنان إنزقان أيت ملول وشتوكا أيت بها وتيزنيت وسيدي إفني وقلميم وطنطان وطرفاية والعيون وسيدي قاسم وتونات والفقي بن صالح ومراكش والخميسات وقلعة سراغنة ومولى يعقوب وسطات ورحامنة. ومن جهة أخرى، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور والعيون والسمارة، وذلك ابتداء من منتصف نهار يوم الثلاثاء إلى غاية 11 ليلاً.
4: في جديد الجهات أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء استاذ عبد اللطيف معزوز بن نواصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء استاذ بما قدره 9 نقاط حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
7: زيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذه المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن اللي هو مشروع ملكي بامتياز واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هذوك الشباب اللي كنسميهم لينيت اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء استات وكذلك جهة إيل دو فرانس في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين اللي نقصت ب9 نقاط بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
4: تزامناً مع الفترة الصيفية المعروفة بالتسممات الناتجة عن لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم بقلعة سراغنة الأسبوع الوطني للوقاية ومكافحة التسممات الناتجة عن لسعات العقارب ولدغات الأفاعي تحت شعار من الوقاية إلى التكفل لنعمل بفعالية ضد التسممات الناتجة عن لسعات العقارب ولدغات الأفاعي. ويروم هذا الأسبوع الوطني الذي جرت مراسم إعطاء انطلاقته بحضور على الخصوص عامل إقليم قلعة سراغنة ومديرة المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية والمدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بمراكش أسفي لجانب منتخبين وفاعلين من المجتمع المدني، يروم ترسيخ ثقافة الوقاية وتحسين سبل التكفل بالأشخاص ضحايا التسممات لا سيما بالمناطق القروية والنائية. ختامنا بالشأن الثقافي. بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تتمين وإشعاع مدينة الرياح. تقرير لعبد اللطيف بن طالب.
2: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تتمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
4: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
18: وسط حضور جمهور غفير جاء للاحتفاء بغنى التراث المغربي، اكتست ساحة أندري هونورا الواقعة في قلب الدائرة 6 بباريس بألوان المملكة، وذلك بمناسبة افتتاح نسخة جديدة من الأيام الثقافية المغربية. هذه التظاهرة الثقافية نظمت بمبادرة من القنصلية العامة للمملكة المغربية بباريس وبشراكة مع بلدية الدائرة 6 لتجعل من ساحة أندري هونورا والفضاءات المجاورة لها فضاء مفتوح للاحتفاء بالثقافة المغربية. وأعطت سفيرة المغرب بفرنسا سميرة ستار الانطلاقة الرسمية لهذه الاحتفالات بحضور القنصل العام للمملكة المغربية بباريس حبيب الزموري وعمدة الدائرة السادسة جان بيير لوكو إلى جانب عدد من الشخصيات الفرنسية والمغربية. هذه التظاهرة الثقافية تنظم في انسجام تام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الراوية إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بهويتهم الوطنية وتراثهم الثقافي. فالأيام الثقافية المغربية تشكل فضاء متميزا للتلاقي والإشعاع الثقافي وتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بفرنسا والوطن الأم. أنا سعيد جدا للمشاركة في هذه الأيام الثقافية المغربية للسنة الثانية على التوالي كعربون على الصداقة بين فرنسا والمغرب. فهذه القرية الثقافية تسلط الضوء على مؤهلة المغرب لا سيما في مجالات فن الطبخ والصناعة التقليدية والترفيه وكذا التنمية الاقتصادية والصناعية مما يقدم للجمهور واجهة بارزة تبرز غنى ودينامية المملكة. ويسلط هذا الحدث الضوء على تنوع التقاليد والمهارات والإبداع بالمملكة كما يسهم في تعزيز أواصر الصداقة التاريخية وعلاقات التعاون المتينة التي تجمع بين المغرب وفرنسا.
19: ليلة بيضاء عاشتها مدن المملكة احتفاء بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على منتخب هولندا بالضربات الترجيحية. فبعد ساعات طويلة من الترقب والتنقل بين مشاعر القلق والأمل تنفست الجماهير المغربية الصعداء مع صافرة النهاية التي أعلنت عبور أسود الأطلس إلى الدور المقبل في إنجاز جديد يعزز الحضور المتنامي لكرة القدم الوطنية على الساحة الدولية.
20: جيت هنا باش نشجع المنتخب بما المغرب.
21: كنتمنى ان شاء الله المغرب هو اللي يدي كأس العالم ان شاء الله بما المغرب.
22: المنتخب ديالنا يعمل هذا الفوز هذا. كنشكركم بزاف وديما مغرب
23: ان شاء الله النهائي الفينال.
19: فبعد لحظات حبست أنفاس الملايين وتسمرت معها الأعين صوب الشاشات في ترقب وتضرع تقدم اللاعب إسماعيل الصباري بثقة ليسدد الضربة الترجيحية الحاسمة ومع استقرار الكرة في الشباك معلنة فوز أسود الأطلس تفجرت فرحة عارمة في صفوف الجماهير التي تنفست السعداء بعد طول ترقب.
20: إن شاء الله نمشي قدما ومن فوز لفوز إن شاء الله والمغرب كل شيء فرحان
24: الحمد لله. تشاهلنا كما كتشوفوا هذه الأجواء الجميلة احنا سهرانين وفرحانين الحمد لله.
12: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الآخر دقيقة في الماتش فرحونا بزاف بزاف الله يجزيهم بخير.
25: الحمد لله الفريق الوطني دائما كيعطي أحسن ما عنده وكان مسيطر في الملعب واحد طريقة واحد درجة زينة.
19: وبين الهتافات والأعلام الوطنية ومظاهر الفرح العفوي بدت مدن المملكة طيلة هذه الليلة البيضاء على إيقاع واحد عنوانه الاعتزاز بالانتماء والإيمان بقدرة كرة القدم على توحيد المشاعر.
1: غيم راديو. الخبر من المصدر.
26: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل موجة حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية من اليوم الاثنين وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بعملات وأقاليم سيدي قاسم، سيدي سليمان، خنيفرة، فاس، مولا يعقوب، تونات، وزان، خريبقة، سيدي بنور، صويرة، الخميسات، مكناس، أسفي، أقادير، إيدو تانان، وإنزقان أيت ملول. وستتراوح درجات الحرارة ما بين 41 و 44 درجة بكل من قلعة السراغنة، رحامنة، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، تارودانت أو السرد، سطات، شيشاوة، مراكش، زاقورة والرشيدية. وأضاف المصدر ذاته أن من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 43 درجة بكل من عملات وأقاليم شتوكا أيتباها، تيزنيت، سيدي إفني، قلميم وطنطان، فيما ستسجل درجات الحرارة نفسها غدا الثلاثاء بكل من طرفايا والعيون. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية من 75 إلى 80 كيلومتر في الساعة بكل من عملات وأقاليم أو السرد، وادي الذهب، بوجدور، العيون والسمارة، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين على الساعة 10:35 إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة 11 ليلا.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
9: لا تنسى.
3: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. راديو.
10: أخبار المغرب والعالم.
5: أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمجلس المستشارين أن الحكومة أعادت النظر في سياستها المائية بتنزيل حلول هيكلية مهمة، مما ساهم في تسريع الأوراش الاستعجالية وتحقيق قفزة نوعية من التدبير المبتكر للموارد المائية. وأوضح السيد أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة خصصت لموضوع المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية، أن الحكومة عملت على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ورفع غلافه الإجمالي من 115 إلى 143 مليار درهم. وأضاف أن التحيين مكن من تعزيز اللجوء إلى المصادر غير الاعتيادية للماء، لا سيما من خلال مضاعفة القدرة الإنتاجية لتحلية مياه البحر 9 مرات لتبلغ 415 مليون متر مكعب مع نهاية سنة 2025 مقابل 46 مليون متر مكعب سنة 2021. وتبع أنه تم في هذا الإطار شروع في إنجاز مجموعة من محطات تحلية مياه البحر الجديدة بطاقة إنتاجية تناهز 1.7 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030، بما سيمكن من تغطية ثلثي الحاجيات من الماء الشروب وسقي 147 ألف هكتار. كما أبرز رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة نجحت في إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية لتغطية العجز الهيكلي الذي تعرفه بعض المناطق، مشيرا إلى أن هذا الورش الذي تم تنزيله في آجال زمنية قياسية لم تتعدى 10 أشهر مكن من تحويل أكثر من 400 مليون متر مكعب من المياه سنويا وتزويد ما يفوق 11 مليون نسمة بمحور الرباط الدار البيضاء.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الجمعة المقبلة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى الخميس المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و46 درجة بعملات وأقاليم زاجورة وطاطا وأسازاج وبوجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبلة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 درجة بكل من عملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولى يعقوب والخميس وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية ورحامنة وقلعة سراغنة وشيشاوة ومراكش وتارودانت، ومع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 درجة و41 درجة بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمار سخيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة وجديدة وسيدي بن نور والصويرة وأسفي ووزان وخنيف وبني ملالة. وارتقبت المديرية تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و43 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير إدوتنان وإنزقان أيت ملول وشتوكا أيت باها وتيزنيت وسيدي إفني وقلميم وطنطان وطرفاية والعيون وسيدي قاسم وتونات والفقي بن صالح ومراكش والخميسات وقلعة سراغنة ومولى يعقوب وسطات ورحامنة. ومن جهة أخرى تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية بعملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور والعيون وسمارة، وذلك ابتداء من منتصف نهار يوم الثلاثاء إلى غاية 11 ليلا.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الجنوب الشرقي للبلاد ومنطقة سوس والأقاليم الصحراوية والمناطق الواقعة غرب الأطلس. ومن المرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وجنوب الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. كما ستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية بسواحل وسهول المحيط الأطلسي والساحل المتوسطي، فضلا عن قطرات مطرية مع بروز رعد ستهم جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وشمال الشرق وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 12 درجة و 18 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 درجة و 22 درجة بجنوب الشرق للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 18 درجة و 25 درجة بباقي المناطق الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من اللوكوس والسيس والأطلس وداخل منطقة الغرب والأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان ما بين طنجة والمهدية وهائجا بالجنوب.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: شكل موضوع مساهمة المرأة في بناء مستقبل شامل ومستدام بإفريقيا محور أشغال الدورة الرابعة لقمة النساء التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المغربية والإفريقية. هذه التظاهرة المنظمة تحت رئاسة شرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبمبادرة من مؤسسة ستارتاب جرو تروم إبراز دور المرأة باعتبارها فاعلا رئيسيا في التحول والابتكار والقيادة وتحقيق الازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
5: هي تظاهرة دولية من أجل تداول حول ريادة المرأة بالأخص في القارة الإفريقية. كتعرف مشاركة مكتفة من شخصيات اللي جاءوا من بعض الدول الشقيقة الإفريقية وبعض الأمثلة نماذج النجاح المرأة الإفريقية والمرأة المغربية.
6: هذا الحدث ضمن هذا اليومين معنا متدخلين من شركات، من مؤسسات، من متدخلين في دي أوران اللي غادي نناقشوا عدة مجالات، منها الإيكونومي بلو، الإيكونومي فيرت، الانتليجنس ارتيفيسيال. هادو سي دي سيكتور فريمون إيمرجون واللي حنا مجبرين على أننا نعملوا على الانكلوزيون ديال لا فام في هاد لي سيكتور إيمرجون.
4: الدورة الرابعة لقمة النساء تميزت بتسليم جوائز أوبونتو التي تكرم نساء ورجال ومؤسسات ومبادرات قدمت إسهامات متميزة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية.
7: فخورة بزاف لحقاش عندنا احنا في المغرب هنايا ليزيفينمون بزاف اللي كنقدموا فيهم الامرأة والدور ديالها اللي مهم بزاف وكاع الانجازات ديالها اللي كدير اللي كيكونوا باينين على الصعيد العالمي، والحمد لله انا فخوره بزاف.
4: وبعد حفل توزيع الجوائز

0: تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة ستارت اب جرو من جهة وكل من الدائرة الدبلوماسية المغرب وجهة شمال الكاميرون من جهة أخرى.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: تأهل المنتخب المغربي إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2. في المباراة التي جمعتهما الاثنين بملعب مونتيري لحساب الدور 32، وانتهى الوقت القانوني والشوطان الإضافيان بنتيجة التعادل 1-1. وكان الهولنديون سباقين للتسجيل عن طريق كودي غاكبو فيما وقع للأسود عيسى ديوب.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تطبيق النقل ساهم في الحد من انقطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات، يؤكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز. بمراكش توقيع اتفاقية شراكة للنهوض بالاستثمار في مجال تربية الأحياء البحرية. وعرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على دور الشباب السويري في إشعاع مدينة الرياح. أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز بن واصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء سطات بما قدره 9 نقاط، حيث انتقل من 12% إلى 3% خلال 5 أشهر فقط. لنتابع.
6: الزيارة هي فيها مناسبتين، أولا المناسبة الأولى هو الوقوف عن قرب على كل ما هو منجز وما هو في طور إنجاز في هذا المدينة، مدينة يعني الكفاءات والمهن، اللي هو مشروع ملكي بامتياز، واللي الحمد لله عرف واحد الانطلاقة ناجحة، حيث ما يفوق 3500 متدرب ومتدرب موجودين هنا. المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية، واللي تبين بأن النقل ديالهم التنقل ديالهم من السكن ديالهم لهنا هو عائق كبير. وكنا في إطار واحد الاتفاقية مع الشركة الصاعدة ستارت اب نقل وجهة الدار البيضاء سطات وكذلك جهة إل دو فرانس، في السنة الأولى في 5 شهور الأولى تبين على أننا نقصنا من ذاك الخسارة اللي كتكون ديال المتدربين اللي نقصت ب9 نقاط بحيث كانت 12% قبل هبطت اليوم 3%.
5: وقع المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش أسفي والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية بمراكش اتفاقية شراكة تروم تعزيز التعاون للنهوض بالاستثمار في مجال تربية الأحياء البحرية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز مواكبة حاملي المشاريع وتحسين جاذبية المجال الترابي وتحفيز بروز منظومة جهوية مندمجة ومبتكرة. ومن خلال هذه المبادرة يجدد الطرفان التزامهما المشترك من أجل تنمية المستدامة لتربية الأحياء البحرية ومنتجة للقيمة وفرص الشغل، وتساهم في تثمين المؤهلات البحرية الوطنية وتفعيل توجهات المملكة في مجال الاقتصاد الأزرق وتحقيق السيادة الغذائية. بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بالصويرة تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
2: في الفضاء التاريخي بيت الذاكرة بمدينة الصويرة عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على الدور المحوري للشباب الصويري في تثمين وإشعاع مدينة الرياح. الفيلم الوثائقي أخرجته إيناس بوداد تم عرضه بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، ويقدم هذا الفيلم نظرة حسية حول الهوية التعددية للصويرة من خلال إبراز التوازن بين إرثها التاريخي وغنى تراثها الحرفي ودينامية شبابها المتطلع بكل ثقة نحو المستقبل. الفيلم يستعرض أيضا المرتكزات الأساسية لهويتها، لا سيما مدينتها العتيقة المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو وأسوارها التاريخية وانفتاحها على المحيط، فضلا عن إشعاعها السينمائي والثقافي.
5: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل موجة حر وطقس حار وهبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية من اليوم الاثنين وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بعملات وأقاليم سيدي قاسم، سيدي سليمان، خنيفرة، فاس، مولا يعقوب، تونات، وزان، خريبقة، سيدي بن نور، صويرة، الخميسات، مكناس، أسفي، أقادير، إيدام تانان، وإنزقان أيت ملول. وستتراوح درجات الحرارة ما بين 41 و 44 درجة بكل من قلعة السراغنة، رحامنة، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، تارودانت، أوسرد، سطات، شيشاوة، مراكش، زاغورة والرشيدية. وأضاف المصدر ذاته أن من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 43 درجة بكل من عملات وأقاليم شتوكا أيتباها، تيزنيت، سيدي إفني، قلميم وطنطان، فيما ستسجل درجات الحرارة نفسها غدا الثلاثاء بكل من طرفايا والعيون. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية من 75 إلى 80 كيلومتر في الساعة بكل من عملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، العيون والسمارة، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين على الساعة 10:35 إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة 11 ليلا.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة.
9: محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو،
10: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
12: ليلة بيضاء عاشتها مدن المملكة احتفاء بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى دور ثمن نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على منتخب هولندا بالضربات الترجيحية. فبعد ساعات طويلة من الترقب والتنقل بين مشاعر القلق والأمل، تنفست الجماهير المغربية الصعداء مع صافرة النهاية التي أعلنت عبور أسود الأطلس إلى الدور المقبل في إنجاز جديد يعزز الحضور المتنامي لكرة القدم الوطنية على الساحة الدولية.
13: جيت هنا باش نشجع المنتخب في المغرب.
14: كنتمنى ان شاء الله المغرب هو اللي يدي كاس العالم ان شاء الله. بيبا مغرب،
15: المنتخب ديالنا يعمل هذا الفوز هذا. كنشكركم بزاف وديما مغرب
16: وان شاء الله النهائي الفينال.
12: فبعد لحظات حبست أنفاس الملايين وتسمرت معها الأعين صوب الشاشات في ترقب وتضرع، تقدم اللاعب إسماعيل الصباري بثقة ليسدد الضربة الترجيحية الحاسمة، ومع استقرار الكرة في الشباك معلنة فوز أسود الأطلس تفجرت فرحة عارمة في صفوف الجماهير التي تنفست السعداء بعد طول ترقب.
13: إن شاء الله نمشيو قدما ومن فوز لفوز إن شاء الله، ومغرب كلشي فرحان.
17: الحمد لله تأهلنا. كما كتشوفوا هذه الأجواء الجميلة، احنا سهرانين وفرحانين الحمد لله.
18: شكرا بزاف ليكيب ناسيونال اللي فرحونا حتى الآخر دقيقة في الماتش، فرحونا بزاف بزاف، الله يجزيهم بخير.
19: الحمد لله الفريق الوطني دائما كيعطي أحسن ما عنده، وكان مسيطر في الملعب واحد طريقة واحد درجة زينة.
12: وبين الهتافات والأعلام الوطنية ومظاهر الفرح العفوي، بدت مدن المملكة طيلة هذه الليلة البيضاء على إيقاع واحد عنوانه الاعتزاز بالانتماء والإيمان بقدرة كرة القدم على توحيد المشاعر.
11: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو.
0: وسط حضور جمهور غفير جاء للاحتفاء بغنى التراث المغربي، اكتست ساحة أندري هونورا الواقعة في قلب الدائرة السادسة بباريس بألوان المملكة، وذلك بمناسبة افتتاح نسخة جديدة من الأيام الثقافية المغربية. هذه التظاهرة الثقافية نظمت بمبادرة من القنصلية العامة للمملكة المغربية بباريس وبشراكة مع بلدية الدائرة السادسة، لتجعل من ساحة أندري هونورا والفضاءات المجاورة لها فضاء مفتوح للاحتفاء بالثقافة المغربية. وأعطت سفيرة المغرب بفرنسا سميرة ستار الانطلاقة الرسمية لهذه الاحتفالات بحضور القنصل العام للمملكة المغربية بباريس حبيب الزموري وعمدة الدائرة السادسة جان بيير لوكو إلى جانب عدد من الشخصيات الفرنسية والمغربية. هذه التظاهرة الثقافية تنظم في انسجام تام مع توجيهات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بهويتهم الوطنية وتراثهم الثقافي. فالأيام الثقافية المغربية تشكل فضاء متميزا للتلاقي والإشعاع الثقافي وتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بفرنسا والوطن الأم. أنا سعيد جدا للمشاركة في هذه الأيام الثقافية المغربية للسنة الثانية على التوالي كعربون على الصداقة بين فرنسا والمغرب. فهذه القرية الثقافية تسلط الضوء على مؤهلة المغرب لا سيما في مجالات فن الطبخ والصناعة التقليدية والترفيه وكذا تنمية الاقتصادية والصناعية، مما يقدم للجمهور واجهة بارزة تبرز غنى ودينامية المملكة. ويسلط هذا الحدث الضوء على تنوع التقاليد والمهارات والإبداع بالمملكة، كما يسهم في تعزيز أواصر الصداقة التاريخية وعلاقات التعاون المتينة التي تجمع بين المغرب وفرنسا.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
11: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
20: أهلا بكم في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: الوكالة الوطنية للمياه والغابات تصدر خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية. بمراكش توقع اتفاقية شراكة للنهوض بالاستثمار في مجال تربية الأحياء البحرية. وبمنطقة الحوز عودة الحيوية إلى المدارات السقوية بعد سنوات من التوقف. في إطار جهود الاستباق والوقاية، الوكالة الوطنية للمياه والغابات أعلنت عن إصدار خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية برسم الأسبوع الأول من شهر يوليوز. وبناء على تحليل معطيات علمية تشمل نوعية الغطاء النباتي والتوقعات المناخية، صنفت الوكالة عدة أقاليم في درجة خطورة قصوى لاسيما في مناطق الشمال والوسط والأطلس وسوس، ومن أبرزها طنجة، العرائش، تازة، إفران، أجادير وتارودانت، فيما حددت درجة خطورة مرتفعة في أقاليم أخرى كالحسيمة وشفشاون وابن ملال والدار البيضاء. وأهابت الوكالة بالساكنة والمصطافين والمهنيين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب أي نشاط قد يسبب اندلاع النيران، مع ضرورة التبليغ الفوري للسلطات في حال رصد أي أدخنة أو سلوك مشبوه حماية للمنظومة الغابوية الوطنية. نواصل النشرة الإيكولوجية من مراكش. تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش أسفي والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية تروم تعزيز التعاون للنهوض بالاستثمار في هذا المجال. باقي التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
21: الاتفاقية التي وقعها مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش أسفي محفوظ مساعد ومديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية ماجدة معروف على هامش منتدى تربية الأحياء البحرية تهدف إلى تعزيز مواكبة حامل المشاريع وتحسين جاذبية المجال الترابي وتحفيز بروز منظومة جهوية مندمجة وتنافسية ومبتكرة. ومن خلال هذه المبادرة يجدد الطرفان التزامهما المشترك من أجل تنمية مستدامة لتربية الأحياء البحرية ومنتجة للقيمة وفرص الشغل، وتساهم في تثمين المؤهلات البحرية الوطنية وتفعيل توجهات المملكة في مجال الاقتصاد الأزرق وتحقيق السيادة الغذائية. السيدة معروف صرحت أن جهة مراكش آسفي تتوفر على مؤهلات هامة تمكنها من التموقع كمنصة حقيقية واستراتيجية لتنمية قطاع تربية الأحياء البحرية على المستوى الوطني، موضحة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تضافر جهود المؤسستين لدعم حاملي المشاريع. من جهته أكد السيد مساعد في تصريح مماثل